0: شيء أو ثوب أو غيره، فتغرورق دمعا، وقالوا طرفها الحزن فدمعت. ولكن وصف العين بالمطروفة لا يقتصر على العين الدامعة، فقد ذكر اللغويون ومنهم ابن فارس مؤلف كتاب مجمل اللغة معنى العين المطروفة قائلا: رأت شيئا تحار له العين من كثرته أو جماله أو أي صفة أخرى من صفاته. ويرتبط هذا بالدلالة الثانية للجدر اللغوي، وهو تحريك الجفن في النظر إلى شيء يعجب الناظر، كما جاء في معجم مقاييس اللغة للمؤلف نفسه. ومن الأمثال: جاء فلان بطارفة عين، أي مال كثير، تطرف له العين سعادة وفرحا، فهي مطروفة به. ونرى أن معنى الدمع لحق العين المطروفة تطورا من معنى الطرافة والاستطراف، فقد قال العرب: امرأة مطروفة، وذلك إذا أعجبها رجل فصرفت نظرها إليه وأهملت غيره، كما قال الخليل وغيره. وقد ورد في الأقوال المأثورة: إن الدنيا قد طرفت أعينكم، أي طمحت أبصاركم إليها وإلى زخرفها وزينتها، فلم تعودوا تفكرون بغيرها. وفي الحديث: اطرف بصرك، أي اصرفه عما أعجبه وأطال النظر إليه، فالعين مطروفة بما أعجبت به. وقال أبو عمرو: فلان مطروف العين بفلان، أي معجب به، لا يصرف نظره عنه ولا ينظر إلا إليه. فطرفت عينه إلى كذا، أي انصرفت إليه تماما، كما يحدث حين يقف المرء أمام صورة جميلة فينصرف إليها ناسيا كل ما حوله، فعينه مطروفة بما ترى. وكثيرا ما طرفت عيني وأنا أقرأ نصوصا جميلة أنيقة من شعر أو نثر أو صفحات مخطوطة قديمة. وقال الشاعر طرفة يذكر جارية: إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشددي. وإذا قلت هذا شيء طريف فمعناه شيء جديد، ولكل جديد لذة، وكأن عينك انصرفت إليه إعجابا فهي مطروفة به. ومن الكتب اللطيفة كتاب المستطرف من كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشهي، المتوفى سنة 850 للهجرة، والذي ضمنه مؤلفه ما وصفه به في بيت شعر له: من كل معنى يكاد الميت يفهمه حسنا ويعشقه القرطاس والقلم. أيبقى لك بعد هذا حق في تخطئتي مطروف العين؟
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
2: الإعمار مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي:
4: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الكريم القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين، ويقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات العدل في حالة الغضب والرضا، وخشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر. رواه البيهقي بسند حسن. العدل أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى عز وجل واتصف بها سبحانه وتعالى. والعدل مع الله عز وجل بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فعبادتك مع الله سبحانه وتعالى أنت أديت الواجب الذي عليك وعدلت في عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عدل يحب العدل. والله عز وجل خلقنا لأجل غاية عظمى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ضد العدل. والعدل أيها المستمع الكريم مع النفس، وكيف تعدل مع نفسك؟ أن تحملها على طاعة الله. قد أفلح من زكاها، أي طهرها بطاعة الله عز وجل. وقد خاب، أي خسر، من دساها، أي دنسها بمعصية الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، نفسك التي بين جنبيك لابد أن تكون عادلا معها، وأن تجعل لها برنامج في عبادة الله عز وجل. هذا برنامج يومي بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، والمرأة في بيتها في وقت الصلاة، بالمحافظة على السنن والرواتب، بقراءة جزء من القرآن، ورد من القرآن، كذلك بقراءة ما ييسر الله عز وجل من أحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه، كذلك من صلة الرحم، ومن الترويح عن النفس فيما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا من العدل مع النفس، من العدل مع النفس. كذلك العدل بين الزوجات، العدل مع الزوجة الواحدة. إن كانت عندك زوجة واحدة أن تعدل معها، أن تعطيها ما أوجب الله عليك من حق عليها، بالنفقة عليها بقدر استطاعتك، بالمعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، كذلك بحمايتها وبتعليمها وبالحرص عليها وبالاهتمام بها، فهذا كله من العدل. كذلك إذا عندك أكثر من زوجة أن تحرص بين العدل بين الزوجات بالنفقة الخاصة سواء بسواء. هذه لها نفقة خاصة، كذلك تعطي الزوجة الثانية كما أعطيت الأولى. أما النفقة مع الأبناء مع العيال فهذا لا يشترط فيه التساوي، لأن ابن 5 سنين لا يستحق ولا يستهلك مثل ابن 20 سنة، فهذه نفقة مع العيال لا يشترط فيها التساوي. أما بين الزوجات فلا بد. كذلك في المبيت، كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن في اليوم، ثم يبات عند التي عندها النوبة. في المبيت أن تعدل ليلة وليلة أو أكثر، فلا بد من العدل. حتى ولو سافرت أو سافرت بإحداهن كذلك لا بد إذا رجعت أن تعدل مع الأخرى. وكذلك الزوجة لا بد أن يكون عندها مرونة، وأن تعذر لزوجها، وأن يغض الطرف كل منهما للآخر حتى تستقيم الحياة وتمشي الأمور. لأن بعض الناس وبعض النساء هدى الله الجميع يعني يتربص بالمرصاد،
وما يتنازل لا عن كبير ولا عن صغير. وهذا الحياة قد تكون صعبة به بهذا التعامل. كذلك العدل مع الأبناء بأن تعدل في المحبة بينهم وفي التربية بينهم بقدر ما تستطيع، فإنك إذا ربيت أبناءك تربية صالحة أنت أول المستفيدين. ولكن إذا فاضلت وميزت وفضلت البعض على الآخر والله ستحصد جناية هذا الفعل في الدنيا قبل الآخرة، وهذا أمر لا ينبغي لك أيها الأب ولك أيتها الأم أن تفاضلوا بين أبنائكم، وإنما اعدلوا كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. كذلك من عدل المسؤول أن يعدل بين الموظفين. اسمع إلى هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ما من أمير عشرة، يعني لو 10 أشخاص، إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة، مغلولا اليدين في العنق. طيب ما الذي يفكه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور والعياذ بالله. رواه أحمد بسند صحيح. إذن أنت لو كنت مسؤول على 10 أشخاص يوم القيامة تأتي ومكبل اليدين، مغلول اليدين، ما الذي يطلق يداك؟ هو عدلك بين الموظفين أو والعياذ بالله الجور والظلم، وهذا الذي يعني يذهب بك إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد للمسلم أن يعدل، ولابد للمسؤول أن يتحرى الصواب وأن يعدل بين الموظفين في جميع أمورهم وفي جميع حقوقهم. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا المسؤول عندما يكون رفيقا بالموظفين يعدل بينهم، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفق به. ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه والعياذ بالله. فاحرص أيها المستمع الكريم على العدل في جميع أمور حياتك. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أصحاب القسط ومن الذين يعدلون في أنفسهم ومع ربهم.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: عرفنا في حلقة الأمس أن لكتابة السيناريو شكلين، أحدهما الشكل المتوازي والآخر الشكل المتقاطع.
7: قد يكتفي السيناريست بكتابة السيناريو في هيئة مشاهد عامة دون محاولة تقسيمها إلى لقطات، ويترك هذا الإجراء لمخرج الفيلم.
6: يطلق على هذا الأسلوب من الكتابة سيناريو المشهد العام.
7: كتابة السيناريو بهذا الأسلوب قد يكون مرجعه إلى أي من الأسباب الآتية.
6: السبب الأول أن تكون كفاءة كاتب السيناريو محدودة بهذا الشكل من الكتابة.
7: والسبب الآخر يكمن في جهة الإنتاج أو المخرج، حيث إن أحدهما يطلب من كاتب السيناريو ألا يتعدى هذا الشكل من الكتابة.
6: أما السبب الثالث فهو أن يختار كاتب السيناريو لنفسه عدم تجاوز هذا الشكل، فلا يكتب السيناريو في شكل لقطات أو علمه مسبقاً بأن المخرج لن يأخذ بها، وأنه سوف يعيد تقطيع المشهد إلى لقطات من صنعه هو وفقاً لإحساسه.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست محفوظ عبد الرحمن. الجزء الأول.
7: عزيزي المستمع، أينما وجهت بصرك في السينما والتلفزيون لوجدت هنالك السيناريست المبدع محفوظ عبد الرحمن.
6: هو كاتب من نوع فريد، يكتب الصورة بحرفية كبيرة جدا، فإذا توجهت ناحية أم كلثوم فيكون محفوظ في انتظارك.
7: وإذا استمعت لعبد الحليم حافظ لوجدت محفوظ وهو من ينتقي لك الأغنيات.
6: وإن فتحت بوابة من البوابات سيقودك محفوظ عبد الرحمن لأن تفتح أيضاً بوابة الحلواني.
7: إنه مبدع كل تلك الأعمال التي تعرفها، وسنقف عند بعضها بالتفصيل.
6: من يكون هذا الكاتب السيناريست محفوظ عبد الرحمن؟
7: أصدقائنا، ولد محفوظ عبد الرحمن في قرية التوفيقية بمركز تاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.
6: كانت ولادته في 11 من شهر يونيو عام 1941.
7: تنقلت أسرته بين محافظات جمهورية مصر العربية بسبب طبيعة عمل الأب.
6: بدأ عبد الرحمن دراسته الابتدائية بمحافظة الفيوم وأتمها في محافظة المنيا بصعيد مصر، ثم حصل على الثانوية العامة من محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.
7: التحق محفوظ بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكانت تلك الفترة غنية بمظاهر الثقافة والفنون داخل الجامعة وخارجها.
6: كتب عبد الرحمن في تلك الفترة القصة القصيرة وهو ما زال طالباً وسط رفاق الإبداع في الجامعة،
7: منهم الناقد المصري رجاء النقاش،
6: والروائي المصري بهاء طاهر،
7: والشاعر السوداني جيل عبد الرحمن،
6: وغيرهم كثير.
7: قبل أن يصبح محفوظ السيناريست محفوظ عبد الرحمن، عمل صحفياً في مؤسسة دار الهلال، ونشر قصصاً قصيرة ومقالات نقدية في صحف ومجلات.

0: أصدقائنا، في بداية هذه الحلقة تعرفنا عرضاً على بعض أعمال السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
1: ذكرنا من جملة أعماله مسلسل بوابة الحلواني.
0: بوابة الحلواني مسلسل تاريخي مصري يتكون من 4 أجزاء.
1: هذا المسلسل يعالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر.
0: يستعرض المسلسل بعضاً من تاريخ مصر من خلال مسار أسرة الحلواني بقرية الفرمة التي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر قناة السويس.
1: حاول المسلسل بريشة محفوظ عبد الرحمن الذي كتب صوره الإبداعية تسليط الضوء على نواحٍ من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحقبة الزمنية السالفة الذكر.
0: ينقل مسلسل بوابة الحلواني صورة شبيهة بالواقع ليوميات المجتمع المصري خلال بدايات القرن، بما في ذلك تداخل الطموحات السياسية والاقتصادية للأفراد،
1: وكذلك الصراعات القائمة من أجل إقصاء الآخر والاستفراد بالهيبة والسلطة.
0: أصدقائنا، تناول السيناريست محفوظ عبد الرحمن في الجزء الأول من مسلسل بوابة الحلواني الفترة منذ عام 1859 ميلادية تقريباً.
1: هذه الفترة على وجه التقريب هي فترة بداية إجراءات حفر قناة السويس وأواخر حكم الوالي سعيد باشا وبداية حكم الخديوي إسماعيل.
0: كما استعرض الجزء الأول قصة عائلة الحلواني ومشوار عبد الحامولي وألمز قبل احترافهم للغناء.
1: وانتهى الجزء الأول بافتتاح قناة السويس عام 1869 للميلاد.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
2: أصدقائنا، في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني الذي كتب صوره الدرامية المبدع الراحل محفوظ عبد الرحمن،
3: في هذا الجزء استعرض السيناريست من خلاله انطلاق عبد الحامولي وألمض وما حدث لعائلة الحلواني وتركهم لبورسعيد وسكنهم في القاهرة.
2: ولمزيد من الإيضاح عن هاتين الشخصيتين، فعبد الحامولي هو مطرب مصري ومجدد في الموسيقى العربية.
3: كان الحامولي أبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع عشر،
2: امتد أثره إلى مطربي القرن العشرين.
3: الحامولي هو من مواليد عام 1262 للهجرة عام 1836، وتوفى في 12 من شهر مايو عام 1901 للميلاد.
2: ارتبط اسمه بالمطربة ألمز التي تزوجها وقدم ثنائيا ناجحا باع صيته.
3: بالإضافة لظهور شخصيتي عبد الحامولي وألمز، ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني شخصيات جديدة قريبة لعائلة الحلواني والخديوي إسماعيل،
2: بالإضافة إلى بعض الرموز الوطنية مثل علي مبارك ورفاع الطهطاوي ومحمود سامي البارودي وأحمد عرابي.
3: بقي هنالك جزءان آخران من بوابة الحلواني
2: لا يتسع وقت البرنامج للحديث عنهما في حلقة اليوم،
3: إذن سنتناولهما في حلقة الغد.
4: يعني آن الأوان؟
5: لا يا سي عبدو،
4: ما أنت عارفة اسمة هاني.
5: لا لا يا سي عبدو، أنا مش هاني، ده أنا وصيفة أشراقة هاني.
4: ما أكتر من 100 مرة أجي وما تدخلش حتى. طب أشوفها؟
5: برضو لا.
4: لا ليه؟
5: الأوان.
4: طب هي إزايها؟
5: الحمد لله.
4: قولي لها أنه عبد الحمولي عايز يشوفها.
5: قلت لها.
4: وقالت لك ايه؟
5: ما انت عارف يا سي عبدو. اتفضل.
4: طب ممكن اغني؟ يمكن لو سمعتني تنزل.
5: اتفضل غني يا سي عبدو، اتفضل.

0: أصدقائنا، قبل أن نودعكم نلفت انتباهكم أن مسلسل بوابة الحلواني الذي كتبه محفوظ عبد الرحمن هو من إخراج إبراهيم الصحن،
1: وقد شارك فيه الممثل محمد وفيق بدور الخديوي،
0: وأحمد راتب بدور سلام الحلواني،
1: وشيرين وجدي بدور ألمز،
0: وعلي الحجار بدور عبد الحامولي،
1: كما مثل فيه نجوم كثر مثل حسن كامي وسمير عبد العزيز وسمية الألفي وحسن حسني وأحمد راتب.
0: مع العلم أن الفنانة سمير عبد العزيز هي زوجة السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: أشجار العالم. شجرة الموت. كنت أيتها الشجرة تحلمين أن تكوني ثالثة الأثافي لكي تنامي قريرة العين في خضاب سوادك الشهير، لكن وأسفاه ليس للرماد حجر ولا أثاف ولا قدر ولا نار، وليس للموت أسطورة أو لغز إلا وجهه الناعم المنتفخ، وليس للموت جبل أو تل أو نهر أو بحر أو واد إلا عضلته الرشيقة اللامرئية التي شاب الغراب في فهمها، وسقط الطوفان صريعاً وفي نفسه أشياء كثيرة من مبتدئك وخبرك، من مصدرك وحالك، من نعتك وفعلك، من اسمك المدهش ومن حزامك الناسف. هسهسي إذن أيتها الشجرة كما لو أنك حية تسترق السمع إلى الأحياء، جلجلي في وقوفك الثمري حاضنة المنجل الحاد والرؤوس المقطوعة للتو. رش علي قليلا من رشاشات الرذاذ حتى أتذوق طلعك قبل أن أموت، وحصادك قبل أن تحصدني المصائر. وفي اللحظة التي أراك أيتها الشجرة معتمرة بالسواد يكذب ظني وحدسي وحواسي، فأنت فضية أحيانا تنادمين حراشف أسماك كنت قد صدتها في طفولتي، ما تزال الشمس تبرق على أجسادها. وأنت ذهبية أحيانا لأني كنت أبحر في يفاعتي صوب الذهب المزيف، موقنا أنه الذهب الحقيقي. ويا لحظي، فقد كنت موفقا جدا في أن أغترف منه الكثير وأن أنثره في الأزمنة كلها وأن أدلي عناقيده المتلألئة أمام وجوه ميداس والسامري وقارون ليشبع ويبيع الأصل والجوهر والخالد. وأنت عسلية أيضا ترتقين جذعك العسلي وعيونك السبعين العسلية وأفخاذك العسلية وصدرك المكتنز بالعسل والدوار وظهرك المدهون بالعسل ومسحوق اللوز والجوز ونثار الأشياء الغامضة. وأنت زرقاء أيضا لأنني تذوقت لونك في مرة من المرات، فكادت ثلاجة الموتى أن تبتلعني إلى السماء الزرقاء. وأنت لاز وردية لأنني كنت أحلم إلى جوارك، فانتابتني حمى فدليت لي سعفة من نورك فهبطت عليها ورششت على وجهي ماء ورد لاز ورد، ودغدغتني بريشة من مكرك اليقظ، ثم طوحت بي بعيدا بين الندامة لا يعرفون من أمري شيئا لأنني لم أبح بذلك قط، إلا أني كنت أهذي عن اللازورد. ولونك أحيانا أبيض تماما لأنني أعرف سخاء عطائك وبلاغة ثمارك وبريد أيادك البيضاء الدقيقة التي تعزف على آلة عود الفناء. ولونك أشهب وأحمر وأدكن وأصفر وأخضر، كرمانة فقدت صوابها وجن بها ديك لونه برتقالي، فأخذ ينقرها بعرفه البني وبلسانه الأسود من الحزن. شجرة العدم. ماذا يمكن القول سوى أن هنالك شجرة للعدم، شجرة لا بد من النظر إليها بروية والتأمل فيها كمن يشاهد حربا طاحنة في السينما. على أي حال، فأن أكون صرصارا صافنا لا يخزن الطعام في حر الصيف يعني أنني سأحترق في برد الشتاء، وأن لا أحتفظ بقطعة من خلاياي المندثرة في عيني أو جيبي يعني أنني لن أعانق أي شجرة ولا أي لحاء ولا أي ورقة. ولذلك كان علي السعي ليتعلق بشيء لا تجود به الأحلام والكوابيس، شيء غارق في الغياب ولا تجسد، شيء ينتأ فقط في غابة لم تولد بعد وفي رحم ضروس يرطن بكل اللغات ويتغذى على الديدان والحماقات، ولكنه بلا شكل ولا إناء وافر. وإذن كيف أصف هذه الشجرة؟ كيف أعدد قياسها وحجمها ولونها وصفاتها ومزاياها ومفاتنها؟ لن أتورط في ذلك قطعا، لأن الليل يراني الآن بعيون كثيرة، والظهيرة تبحلق ثوبي مثل ضحكة تشبه السد، من خلفها طوفان يتحين القفزة الكبرى، ومن خلفه تماما شاعر يكتب قصيدة عن الأزهار والطيور. ليس بمقدوري أن أصف هذه الشجرة، ولكن وهو أضعف الإيمان أستطيع أن أصفني أنا وأنا في طريقي إليها. والحق يقال بأنني ذات ضحى في طفولة أطلق عليها الدهر رصاصاته، كنت وحيدا تؤرجحني لوعة وتقيم على رأسي طيور ضارية ذات مناقير حمراء، وأحسستني مخترما بذلك الرصاص، وأحشائي إلى جانبي من بينها قلب ما يزال يتخضخض وينتفض في مكان ثابت يرتعش ويتشنج. وكذلك كان هنالك أمعاء غليظة ودقيقة وطحال يكاد يضحك وكبد أشبه بدمية محروقة ومعدة مزودة بأمصال وزواحف ومصدات وطواحين جلدية وزائدة دودية بلهاء ومرارة بدت لي كأنها تشبه البرغي أو وجه جارنا لو قمت بتصغيره 100 مرة. كان هنالك أيضا كليتان تشبهان كما هو معروف حبتي فاصوليا قطعتا للتو من حالبهما العاطل، ومثانة ترددت مثل بالونة منفجرة، وطيش مجعلك كأنه ينتظر دودة تفتك به. إلى جانب ذلك كله، وهو ما أدهشني فعلا، كانت هنالك لهاتي الصغيرة وقد خرت على الأرض من سقف حلقي، كانت تنط قليلا جدا مثل بطيطة متناهية الصغر، وكانت تحاول باستماتة تشبه الحشرجة أن تغرد دون جدوى. هذا ما حسبته على الأقل. كانت لهادي تحمل مشروعا على ما يبدو، وهو أن تصرخ، ولكن لم يمكنها شيء من فعل ذلك، وحتى صوتها الذي كانت تحاول به أن يند منه أدنى سعلة أو كحة ذهب أدراج الرياح، ولم يبدو منها إلا تلك النطنطة البسيطة والتقافز العبثي. ما أذكره عندئذ أني كنت أحك ظهري بإحدى يدي، ثم حدث صدفة أن ظهري اقترب ورائي من كائن هائل لعله شجرة. فقط أحسست بذلك من حراشف لحائها في ظهري، فقمت أقربني أكثر وأحك ظهري. كان الضحى غامرا بفضته، لكن عيني تغيمان وأحشائي مندلقة أمامي، والشجرة كانت قائمة دون شك مثل مطلق ضخم لا يرى، متسلطة على ظهري ومتفرجة وإياي على بضاعة أحشائي في مسرح تختلط فيه الأضداد والروائح، الغيابات والحضورات، الميتات والولادات، القهقهات والصمت المطبق، الهيولة والفوضى. الشجرة المولودة عجوزة، والشجرة الممحوة بذرة، الكائن الأسمى والقملة الوضيعة. عن الشجرة الميتة والشجرة المتعدمة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
5: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
5: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
5: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع،
5: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
5: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
5: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
5: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم فارس بن علي بن سعيد الهادي، مسؤول أول تطوير أعمال في الشرقية للطيران. طبعا إذا نتحدث عن الشرقية للطيران فنحن طبعا لا نتحدث فقط عن مروحيات تحلق في السماء، بل عن رسالة إنسانية ومنظومة متكاملة وجدت لتخدم الإنسان أولا، وأيضا تساند التنمية وتصل إلى حيث يصعب الوصول. الشرقية للطيران لم تكن مجرد مشروع تجاري، بل ولدت من حاجة وطنية حقيقية، من رؤية تؤمن بأن السماء يمكن أن تكون جسرا للحياة وجسرا للتنمية وجسرا للخدمة.
5: إبداعية وخطط مدروسة تضيء الطريق لمن أراد أن يحقق النجاح. نستطيع.
6: مجال العمل في الشرقية للطيران، نحن طبعا نعمل في قطاع الطيران العمودي المتخصص، نمتلك أصولا حديثا من طائرات الإيرباص، يضم حاليا نوعين من الطائرات. عندنا النوع الأول طائرات H145 ذات المحركين، طبعا تتسع لثمانية ركاب بالإضافة إلى طيارين اثنين، نستخدمها عادة في المهام مثل تنقلات كبار الشخصيات وأيضا الإسعاف الجوي. عندنا نوع آخر من الطائرات اللي هي طائرة H125 ذات المحرك الواحد، تتسع لخمس ركاب بالإضافة إلى الطيار، تتميز بالمرونة حقيقة والقدرة على العمل في مختلف التضاريس، ونستخدمها كثير في اللود ليفتنج وفي التصوير السينمائي وغيرها من الخدمات. طبعا من خلال هذا الأسطول نحن نقدم حلول قوية متكاملة تخدم قطاعات متعددة، طبعا أبرزها عندنا الإسعاف الجوي في الحالات الحرجة، عندنا كذلك النقل الجوي الخاص لكبار الشخصيات وأيضا لعامة الأفراد، أيضا دعم القطاعات الحيوية والمشاريع الاستراتيجية، أيضا نقدم الرحلات السياحية البانورامية لإبراز جمال عمان من الجو. طبعا هذه الرحلات موجودة في مسقط وفي غيرها من المحافظات. عندنا أيضا الرش الجوي والدعم البيئي بالإضافة إلى الدعم اللوجستي لشركات الاتصالات مثل عمانتل وأوريدو وهيليوس وغيرها من الشركات. عندنا أيضا الدعم اللوجستي لمحطات الاستمطار الصناعي والمسح الجيوفيزيائي لقطاع المعادن والنفط. بالإضافة إلى هذه الخدمات عندنا التصوير الجوي والسينمائي مثل طواف عمان وأعمال سينمائية عالمية. وفي الفترة الأخيرة تم تدشين الإعلان الجوي رأية السماء، وكان أول مستفيدين من هذا شركة فودافون. قصة انطلاق الشرقية للطيران، طبعا تعتبر الشرقية للطيران هي إحدى شركات مجموعة محمد البرواني، تعتبر ثالث مشغل للطيران بالإضافة المشغل الخاص الوحيد في هذا القطاع. انطلقت الفكرة طبعا من واقع السوق العماني الذي كان حقيقة بحاجة إلى مشغل وطني محترف قادر على تقديم خدمات الطيران العمودي بمعايير سلامة عالية، استجابة سريعة، بالإضافة طبعا إلى حلول مرنة تلبي متطلبات الجهات الحكومية والخاصة.
5: من الفكرة تصنع الإنجازات، وبالعزم والإرادة نواجه التحديات. نستطيع.
6: كانت البداية حقيقة مدروسة، ركزنا على بناء منظومة تشغيل قوية، استقطاب كفاءات مؤهلة، تأسيس أسطول حديث من التزام كامل بجميع الأنظمة والقوانين المعتمدة في سلطنة عمان. التحديات طبعا كانت كثيرة، عملنا على تحويلها إلى فرص مثل أي مشروع وطني في قطاع حساس كقطاع الطيران. طبعا واجهتنا تحديات كبيرة أبرزها المتطلبات العالية للسلامة والتشغيل، أيضا بناء ثقة السوق في مشغل وطني جديد، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية، أيضا ثقافة المجتمع في استخدام خدمات الطيران العمودي كون كأول شركة في هذا القطاع، وأيضا حجم السوق الخاص أو حجم السوق والقوة الشرائية في البلد. طبعا هذه التحديات لم تكن عوائق بل كانت دافعا للتطوير، وتحولت إلى فرص حقيقية من خلال التخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية. طبعا بناء شراكات طويلة الأمد والعمل المستمر على توعية المجتمع بقيمة هذه الخدمات وأثرها يحتاج له وقت. طبعا إذا تطرقنا على محطات النجاح، في محطات النجاح يعني بفضل الله ثم بجهود الكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية، حققت الشرقية للطيران العمودي العديد من النجاحات، من بينها أولا ترسيخ حقيقة اسم الشركة كمشغل موثوق في السوق العماني والسوق الخارجي، أيضا تنفيذ عمليات ناجحة في الإسعاف الجوي والنقل الجوي، أيضا وقعنا اتفاقيات استراتيجية مع شركات الاتصالات، أيضا نفذنا مشاريع متخصصة إن كان مع جهات حكومية أو خاصة. بالإضافة إلى ذلك طبعا نحن نقوم بنقل الكثير من كبار المستثمرين للاطلاع على المشاريع والبنى التحتية من منظور جوي شامل، بحيث يتيح لهم رؤية المكان والتعرف على البنى التحتية الموجودة حول المشروع. كذلك أيضا عندنا دعم فعاليات وطنية وقطاعات استراتيجية، وبفضل الله وكرمه تم تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء والشركاء. التطوير والاستدامة، نؤمن في الشرقية للطيران بأن النجاح لا يحافظ عليه إلا بالتطور المستمر، ولذلك طبعا نعمل باستمرار على تحديث أسطولنا، رفع كفاءة الكوادر الوطنية، أيضا تبني حلول تشغيلية وتقنية حديثة تضمن الاستدامة والنمو. أما فيما يخص القيمة الوطنية، القيمة التي نقدمها لا تقاس بعدد الرحلات بل بالأثر الإيجابي الذي نتركه، من ذلك طبعا سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، تعزيز كفاءة الخدمات الجوية، أيضا تقليل الاعتماد على المشغلين الخارجيين وتعزيز القيمة المحلية وتوطين الخدمة، أيضا نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية وتسهيل التنقل بين المحافظات ودعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، يعني بما يتوافق رؤية عمان 2040. مشاركاتنا طبعا شاركنا في دول كثيرة، طبعا أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل التصوير الجوي ومشاريع الكهرباء والبنى التحتية، وأيضا التصوير في البحار الشراعي. أيضا عندنا اللي هو الربط بين دولة الإمارات العربية الشقيقة وعمان في نقل السواح ونقل المستثمرين. ختاما طبعا الشرقية للطيران العمودي ليست مجرد شركة تحلق في السماء، بل هي طبعا قصة نجاح وطنية، رؤية تؤمن بالإنسان، ورسالة تسعى لخدمة عمان اليوم وصناعة مستقبلها غدا. في الختام طبعا أشكر فريق البرنامج على استضافتهم، وأيضا أخص بالشكر هيئة الطيران المدني والجهات الحكومية والخاصة. شكرا لكم.
5: نستطيع.
4: نستطيع.
5: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.

0: بنا حن اليوم والتاريخ
1: سيفك أخي حاضر وماضي
0: البيت بتنا والتسلطين
1: دار الكرم والتسلطين
0: عمان البطولات والتاريخ
1: مستقبل وحاضر وماضي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. دعوات أممية بوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس، واستيطان إسرائيلي جديد يصل لعيون المياه والينابيع الفلسطينية. القوات الأوكرانية تشن هجوما على ميناء أوستالوغا الروسي الواقع في بحر البلطيق، وموسكو تتهم كييف بتعطيل الملاحة البحرية في البحر الأسود. ارتفاع أسعار النفط العالمية مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام جراء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى أكثر من 280 شخصا. أمطار غزيرة وفيضانات واسعة تجتاح شرق طوكيو في اليابان، وحرائق الغابات في أوروبا تجبر السلطات بإجلاء آلاف الأشخاص. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة صوت.

0: قناة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
8: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
15: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
16: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
17: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
18: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس الثامن مساء ويعاد الجمعة الواحدة ظهراً.

0: سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، هذه الدولة المختلفة تماما عن الكثير من الدول حول العالم التي تقع بين دولتين عملاقتين بين الصين وروسيا. واليوم سنستكمل الحديث أيضا عن هذا البلد بشيء من الإيجاز و يعني فيما يتعلق بالجانب البيئي بشكل كبير جدا. من جبال ألتاي إلى سهوب الشرق وصحراء غوبي، هذه هي منغوليا في قلب آسيا بين روسيا شمالا والصين جنوبا. تمتد منغوليا على مساحة 1,500,000 كيلومتر مربع، وهذه المساحة تعادل يعني 48% من مساحة شبه الجزيرة العربية، أي أن منغوليا تقارب نصف مساحة شبه الجزيرة العربية، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 4.5 مليون شخص، ويصل امتدادها من الشمال إلى الجنوب 1,259 كيلومتر، ومن الغرب إلى الشرق 2,392 كيلومتر. ولا تتشابه أقليميا في أقاليمها، لا تتشابه إطلاقا، ففي الغرب ترتفع جبال ألتاي وتنتشر الأودية والبحيرات الداخلية، وفي الشمال تظهر الغابات الباردة والبحيرات العذبة، ثم تتسع سهوب العشبية في الوسط والشرق، وبينما تسود صحراء غوبي الجافة والمناطق شبه الصحراوية في الجنوب. والسهوب هي أراضي مفتوحة تغطيها الأعشاب والنباتات القصيرة مع ندرة الأشجار. أما التايغا في الشمال فهي غابات باردة من الأشجار الصنوبرية تمتد جنوبا من سيبيريا. ويعني لهذه التنوع الجغرافي أيضا ترتبط به الكثير من الاختلافات في أنواع الكائنات الحية، ففي كل منطقة على حسب وفرة الماء الارتفاعات تظهر كائنات حية مختلفة. الجبال ألتاي يعني تعد منغوليا بلدا مرتفعا في الأصل، متوسط ارتفاعها يصل إلى 1580 متر فوق سطح البحر، وأكثر من 80% من أراضيها يقع فوق ارتفاع 1000 متر، وتقع عدنا نقطة فيها على ارتفاع يقارب 562 متر فوق سطح البحر، بينما تصل أعلى قمة في جبال ألتاي إلى 4374 متر. وتعد سلسلة ألتاي ذاتها يعني تمتد لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وتحتفظ قممها العالية بالثلوج والأنهار الجليدية التي تغذي الأودية والبحيرات والمراعي الواقع أسفلها. هذه جبال ألتاي بشكل عام منغوليا مرتفعة، المتوسط 1500، الغالبية فوق 80% فوق 1000 متر فوق سطح البحر، وهذا سبب البرودة القارية في هذا البلد. جبال ألتاي تقع في الغرب في الجانب الغربي، وتوجد أيضا بحيرات ضخمة في هذا المكان وتنوع حيوي مناسب لهذا الموقع. هذه الدولة الحبيسة لا تطل طبعا لا على بحر ولا على محيط، لذلك يسودها مناخ قاري شديد، والمناخ القاري هو مناخ المناطق الداخلية البعيدة عن البحار، حيث تسخن اليابسة سريعا في الصيف وتفقد حرارتها سريعا في الشتاء، فيها تطرف وتباين في المناخ، لهذا تنخفض الحرارة في الشتاء إلى 40 تحت الصفر، بينما تتجاوز في بعض أيام الصيف 40 درجة مئوية، ففي فارق يصل إلى 80 درجة، تباين كبير جدا في المناخ القاري، لأن البحار والمحيطات تساهم في تلطيف الأجواء وفي تخفيف التباين بين درجات الحرارة المختلفة، وهذا لأن البحار والمحيطات تساهم بشكل فعال في تلطيف درجات الحرارة وتخفيف هذا التباين بين درجات الحرارة الدنيا في فصل الشتاء والعليا في فصل الصيف، وحتى على مستوى الليل والنهار أيضا يوجد تباين كبير، يتغير طول النهار بوضوح. ففي أولان باتور عاصمة منغوليا يصل في بداية الصيف إلى نحو 16 ساعة، ثم ينخفض في ديسمبر في الشتاء إلى نحو 8 ساعات و20 دقيقة فقط. ورغم أنه فصل الصيف يمتد حتى 3 أشهر، فإن فترة النمو الخالية من الصقيع لا تتجاوز 110 يوم بالكثير، وخلال هذه المدة المحدودة تستفيد النباتات من النهار الطويل فتنمو وتزهر وتنتج بذور قبل عودة الصقيع مجددا الذي يستمر بقية العام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن بحيرات منغوليا، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: منطقة رأس مدركة بولاية الدقم، وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات الميدانية، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المرتبطة على التلوث أو المترتبة على التلوث، بما يضمن سرعة التكيين الجهوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي استضافه ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الاحتفال مسيرة المنظمة خلال 5 عقود وما حققته من إنجازات في تطوير العمل الرقابي منذ تأسيسها، إلى جانب تكريم الرواد والمؤسسين والقيادات السابقة للمنظمة. كما عقدت جلسة حوارية ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وقعت شركة ترانزوم مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران في الجزائر، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للشركة بما يعزز الكفاءة والتميز التشغيلي والمساهمة في مواكبة تطلعات القطاع نحو مزيد من النمو والتطور. وتستند ترانزوم في حضورها الدولي إلى خبرة تشغيلية متكاملة ومنظومة واسعة من خدمات الطيران تشمل المناولة الأرضية والشحن والتموين والخدمات المميزة، مدعومة بخبرات وكفاءات عمانية أثبتت قدرتها على التعامل والعمل بكفاءة مع في بيئة تشغيلية متنوعة وفق أعلى المعايير الدولية. سبع دقائق بعد 7 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران بادت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. وأضاف فانس أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية الحفاظ على أسعار الطاقة، مشددا على ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط البحرية. وفي سياق متصل، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينتس بعقوبات جديدة ضد إيران تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ، مشيرا إلى أن العقوبات يتوقع أن تعلن الأسبوع المقبل. شددت الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق. وبحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه يوم الجمعة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كيلفريد الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في جنوب لبنان، داعيا لوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة مشاعم المنصوري في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني في عدد من بلدات وقرى الجنوب. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارات طالت أطراف المنطقة، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير والتحركات العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية الأمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب لبحث الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السلطات الإسرائيلية بالتحرك الفوري لوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس. وقال المكتب إن الاعتداءات شملت اقتحام المنازل والتخريب والسرقة وإشعال الحرائق، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء وإغلاق جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى منازل الفلسطينيين ومنع السكان من دخول المنطقة أو مغادرتها. وأكد المكتب أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة أراضيها. من جانب آخر، يتسع نطاق الاستيطان ليطال عيون المياه والينابيع الفلسطينية في الضفة الغربية في مسعى يثير مخاوف من فرض واقع جديد على الأرض. مصادر أمياه كانت شريان حياة الفلسطينيين تتحول إلى مناطق تخضع لسيطرة المستوطنين، فيما تتصاعد القيود على وصول أصحاب الأرض إليها. شنت القوات الأوكرانية هجوما على ميناء أوستلوغا الروسي الواقع في بحر البلطيق، وأسفر هذا الهجوم عن اندلاع حريق وأضرار مادية على مرافق الميناء دون وقوع قتلى أو جرحى. وحسب ما ذكر حاكم مقاطعة لينينغراد، هذا ويمثل ميناء أوستغالوغا بوابة رئيسية لروسيا، حيث تصدر عبره النفط الخام والمنتجات البترولية والسلع الأساسية، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على البنية الأساسية للموانئ الروسية خلال الأسابيع الماضية. وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 5 أشخاص على الأقل جراء غارة شنتها طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى في مدينة سيملا بوسط أوكرانيا. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اتهمت أوكرانيا بارتكاب أعمال هجومية ضد الملاحة البحرية. وقالت زاخاروفا إن موسكو تعتبر الهجمات الأوكرانية سياسة متعمدة هدفها زعزعة استقرار الملاحة المدنية في منطقة البحر الأسود بهدف تأجيج حدة التوتر وإطالة أمد الصراع. تسببت أمطار غزيرة قياسية وفيضانات واسعة بمحافظة تشيبا شرق طوكيو أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، كما أدت الأمطار إلى غمر عشرات المنازل والطرق بالمياه وتعطل حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وتواصل قوات الدفاع في اليابان إجلاء آلاف الأشخاص المتضررين إلى الملاجئ المخصصة للإيواء وسط تحذيرات من استمرار هطول المزيد من الأمطار، فيما تأتي هذه الفيضانات بعد يوم من عاصفة استوائية ضربت شمال شرق اليابان. أمرت السلطات الألمانية حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات بالمناطق الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وأعلنت السلطات الألمانية عن إطلاق عملية استجابة طارئة واسعة النطاق إثر اندلاع حريق غابات أثر على حوالي 62 فدانا من الغابات، ويسعى رجال الإطفاء وفرق الطوارئ جاهدين للسيطرة على النيران. وفي فرنسا، أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غربية فرنسا. وقالت السلطات الفرنسية إن الحريق التهم 1100 هكتار منذ اندلاعه، وأن 500 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة 6 طائرات أرسلت لتقديم الدعم. أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية من إذاعة سلطنة عمان. اطلع وفد تجاري من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة اطلع على الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، كما جرى بحث التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى تنظيم الملتقى الصناعي بالقاهرة بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين.
1: اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى القاهرة برنامج زياراته ولقاءاته مع أصحاب الأعمال وأجهزة الاستثمار والتمثيل التجاري والغرف التجارية والمناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ في كل من القاهرة والإسكندرية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم الملتقى الصناعي الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية مصر العربية بمقر سفارة سلطنة عمان بالقاهرة لبحث مجالات التعاون والتكامل الاستثماري والتجاري بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين. وقد تحدث سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تلك اللقاءات قائلا:
2: مثل هذه الملتقيات والمنتديات التي اعتادت سفارة سلطنة عمان أن تنسق فيها مع الغرف في سلطنة عمان، نأمل من خلال هذا اللقاء أن تكون هناك في فرص متزايدة الالتقاء برجال الأعمال بين الجانبين، أسفرت حقيقة عن نتائج إيجابية. إذا اليوم نتحدث عن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليار دولار، ثم أنه أيضا هنالك جذب استثمارات في مجالات كثيرة، ويأتي قطاع التطوير العقاري في مقدمة الاستثمارات في عمان من الجانب المصري.
1: من جانبه أشار المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى أهم ما تضمنه برنامج الوفد قائلا:
3: تم الالتقاء مع عدد من المؤسسات المصرية، حيث تم الالتقاء مع عدد من رجال الأعمال من الجانب المصري، وتم اكتشاف حقيقة عدد من الفرص في هذا الجانب من أجل تعظيم الاستفادة من مقومات ومميزات البلدين، حيث تمثل طبعا جمهورية مصر بوابة للعالم الدول الأفريقية، وكذلك السلطنة وما تمتلك من مقومات ومواد خام وبنية تحتية، وتشكل بوابة أيضا وفرصة كبيرة لتوسع الاستثمارات المصرية في السلطنة.
1: ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على أهمية هذا الوفد قائلا:
4: هي زيارة ميمونة وزيارة نستطيع إن شاء الله أن نبني على العلاقات القائمة لانطلاقة تعود بالنفع إن شاء الله على تكامل المميزات النسبية التي تملكها الدولتين، سواء كان انطلاقا من عمان إلى آسيا وانطلاقا من القاهرة لأفريقيا.
1: يذكر أن الوفد التجاري العماني للقاهرة يمثل قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والألمنيوم وإعادة التدوير والتطوير العقاري والتطوير الصناعي وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى. لإذاعة سلطنة عمان من القاهرة علي بن سالم البادي.
0: تسهم النزل الخضراء والتراثية وبيوت الضيافة والمخيمات في محافظة جنوب الباطنة في إعادة تعريف التجربة السياحية نظرا لوجود بعضها في مواقع أثرية بالمكونات الطبيعية والتراثية، والبعض الآخر منه يقع في بيئات لا زالت تحافظ على تجربة الحياة القديمة.
5: تشهد المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة تناميا في الإقبال، فقد وفرت فرصا استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال لتبني مشروعات مبتكرة، إلى جانب تنوع التجارب التي تثري القطاع وتعزز جاذبية الوجهات. وتشير إحصائيات وزارة التراث والسياحة إلى وجود 354 منشأة مرخصة في المحافظة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تتمثل في 5 استراحات ومخيمين و275 بيت ضيافة و70 من النزل الخضراء ونزلين تراثيين. وسعت الوزارة إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من حركة الزوار، إذ أتاحت لهم الفرص الاستثمارية في جوانب متعددة، منها التشجيع على الاستفادة من البيوت التراثية وإعادة توظيفها كنزل تراثية توفر للسائح تجربة الإقامة في بيئة تحاكي النمط المعماري القديم، إضافة إلى الاستفادة من المزارع القائمة لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة، والتي تعد أكثر الاستثمارات نشاطا في محافظة جنوب الباطنة. كما أتاحت الوزارة فرصاً أخرى للاستثمار السياحي، منها استثمار القلاع والحصون والحارات القديمة كمشروعات استثمارية تضيف تجارب فريدة. وفي هذا الجانب أسندت كل من قلعة نخل وحصن برج آل خميس وحصن العوابي، وهي تدار حالياً من قبل شركات أهلية، والانتهاء كذلك من إسناد كل من حصن بركة وحصن المنصور وحصن مصفات الشرقي لشركات متخصصة، وحاليا في الأعمال التحضيرية لتشغيل هذا النوع من الاستثمار. وأكدت وزارة التراث والسياحة على وجود تعاون مع مكاتب السفر والسياحة لترويج وتنظيم جولات إلى المعالم التاريخية في محافظة جنوب الباطنة، مع الإشراف على جوانب السلامة وحجوزات الإقامة، وحث تلك الشركات لرفع جودة خدماتها وتزويدها.

0: والمبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
1: من جانب آخر، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 264 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 38 مليارا و190 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع، سجلت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليرتفع المؤشر العام بنحو 2% ويغلق عند مستوى 7508 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبق. مصطفى بن أحمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية:
3: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع وحتى من بداية السنة في ارتفاع مستمر، جت فترة انخفاض خلال شهر 7 ولكن عاودت تحسن خلال شهر 8. البورصة من بداية السنة مرتفعة أكثر من 27%، طبعا حتى لو أخذنا نتائج البورصة خلال شهر 8 هي مرتفعة أكثر من 2.6%، وهي تعتبر واحد من أفضل البورصات ارتفاعا خلال الفترة الماضية أو خلال هذا الشهر.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا ب7% ليبلغ نحو 264 مليون و98 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 846 مليون و300 ألف ورقة مالية من خلال 41,760 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتقارب 38 مليار و190 مليون ريال عماني.
3: نتائج الشركات خلال هذه السنة كان في هناك نمو جيد، بنوك العمانية هي كانت الأبرز وارتفاعات تجاوزت 10% في معظم البنوك، متوسط ارتفاع أرباح البنوك أكثر من 11% خلال 6 أشهر الأولى. أيضا شركات الأوكيو كلها عملت أرباح متوسط ارتفاع أكثر من 23% في النصف الأول، وهذا ما يعادل 6 أشهر أكثر من 70% ارتفاع.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع والشراء بنسبة متعادلة بلغت نحو 89%، فيما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث قيمة التداول بأكثر من 20%، كما تصدر من حيث العدد بأكثر من 32%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: ختام أولى فترتنا الإخبارية تذكير بالعناوين: تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى في أحلى صباح. نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: أشكركم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، نسعد بكم وبرفقتكم في مختلف هذه المحطات الصباحية حتى 9:00 صباحا. حياكم الله جميعا. مجموعة من المحطات والموضوعات نشارككم تفاصيلها إن شاء الله خلال هذه المساحة الصباحية برفقتكم، كما نسعد أيضا بمشاركاتكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 72442010 72442010. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ومن يستمع لنا بسلام وأمان بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقنا الزميل أحمد بن علي المرشودي.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: إن شاء الله دائما تكون صباحتكم سعيدة وأطيب وأمتع وأجمل الأوقات تقضونها مع من تحبون في هذه الإجازة وفي هذه الصباحات. تحياتنا لكل من يستمع لنا ويتابعنا في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح، مجموعة من الموضوعات التي نطرحها في حلقة اليوم، منها عن مشروعات سياحية وتراثية بالحمراء وبهلة تتجاوز نسب إنجازها 80%. ما هي هذه المشروعات؟ ما طبيعتها؟ وإلى ما وصلت يعني إليه خلال مراحل تنفيذها؟ إن شاء الله ستطلعنا عليها بشيء من التفصيل. أستاذة إسراء بنت زهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية، كذلك عن إسدال ستار النسخة الرابعة من فعاليات أجواء الأشخرة 2026. إن شاء الله راح يكون معنا أيضا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ طارق بن سالم الهاشمي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمحافظة جنوب الشرقية، رئيس الفريق الإعلامي لملتقى أجواء الأشخرة. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى، صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والأخبار الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم، غذاء ودواء، هذه المحطة الصحية كالمعتاد التي نشارككم فيها عن أهم الموضوعات الصحية في حياتنا اليومية، وأيضا تكنولوجيا، كل ما يتعلق بمستجدات عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مع الأيام ستكتشف أن الله يسمح لبعض المواقف أن تكشف لك الناس، فهناك من يخفف عنك الطريق ومن يختفي عندما تحتاجه، من يزيد أيامك ثقلا فوق ثقلها. لا تأسف طويلا على من خذلك، قدر من وقف معك وتعلم من غاب، ثم لا تنشغل كثيرا بتصنيف الناس. اسأل نفسك السؤال الأهم، أي أثر أتركه أنا في حياة من حولي؟ صباح الخير، صباح النور يا خالد العاصمي، تحياتنا الصباحية لك. صباح النور أيضا سيف العوفي، وصباحاتك سعيدة يا محمد الهاشمي. شكرا لالتقاطة هذا المشهد، مشهد الشروق في مدينة الكامل، برج السوق في ولاية الكامل الوافي. شكرا لك يا محمد. أي شخص يحاول التخليل منك أو تحطيم معنوياتك عن قصد أو بغير قصد، لست ملزما أن تنصت له، وإن سمعته فلست ملزما أن تمنح كلامه مساحة في عقلك. مرر كلماته كما هي دون أن تحتفظ بها في عقلك، لا تتخذ موقفا سلبيا ولا تثقل قلبك بشيء، واصل طريقك فلديك ما هو أولى وأهم. شكرا يا سالم سليمان العاصمي، صباحاتك سعيدة إن شاء الله. فايز العلوي يقول، حياتنا مليئة بأشياء وأحداث وأشخاص ومواقف جميلة، لكن لأن التغيير سنة الحياة فلا شيء يستمر على حاله، فما يسعدنا اليوم قد ينتهي ولا يعود، وكأنه يؤكد لنا أن لا شيء في هذه الحياة يدوم. إيش المرشود؟ عندي رسالة في التلفون. طيب، اللهم ارزقنا سرورا لا نرى معه حزنا، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية دائمة لا تزول، واسعدنا في الدنيا والآخر، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. صباح الخير لجميع المستمعين، وتحية قلت تحية خاصة لإدريس وأحمد، برنامج جميل. شكرا لك يا أبو سالم عبد الله المرشودي، تحياتنا الصباحية لك. شكرا لك على طيب المتابعة. شكرا لي أيضا لمن سليمان العاصمي يقول، مختارات هذا الصباح من أصعب الدروس النفسية التي قد تمر بها، هو إدراك أن ليس الجميع مستعدا للنمو أو التغير. بعض الأشخاص راضون تماما عن سلوكياتهم حتى وإن كانت مؤذية لأنفسهم أو لمن حولهم. قبول هذه الحقيقة لا يعني الاستسلام، بل يعني أن تتعلم أين تضع طاقتك ومع من تبذل جهدك ومتى تسحب نفسك بهدوء. شكرا لهذا الاختيار يا سليمان، تحياتنا الصباحية لك وتحياتنا لكل من يستمع لنا ويتابعنا في هذه المساحة الصباحية حتى 9 صباحا. نكون معكم في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان، أحلى صباح. أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: من صحافة اليوم في الصفحة الأولى، من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: 6 مليارات ريال حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ البحرية، الموانئ العمانية ترسخ حضورها في حركة التجارة الإقليمية والدولية. تكثيف الجهود من التلوث الزيت الناتج عن السفينة الجانحة وتدابير وقائية لحماية البيئة البحرية والساحلية. نتائج الرصد تؤكد عدم وصول التلوث إلى سواحل جزيرة مصيرة حتى الآن، تنفيذ عدد من الأجراءات من بينها تجهيز الآبار الشاطئية للاستخدام كمصدر بديل. إنجاز 37% من مشروع طريق الضنك الصفا بمحافظة الظاهرة. مختصون يؤكدون ضرورة تطوير مسارات الذكاء الاصطناعي وربطها بالمهارات البشرية والتفكير النقدي. غراق فلاح هندسة عمانية قديمة تعبر بالأفلاج.

0: أبنائي وبناتي وكل من عاش على هذه الأرض وتنفس هواها، حب الوطن ليس كلمة تقال، بل حزمة مشاعر حب وامتنان وانتماء ووجود لوطن له في كل قلب وجود. عاشت عمان.
1: أنا مهما جن عقلي وبلغ في الجنون،

إن رأى الضباب يوما قال هذا بالجنان، فهي في قلبي خريف وهي في عيني عمان.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: ست دقائق بعد الثامنة الصباح نتواصل معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في برنامجكم أحلى صباح. تحياتنا لكل من انضم لنا في هذه الدقائق. تواصل محافظة الداخلية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسياحية والتراثية بولايتي الحمراء وبهلة، حيث تتراوح النسب الإنجاز فيها بين 40 و 94% في إطار جهود المحافظة لتطوير من المواقع السياحية والتراثية وتعزيز الاستفادة من مقومات الولايتين. نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع وتنضم إلينا عبر اتصال هاتفي الأستاذة إسراء بن زهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. صباح الخير أستاذة إسراء وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك.

0: مستمعي الكرام.
1: أهلا بك أستاذة إسراء، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. وبداية يعني هي المشروعات الجاري تنفيذها في الحمراء وبهلة، نتحدث بداية عن مشاريع أو المشروعات الجاري تنفيذها بولاية الحمراء وما حققته من نسب إنجاز حتى الآن.
0: بالنسبة للمشاريع في جميع ولايات المحافظة، تكون تركز أساساً على تجهيز البنية الأساسية بشكل رئيسي، وكذلك تعزيز ميزها النسبية من ناحية أنها تستهدف بعض المقومات السياحية في هذه الولايات. إذا بنذكر ولاية الحمراء بشكل أساسي، عندنا كثير من المشروعات التي تركز على أنها تعزز من جاهزية المواقع السياحية والتراثية لهذه الولايات. فأبرز المشاريع الموجودة معنا عندنا مشروع واجهة جبل شمس، وكذلك مشروع واحة الجبل الشرقي. نسبة إنجاز مشروع واحة الجبل الشرقي تجاوزت 80% بسبب ميزة هذا الموقع، باعتباره يعني موقع سياحي يتميز بمناخ معتدل في فترة الصيف. هذا المشروع يقام على مساحة 10,000 متر مربع، يحتوي على العديد من المرافق السياحية والخدمية الأساسية والضرورية التي تتواجد باعتبار أنه موقع سياحي. وكذلك يضم العديد من المرافق الأخرى، منها المطاعم، مظلات الجلوس، ممرات المشاة، مناطق مفتوحة، والمرافق الخدمية، يعني بحيث تكون متكاملة لتعزز تجربة الزائر في الجبل الشرقي. كذلك عندنا أيضا مشروع تأهيل وتطوير حارة مسافات العبريين، من أبرز المشاريع التي تتعلق بالمواقع السياحية والتراثية، باعتبار مسافات العبريين أحد أبرز المواقع التراثية الموجودة في ولاية الحمراء. طبعا يستهدف تطوير تجربة السائح كذلك في هذه المنطقة، مع الحفاظ على الطابع العمراني والتراثي للقرية باعتبار قرية تراثية في الولاية. يتضمن المشروع هذا جسر زجاجي يربط مدخل المنطقة بمنطقة الوادي، كذلك تأهيل الممرات لتستوعب المشاة، الإنارة، كذلك اللوحات الإرشادية في الموقع.
1: نعم، هذا بالنسبة لولاية الحمراء.
0: ولاية الحمراء
1: ماذا عن ولاية بهلة أستاذ إسراء، المشروعات الجاري تنفيذها وما حققتها من نسب أيضا؟
0: أبرز المشروعات في ولاية البهلة، في ولاية بهلة طبعا في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلة، نسبة الإنجاز بلغت 94%. هذا المشروع يعني يعد من المشاريع المهمة، يعزز جاذبية سوق بهلة بتأهيله وتطويره. طبعا هذا الموقع موقع تراثي وأساسي في الولاية، لكن يحتاج لبعض التطوير والتأهيل، فكان يعني يعد هذا المشروع من المشروعات الضرورية والأساسية في الولاية. كذلك عندنا أيضا مشروع تطوير مدخل جبري ومنطقة بسية. مثل ما ذكرنا أن هذه المناطق التراثية السياحية التي تستقبل الزوار في هذه الولايات تحتاج لبعض من التأهيل بين فترة وأخرى، تطوير المداخل، مواقف والإنارة كذلك، لتستقبل زوارها بطريقة متكاملة.
1: نعم، هذه المشروعات التي ذكرتيها في الولايتين تتواصل الأعمال لاستكمال مراحل التنفيذ وفق البرامج والمواصفات أيضا المعتمدة. يعني كذلك نتحدث أستاذ إسراء عن أبعاد تنفيذ وتطوير هذه المشروعات وانعكاسها أيضا على تعزيز المقومات السياحية والتراثية بشكل عام في الولايتين.
0: بشكل رئيسي احنا ممكن نقول انها اضافة الى الجانب الانشائي والجمالي للمنطقة، تنطلق منها يعني رؤية اشمل تضم بشكل رئيسي تطوير هذه المناطق من خلال رفع الكفاءة، تعزيز قيمتها السياحية والاقتصادية. بالتالي ان كلما ركزت على تطوير هذه المناطق التراثية والسياحية، نتيجة لذلك عندنا تحسين تجربة الزائر، ايجاد مرافق وخدمات تناسب طبيعة هذه المواقع. كذلك تربط هذه المقومات الطبيعية والتراثية بكذلك الأنشطة الاقتصادية والسياحية في جهة أخرى، بالتالي تزيد مدة بقاء الزائر يزور الموقع أكثر من مرة، تتنوع تجارب المتاحة في المنطقة،
1: نعم.
0: كذلك يعزز حضور الولايات محافظة الداخلية في خارطة الوجهات السياحية في سلطنة عمان.
1: نعم، أيضا يعني في سبيل تطوير أيضا هذه البنية الأساسية لتحقيق هذه المشروعات، لا شك أنكم يعني لم تغفلوا القيمة العمرانية والتاريخية والتراثية للمعالم الموجودة في الولايتين، فكيف أيضا عملتم على التأكيد على ضرورة محافظة على هذه القيمة لمختلف الأماكن في الولايتين خلال تنفيذ هذه المشروعات؟
0: أكيد هذا بالنسبة لأغلب المواقع التراثية تعد أولوية أساسية،
1: نعم
0: هي المحافظة على الهوية العمرانية والقيمة التراثية للمناطق اللي لها طابع تاريخي وتراثي مثل ما ذكرنا سبات العبريين ومثلا حصن جبرين. ف يعني هناك حرص على أن تكون هذه الأعمال والمشاريع تتناسب مع طبيعة المكان، سواء باختيار المواد العناصر العمرانية، كذلك الممرات والإنارة والمرافق، هذه كلها تكون بطابع يحافظ على الهوية التراثية الموجودة في المواقع، بالتالي يكون هناك توازن بين التطوير والصيانة والحفاظ كذلك على أصالة الموقع. فبشكل رئيسي ما تتغير هوية المواقع ولا يعني تتغير هيئتها الأساسية، إنما نظم فيها استدامة تحافظ عليها لأنها تكون مزار للسواح وكذلك تبقى للأجيال القادمة في السلطنة.
1: بإذن الله، يعني إلى جانب الحفاظ على المقومات التراثية والتاريخية والطبيعية لهذه الأماكن، وأيضا تهيئة الأبعاد السياحية لزوار هذه الأماكن، لا شك أن هناك أيضا بعد اقتصادي مستقبلي، وذكرت أيضا هذه النقطة، فماذا عن دور هذه المشروعات في تهيئة بيئات جاذبة للاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية فيما بعد في الولايتين؟
0: طبعاً أغلب هذه المشاريع تستهدف بشكل رئيسي بعض المواقع الاستثمارية مثل ما ذكرت لك، واحة الجبل الشرقي كذلك واجهة جبل شمس. هذه المشاريع تعتمد بشكل رئيسي في بعض العناصر فيها على الاستثمار، بالتالي عندنا مواقع جاهزة وقابلة للاستثمار. وإذا تكلمنا عن أن تهيئ هذه المناطق السياحية وكذلك أنها تكون بيئة جاذبة للزوار، في المقابل إحنا كذلك أوجدنا بيئة جاذبة للاستثمار، بالتالي ينفتح المجال أمام المشاريع العمانية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال، أنهم يستفيدون من الفرص اللي هي مرتبطة بالمطاعم، المقاهي، المعارض اللي هو فيها المنتجات المحلية والخدمات، وكذلك التجارب السياحية. بعض المشاريع يعني تعتمد بشكل رئيسي على ارتباطها بالسياحة، فهذا الأثر اللي يعني توقع من المشروع يتجاوز المشروع نفسه،
1: نعم.
0: وبالتالي ينشط الحركة الاقتصادية في الولايات، يعزز كذلك المحتوى المحلي، فرص الاستثمارية، بالتالي يحول هذه المقومات السياحية والتراثية إلى ممكن نقول قيمة اقتصادية مضافة في المنطقة، ينتفع بها بشكل رئيسي المجتمع المحلي.
1: نعم، بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني هذه المشروعات تحقق الغاية أو الغايات المرجوة من تنفيذها. بارك الله كل هذه الجهود، وأشكرك جزيل الشكر أستاذ إسراء على وجودك معنا في هذه الدقائق، كل الشكر لك.
0: الشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة، ويومكم سعيد.
1: يومك سعيد بإذن الله، حياك الله. إذن عن مشروعات سياحية وتراثية بالحمراء وبهلة تتجاوز نسب إنجازها 80%، كانت معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذة إسراء بن زهران محروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

ده حزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متى وفيه الكتابه مرصع بسمو وتبرى المعاني مرصع بسمو وتبرى المعاني.

أحلى صباح. غذاء ودواء.

غداء ودواء ضمن محطاتنا في برنامجكم أحلى صباح. لماذا يصبح أحيانا الاختيار ما سنأكل اليوم أصعب أحيانا من الطهي نفسه؟ أحيانا يتكرر هذا السؤال، ما الذي سنأكله؟ قد يبدو هذا السؤال بسيط ومتكرر، لكنه في كثير من البيوت يفتح بابا لسجال طويل بين أفراد الأسرة، لأن قرار اختيار الوجبة الأساسية لليوم الغداء والعشاء يتأثر بسلسلة من التفاصيل. ما المتوفر؟ ما الذي يوشك على أن يفسد؟ هل يناسب جميع الأفراد؟ هل يحقق قيمة غذائية مقبولة؟ هل هناك طاقة ووقت كافيان لتحضيره؟ كما تكتب نيلي عادل عن هذا الموضوع: عند هذه النقطة لا تعود وجبة اليوم مجرد وصفة، بل تتحول إلى قرار منزلي كامل يبدأ من الثلاجة ولا ينتهي عند المائدة. في مقال منشور على موقع ستايل ست تشرح الطبيبة النفسية سبيلمان أن صعوبة اختيار العشاء قد ترتبط بما يعرف بإجهاد اتخاذ القرارات، أي الحالة التي يصبح فيها الدماغ أقل قدرة على الاختيار بعد يوم ممتلئ بالقرارات. بهذا المعنى لا يعني الانفعال من سؤال صغير في نهاية النهار أن الشخص مبالغ أو غير منظم، بل قد يكون منهكا من سلسلة قرارات سابقة لم يلتفت إليها أحد. المشكلة ليست في السؤال نفسه، بل في توقيته وتراكمه على قمة يوم طويل، خاصة أن الوجبة أو وجبة اليوم تتطلب جمع معلومات متفرقة وموازنة بين اعتبارات متعددة، ثم تحمل النتيجة الاجتماعية للقرار، رضا الأسرة أو رفضها، ومحاولات الترضية عند اللزوم. يتعامل علم النفس مع اتخاذ القرارات بوصفه عملية تستهلك موارد معرفية لا فعلا آليا بل تكلفة. في مراجعة علمية منشورة في مجلة سيج الأكاديمية الأمريكية، حل الباحثون مفهوم إجهاد اتخاذ القرارات، ووجدوا أن له علاقة بكثرة القرارات خلال فترة زمنية محددة، وبالقدرة على ضبط النفس وبالسياق الذي يتخذ فيه الشخص قراراته ويدير تصرفاته. لا يعني ذلك أن كل قرار يستهلك القدر نفسه من الطاقة، لكن تراكم القرارات خصوصا في ظل ضغط الوقت أو أثناء الإحساس بالجوع أو تحمل المسؤولية عند جوع آخرين يجعل الاختيار أكثر صعوبة. لذلك تبدو مقارنة بسيطة بين تناول بعض الأطباق من غيرها أكبر من حجمها، لأنها لا تأتي منفردة بل على قمة هرم من القرارات والأعباء الأخرى تدعم أبحاث الإجهاد المعرفي. هذه الفكرة فقد عرض المعهد الفرنسي للصحة والبحوث الطبية أو ما يعرف اختصارا بإنسيرم دراسة وجدت أن ساعات طويلة من العمل الذهني الشاق تجعل الناس أكثر ميلا إلى اختيار المكافآت السريعة بدلا من الخيارات الأفضل على المدى الأبعد. لا تتحدث الدراسة عن وجبة الغداء أو العشاء تحديدا، لكنها تفسر لماذا يصبح طلب الطعام الجاهز أو تكرار طبق مألوف وغير متوازن مغريا في المساء بعد نهار عمل طويل، حين يبحث الدماغ المتعب عن الطريق الأقصر. هكذا قد يستطيع الأب أو الأم اتخاذ قرارات مهنية صعبة أثناء العمل، ثم يعجزان مساء عن حسم قرار يبدو بسيط ظاهريا، لأن القرارات الكبرى غالبا ما تأتي في إطار واضح ووقت محدد، بينما قرار وجبة اليوم لجميع أفراد الأسرة يعد فضفاض ويتطلب التوفيق بين متغيرات عديدة بالنسبة للبعض. صحيح أن الطهي قد لا يكون مهمة شاقة بالمعنى الحرفي دائما، لكن مشقة الطعام لا تقاس بما يحدث أمام الموقد فقط. هناك عمل سابق لا يراه أحد، يعني في تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بإعداد الأطباق نفسها أو الطعام. هذا ما يسميه الباحثون العمل المعرفي المنزلي، توضح أبحاث منشورة لمعهد رادكليف الدراسات المتقدمة بجامعة هارفارد أن إدارة المنزل لا تتعلق بساعات الطبخ والتنظيف وحدها، بل المساحة الذهنية
التي شغلها التوقع والتخطيط والمتابعة، أي أن السؤال الحقيقي ليس فقط من يطبخ، بل من يحمل قائمة الطعام في رأسه طوال اليوم ويكون ضمن من يتخذ هذا القرار تحديدا. تشير دراسة لجامعة جنوب كاليفورنيا إلى أن الأمهات في عينة من 322 أما الأطفال صغار تحملنا في المتوسط نحو 73% من العمل المعرفي المنزلي مقابل 27% لأزواجهن، وأن هذا العبء ارتبط بمستويات أعلى من التوتر والاحتراق وعدم الرضا عن العلاقة، مما يوضح أن التخطيط للطعام ليس تفصيلا ثانويا حين يقع باستمرار على عاتق شخص واحد. عشان كده يقول لك عامل مهم جدا اتخاذ هذا القرار أو اختيار هذه الوجبة أو ما الذي سنتناوله في وجبة الغداء أو العشاء، لابد أن يكون هناك في نوع من المشاركة أو التشارك في الاختيار، وأن لا يكون هناك أيضا ضغط على شخص واحد أو فرد واحد في العائلة. تخطيط الوجبات كما يقال ضرورة وليس رفاهية، يقترح خبراء الطهي ومتخصصو التغذية المتوازنة بحسب موقع ميل بلان فكرة عملية بسيطة، إنشاء قائمة قصيرة من الوجبات التي نجحت سابقا داخل البيت ثم تدويرها بدلا من اختراع العشاء من الصفر كل ليلة. أهمية الفكرة ليست في التطبيق وحده بل في المبدأ السلوكي. غذاء ودواء، وبالتالي يقل التردد والإحساس بالإجهاد، ما يدعم ذلك أيضا دراسة فرنسية منشورة في المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني، وجدت أن تخطيط الوجبات مسبقا ارتبط بتنوع غذائي أفضل وجودة غذائية وانخفاض احتمالات السمنة لدى الممكن. هذه كانت محطة غذاء ودواء في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

0: 40 دقيقة بعد الثامنة صباحا، نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم إن شاء الله عن أجواء الأشخر 2026، يسجل ستارة أو ستار نسخته الرابعة، ختام يحتفي بشركاء النجاح وموسم جمع التراث الثقافة والفنون والرياضة وعزز الحراك السياحي والاقتصادي بجنوب الشرقية. نتحدث عن هذه النسخة تحديدا، وأيضا ختام هذه النسخة. ينضم لنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ طارق بن سالم الهاشمي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمحافظة جنوب الشرقية، رئيس الفريق الإعلامي لملتقى أجواء الأشقرة. صباح الخير أستاذ طارق، وأهلا وسهلا بك.
1: صبحك الله بالنور والسرور أخوي إدريس.
0: حياك الله أستاذ طارق، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. ولا شك أن هناك جهود كبيرة يعني وقيمت لي الجاهزية هذا الموسم والنسخة الرابعة من أجواء الأشخرة إلى حين وصول يوم الختام. بداية لو نعرج على ملتقى أجواء الأشخرة نسخة هذا العام وأهم ما ركزت عليه.
1: في البداية نقدم لكم أخو إدريس الشكر والتقدير على تسليط الضوء على ملتقى أجواء الأشخرة
0: واجب
1: خلال الفترة الماضية. حقيقة ملتقى أجواء الأشخرة هو أصبح أحد المواسم السياحية المهمة في محافظة جنوب الشرقية، وهذا العام طبعا هي النسخة الرابعة، جاءت لتبني على هذا الحضور بصورة أوسع. امتدت هذه النسخة لمدة 25 يوم. تم افتتاح الملتقى بالتاريخ 22 يوليو، وكما ذكرت اليوم 15 يوليو أغسطس عفوا هو ختام هذه النسخة، والتي جمعت بين التراث والثقافة والفنون والرياضة والأنشطة البحرية والترفيهية، وأيضا عدد من المبادرات المجتمعية.
0: نعم.
1: طبعا إلى جانب مشاركة المؤسسات والأسر المنتجة والمشروعات والحرفيين، كان التركيز الأساسي على تقديم نيابة الأشخرة من خلال مقوماتها الطبيعية والبحرية وموروثها المحلي، وتحويل هذه النيابة أو هذه التجربة السياحية المتنوعة إلى أنها تلائم شرائح المجتمع والزوار.
0: نعم، يعني أستاذ طارق، أجواء الأشخرة أكثر من مجرد فعالية ترفيهية سياحية أو موسم بحد ذاته، كيف عززت أيضا نسخة هذا العام في تجسيد أبعاد تمتد إلى إبراز المقومات الطبيعية والاقتصادية لنيابة الأشخرة؟
1: في اعتقادي الشخصي أخو إدريس أن هذه تعتبر أهم نقاط قوة الملتقى لهذا العام.
0: نعم.
1: حيث أن الفعاليات لم تنفصل عن المكان، بل استفاد منها البحر والشاطئ والمناخ والموروث المحلي. كما تعلم أخي إدريس أن الموقع الفعالية هو على شاطئ الأشخرة.
0: نعم.
1: وهذا يعزز الجانب الاقتصادي، وامتدت أيضا حركة الزوار للفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق والخدمات. وما تم رصده ربما يمكن نسبة الإشغال وصلت إلى حتى نسبة 100% في العديد من الفنادق الموجودة والشاليهات في نيابة الأشخرة. أعتقد أن استفاد منها الأسر المنتجة مثل ما أسلفت والحرفيين ورواد الأعمال، وبلغ عدد فعاليات الملتقى لهذا العام 75 فعالية. لذلك أصبح موسم أجواء الأشخرة هو حركة سياحية واقتصادية وكذلك مجتمعية، وليس مجرد فعاليات تقام في موقع محدد.
0: نعم، يعني هناك زخم كبير جدا من الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية والفنية والرياضية والترفيهية والبحرية وغيرها أيضا من الجوانب التي يعني نفذت فيها الكثير من هذه الفعاليات. نتحدث عن أهم الفعاليات والمعارض التي أقيمت خلال نسخة هذا العام أستاذ طارق.
1: عكف طبعا هم أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية قبل بداية الملتقى على أن يكون هذا البرنامج هذا الفعاليات لهذا العام بأن يكون متنوعا.
0: نعم.
1: حيث رياضيا شهدنا فعاليات الأشخرة ملتقانا، أيضا فعالية دراج ريس وفعاليات الفروسية وعرضة الإبل، وفي الجانب التراثي حضرت مجالس الخير والحرف والفنون والمسابقات التراثية كذلك أخي إدريس أقيمت أيضا على هامش الملتقى مسابقات للتصوير لأفضل صورة لولاية جعلان بن أبو علي وأفضل فيلم قصير عن الملتقى. وصاحب الملتقى أيضا معرض كيان الريف ومعرض التقنية والفن الحرفي، إلى جانب أيضا أقيمت حملة لتنظيف شاطئ الأشهرة وأيضا مبادرة السبت البنفسجي. كذلك في المسرح قدمت أمسيات فنية وشعرية وعروض مسرحية. بالتالي لم يكن التنوع مجرد كثرة في عدد الفعاليات، وإنما هي وسيلة للوصول إلى اهتمام أو اهتمامات مختلفة وبناء تجربة متكاملة للزائر.
0: نعم، كل هذه يعني العناصر الموجودة والمتكاملة في هذا النسخة من ملتقى أجواء الأشخرة، لا شك أنها ساهمت أيضا يعني في الترويج للأشخرة وبشكل عام أيضا في جنوب الشرقية. نتحدث يعني عن دور الملتقى والقائمين عليه في الترويج لمحافظة جنوب الشرقية واستقبال أعداد كبيرة، كذلك عن حجم الإقبال على فعاليات النسخة الرابعة من أجواء الأشخرة وما رصد أيضا بشكل عام من انطباعات الزوار هناك.
1: فعلا الملتقى هو في الأساس يروج للمحافظة من خلال طبعا التجربة المباشرة. فالزائر حين يأتي إلى الأشهرة ويكتشف طبيعتها وشواطئها ومناخها أيضا والخدمات الموجودة والمنتجات المحلية، كما أن امتداد الملتقى لمدة 25 يوم وتنوع برامجه وفر أسباب متجددة للزيارة واستقطب جمهور من مختلف محافظات السلطنة. فكما تعلم أخي إدريس أن الزائر عندما يأتي إلى محافظة جنوب الشرقي وإلى بالذات نيابة الأشهرة يمر على عدد من المواقع السياحية في محافظة جنوب الشرقي وعدد أيضا من ولايتها، وهذا توقع هذه التجربة تسهم أيضا في بناء صورة أوسع عن الأشهرة والجنوب الشرقي. فيما يتعلق بحجم الزوار وانطباعات الزوار، في اعتقاد الشخص أن الإقبال هذا العام كان لافتا من داخل السلطنة وأيضا عدد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا بعض الزوار من دول من مختلف دول الوطن العربي. الأهم أن هذا الحضور استمر طوال فترة الملتقى، وكذلك توزع على مواقع وبرامج الملتقى المختلفة. من خلال التفاعل طبعا لمسنا اهتماما واضحا بتنوع التجربة، فهناك جمهور أتى للجانب الفني وآخر أتى طبعا للتراث، وبعض الجمهور أتى خصيصا لبعض الفعاليات الرياضية وبعض الأنشطة البحرية. ولا نغفل طبعا العائلات والأطفال في الملتقى. فأعتقد أن هذا يؤكد أن تنوع المحتوى كان أحد أهم العوامل في الجذب والاستمرار.
0: نعم، يعني لا شك أن نجاح هذه النسخة كما هي أيضا في النسخ السابقة هناك يعني تكامل وتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة. ماذا عن طبيعة الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في إنجاح فعاليات هذا الموسم سيد طارق؟
1: صحيح أخي إدريس، نجاح موسم بهذا الحجم لا يمكن أن يكون بجهة واحدة، بينما هو نتيجة تكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك الجهات الداعمة، ولا نغفل عن الفرق التطوعية وأيضا المجتمع. شاهدنا ذلك في التنظيم وأيضا في تنظيم الملتقى وأيضا في الفعاليات البيئية والتراثية وبعض الفعاليات الرياضية والمجتمعية، حيث شارك فيها المجتمع والقطاع الخاص وعدد من الجهات الداعمة. كما أسهم القطاع الخاص في الرعاية والدعم للبرامج التفاعلية في الملتقى. هذه الشراكة باعتقادي في الحقيقة هي أهم مقومات استدامة مثل هذه المواسم وتطويرها مستقبلا.
0: نعم، وهذه أيضا يعني هذا عنصر مهم جدا يعني في نجاح مثل هذه المواسم التي تحمل عناصر كثيرة جدا. نرجو لكم كل التوفيق وإن شاء الله إلى مواسم قادمة أكثر نجاحا واستقطابا لأعداد كبيرة جدا من الزوار، سواء كان من داخل سلطنة عمان أو من خارج سلطنة عمان. نرجو لكم كل التوفيق وأشكر جزيل الشكر أستاذ طارق على وجودك معنا في هذه الدقائق.
1: الشكر لك أخوي إدريس، ولا ننسى الشكر طبعا للإذاعات والإعلام لدوره البارز أيضا في الترويج لهذا الملتقى، وهذا ما أسهم أيضا في ارتفاع عدد الزوار لفعاليات هذا العام، فشكرا جزيلا لكم.
0: بارك الله فيكم أستاذ طارق، ويومك سعيد إن شاء الله. حياك الله، مع السلامة. إذا عن أجواء الأشخرة 2026 الذي يصدر الستار نسخته الرابعة اليوم إن شاء الله. كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع أستاذ طارق بن سالم الهاشمي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمحافظة جنوب الشرقية، رئيس الفريق الإعلامي لملتقى أجواء الأشخرة.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: تحية لكم مستمعينا في أحلى صباح، وتحياتنا لكل من يتواصل معنا بيا رسائل الصباحية. أبو إياد الكلباني، صباح النور يا أبو إياد، شكرا لك أيضا على طيب المتابعة. ويوسف الصوافي، بالعافية عليك يا يوسف، شكرا لهذه الصورة الجميلة، على ما يبدو أنها من محافظة ظفار وفي هذه الأجواء البديعة، شكرا يا يوسف. رسالة أيضا سالم بن سعيد سكيتي، صباح الخير والنشاط لجميع أبطال فريق عبري للمسير والمغامرات. اليوم معنا 27 مشترك، مسيرنا 14 كيلومتر في عبر الجميلة بقيادة المدربين علي بن خلفان مرشودي وخميس البلوشي وعلي الكلباني. تحياتنا لكم جميعا، شكرا لتواصلك يا سالم. كل الشكر لكم مستمعين على طيب المتابعة، إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: المستكشف.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. دعوات أممية بوقف عنف المستوطنين في البلدة قصر جنوب نابلس، واستيطان إسرائيلي جديد يصل لعيون المياه والينابيع الفلسطينية. القوات الأوكرانية تشن هجوما على ميناء أوسلوغا الروسي الواقع في بحر البلطيق، وموسكو تتهم كييف بتعطيل الملاحة البحرية في البحر الأسود. ارتفاع أسعار النفط العالمية مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام جراء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى أكثر من 280 شخصا. وأمطار غزيرة وفيضانات واسعة تجتاح شرق طوكيو في اليابان، وحرائق الغابات في أوروبا تجبر السلطات بإجلاء آلاف الأشخاص. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضاً عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. قبل أن يذهب محمد إلى بيت التاجر نارويتم، كان يجلس مع رفيقه أحمد بن محمد بن راشد على صخرة، وهما يتأملان بحزن قلعتي الميران والجلالي والسفن البرتغالية وهي ترسو مطمئنة في الميناء الكبير.
1: أتعرف ما يؤلمني أكثر من احتلال البرتغاليين لبلادنا يا أحمد؟
2: نعم يا محمد،
1: منظر بعض العمانيين وهم يتعاونون مع هؤلاء الدخلاء، يفرغون لهم السفن وينقلون بضائعهم ويستسلمون للتفتيش كأنهم غرباء.
2: لا تلومهم يا محمد، فلديهم أسر وعيال يريدون إطعامهم، ولكني واثق إن شاء الله بأن كل شيء سوف يتغير. أتعرف من أين أستمد عزمي عندما يضعف؟ من هذه الجبال الشامخة التي تحيط بنا.
3: الله أكبر، الله أكبر.
1: إنه أذان المغرب، هيا بنا يا أحمد.
3: الله أكبر،
2: انظر انظر كيف حولوا الجامعة الكبيرة إلى كنيسة.
1: إنهم لم يحترموا حتى مقدساتنا الدينية.
2: هيا بنا، هيا إلى جامع والجات، فهو أقرب جامع.

أدى محمد وأحمد الصلاة، ثم استمع إلى الشيخ محمد بن محبوب وهو يقرأ بعض فتاواه على الناس. وحين عم الظلام المدينة، ودع محمد صديقه واتجه إلى بيت التاجر نرويتم.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم. انها لفرصة سعيدة ان تزورونا يا صديقي.
1: شكرا لك، لقد زرتك لنتحدث اولا عن شؤوننا، وثانيا كي نطمئن على تشاندرا وامها ان لا خوف عليهما من شيء.
0: شكرا لكم، شكرا لكم على هذا الاهتمام.
1: هذا واجب علينا،
0: انتم اهل لهذا الواجب،
1: ونحن ايضا نريدك ان تؤدي واجبك تجاهنا كما وعدت.
0: واجبكم على الراس والعين.
1: نريدك ان تصارحنا بما يجري، نحن نخوض معركة مصيرية يا عم.
0: لم يحدث اي شيء جديد، صدقوني.
1: ولماذا تكثر اذا من شراء المؤن الغذائية؟
0: انا تاجر وعلي ان اسعى لمصلحتي وتجارتي.
1: الم يطلب منك باريرا ذلك؟
0: باريرا؟
1: نعم باريرا، أرجو أن تخبرني بصراحة ووضوح.
0: وماذا تريدني أن أقول لك؟
1: الحقيقة، ما يمليه عليك ضميرك ويتناسب مع عهودك لنا.
2: وأنقذ نارويتم من ارتباكه وحرجه دخول والدة تشاندرا للسلام على محمد، فهب واقفا للسلام عليها.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أنت محمد بن هميد أليس كذلك؟
1: نعم نعم أنا، هل تعرفين والدي؟
3: لقد زارنا هنا أكثر من مرة كما رأيته في دكان زوجي، وكان يسألني دائما عن تشاندرا، وكما يقول المثل صداقة الآباء تنتقل إلى الأبناء. شكرا لاهتمامك بنا.
1: الشكر لك يا سيدتي.
3: تشاندرا، تشاندرا أو
4: نعم يا أمي،
3: أهدري شراب الورد لضيفنا.

0: فضل.
1: بوت شكريا.
0: كيف سيد محمد؟
1: الحمد لله.
2: هل تعرف لغتنا يا سيد محمد؟
1: تعلمتها في مسقط منذ صغري، وقد سافرت أكثر من مرة إلى الهند.
0: واو، أنت سافرت إلى الهند؟
1: نعم، وقد أحببتها وأحببت أهلها كثيرا.
2: وما كان الغرض من سفرك؟
1: استأجرت سفينة من طيوي وملأتها بالبسر والنسيج العماني الذي ندعوه الخضرنج، والوزرة العربية، والحلوى وبعض اللآلئ. فبعت البسور واللآلئ في الهند.
0: وماذا فعلت بعدها؟
1: أبحرت غربا باتجاه زنجبار، حيث بعت ما بقي لدي من بضاعة، وبقيت فيها 3 أشهر.
2: واه، أنت تاجر كبير إذن يا محمد.
1: أنا تاجر صغير بالنسبة إليكم يا سيد ناروتيم.
0: يار، وماذا تعلمت في زنجبار؟
1: تعلمت السواحلية.
3: ما رأيك لو قلت لك يا محمد إن تشاندرا تتقن العربية؟
1: هل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح، لقد تعلمتها من مربيتي شريفة، وقد علمتني طريقة صلاة المسلمين.
2: تشاندرا هندوسية، وهي تحافظ على زيارة المعبد والصلاة هناك.
4: ساد الصمت ورنا محمد إلى تشاندرا يتأملها بعين المحب المعجب. قامة فارعة، عينان واسعتان، سمرة صافية أقرب إلى البياض، فم صغير، سحر غامض يحيط بها. ولم يخف على الفتاة تلك النظرات التي اخترقت أيضا شغاف قلبها، ومضت تقارن بألم بين الشاب الوسيم الشجاع محمد العاشق لوطنه وبين القائد المتغطرس الدخيل باريرا.
2: لقد زارني محمد لأمر هام، أرجو أن تسمعها لنا بإكمال حديثنا.
1: إنني سعيد بالتعرف عليكما وأدعوكما لزيارة بيتنا، فما رأيكم؟
3: نحن غرباء يا بني، وعلى أهلك أن يزورونا أولا.
1: يا خالة، لستم غرباء، فقد أمضيتم عمركم في مسقط.
0: أنا ولدت هنا، فهل تعتبرونني أمانية؟
1: بالطبع، أنت عمانية، على شرط أن تبرهني عن حبك لعمان وولائك لهذا الوطن.
0: أعيدك يا محمد على ذلك.
2: اتركان الآن، هيا نريد إكمال حديثنا.

0: لقد جاءتنا أخبار مؤكدة بأنك تشتري كل أنواع البضاعة، وقد أرسلت أيضا إلى المدن الأخرى من يشتريها لك، كما استأجرت عددا من المخازن الكبيرة. فماذا تقول؟
1: باريرا هو الذي طلب مني ذلك.
0: وقد دفع لك 100,000 محمدية.
1: ولكن من أخبركم؟
0: وحولك إلى المكتب السياسي للقوة العسكرية.
1: هذا صحيح.
0: اسمع، نريدك أن تعرف أننا يقظون ونعرف كل ما يجري هنا، ولا نعتمد عليك وحدك في إخبارنا بما يجري.
1: أنا تحت تصرفكم. أطلب يا ولدي، أطلب.
0: تابع شرائك للبضائع.
1: لقد اكتفيت وامتلأت مخازني.
0: ومع ذلك فعليك متابعة الشراء.
1: ولكن سوف يرفعون أسعار البضائع التي سوف أشتريها.
0: أطمئنك بأنك لن تخسر، وأحب أن أعلمك بأننا أيضا مستعدون للشراء منك.
1: وما هي مصلحتكم في ذلك؟
0: مصلحتنا تأمين المواد الغذائية لشعبنا.
1: وما علاقة هذا بالثورة؟
0: هذا أمر يفهمه السياسيون. أتدري لماذا حولك باريرا في العون المادي إلى المكتب السياسي؟ لأنه يريد أن يحاصرنا اقتصاديا، حتى يسخط الناس على حكم الإمام ناصر بن مرشد ويثورون ضده.
1: لقد برر لي باريرا بأنه يشتري البضائع ويخزنها خوفا من حصاركم له.
0: باريرا قائد وسياسي بارع وماكر، وأعتقد أن خطته الحقيقية هي احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار وتجويع الناس لينقموا على حكم الإمام ناصر.
1: هذا يعني أنكم منتبهون لخططه الخفية.
0: نعم يا سيد ناروتيم، ولهذا نريد منك أن تشتري لحسابنا كل ما تستطيع جمعه، وسوف نعطيك ربحا جيدا عليه.
1: حاضر.
0: أستودعك الله.
1: أهلا بك، أهلا بك يا محمد، البيت بيتك.
0: لا أستطيع أن أزوركم في أي وقت خشية إثارة غضب باريرا. سوف تزوركم والدتي إن شاء الله في القريب العاجل، وأحب أن أخبرك بأنني مسافر إلى الهند.
1: متى؟
0: بعد أسبوع.
1: هل في تجارة؟
0: نعم في تجارة.
1: أتمنى لكم التوفيق دائما.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها.

أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأطفال، هذه أجمل وأحلى تحية نبعثها لكم أينما كنتم تتابعون أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم المفكرة الذكية.
1: كل الود والمحبة والتحايا المعطرة نهديها لكم أصدقائي الرائعين، ونرجو متابعتنا من الآن وحتى نهاية البرنامج، ومعنا فقرات جميلة ومنوعة ومواهب مميزة، فكونوا معنا وتابعونا.
0: أهلا وسهلا بكم أصدقائي، ونحن سعداء أكيد بمتابعتكم ومشاركتكم لنا، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا مفيدا وجميل وممتع مع مجموعة من المحطات المختلفة. وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم متابعة شيقة، حيث يرافقكم في الإعداد يوسف الدغيشي، ونتشرف بسماع أصواتكم. أنا فاطمة الشامي وزميلتي
1: ميس الحنائي. أصدقائي برنامجنا بيكون أحلى وأجمل بمتابعتكم واستماعكم لنا، وهذه باقة من الورود تهديها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية واللي يأتيكم كل يوم سبت من 9:30 وحتى 11:00 صباحا.
1: أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيك يا فاطمة، وصباح الخير لكل من يتابعنا الحين. وإحنا أكيد سعداء اليوم أن بنلتقي بأصدقائنا الأطفال في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي نطرحها خلال الحلقة.
0: ونحن أكيد يا أصدقائي لدينا مجموعة من الفقرات المنوعة والمحطات الشيقة وكذلك المسابقات والجوائز النقدية. وترى برنامجنا يا أصدقائي ما يحلو ولا يكتمل إلا بمشاركتكم وتفاعلكم معنا.
1: صحيح يا زميلتي فاطمة، من أبرز فقراتنا اليوم يا أحبائي هي مسابقة مفكرتنا الذكية، واللي فيها نقوم بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة بنا، ومن ثم نعطي أصدقائنا فكرة ذهبية من داخل المفكرة ومعاها سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات.
0: أكيد. وأيضا من فقراتنا الأخرى فقرة مفهوم من المفكرة، رح نتعرف اليوم على مفهوم جديد ونعطيكم بعض المعلومات المفيدة عن هذا المفهوم، ونتمنى منكم يا أصدقائي الأطفال متابعتنا والاستفادة من هذه المعلومات اللي نقدمها لكم ونطرحها خلال البرنامج.

0: إذن أصدقائي الأطفال، عدنا لكم مرة أخرى، والحين خلونا نستقبل بعض المكالمات في حلقة اليوم. نتمنى منكم التركيز والتفاعل معنا، وطبعا كل أفكارنا جميلة، ونتمنى منكم أنكم تطبقوا هذه الأفكار. وخلونا ناخذ أول مكالمة ونقول السلام عليكم. السلام عليكم يا صهيب.
1: السلام عليكم.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: متحمس اليوم معانا؟
1: نعم.
0: يلا ورينا حماسك في هذه الحلقة. طيب يا صهيب، خبرنا بداية عن مواهبك وهواياتك.
1: موهبتي اني احب العب كرة قدم، وايضا اني بحب اذن في قريتي.
0: ما شاء الله عليك يا صديقنا. طيب صهيب، خبرنا زرت صلالة؟
1: نعم.
0: زرت صلالة؟
1: ايوه ان شاء الله قريبا
0: إن شاء الله تعالى. زين يا صهيب، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: وش تكتب فيها؟
1: أكتب يعني الأشياء والأحداث والمواقف اللي صارت لي في المدرسة.
0: أيوة، جميل جدا. وهل كذا تتذكر بعض المواقف اللي صارت لك وكتبتها في هذه المفكرة؟
1: نعم.
0: يلا، ممكن تذكر لي واحد من هذه المواقف؟
1: يعني موقف إن ذات يوم يعني اختارتني معلمتي لشعري صوفر حسن كثير.
0: أيوة، جميل جميل جدا. وحتى ممكن هذه المفكرة تساعدنا مثلا خاصة الحين قربت المدرسة، والشعورك وقربت المدرسة؟
1: فرحان واجد.
0: فرحان، زين. فممكن حلا هذه المفكرة تساعدنا في نكتب مهامنا اليومية، صح؟ مثلا عندنا واجب اليوم ندونه عشان احنا ما ننسى ان عندنا واجب، صح؟
1: نعم.
0: جميل جدا. زين، مستعد اليوم للسؤال وللمفكرة؟
1: نعم.
0: يلا الحين ننتقل لمسابقة مفكرة الذكية، ولكن المفكرة ما راح تفتح إلا بكلمة السر. فوش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
0: إذا نقترح عليك يا صديقنا أن تقرأ وتتعرف على قوانين دخول بعض الأماكن العامة، وقوانين دخول المتاحف ودخول الأماكن الرسمية، لتكون لديك معلومات حول هذا الجانب. طيب؟
1: إن شاء الله.
0: الحين ننتقل للسؤال؟
1: نعم.
0: إنزين، افتقد أحمد صديقه سالم، فذهب يطرق عليه الباب في العاشرة ليلا، فما رأيك بتصرفه؟
1: تصرف خاطئ.
0: ليش خاطئ؟
1: لأنه يعني هذا الوقت وقت متأخر، ويعني ما يصلح يعني نصير يعني نسوي يعني نطلب شيء أو من أصدقائنا في هذا الوقت متأخر.
0: أيوة بالفعل، وإجابتك صحيحة يا صديقنا. إذن هو تصرف خاطئ، وينبغي علينا معرفة أوقات الزيارة وأن لا تكون في وقت متأخر من الليل. حاب تضيف شيء آخر؟
1: ما أعرف.
0: عندك شيء حاب تقدمه؟
1: لا لا.
0: إذن شكرا، شكرا لك صديقنا صهيب، واسمك دخل معنا في السحب. شكرا.
2: وخلونا يا أصدقاء ننتقل للاتصال الثاني، نقول صباح الخير من معانا.
0: صباح الخير، الخير يا غيداء.
3: صباح النور.
2: كيفك يا صديقتنا الغيداء؟
3: خير.
2: عرفيني عن نفسك.
3: أنا طالبة غيداء بنت حسام الكندية، عمري 9 سنوات، من مدرسة الوادي الأبيض من ولاية نزوان.
2: تشرفنا فيك يا صديقتنا الغيداء. طيب الغيدة، كيف الإجازة معك؟
3: حلوة.
2: سافرتي فيها؟ رحتي صلالة؟
3: لا.
2: إن شاء الله تروحي لها. طيب الغيدة، عندك مفكرة في البيت؟
3: هي.
2: وش تكتبي فيها؟ هيا الغيدة صديقتنا.
3: يومياتي.
2: يومياتك؟
3: هي.
2: جميل. طيب ممكن توصفي لنا شكل مفكرتك اللي معك في البيت؟
3: نعم.
2: يلا وصفي لنا شكلها. ها يا صديقتنا الغيدة،
3: اليوم الأحد بتاريخ 2/8 ذهبت مع
2: أيوة. أنت حابة تشاركين اللي كتبتي في مفكرتك؟ يلا طيب تفضلي.
1: ذهبت مع أسرتي إلى حديقة الحيوانات. كان مكان كبير ونظيف ومرتب. شاهدت مجموعة متنوعة من الحيوانات. البعض منها أخافتني لأنها مفترسة. أحببت حيوان الباندا والغزال وطائر البغبغاء.
2: ما شاء الله، جميل صديقتنا الغيداء، استمتعتي بهذه الزيارة؟
1: نعم.
2: طيب يلا ننتقل لمسابقة مفكرتنا الذكية. هاي يا غيداء.
1: ايه.
2: طيب يلا خليك نعم. مركزة معاني ومتحمسة، تمام؟ يلا خلي قولي كلمة السر عشان تفتح مفكرتنا الذكية.
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الاثنين، تعرف على المدن الذكية.
2: إذا يا صديقتنا الغيداء اقترحت عليك المفكرة في يوم الاثنين أنك تتعرفي على المدن الذكية وأن تقرأي وتبحثي عن هذه المدن وعن أهم ما يميز هذه المدن الذكية، تمام يا الغيداء؟
1: تمام.
2: يلا جاهزة للسؤال؟
1: نعم.
2: يلا خليك مركزة معي، إن شاء الله أن يكون سؤال سهل عليك. السؤال يقول صح أم خطأ؟ المدن الذكية هي مدن حديثة تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأجهزة الحديثة لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم اليومية داخل المدينة. صح أم خطأ؟
1: صح.
2: إجابتك صحيحة يا صديقتنا واسمك دخل معانا في السحب. حابة تضيفي شيء ثاني؟
1: نعم.
2: يلا تفضلي، إيش حابة تضيفي لنا؟
1: شعر.
2: ما شاء الله، بعد من مواهبك انك تلقي الشعر، جميل. طيب يلا تفضلي نسمعك.
1: النور خير يهدينا، يرفعنا في الدنيا دينا. نقرأ نكتب نتعلم ونبني مجدا لا يهزم. من طلب العلم تقدم، وبه الأوطان تكرم. فاجعل العلم يزهو بالعلم المصير.
2: ما شاء الله، صح لسانك يا صديقتنا الغيداء. من وين جبتي هذه الأبيات الشعرية؟
1: من أستاذ تبو مدرسة.
2: ما شاء الله، جميل يا صديقتنا الغيداء. حابة تضيفي شيء ثاني؟
1: لا.
2: طيب مع السلامة صديقتنا الغيداء، في أمان الله.
0: إذن شكرا لك صديقتنا الغيداء. والحين يا أصدقائي الأطفال فاصل قصير وراجع لكم بعد هذا الفاصل.

0: إذن نعود لكم من جديد أحبائي الأطفال عبر برنامجكم المفكرة الذكية، والحين معنا في فقرة موهبتي تصنعني صديقتنا الجميلة والتاجرة الصغيرة جود بنت عيسى بن حمود الريامي، وهي طبعا موهوبة في المشاريع التجارية البسيطة ومشروعها اسمه لجرانولا. أولا خلونا نتعرف عليها أكثر. صباح الخير صديقتنا جود، كيف الحال؟
1: الحمد لله زينة.
0: كيف الإجازة معك صديقتنا؟ خبرينا وش سويتي فيها؟
1: كانت الإجازة جميلة واستفدت منها كيف بالتجارة، كيف أكون رائدة أعمال صغيرة.
0: جميل
2: جميل يا صديقتنا الجود، زين الجود شاركتي في ورشة أو فعالية معينة خلال الإجازة؟
1: نعم شاركت في ورشة الكروشيه.
2: جميل،
0: وهل جايبة هنا مثال؟
1: وصنعت شنطة من
2: أيوة
1: الخيط.
2: ما شاء الله وحدك صنعتيها؟
1: نعم.
2: جميلة ما شاء الله الشنطة اللي صنعتها صديقتنا جود. يلا نوصف شكلها لأصدقائنا المستمعين.
1: هي أيوة عن صوف وفيها بعض اللمسات
2: أيوة
1: اللي مساعدتها اللي
2: أيوة كملي
1: اللي خبرتني كيف أصنع هذه.
2: أيوة خطوة جميل خطوة. جميل وبعد لونها وردي ما شاء الله، تحب اللون الوردي؟
1: ما واجد
2: تمام يا صديقتنا الجود. طيب خبرينا عن مواهبك وهواياتك.
1: مواهبي متعددة بس أكثر أشياء أحبها أيوة. مثل الرسم وإلقاء الشعر وصنع أشياء بالكروشيه.
2: ما شاء الله جميل، مواهب جميلة.
0: جميل جدا، بما أنك ذكرتي عن الشعر فأكيد كنت تشاركي في الإذاعات المدرسية صحيح؟
1: صحيح.
0: جميل جدا، زين الحين خبرينا عن التجارة، متى بديتي في هذه المشاريع؟
1: بديت في هذا المشروع لما المدرسة قامت بفعالية ريادة الأعمال بمدرسة ربوع نزوة، وكانت فرصة جميلة لنا أن نجرب بأنفسنا كيف تكون ريادة الأعمال.
0: أيوة جميل، ويعني قمت بالبيع والشراء في المدرسة؟
1: نعم.
0: يعني يستوي نفس المعرض صحيح؟
1: صح.
0: رائع رائع جدا.
2: طيب قلت ليش تحبي هذا المجال، يعني مجال التجارة، وإيش تعلمتي منه؟
1: تعلمت من مجال التجارة أن كيف أعتمد على نفسي وكيف أبيع وبكم أشتري وبكم أنا أبيع هذا الشيء.
0: جميل جميل
2: ما شاء الله.
0: زين الحين لو ننتقل لمشروع الجرانولا، يلا خبريني، بدي أعرف كل شيء عن هذا المشروع وأصدقائنا الأطفال كذلك يريدوا يعرفوا.
1: الجرانولا هي وجبة صحية ولذيذة، هي خفيفة ومكوناتها بسيطة مثل الشوفان والمكسرات والعسل، يمنحنا الطاقة في المدرسة والعمل.
0: جميل، إنزين فيها مكونات معينة خبرينا.
1: الجرانولا هي فيها، أنا حبيت أضيف لها مكونات مثل السمسم وجوز الهند والمكسرات.
0: جميل جدا
2: ما شاء الله، جميل يا صديقتنا الجود. طيب الجود خبرينا يعني إيش هي المكونات، مثل ما قلت إن فيها المكسرات وإيش بعد؟
1: والشوفان والعسل.
2: أيوة ما شاء الله.
1: والجوز مايد جوز الهند.
0: جميل، زين وين تبيعي بعد؟ هل هذه عندش يعني حساب في الانستغرام أو وين تبيعيهم بالضبط؟
1: لا أنا كيف أبيعهن، أنا عندنا أكياس صغيرة أحط فيها الجرانولا، وفي التغذية الطلاب يشوفونه وأنا أكله ويتشجع أنهم يطلبوا من عندي.
0: أيوة جميل. فكرة جميلة جدا فكرة هذا التسويق والترويج وأنت في المدرسة.
2: أيوة.
0: إحنا لازم نستفيد منش من هذه الخبرات.
2: أيوة يعني تسويق ممتاز. إنزين الجود يعني لو تكلمينا شوية يعني كيف تحصل ربح؟ تحصل ربح جيد يعني؟
1: الحمد لله. أنا أكثر شيء أركز عليه كيف أنا لازم يظهر المنتج بأفضل شيء، يعني المكونات تكون جيدة، وحتى كيف نظهره للناس وكيف تقديمنا علشان الناس يتشجعوا ويعني ما يترددوا إنه يقولوا هذا في شيء خطأ.
0: نعم جميل، زين هذه المبالغ اللي تربحيها من هذا المشروع فوش تستخدميها؟
1: بعض منه استخدمه للعب والتسلية، وبعض منه لتطوير مشروعي، وبعض منه اطوره لاستخدامه في المستقبل ان شاء الله.
0: يعني انت لازلتي في بداية هذا المشروع يعني تحاول انك تطوريه اكيد صح؟
1: نعم
0: بالفعل، جميل جدا،
2: رائع يا الجود. انسين صديقتي، من دائما يشجعك في هذا المجال ويكون دائما واقف ورا ظهرك؟
1: اهلي ولا انسى معلماتي ايضا يشتريوا من عندي ويحفزوني.
2: الله يحفظ لك اهلك ان شاء الله، ونشكر طبعا معلماتك انهم يساعدوك في هذا المجال ويدعموك دائما.
0: نعم بالطبع. طيب خبرينا الحين عن طموحك في المستقبل جود الجميله، وش تريد تصير لما تكبر؟
1: ان شاء الله لما اكبر في المستقبل اريد اصير دكتوره ورائده اعمال ناجحه
0: بإذن الله تعالى. نشوفك في أعلى المراتب، ونشوفك دكتورة ناجحة وكذلك رائدة أعمال معروفة ومشهورة في المستقبل
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا لصديقتنا الجميلة جود.
2: إحنا واثقين فيك أنك إن شاء الله تحققي طموحك المستقبلي. وفي الختام نشكر صديقتنا الموهوبة والمتميزة جود بنت عيسى الريامي على وجودك. طبعا إحنا نشكرك على وجودك معانا اليوم، ونتمنى لك مستقبل مشرق وحافل بالإنجازات والنجاحات بإذن الله تعالى. طيب أصدقائنا الأطفال، متواصلين معاكم ومع برنامجكم المفكرة الذكية، فأبقوا معانا.
0: إذن أصدقائي الأطفال، فاصل قصير لا تروحوا بعيد.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة من جديد، ونعود مرة أخرى لمسابقتنا، مسابقة مفكرة الذكية، ونستقبل هكذا مجموعة من المكالمات، ونقول لكم دائما يا أحبائي، دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتحققوا طموحاتكم. ونقول صباح الخير. صباح الخير يا نجود. أهلا وسهلا يا نجود. ننتظر نجود. إذن يا صديقتنا ميس، وش رأيك في مشروع صديقتنا الجميلة جود قبل شوي؟
1: ما شاء الله مشروعها جميل يعني وصحي، يعني تحمست الصراحة أني أرجع البيت وأقرب المشروع.
0: ما شاء الله عليها، وكذلك لديها الكثير من المواهب، وكذلك نحن نشجع من هذا المنبر أصدقائنا وزملائنا الطلاب أنه يفتحوا مشاريع صغيرة وهم في عمر صغير، حتى ويش تكبر معاهم هذا الشيء، يكبر معاهم هذا الشيء في المستقبل ويكون عندهم دخل مادي.
1: طيب الحين خلينا ننتقل لصديقتنا نجود.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم يا نجود، كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
0: أخبارك وكيف الإجازة معك؟
2: حلوة الحمد لله.
0: وش سويتي فيها خبرينا؟
2: تمشينا وكانت روحنا في الجمنح، كانت الأجواء وايد رائعة.
0: ما شاء الله. زين نجود، خبرينا أكثر عن نفسك، يلا عرفينا عن نفسك.
2: اسمي نجود سعود الفرقاني، عمري 10 سنوات، من محافظة الداخلية، من ولاية نزوة، من مدرسة الوادي الأبيض للتعليم الأساسي. هوايتي قراءة القصص.
0: جميل جدا.
2: موهبتي الرسم وقراءة المجلات.
0: رائع. خبرينا يا صديقتنا نجود، من متى بدأت القراءة، ممارسة هواية القراءة؟
2: من الصف الثاني.
0: ما شاء الله. وكم أيوة تفضلي.
2: لقد شاركت في مسابقات عديدة للقراءة.
0: أيوة.
2: شاركت في مدرسة المرفع فلك دارس مسابقة للقراءة، وقرأت 56 قصة، ولقد حظيت بالمركز الثالث، وشاركت في المدرسة في الآفاق الخاصة وحظيت بالمركز الثاني إن شاء الله.
0: ما شاء الله عليك، نحن فخورين جدا يا نجود بهذه الإنجازات اللي حققتيها. جميل جدا. طيب نجود، خبرينا، عندك مفكرة في البيت؟
2: نعم عندي مفكرة.
0: وش تكتبي فيها؟
2: أكتب فيها قصص ورسائل إلى أمي ومعلمتي ونصائح للأطفال.
0: جميل، بما أنك ذكرتي أنك تكتبي فيها نصائح الأطفال، نحن الحين نريد نصيحة من اللي كتبتيها تقدميها لأصدقائنا الأطفال، إيش رأيك؟
2: نصائح للأطفال لقضاء الإجازة الصيفية: قراءة القرآن، اللعب مع الأصحاب، رسم لوحات جميلة، كتابة القصص، لا نكثر من استخدام الإلكترونيات، مساعدة الأم في تنظيف المنزل، الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، الخروج مع العائلة، زيارة الأقارب، اللعب مع الإخوة، والطبخ، وممارسة رياضة المشي.
0: ما شاء الله، وأكيد الحين أصدقائنا الأطفال استمعوا لهذه النصيحة الجميلة، وأكيد نحن جميعا يجب علينا نستغل هذه الإجازة الصيفية فيما يعود لنا بالنفع مستقبلا. طيب ننتقل للمسابقة؟
2: نعم.
0: متحمسة؟
2: نعم.
0: وش نقول للمفكرة عشان تشتغل؟
2: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
1: الثلاثاء، اكتشف وظائف المستقبل.
0: إذن ندعوك للتعرف على أهم الوظائف التي ستكون في المستقبل والقراءة عنها في محركات البحث المختلفة. طيب؟
2: نعم.
0: إنزين، الحين ننتقل للسؤال. متحمسة؟
2: نعم.
0: ما هي وظيفة مصمم الألعاب الإلكترونية؟ هل شخص يبيع الألعاب في المحلات؟ شخص يبتكر فكرة اللعبة وقصتها وقواعدها؟ أم شخص يلعب الألعاب طوال اليوم بدون عمل؟
2: الإجابة الثانية.
0: إذا تتذكري وش هي الإجابة الثانية؟
2: يصنع الألعاب ويبتكر فكرة جديدة عنها.
0: أيوة بالفعل، إذن هو مصمم اللعبة، هو الذي يبتكر اللعبة وقصتها وقواعدها ويقوم بتصميمها. إذن الإجابة صحيحة يا صديقتنا الجميلة، واسمك دخل معنا في السحب. حابة تضيفي شيء آخر؟
2: نعم، أريد أن أنشد أنشودة يوم المعلم، ولقد شاركت فيها بحفلة يوم المعلم ل2026.
0: يلا تفضلي نسمع.
2: أهلا بملائكة العلم، أهلا بالإحسان، أهلا بكم يا من أشعل فكرة للإنسان، يا من أعلى القلم وحفر الحكمة في الأذهان، يا من زرع الأمل ورودا أزهارا بستان، شكرا لك أستاذنا، شكرا لك أستاذنا، شكرا لك أستاذنا. أوراقك والدفتر فينا أشرعة وتلوح، وشروحك أغنية البحر بالأنغام تبوح، أبحر يا ربان العلم فسفينتك الروح، وشواطئك عقولا تزهر أفكارا وتفوح.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، إيش هذه الإنشودة وإيش هذا الصوت الجميل، من علمك إياها؟
2: أشكر معلماتي أستاذة إيراني والمديرة التي شاركتني في هذه المسابقة.
0: إذا نحن كذلك نشكرك على مشاركتك اليوم معنا، وأضفت هكذا بصمة جميلة في هذه الحلقة. شكرا، شكرا لك صديقتنا.
2: شكرا.
1: طبعا أصدقاء الأطفال ما زلنا معاكم ومع سماع أصواتكم ومشاركاتكم الجميلة، ومعنا متصل جديد، ونقول اكتب أهدافك ودون أحلامك لتحقق طموحاتك. مرحبا، صباح الخير، من معانا؟
0: صباح الخير يا جود.
1: صديقتنا الجود، صباح الخير. جود يا جود، وين انتي؟ صديقتنا الجود،
0: إذا نحن ننتظر الحين صديقتنا الجود. ويا ميس، بما أن الحين في الإجازة الصيفية، نحن أكيد ننصح أصدقائنا الأطفال إنه يبدوا يستثمروا أوقاتهم فيما يعود لهم بالنفع.
1: أيوة طبعا لازم يا أصدقاء، دام أن المدرسة قريبة استغلوا وقت الفراغ اللي معاكم أنكم تحفظوا المقرر. يعني أكيد أن إحنا معانا سور قرآنية في مادة التربية الإسلامية لازم نحفظها. أيوة. فاستغلوا الوقت الباقي من الإجازة أنكم أنتوا تحفظوا هذا السور.
0: جميل، جميل جدا، وأكيد حتى في قصائد في اللغة العربية.
1: أيوة
0: ممكن نستغلوا هذا الوقت عشان يسهل عليهم فيما بعد.
1: أيوة الحين يا صديقتنا الجود، ألو، صباح الخير. أهلا وسهلا صديقتنا الجود، وين مشغولة؟ طيب احنا ننتظرها. يلا،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الجود أخبارك؟
3: خير.
1: عرفينا عن نفسك، من وين تكلمينا؟
3: أنا الطالبة جود بنت أفلح بنت سليمان الكندية.
1: والنعم فيك يا صديقتنا الجود، من وين تكلمينا؟
3: من نزوة.
1: من ولاية نزوة في محافظة الداخلية. طيب صديقتنا الجود، عرفينا عن نفسك، إيش مواهبك، إيش تحب تسوي في الإجازة؟
3: لدي العديد من المواهب مثل الرسم والتلوين والتشكيل بالورق والقراءة.
1: ما شاء الله، مواهب جميلة. طيب يا صديقتنا، ايش تحسي اكثر موهبة قريبة من قلبك تحب تسويها اغلب الوقت؟ ها يا صديقتنا الجود،
3: التشكيل بالورق.
1: التشكيل بالورق، جميل. طيب من متى بديتي تشكلي بالورق؟
3: لما
1: أيوة.
3: عندما كنت في الصف الأول بدأت أتعلم كيف أصنع بعض الأشكال، مثل صنع طائرة ورقية وصنع أشكال كثيرة بالورق.
1: ما شاء الله جميلة
3: وصنع
1: صديقتي.
3: لوحات بالورق.
1: أيوة ما شاء الله عليك، موهبة جميلة صديقتنا اليود. إنزين، عندك مفكرة في البيت؟
3: أيوة،
1: إيش تكتبي في مفكرتك؟
3: المناسبات اللي أريد أتذكرها،
1: أيوة
3: والأحداث اللي الجميلة اللي أريد إني أتذكرها وتبقى معي.
1: ما شاء الله عليك جود، يعني حسيتي بفرق لما صممتي ليش مفكرة؟ يعني شفتي مثلا انه وقتش تنظم وكذا،
3: أيوة
1: يعني المفكرة مفيدة معانا في البيت صح؟
3: صح.
1: انزين، حابة تقدمي نصيحة لأصدقائنا الأطفال اللي الحين يسمعوني عشان يقتنوا معاهم مفكرة في البيت؟
3: إن يدون إنهم يدون الأوقات الجميلة اللي يحبوها
1: أيوة
3: يحبوها.
1: أيوة، إن يدونوا الأوقات الجميلة اللي يحبوها عشان يتذكروها، كلنا نحب نتذكر الأوقات الجميلة صح يا جود؟
3: صح.
1: طيب جاهزة لمسابقة مفكرتي الذكية؟
3: نعم.
1: يلا، إيش هي كلمة السر عشان تفتح المفكرة؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة، بنشوف الحين المفكرة إيش بتعطي صديقتنا جود. نتمنى منك إنك تطبقي الفكرة اللي بتعطيك إياها المفكرة، ويلا نشوف المفكرة إيش عطت صديقتنا جود.
0: الأربعاء، اكتشف قرى وحارات عمان.
1: إذا ندعوك يا صديقتنا بأن تزوري إحدى القرى العمانية وتشاهدي مآثرها وتراثها وما تتميز به من تراث وتاريخ. تمام يا صديقتنا؟
3: تمام.
1: وضحت الفكرة معاك؟
3: أجل.
1: إنزين، يلا ننتقل للسؤال، خليك جاهزة ومركزة معاي، سؤال سهل وبسيط. هو السؤال يقول: تقع قرية السويقرة في ولاية، في أي ولاية؟ ولاية عبري أو الجبل الأخضر أو ولاية صور؟
0: إذا يا صديقتنا أين تقع قرية السويقرة؟
3: في الجبل الأخضر.
1: إجابة صحيحة يا صديقتنا، واسمك دخل معانا في السحب. تقع قرية السويقرة في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. حاب تضيفي شيء ثاني؟
3: زرت تلك القرية مع أبي وخيمنا هناك.
1: ما شاء الله،
0: وكيف كانت؟
3: كانت جميلة وخضراء وخلابة.
0: إذا أنت الحين تنصحين أن نزور هذه القرية صحيح؟
3: صحيح
0: بإذن الله تعالى.
1: يلا، أنا الحين تحمست أني أزور هذه القرية، بإذن الله أني أزورها. طيب مع السلامة يا صديقتنا جود، استمتعنا معك اليوم.
3: مع السلامة.
0: إذن أصدقائي الأطفال، رايحين فاصل قصير وراجعين لكم.
4: بك أبصرت عيني وكنت النورا والقلب ينبض مذ أتيت سرورا.

0: إذن مرحبا بكم يا أصدقاء في فقرة جديدة من مفاهيم من المفكرة. هذه الفقرة التي نتعلم فيها في كل مرة مفهوم جديد. إذن هنا نكتشف عن مفهوم كبير بلسان صغارنا، نتعرف عليهم ونسمع منهم ونتناقش معهم ونسأل، وببراءتهم وعفويتهم نسمع المفاهيم من زوايا أخرى. في مفاهيم من المفكرة نعرف معا كيف يفكر صغارنا وكيف يفهمون هذه المعاني الكبيرة بطريقتهم. أعدت لنا هذه الفقرة بثينة عبد الله الفوري. إذن هيا يا صغار لنبدأ، هل أنتم مستعدون؟
1: نعم
0: مستعدون؟ إنزين،
1: نعم.
0: قبل كل شيء اليوم جبت لكم كذا صندوق المفاهيم. هذا الصندوق السحري يحتوي على مجموعة من الحروف التي تشكل مفهوم اليوم، فكل واحد منكم الحين راح يمد يده ويقرأ ما هو في الصندوق. طيب؟ اتفقنا؟ يلا نبدأ. أي حرف معك طلع؟
2: يا
1: ميم.
0: حرف الميم، جميل جدا. شوف صديقتنا الجميلة أي حرف معها؟
3: حرف القاء.
0: يا سلام. زين يلا نكون هذه الكلمة مع بعض.
3: قيمة.
0: بعد أيوة يلا نكونها مع بعض الحين.
3: القيم.
2: القيم.
0: القيم والإجابة صحيحة يا أصدقائي، جميل جدا. إنزين إذا المفهوم اليوم راح يكون عن
2: القيم.
0: القيم. إذا قبل أن نبحر في عالم هذا المفهوم الجميل، خلونا نتعرف على هذا الوجوه الجميلة اللي معنا اليوم في الاستوديو. يلا أريد أتعرف عليكم. يلا من اسمك يا بطل؟
2: أنا اسمي وسام بن هشام بن ناصر سالم عمر الهناي.
0: والنعم. وانت يا صديقنا؟
4: سلام مصطفى راشد السوسي.
0: والنعم فيك.

0: الله يا صديقتنا الجميلة.
1: اسمي المزن بنت سعيد بن عبد الله محمد الفورية.
0: والنعم يا المزن، أهلا وسهلا بكم معنا، واليوم راح نقضي كذا معا لحظات من المعرفة والتعلم والفائدة والمتعة أيضا. إذا الحين يا أصدقائي، الحروف اللي شكلناها معا كانت لكلمة جميلة لا يمكن الحياة أن تكون بدونها، فهي الأساس، فبدونها تبدو الحياة خالية من النظام وليست جميلة. الحين يلا نتخيل كلنا مع بعض، تخيلوا أنكم وجدتوا محفظة في ساحة المدرسة وفي داخلها نقود مبالغ ولا يوجد أبدا أحد بالقرب منكم، وش راح تفعلوا؟ الحين طبعا راح نستمع لأجوبتكم، هل راح تأخذوها؟ هل راح تتركوها في مكانها؟ أم نسلمها للمعلمة؟ وش راح نسوي؟
2: أروح.
0: يلا يا وسام، نبدأ مع وسام.
2: أروح أعطيها المعلمة وإدارة المدرسة.
0: جميل جدا. يلا كهلان، حاب تضيف شيء آخر؟ تفضل.
3: ما أشيلها، أخليها بصندوق المدرسة.
0: وأنت يا صديقتنا المزن، وإيش فكرتك؟
1: أروح أعطيها الإدارة وهم يلقوا اللي
0: صاحب.
1: شخص صاحب.
0: أيوة
1: شخص.
0: صاحب هذه المحفظة. جميل جدا أفكاركم. إذا نعم راح نسلمها للمعلمة أو لإدارة المدرسة. ليش؟ لأن المعلم أو المعلمة يعرفوا كيف يرجعوا هذه الأشياء لأصحابها، والمحفظة ما مالنا، صح ولا لا؟
2: أيوة.
0: إذا الإنسان الأمين يجب ويش؟ أن لا يأخذ شيئا لا يخصه يا أصدقاء. إذا هل كلامي صحيح ولا لا؟
2: صحيح.
0: نعم بالطبع. والحين يا أصدقاء خبروني، لما أقول كلمة قيمة إيش يخطر في بالكم؟ يلا كهلان. أيوة
3: قيمة الغالي.
0: جميل. وأنت يا
2: أنا يجي كذا في مبلغ كذا، يعني أرقام.
0: أيوة تجي يعني في بالك كلمة قيمة معناته مبلغ، معناته أيوة. شيء ويش ثمين. يلا يا صديقتنا،
1: معناته مال وفلوس يعني نفس.
0: أيوة. إذن ممكن في حد بيقول لها مبلغ أو شيء غالي، وهذا صحيح لأن ممكن هذه الكلمة تعني ويش؟ سعر الشيء. لكن نحن اليوم نتكلم عن شيء بعيد تماما عن الفلوس وعن المبالغ والأشياء المادية كلها. القيمة يا أصدقائي هي فكرة جميلة تساعدنا نعرف التصرف الصحيح لما ما نكذب ونقول الحقيقة، أو نقول الحقيقة ونحن كذا نتمسك بقيمة ويش؟
2: الصدق.
0: أيوة ممتاز يا كهلان.
2: عشان أنه لما المرة الجاية الناس تصدقنا.
0: أيوة جميل. إنزين لما نرجع شيء لصاحبه أو استعارنا شيء من حد، فنحن نتمسك بأي قيمة؟
1: أمانة.
0: أيوة ممتازة يا الوزن، قيمة الأمانة.
2: الأمانة لازم نكون أمينين.
0: ممتاز يا وسام. ولما نساعد شخص محتاج لنا ونتطوع، فهنا نحن نتمسك بأي قيمة؟
2: التعاون والاحترام.
0: بالطبع قيمة التعاون، الرحمة، و
2: لأن
0: أيوة
2: أشياء لازم نساعد الفقراء.
0: أيوة نساعد المحتاجين اللي يحتاجوا مساعدة منا، صح ولا لا؟ إنزين يا أصدقاء، في أشياء نحن نشوفها ونلمسها، مثل ويش؟ الكتاب، القلم،
3: الكورة.
0: أيوة أيوة والحقيبة. وش بعد ممكن؟
2: ممكن
3: مايك.
0: أيوة الكرة حتى بعد، صح ولا لا؟
3: أيوة.
0: إنزين لكن هل نقدر نشوف الصدق بعيننا؟
3: لا
2: لا لا.
0: إنزين هل نقدر نمسك الأمانة بيدنا؟
2: لا
3: لا.
0: هل نقدر نلمس الاحترام؟
2: لا
1: لا.
0: إذن طبعاً إحنا ما نقدر، لكن يا أصدقائي خبروني كيف نعرف إن هذا الإنسان متعاون أو أمين أو صادق أو مثلا طيب، كيف نعرف؟ يلا يا وسام خبرني.
2: من أخلاقه الحسنة.
0: جميل جميل جدا. كهلان حاب تضيف شيء آخر؟ كيف ممكن أنا أعرف أن هذا الإنسان صادق؟ جالس يخبرني الصدق، ما جالس يكذب علي. يلا كيف؟
3: مثلا شفته مكانه هو.
0: أيوة
3: شاف محفظة راح حطاها إيده.
0: أيوة جميل، يعني ما خذها حاله، صح؟ أيوة. إيش بعد المزن؟ عندك فكرة أخرى؟ كيف ممكن أعرف إن هذا الصادق، هذا الشخص أمين وصادق؟
1: إنه يساعد الناس ويعطي الناس اللي محتاجين.
0: أيوة.
1: الأكل والأشياء اللي
0: يريدوها. أكيد مثل ما ذكرتوا يا أصدقاء، الطريقة هي نحن نشوف تصرفاتهم، نشوف أفعالهم. الصدق نحن ما نشوفه، لكن نشوفه لما الشخص الثاني يعترف بخطأه. التعاون احنا ما نمسكه بيدنا، لكن نحس فيه لما طفل مثلا ويش يساعد صديقه. حتى انتم في المدرسه تساعدوا بعض صح؟ حتى في الواجبات تساعدوا بعض صح ولا لا؟
1: صح.
0: جميل. انزين لما حتى نساعد بعض، لما ويش نلعب معاه، ولما نقاسمه ويش وجبتنا المفضلة في أيام الفسحة المدرسية، تقاسموا بعض ولا ما تقاسموا؟
1: قاسم.
0: جميل جميل جدا. انزين الحين خلونا نلعب لعبة ذكاء وتركيز، نخبركم موقف وتخبرونا إيش القيمة الموجودة في المواقف. مستعدين؟
1: مستعد.
0: يلا ريد بصوت عالي، مستعدين؟
1: مستعد.
0: يلا قولوا مستعدين.
1: مستعدين.
0: يلا ننتقل الحين للمواقف. الموقف الأول، أحمد كسر كوب في البيت وبدون قصد، ولما سألته والدته من كسر هذا الكوب؟ قال أنا اللي كسرته يا أمي وأنا آسف وما قصدي. إيش القيمة اللي
2: الصدق.
1: الصدق.
2: أيوه. لازم نكون صادقين عشان الناس يصدقونا.
0: جميل. حاب تضيفي شيء المزن؟
1: أيوه.
0: وإيش؟
1: أنه ما نكذب ونقول الصدق بسرعة.
0: نعم، إذن الصدق وتحمل المسؤولية. حين ننتقل للموقف الثاني، كانت غزل تحمل مجموعة من الكتب واقتربت منها زميلتها وساعدتها على حمل بعض الكتب رتبتها معها في رفوف المكتبة. إيش هي القيمة اللي تمسكت بها زميلتها؟
2: الاحترام والصدق.
0: وش بعد قيمة ويش أكثر واضحة؟
1: المساعدة.
0: أيوة.
2: والتعاون.
0: التعاون والمساعدة، وإجابتكم صحيحة. الحين الموقف الثالث، كان موسى يتحدث أمام زملائه كلهم وعنده صعوبات في النطق ويش يكرر بعض الحروف قبل ما تطلع الكلمة، لكنهم استمعوا إليه بهدوء وأعطوا فرصة في الحديث وما قاطعوا أبدا. وش هي القيمة يا أصدقائي؟
2: الاحترام.
0: الاحترام والإجابة صحيحة. الموقف الثالث، الموقف الأخير، شاهدت طائر عطشان في يوم مشمس وحار فوضعت له يا أصدقاء وعاء صغير فيه ماء. وش هي القيمة اللي تمسكتوا فيها؟
2: التعاون، الرحمة والعطف.
0: أيوة، الرحمة، العطف. وش بعد؟
2: لازم
1: نعطي الأكل.
0: أيوة. ايوه، والرفق بالحيوان صح ولا لا؟
2: صح.
0: ونحن حتى هذه الاشياء نسويها حتى انتم صح؟ فهاليكم يخبروكم انه لما تحصلوا كذا عصفور او حيوان نحط له ماي برا صح ولا لا؟
2: صح.
0: جميل. الحين يا اصدقاء تعالوا نخبركم قيم نحتاج فيها او نحتاج لها بحياتنا. نحن نحتاج الحب عشان ايش؟
2: عشان ألفة.
0: جميل. عشان وش بعد؟ يلا عطوني.
1: عشان الناس يكونوا يحبونا.
0: أيوة.
1: وبعد يكونوا عشان طيبين معنا.
0: أيوة. وش بعد؟
2: عشان ما تصفق لازم شخصين عشان
0: بالطبع
2: يساعدوا.
0: بالطبع يا كهلان، إجابة جميلة جدا. وانت يا وسام عندك إجابة كذا فكرة معينة؟
2: لازم نبغى الحب حياتنا.
0: أيوة.
2: عشان نعيش حياة سعيدة.
0: أيوة، حياة سعيدة وجميلة. إذا نحن نحتاج كلنا، ليش؟ إنه يخلي حياتنا جميلة، نحب الناس، نحب أصدقائنا، نحب اللي يساعدنا، نحب المحتاجين ونساعدهم.
2: أيوة صح.
0: نحب ويش؟ والدينا.
2: أيوة.
0: نحب أمنا، أبونا، أخواننا.
2: أيوة. يعني هذا مستحيل بس شخص واحد مسوينا.
0: أيوة.
2: شخص.
0: لازم شخص آخر صح ولا لا؟ لازم في أطراف كثيرة تساعدنا. أيوة. في إن نحن نحب بعض، نساعد بعض. أيوة. نحب كذلك جداتنا، أجدادنا، لأنهم يعطونا ويش؟ كل شيء نريده صح ولا لا؟
2: أيوة.
0: أهلنا يعطونا كل شيء. نحب اللي يقدموا لنا الاهتمام صح ولا لا؟
2: صح.
0: وأنتوا وش تحبوا بعد؟ خبروني أشياء تحبوها. ها خبروني، تحبوا شيء معين بعد؟
1: أنا
2: عندي،
1: أنا شاركت.
0: أيوة.
1: بالمدرسة شيء نساعد العاملات.
0: أيوة.
1: وننظف معهن وكرمونا وعطونا أنت فخرونا ولبسنا.
0: يا سلام، جميل جدا، حلو إن هذه المبادرة ظهرت في المدرسة كذلك. يعني ويش حسيتوا إن العاملات فرحوا صح ولا لا؟ جميل جدا. وأنت بعد وسام عندك
2: أنا
0: فكرة؟
2: أنا عندي موهبة.
0: أيوة. جميل.
2: عندي موهبة السباحة.
0: وتحب السباحة؟
2: أيوة أحبها، وأهلي يدخلوني نادي اسمه. أيوة. نادي الدلفين.
0: ما شاء الله. وتحب تمارس. أيوة. هذه الموهبة صحيح؟
2: أيوة أحب.
0: جميل. إنزين إحنا كذلك نحتاج الصدق يا أصدقاء صح ولا لا؟
1: صح.
0: إنزين طبعا أفضل شيء الصدق في حياتنا، وكلنا نحب ويش الناس الصادقين. نحن ما نحب الناس اللي يكذبوا علينا، صح ولا لا؟ أيوة. إنزين، في ناس تكذب عشان تخاف من العقاب، مثلاً إحنا أو مثلاً الطلاب أحيانا ما يعترفوا بحقيقتهم عشان المعلمة ما تضربهم، لكن هذا الشيء ويش؟
3: خطأ.
0: غلط. إنزين، بس يا أصدقاء دائماً الصدق ويش ينقذنا، ومن هنا نحن نقول بعد للآباء والأمهات، كونوا قدوة لأطفالكم وخلوا بيتكم آمن من الخوف عشان أطفالكم ما يكذبوا عليكم ويقولوا الحقيقة دائما وأبدا. إذن وفي قيم كثيرة يا أصدقائي في حياتنا نحتاج لها، والأيام والمواقف تعلمنا هذه القيم، صح ولا لا؟ نحن أحيانا تصير في حياتنا مواقف نتسم فيها في صفة وبقيم معينة، صح؟ إنزين، ديننا الإسلامي كله قيم ومبادئ، وما أجمل ديننا بالفعل، دين الرحمة، دين التعاون، دين العطف والحب والاحترام. الحين يا أصدقائي طبعا وصلنا لنهاية فقرتنا الجميلة مفاهيم من المفكرة، وقبل ما ننهي حديثنا الحين خبروني إيش استفدتوا من مفهوم اليوم. يلا كل واحد بيخبرني وإيش استفاد. نبدأ معك يا وسام، وإيش استفدت اليوم من هذا المفهوم القيم؟
2: استفدت انه لازم لما نلقى محفظة في الارض لازم نرجعها لصاحبها او نعطيها لإدارة المدرسة.
0: ايوه، وحتى ما ممكن فقط في هذا الموقف، ممكن ويش نطبق القيم في أيوة. كل المواقف، صحيح؟
2: صحيح.
0: يلا يا كهلان وش استفدت؟
3: استفدت ان الكذب حرام والصدق حلال.
0: ايوه جميل، واحنا لازم نكون ويش؟
3: صادق،
0: صادقين مع كل الناس وما نكذب مهما كان الموقف، صح ولا لا؟
3: صح.
0: يلا يا المزن، وش استفدتي من مفهوم اليوم مفهوم القيم؟
1: استفدت من المساعدة، ومساعدة الطائر، ومساعدة الناس المحتاجة.
0: ايوه جميل، احنا نقدم المساعدة ويش لكل الناس ولكافة الناس، صح ولا لا؟
3: إيه.
2: بس قبل ما نخلص أنا حاب أشكركم على أنكم استضفتوني في هذه الحلقة، وهذا راح يخلي أثر كبير في حياتي.
0: جميل، ونحن كذلك سعيدة جدا، أنا بالتحديد سعيدة أن اليوم التقيت فيكم وكنتوا معاي في هذه الحلقة. جميل جدا، طبعا ما في شيء أجمل من أن نحن نخلي حياتنا كلها قيم، ونقول شكرا دائما لأي موقف، صح ولا لا؟
3: أيوة.
0: نستأذن قبل لا نأخذ شيء، نعتذر لما نغلط، نساعد في ترتيب البيت، نحافظ على ويش دورنا في الطابور. هل مثلا لو كان في طابور وأنا أروح أتقدم هذا الطابور، هل هذا فعل صحيح؟
3: خاطئ.
0: لا، بالفعل خاطئ. إذا نحن لازم نحن نسمع رأي غيرنا ونحترم الصغير والكبير، نحب الناس والعالم، نعطف على الحيوانات، ندعي لأخواننا وأهلنا، نرفع الأذى من الطريق، كذا نحن نخلي حياتنا أجمل وأجمل. بكذا يا أصدقاء ننهي مفاهيم من المفكرة، نلقاكم بمفهوم جديد في الحلقة القادمة من المفكرة الذكية. شكرا، شكرا لكم أصدقائي.
2: عفوا.
0: يلا إلى اللقاء، فاصل وراجع لكم.

0: إذن أصدقائي الأطفال، إذن الموهبة يا أحبائي بذرة جميلة، وبالعلم والتدريب تتحول إلى إنجاز يفتخر به الجميع، ولكل منا موهبته التي تميزه، وعلينا أن نكتشفها ونمنحها المساحة لتنمو وتتألق. معنا في هذه الدقائق يا أحبائي الأطفال موهبة مميزة تستحق أن نمنحها المساحة لنتعرف على موهبتها. نرحب بصديقتنا الجميلة ليلى بنت قيس بن ناصر الشبيبي، وهي موهوبة في الإلقاء والمناظرات وسرد القصص. صباح الخير صديقتنا ليلى.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع.
0: كيف الإجازة معك يا ليلى؟ عرفنا أنك أنت حاليا موجودة في صلالة ما شاء الله.
1: الحمد لله الإجازة جميلة جدا، نحاول نقضي أغلب وقتنا فيها في الأشياء المفيدة. ونعم أنا حاليا الآن في صلالة.
0: خبرينا عن أجواء صلالة كيف؟
1: مرة جميلة جدا.
0: إذن جميل جدا يا صديقتنا، نتمنى لك رحلة سعيدة وإجازة ممتعة. خبرينا عن نفسك وعن مواهبك في البداية صديقتنا ليلى.
1: أنا ليلى بنت قيس بن ناصر بن طالب الشبيبية، منتقلة للصف السابع بإذن الله من ولاية المصنعة. أدرس في مدرسة الملدة للتعليم الأساسي.
2: ما شاء الله تشرفنا فيك يا صديقتنا ليلى. طيب ليلى، هل شاركتي في ورشة معينة أو في فعاليات خلال الإجازة؟
1: نعم الكثير جدا، شاركت في ورش من الورش التي قدمتها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في المصنعة، ولقد شاركت في ورشتين. ورشة اشحن قلبك، استفدت منها معنى الحياة وكيف أتعامل معها، وأيضا ورشة فتاة إلكترونية.
0: ما شاء الله
1: تعلمت كيف أستخدم الإلكترونيات بشكل مفيد.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا. أيضا أنت شاركتي في مسابقة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، خبرينا عن هذه المشاركة وإيش استفدتي منها؟
1: أولا في البداية هذه المسابقة تتكون من فرعين، فرع الخطابة وفرع إلقاء الشعر. رشحتني المدرسة. وبعدين تأهلت على مستوى المحافظة، واخترت فرع إلقاء الشعر.
0: جميل
1: جميل، حصلت على المركز الرابع في هذه المسابقة على مستوى المحافظة.
2: جميل ما شاء الله عليك يا صديقتنا ليلى. طيب ليلى، احنا عرفنا ان من خلال مواهبك انك تحب المناظرات صح؟ فهل ممكن تخبري أصدقائنا الأطفال اللي يتابعون الآن إيش يعني مناظرات؟ إيش هي المناظرات؟
1: طبعاً المناظرات هي طرح فكرة أو موضوع.
2: أيوه.
1: ويكون هناك فريقين، فريق الأول يكون مع هذه الفكرة ويأتون بمبررات تؤيد هذه الفكرة، وفريق آخر يكون ضد هذه الفكرة ويأتون بمبررات تكون ضد هذه الفكرة. على سبيل المثال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، يكون هناك فريقين، الفريق الأول يكون مع هذه الفكرة ويأتي بمبررات ليش نأيد استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، والفريق الثاني يكون ضد هذه الفكرة ويأتون بمبررات ليش ضد استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم. وبعدها لجنة التحكيم يعني تختار من المبررات أقوى.
0: جميل.
2: أيوة ما شاء الله،
0: رائع جدا، وأكيد أصدقائنا الأطفال حين استمعوا وفهموا وش يعني المناظرات بالتحديد. طيب إيش مجهزة لنا اليوم؟
1: بما أني في ظفار مجهزة لكم قصيدة عن ظفار.
0: يلا متحمسين نسمع.
1: بنفسي جنة الدنيا ظفارا، وليلات مررنا بها قصارا، هي الروض، هي الروض المليء بكل حسن، ترى الأزهار مشرقة النظارة، هواها هواها مثل صفو الماء لطفا، وروضات تباهي الخلد دارا، وجنتها وجنتها صلالة، وهي أرض تعالى وصفها من أن يبارى، زهور حدائق حمر وخضر، فمن ورد يعانق جل نارا، متى ذكروا ربى لبنان حسنا، لترت مفضلا عنها ظفارا، متى ذكروا ربى لبنان حسنا، ذكرت مفضلا عنها ظفارا.
2: ما شاء الله، صح لسانك يا صديقتنا ليلى، ما شاء الله، أبيات شعرية جميلة عن ظفار.
0: جميل جدا يا صديقتنا. كذلك نحن عرفنا أنك مجهزة لنا قصة قصيرة، صحيح؟
1: لا، كنت أيوة. كنت مجهزة لكم قصيدة وقصة، بس بعدين قالوا أنه فقط قصيدة.
0: جميل جميل جدا، وطبعا أبهرتينا بهذه القصيدة الرائعة، وصوتك ما شاء الله جميل جدا،
2: ما شاء الله عليك. طيب يا صديقتنا الليلة، أنت عندك مواهب وهوايات عديدة ما شاء الله عليك، من دائما يشجعك على تطويرها؟
1: أولا أبي وأمي،
2: الله يحفظهم لك إن شاء الله،
1: وأهلي كلهم، ومدرستي أكيد، ومعلماتي كلهم، بالخاصة معلمات اللغة العربية اللي هن كانوا بداية انطلاقتي في هذه المواهب.
2: ما شاء الله. أيوة،
1: إذا حابين أقولكم مواهبي، زي العديد منها إلقاء الشعر،
2: أيوة،
1: والمناظرات، والتصوير الرقمي والتصميم.
2: ما شاء الله، مواهب جميلة صديقتنا ليلى. زين ليلى، في الختام نريد نعرف إيش هو طموحك المستقبلي؟
1: أولا إذا عادي أقولكم إنجازات المشاركات اللي شاركت فيهم إذا سمحتوا.
2: أيوة طبعا، تفضلي.
1: أولا شاركت في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء،
2: أيوة،
1: اللي خبرتكم عنها قبل قليل،
2: أيوة،
1: وأيضا حوار الأقران للمناظرات، وكان موضوعه عن السمت العماني.
2: جميل، موضوع جميل يعني. أيوة كملي.
1: وآخر مشاركة لي كانت قبل أسبوع في أكاديمية همم التعليمية،
2: أيوة،
1: في حفل تخريج الفوج السادس، وكانت لقد لقيت قصيدة لراعي الحفل صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد، وأيضا القصيدة كانت أيضا للأكاديمية.
2: ما شاء الله، إنجاز مشرف صديقتنا ليلى. وبعد ولا خلاص؟
1: الكثير منها خارج المدرسة وداخل المدرسة.
2: إن شاء الله دوم تكوني في طريق الإنجازات، إحنا فخورين فيك على إنجازاتك المشرفة هذه يا ليلى.
0: جميل، وإيش هي طموحك في المستقبل؟ وإيش حابة تصيري لما تتخرجي وتكبري بإذن الله تعالى؟
1: إن شاء الله دكتورة
0: بإذن الله تعالى، نشوفك طبيبة المستقبل. إذن شكرا، شكرا لك صديقتنا، ونحن نشكرك صديقتنا ليلى بنت قيس الشبيبي.
2: في نهاية هذا الحوار الجميل معك، نحن نشكرك صديقتنا ليلى بنت قيس الشبيبي على انضمامك معانا اليوم في برنامج المفكرة الذكية، ونتمنى لك مستقبل حافل بالمشاركات والتميز، ونشوفك في أعلى المراتب لخدمة مجتمعك ووطنك الغالي سلطنة عمان. كل التوفيق لك صديقتنا ليلى، ومع السلامة.
1: شكرا لكم لإتاحة الفرصة لي.
0: شكرا، شكرا لك.

0: إذن نكمل مع الاتصالات ونقول ألو، السلام عليكم، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الخير والنور يا صديقتنا وجد، كيف الحال؟
1: خير الحمد لله.
0: كيف خبرينا عن مواهبك وهواياتك صديقتنا وجد.
1: مواهبي وهواياتي هي القراءة والكتابة والكتابة القصص.
0: ما شاء الله. زين صديقتنا، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: وش كتبتي فيها؟
1: أكتب في مفكرتي القصص والنصائح.
0: جميل. زين الحين ننتقل لمسابقة مفكرتي الذكية.
1: نعم.
0: وإيش هي كلمة السر عشان تفتح المفكرة؟
1: كلمة السر هي يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الخميس، اكتشف جمال محافظة ظفار.
0: إذا نقترح عليك يا صديقتنا اكتشاف جمال محافظة ظفار والتعرف على الأماكن التاريخية والمعالم التراثية فيها. طيب؟
1: طيب.
0: السؤال يقول، صح أم خطأ، تعتبر عينر زات من الأماكن السياحية الجميلة في محافظة الوسطى؟ ها؟ في محافظة الوسطى؟
2: ركزي يا صديقتنا.
1: خطأ.
0: في أي محافظة؟
1: ظفار.
0: أيوة، والإجابة صحيحة، تقع عينر زات في محافظة ظفار. شكرا لك صديقتنا الجميلة على هذه المشاركة، واسمك دخل معانا في السحب، شكرا لك.
2: ويلا خلونا نستقبل اتصال ثاني ونقول صباح الخير من معانا.
0: إذن رفيدة
2: معانا، صديقتنا رفيدة. صباح الخير يا رفيدة.
3: صباح النور،
2: كيف الحال؟
3: بخير.
2: عارفيني عن نفسك يا رفيدة، ومن وين تكلمين الحين؟
3: رفيدة بنت مسعود بن سعيد بن عامر ريانية.
2: أهلا، تشرفني فيك.
3: أنا لسه نواد فأنا في الصف الثاني.
2: أيوة ما شاء الله عليك يا صديقتنا رفيدة. إنزين رفيدة، حابة تقولين لنا شيء؟ إنزين يلا يا رفيدة، عطينا كلمة السر عشان تفتح معانا المفكرة. ها يا رفيدة.
3: يا مفكرة يا ذكية أعطيني الفكرة الذهبية.
2: ويلا يا مفكرة. الجمعة، اكتشف التقنيات الحديثة. يا صديقتنا نقترح عليك أنك تشاركي في ورشة صيفية في مجال التقنية والتكنولوجيا. تمام يا صديقتنا؟ يلا ننتقل للسؤال. تمام؟ صح أم خطأ، تعتبر صح أم خطأ، الحوسبة السحابية كلاود تتيح لنا تخزين الملفات على الانترنت بدل التخزين على الجهاز فقط، صح ام خطا الحوسبة السحابية؟ ها يا صديقتنا ركزي، الحوسبة السحابية تتيح لنا تخزين الملفات على الانترنت بدل التخزين على الجهاز فقط. ها يا صديقتنا رفيدة، صح ام خطا؟ صح.
3: صح.
2: إجابتك صحيحة يا رفيدة، وما شاء الله عليك شطورة، اسمك دخل معانا في السحب. يلا مع السلامة صديقتنا رفيدة، شكرا لانضمامك معانا. إذن أصدقاء الأطفال، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، ودائما الأوقات الجميلة تمر بسرعة يا أحباء الأطفال العباقرة، وقتنا معاكم مر بسرعة. نشكركم على استماعكم وعلى تفاعلكم ومشاركاتكم في حلقة اليوم من برنامجكم برنامج المفكرة الذكية. والحين خلونا نتعرف على أسماء الفائزين.
0: إذا فاز معنا صهيب الجامودي،
2: ألف مبروك.
0: ونجود الفرقاني،
2: ألف مبروك.
0: وكذلك وجد الكمياني، وكانوا معنا المواهب جود الريامي وليلى الشبيبي.
2: نبارك لكل من فاز معنا اليوم ونقول حظا أوفر لبقية المشاركين، وأكيد إحنا استمتعنا بسماع أصواتكم الجميلة.
0: إذن سعدنا جدا بلقائكم اليوم يا أحبائي الأطفال، نتمنى أيضا أنتم قضيتوا وقت جميل وممتع معانا ومع مختلف الفقرات. كان معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
2: وأنا ميس بنت موسى الهنائي،
0: وهذه أجمل وأحلى تحية تقبلوها من مخرجة البرنامج صفية الحمدانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. عراقجي يؤكد أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران. تتواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات عبر قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال أعمال الاستجابة والتنظيف والرصد والمتابعة والتقييم المستمر للوضع البيئي. ويكثف قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة جهوده في الحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة، ويعمل القطاع على رفض المناطق المتأثرة والمناطق التي تستدعي رفع الجاهزية وفق نتائج الرصد والتقديرات الفنية بكوادر بشرية متخصصة للقيام بأعمال التنظيف والمتابعة. وتتواصل في جزيرة مصيرة أعمال الرصد والمتابعة ورفع مستوى الجاهزية ضمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة مرتبطة بالتلوث الزيتي. وتؤكد نتائج الرصد عدم وصول التلوث إلى سواحل الجزيرة حتى الآن. وفي إطار مستجدات قطاع الخدمات الأساسية إدارة النفايات، تعمل شركة بيئة على تنفيذ عدد من الإجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وحددت مواقع مخصصة في المردم الهندسي بالدقم لاستيعاب النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع قسم النفايات الخطرة الصناعية بالشركة وهيئة البيئة. كما تم تحديد موقع مخصص في النقطة التحويلية للنفايات بجزيرة مصيرة لاستقبال هذه النفايات، على أن يتم لاحقا تقييمها من قبل القسم المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بالطريقة المناسبة. وفي إطار الجهود الميدانية المبذولة للتعامل مع التطورات المرتبطة بالتلوث الزيتي، قام اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف رئيس قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، قام بزيارة ميدانية إلى الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات ميدانيا، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على التلوث بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الاحتفال المسيرة المنظمة خلال 5 عقود وما حققته من إنجازات في تطوير العمل الرقابي منذ تأسيسها، إلى جانب تكريم الرواد والمؤسسين والقيادات السابقة للمنظمة. كما عقدت جلسة حوارية ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وقعت شركة ترانزوم مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية
لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران في الجزائر، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للشركة بما يعزز الكفاءة والتميز التشغيلي والمساهمة في مواكبة تطلعات القطاع نحو مزيد من النمو والتطور. وتستند ترانزوم في حضورها الدولي إلى خبرة تشغيلية متكاملة ومنظومة واسعة من خدمات الطيران تشمل المناولة الأرضية والشحن والتمويل والخدمات المميزة، مدعومة بخبرات وكفاءات عمانية أثبتت قدرتها على العمل بكفاءة في بيئات تشغيلية متنوعة ووفق أعلى المعايير الدولية. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تبادل الرسائل يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساع دبلوماسيات لتهيئة الظروف والاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين البلدين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران. وكان عراقجي قد أكد في وقت سابق أن إيران لن تتدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن بحسب طهران لا تلتزم بالتفاهمات السابقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري ما وصفه مفاوضات شبه مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء لنقل الرسائل بين الجانبين، بينما لا تزال الخلافات بشأن العقوبات والبرنامج النووي وأمن الملاحة البحرية تحول دون استئناف مسار تفاوضي مباشر. 8 دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. قتل 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحوش في قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية لبنانية. تأتي الغارة في ظل استمرار التوتر والتصعيد في جنوب لبنان بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد كثفت خلال الأيام الماضية ضرباتها في مناطق عدة من الجنوب، فيما تؤكد واشنطن ضرورة تنفيذ الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفق التفاهمات القائمة. هذا وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نصت عليها الاتفاق الإطاري. وبحث الرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كيلفرد الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في جنوب لبنان، داعيا لوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السلطات الإسرائيلية بالتحرك الفوري لوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس. وقال المكتب إن الاعتداءات شملت اقتحام المنازل والتخريب والسرقة وإشعال الحرائق بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء وإغلاق جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى منازل الفلسطينيين ومنع السكان من دخول المنطقة أو مغادرتها. وأكد المكتب أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة أراضيها.
من جانب آخر يتسع نطاق الاستيطان ليطال عيون المياه والينابيع الفلسطينية في الضفة الغربية في مسعى يثير مخاوف من فرض واقع جديد على الأرض. مصادر المياه كانت شريان حياة الفلسطينيين تتحول إلى مناطق تخضع لسيطرة المستوطنين، فيما تتصاعد القيود على وصول أصحاب الأرض إليها. شنت القوات الأوكرانية هجوما على ميناء أوستلوغا الروسي الواقع على البلطيق، وأسفر هذا الهجوم عن اندلاع حريق وأضرار مادية على مرافق الميناء دون وقوع قتلى أو جرحى. وحسب ما ذكر حاكم مقاطعة لينينغراد، هذا ويمثل ميناء أوستلوغا بوابة رئيسية لروسيا، حيث تصدر عبره النفط الخام والمنتجات البترولية والسلع الأساسية، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على البنية الأساسية للموانئ الروسية خلال الأسابيع الماضية. وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 5 أشخاص على الأقل جراء غارة شنتها طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى في مدينة سيملا بوسط أوكرانيا. هذا ورفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واتهمت ماريا زاخاروف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بارتكاب أعمال هجومية ضد الملاحة البحرية. وقالت زاخاروفا أن موسكو تعتبر الهجمات الأوكرانية سياسة متعمدة هدفها زعزعة استقرار الملاحة المدنية في منطقة البحر الأسود بهدف تأجيج حدة التوتر وإطالة أمد الصراع. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى 20 شخصا على الأقل، فيما يواصل فرق الإنقاذ البحث عن الإنقاذ وعن ناجين ومفقودين. وضرب الزلزال بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر، متسببا في انهيار مبان ومنازل وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مناطق عدة، بينما أجبرت الهزات الارتدادية آلاف السكان على مغادرة منازلهم. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة بمحافظة تشيبا شرق طوكيو أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، كما أدت الأمطار إلى غمر عشرات المنازل والطرق بالمياه وتعطل حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وتواصل قوات الدفاع في اليابان إلى إجلاء آلاف الأشخاص المتضررين إلى الملاجئ المخصصة للإيواء وسط تحذيرات من استمرار هطول المزيد من الأمطار، فيما تأتي هذه الفيضانات بعد يوم من عاصفة استوائية ضربت شمال شرق اليابان. أمرت السلطات الألبانية حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات بالمنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وأعلنت السلطات الألمانية عن إطلاق عملية استجابة طارئة واسعة إثر اندلاع حريق في الغابات أثر على حوالي 62 فدانا من الغابات، ويسعى رجال الإطفاء وفرق الطوارئ جاهدين للسيطرة على النيران. وفي فرنسا أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب فرنسا. وقالت السلطات الفرنسية إن الحريق التهم 1100 هكتار منذ اندلاعه، وإن 500 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة 6 طائرات أرسلت لتقديم الدعم. ختام النشرة تذكير بالعناوين. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. عرقجي يؤكد أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة
والرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعا اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جدا ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف صالح من الصين.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: أنا صالح من الصين بلسان عربي. على أبو شجاع
6: عربي. صالح من الصين، ممكن تخبر المستمعين صالح اسمك؟
7: اسم أنا اسم لغتي عربية هذا صالح.
6: نعم بالصيني؟
7: أيوة بالصين يانتون تاي، بس نحن في بيت أكثر شيء نتحدث صالح. هذا يانتون تاي هذا اسم حكومية، مثلا في جامعة في مدرسة في خارج هاك.
6: جميل. سيحدثنا صالح من الصين اليوم عن طوافه الجميل حول العربية، وأيضا عن استثماره في السيارات في سلطنة عمان.
7: نعم.
6: أهلا وسهلا بك صالح. حياك الله معنا اليوم. صالح، سنذهب وسنطير بك قليلا إلى الصين لتخبرنا عن البدايات مع العربية.
7: نعم. هذا بدايات نحن، أنا بعد خلاص من هذا الجامعة ذهبت إلى معهد دراسة اللغة العربية، درست سنة، درست سنة وبعدين ذهبت إلى غوانجو. أنا أشتغل هذا مترجم، مترجم ليبيين، هذا الشغل تجار زين. وبعدين في 2017 جاءت الأمان، جاءت الأمان هذا أشتغل هذا استيراد وتصدير لمواد بنائية من الصين إلى عمان.
6: إذن نعم. بدأت بمواد البناء.
7: أيوة من بداية هذا أشتغل. بعدين في وقت كورونا أنا رجعت إلى الصين. الحين جاء مرض جديد. الحين جاء تقريبا سنة.
6: نعم. والآن جئت الحين مع السيارات.
7: أيوة سيارات، هذا الحين شغل جديد.
6: جميل.
7: بسبب إيش أنا ذهبت إلى الصين؟ ما شاء الله هذا الصين أكثر مدينة

0: ورشات لتصليح
1: نعم صح.
0: هذه السيارات.
1: أيوة لو هذا كده غيار في عمان ما في، أنا أشحن مسوين بشحن جوي. هذا
0: جميل.
1: أيوة لو زبون مستعجل بشحن جوي، لو زبون غير مستعجل نحن أنباحة في البحر.
0: البحر
1: أيوة في البحر.
0: التكلفة تكون أقل والسعر
1: أيوة أكل السعر.
0: أقل.
1: أيوة صح،
0: جميل
1: هذا تقريبا شهر وصل.
0: جميل. إذن صالح، أنت تعلمت العربية قبل أن تسافر إلى عمان.
1: أيوة نعم صح.
0: جميل. وعندما جئت إلى عمان، هل واجهت صعوبات في فهم الزبون العماني؟
1: أيوة
0: فمعظم الزبائن هنا في عمان يتكلمون بالعماني.
1: صح. هذا أي وقت أجنبي يمشي لبلاد آخر لازم في شوي شيء صعوبة، بس الحمد لله عندما والله أنا دخلت إلى خطوط هذا طيار مطار،
0: نعم.
1: ما شاء الله، ما أنا مستحيل أنت في بلد ثاني حصل نفسي هذا احترام ويصحك معك أنت قال مرحبا بعمان، ما شاء الله اختلاف عمانيين ما شاء الله، معنا احترم زيادة، وبعدين هذا معنا قلب طيب.
0: إذن من المطار كان هناك ترحيب كبير بصالح،
1: نعم
0: ودائما نحن نقول بأن المطار هو واجهة البلد،
1: ايوه صح وجه البلد.
0: والسائح والمستثمر والتاجر
1: نعم
0: الانطباع الأول يأخذه من المطار.
1: ايوه صح. وكذلك انت عندما وقت دخلت عمان معنى قلبك مرتاح،
0: يا الله.
1: أنت تمشي للشارع ما نفس بلاد ثانية، معنى سيارة يمشي بسرعة زيادة، عندما أنت تريد خلف شارع يمين أو يسار معنى سيارة خلف مباشرة يعطيك الشارع.
0: يعني ممكن يقولون لك تفضل
1: أيوة أيوة صح، ما شاء الله، معنى مستحيل أنت في بلاد ثانية هذا حاصل هكذا الشكل.
0: جميل يا
1: أيوة
0: صالح.
1: الحمد لله.
0: واللغة العربية ساعدتك في فهم ثقافة عمان،
1: نعم
0: ويعني بناء شبكة من
1: أيوة
0: الأصدقاء
1: أيوة
0: العمانيين.
1: صح، هذا لازم، معنى أنت تمشي تتكلم سلام،
0: نعم.
1: وبعدين هو يعرف أنت مسلم وقال كيف حالك عشان هو مرتاح،
0: جميل.
1: بعدين شو اسمه كذلك الاتجار هذا ما شاء الله مساعد زيادة. مثلا هذا قبل أمسي
0: نعم.
1: أنا ذهبت لهذا محل معرض سيارات بين مابيلا وبركة،
0: حلبان أو
1: ايوه تقريبا حلبان، انا عشان هناك انا دور ماردو سيارات كهربائيه،
0: جميل.
1: بعدين حصلت مدير هذا ماردو
0: ها
1: نتحدث، بعدين هو قال يريد اساس لبناء جديد،
0: اها
1: بعدين خلاص انا اخبره عندي شركه استيراد وتصدير، فانا قال ما فيش مشكله انا اشحن مكانك، بعدين سجلته خلاص اليوم سنسوي لنا معنا فاتوره
0: بهذه السرعة
1: بهكذا.
0: يعني.
1: مهم الشيء هذا في سين هناك أسعار زي، وبعدين أنت هو يعرف أنت موجود في عمان ما فيش خايف،
0: صحيح.
1: عندي شركة موجود في عمان.
0: اها
1: وبعدين نتحدث وقت هذا في زبون يتصلني هو يفهم يعرف أنا عندي شركة معنا سيارة كهربائية
0: نعم.
1: زين، وبعدين وقال إيش كيف سيارة كهربائية، أنا أخبر عندي
0: اها
1: لو أنت تريد جنب جرب تفضل،
0: جميل.
1: بعدين نمشي لبرا
0: اها
1: وجربت سيارة كهربائية، قال ما شاء الله معنا أنا أريد وقت سيارة لموظف عشان دور هذا يعمل شغل
0: نعم.
1: يشتغل، بعدين ما شاء الله هو سجل يشتري وقت سيارة
0: مباشرة
1: مباشرة.
0: يعني أنت بركة يا صالح،
1: أيوة
0: يعني أنت صالح وأيضا صالح في نفس الوقت،
1: أيوة
0: اسمك وصفتك.
1: الحمد لله. هذا إيش سبب أنا أعرف لغتي العربية،
0: جميل.
1: معنى كذلك أتحدث مع الناس هذا هم مرتاح معنى يصدق أنت.
0: بالضبط.
1: أيوة الله، غير هكذا معنى مستحيل هذا تجارة سريع، شوف
0: صحيح.
1: نشحن أساس وبعدين بيع سيارات
0: نعم.
1: ما شاء الله شغل.
0: وأنت في عمان أيضا لا تكلمهم عن طريق البريد الإلكتروني أو بالهاتف أو عن طريق وسيط،
1: أيوة صح
0: مباشرة
1: مباشرة.
0: باللغة العربية
1: أيوة
0: بلغة أهل البلد،
1: نعم صح ما شاء
0: وهم
1: الله.
0: يعرفون إن كنت صادق أم إن كان
1: أيوة
0: قصدك شيء آخر.
1: صح، بعدين مكتب الشركة موجود في عمان معنا
0: جميل.
1: يعطيك فلوس أو يشحن أغراض، معنا جاء أغراض في غش اختلاف أنا مسؤول، معنا هم مرتاح بسبب
0: جميل.
1: أكثر عمانيين هم عندما يمشي لسوين هذا بلاد آخر مرات خايف شوي، ولو
0: بالضبط.
1: عندما أنت موجود في عمان معنا هذا شكل اختلاف.
0: هناك أمان
1: أيوة
0: وراحة
1: أيوة
0: وطمأنينة.
1: صح
0: إذن العربية يا صالح ساعدتك تقريبا في النجاح المهني
1: نعم
0: وفي الترويج لما أنت فيه في

0: هذا البلد.
1: نعم صح.
0: يعني جميل، ومن خلال التعامل مع الزبون العماني ومع أصحاب المعارض، هل تعلمت مفردات وتعبيرات عمانية لم تفهمها في البداية لكنك سألتهم أو ما معنى هذه المفردة أو هذا التعبير؟ هل تعلمت عبارات عمانية مثلا التحية مثلا أخباركم كيف؟
1: هذا معنى أكثر شيء أخويا.
0: أخويا
1: أيوة معنى عشان مرتاح.
0: جميل.
1: لو هو لو أمر كبير شوي نقول أمي. صح معنى عشان هو مرتاح معنى احترام هو.
0: جميل.
1: أيوة هذا
0: إذن هذا. إذا كان نفس العمر تقول يقول لك أخويا.
1: أيوة صح.
0: وإن كان يكبرك في العمر أبويا أو عمي.
1: أمي قال أمي معنى عشان احترام.
0: جميل.
1: ما شاء الله عمانيين والله. هذا شو اسمه عندما أول لو أنت تريد تشتغل في عمان أول خلي صديق.
0: بالضبط.
1: أول من أنت ما هو صديق بعدين تجار كل شيء سهل.
0: جميل.
1: أيوه.
0: جميل. ومن نصيحة من خلال التجارب التي ذكرتها مع العمانيين، نصيحة توجهها لرجال الأعمال من الصين يعني بشأن تعلم العربية، تنصحهم بأن يتعلموا العربية ثم يأتوا إلى عمان ليفتحوا مثلا محل أو مشروع أو
1: هذا لازم تدرس اللغة العربية سبب أنت تشتغل في عمان. هذا معنى حتى عربية طبعا صعب شوي. معنى حتى تدرس هذا سلام وبعدين كيف حالك.
0: نعم.
1: معنى بعدين تدرس شوي هذا أرقام.
0: جميل.
1: معنى بعدين أشياء أنت تشتغل في عمان سهل.
0: جميل.
1: أي نفر عماني لو أنت تقول سلام معنى خلاص مرتاح 50% مرتاح.
0: جميل.
1: أيوة.
0: لكن يا صالح بعض المستثمرين يقول أنا مشغول جدا وعندي أعمال في دول العالم.
1: نعم.
0: يعني ممكن أجعل وسيط أو مترجم، أنا لست بحاجة إلى اللغة.
1: هذا في فرق. معنى أنت تتكلم مباشرة بين مترجم يترجم لك أنت.
0: نعم.
1: معنى في فرق كبير عشان أنت حتى تدرس سلام وتدرس كيف حالك معنى شنو أخبار كيف أمور حياك الله هذا كل كلام عماني.
0: إذن هذه المفردات مفردات اللغة العربية هي تفتح القلوب.
1: أيوة صح.
0: قبل أن تفتح
1: صح.
0: المشاريع
1: يفتح هذا القفل.
0: يا الله. إذن الكلمات هي مفاتيح.
1: أيوة هذا مهم شيء
0: للقلوب.
1: صح صح.
0: جميل.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها
0: نرحب بضيفنا صالح من الصين مجددا ونعود لطوافنا الجميل. أهلا صالح.
1: أهلا يا أخوي.
0: صالح كيف بدأت استثمارك في سوق السيارات في عمان؟
1: أيوة.
0: أنت بدأت ب يعني تصدير مواد البناء.
1: أيوة.
0: لماذا لم تكمل في هذا المشروع وتحولت منه إلى السيارات الكهربائية؟
1: نعم هذا شو اسمه استيراد وتصدير. حتى الحين أنا أشتغل ما شاء الله معنا أكثر عمانيين زبونهم يريدوا يمشي للصين عشان معنا يشتري لأغراض اللي هم يحبوا. وكذلك في جودة في الصين في جودة عالية.
0: نعم.
1: بس هذا في عمان ممكن هذا حتى الحين ما يجيب. سبب هذا نحن في هناك معنا مترجم مع زبون يمشي للسوق مباشرة يشتري من مصنع. كذلك السبب هذا صار أقل وبعدين نشحن مباشرة من سوين إلى عمان كذلك شحن أقل. وشيء ثاني لو جاء أغراض في اختلاف أو غشة نحن مسؤول. نتحدث مع مصنع مباشرة هاي بعدين يرجع فلوس أو كيف سوين معنا نحن دمان موجود.
0: جميل.
1: أيوة. وهذا سيارات كهربائية سبب من قبل زابط لسوين تقريبا قبل السنة أنا حتى من قبل أنا معهم سيارة كهربائية. إيش هذا سيارة كهربائية؟ سبب صديقي يشتر وقت هذا سيارة جديد أنا جربته.
0: العماني أو الصيني؟
1: لا في الصيني هناك.
0: نعم.
1: أنا جربته ما شاء الله هذا سيارة كهربائية مرتاح وسريع كذلك ما فيش صوت.
0: جميل.
1: سبب هذا أنا أفكر ممكن هذا سيارة يمشي في عمان بسبب إيش هذا سيارة كهربائية بنطرية ما يخاف حرارة. خايف بارد.
0: نعم.
1: لو بارد زيادة بعدين بطارية ناقص.
0: صحيح.
1: أيوه هذا سبب. أنا في أول مرة جبت سيارتين. عشان جرب هذا كيف يمشي أو ما يمشي. بعدين بس يومين أنا صباح سويت لوح أصفر وزهر بيوت.
0: بعت السيارة؟
1: أيوة.
0: آه
1: ما أنا الحمد لله الزبون عندما يجي جرب مباشرة يشتري.
0: يشتري
1: مباشرة.
0: يعني يعجبه كل شيء في السيارة.
1: أيوة كل شيء.
0: ويشعر بالراحة.
1: نعم.
0: لمواصفات السيارة.
1: أيوة صح.
0: جميل. وهي أيضا صديقة للبيئة بدون دخان.
1: أيوة صح. صح بدون دخان هذا اللي معنا جو أحسن هذا.
0: جميل.
1: أيوة.
0: سوق السيارات اختار صالح عمان تحديدا ليكون مكان ينشر منه تجارة السيارات الكهربائية.
1: نعم.
0: لماذا عمان صالح؟ هناك الإمارات والدول العربية بشكل عام.
1: أيوة. أول سبب عندي أصدقاء في عمان. بسبب أنا 2017 جاءت لعمان في كثير أصدقاء من قبل ذهبت للسين. معنا زبون أنا. الحين معنا نفسي أخوي.
0: أيوة.
1: أول شيء هذا عشان يفتح السوق سهل. ما فيش صعوبة. ما نفسي أنا أمشي سعودية نمشي دبي هذا صعب شوي. بسبب عندك أصدقاء معنا تجار يمشي.
0: صحيح.
1: يمشي 50% خلاص يمشي
0: بالضبط.
1: أيوة. كذلك أكثر سيارة الحين جاء أنا نبيع إلى أصدقاء معنا زبون معنا زبون من قبل المبنائية. هم يوصل معنا يشتري مباشرة. أيوة.
0: وهم يروجون لك.
1: نعم.
0: أيضا
1: صح.
0: هم يخبرون أصدقائهم.
1: أيوة
0: وأصدقائهم
1: معنا. أيوة هم ما يخاف معنا أنت تقول سيارة زين عندما هم جرب معنا ما يخاف.
0: صحيح.
1: لو أنت معنا شو اسمه الحين لازم بداية شغل مثل أخويا.
0: نعم.
1: هم يشتري وبعدين يخبر عائلة أصدقاء بعدين أكثر الناس يعرف.
0: جميل.
1: أيوة.
0: إذن صالح هناك إقبال كبير من العمانيين على شراء السيارات الصينية خصوصا الكهربائية.
1: الحين لازم نجيب أشياء جديدة.
0: جديدة أيضا.
1: أيوة أيوة صح.
0: وهل هناك سيارات قادمة جديدة أسماء في السوق الصيني موجودة ليست موجودة عندنا؟
1: نعم صح. نحن أكثر شيء نشتري من السوق هذا سيارة مستعمل.
0: أه.
1: عشان يمشي 50-100 كيلو هذا سيارة مستعمل جيب إلى عمان.
0: نعم.
1: أيوة. عشان هكا معنا حتى نحن في مكسب شوي عشان لزبون أرخص.
0: جميل يا صالح. ونعود إلى اللغة العربية ومحورنا حول العربية. ساعدتك العربية كثيرا في التفاوض مع الزبائن.
1: طبعا.
0: فيما يخص السعر والاتفاقيات.
1: أيوة صح. مساعدة زيادة والله.
0: جميل.
1: بسبب زبون يتكلم معنا تفهم مباشرة يجير ترند اللي هو.
0: جميل.
1: أيوة معنا سهل مثل نتكلم واحد أوماني يمشي لسوين يتكلم لديو سينية معنا نفس الطريقة. سهل شغل.
0: سهل جدا.
1: أيوة سهل جدا هذا عشان زبون ما شاء الله معنا وقت سوين يتكلم لغة عربية معنا فرحان.
0: صحيح.
1: أيوة نفس الطريقة لو وقت أوماني يمشي لسوين يتكلم لغة سينية نفسي نحن فرحان.
0: جميل. صالح وأنت في عمان الآن وأنت في مجال بيع وتصدير السيارات.
1: نعم.
0: هل هناك مشاكل واجهتك مع الزبائن أو
1: حتى الحين ما فيش مشاكل؟ سبب إيش هذا سيارة كهربائية في السين 8 سنوات
0: ضمان.
1: أيوة 8 سنوات عشان بطارية عشان ماكينة. طبعا نحن جيب سيارة مستعمل ولكن معنا سيارة في السين نحن هناك نفحص. سيارة ما فيش أي مشاكل نحن نجيب. شيء ثاني حتى الحين في اثنين سيارة في إكسلند
0: حادث.
1: في حادث.
0: جميل.
1: اثنين سيار وطبعا زبون مستعجل بعدين. أنا بشحن جوي داخل 10 يوم وصل كده غيار زبون تركيب
0: وركبتم كل شيء.
1: ركبت كل شيء تمام. معنا كذلك أنا نجيب هذا شيء اسمه كده غيار أصلية.
0: أيوة
1: زبون فرحان هذا.
0: إذن هناك طلب كبير على السيارات.
1: أيوة.
0: من الصين.
1: نعم صح. هذا نحن أكثر شيء نجيب مستعمل.
0: مستعمل.
1: أيوة.
0: جميل.
2: بلسان عربي نطق بحروفها
3: ففهموا روحها.
0: نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم صالح من جمهورية الصين الشعبية. صالح أخبرنا عن أول مجيء لك في عمان.
1: أيوه.
0: كيف كان هذا المجيء وكيف جئت إلى عمان والقصة؟
1: نعم، هذا قصة سبب 2010 في وقت عمان يمشي لسين يشتري أغراض مبنائية. سبب هذا معنى أنا دائما أقوله هي أمت مع أولاد ما شاء الله مع طيبين. وبعدين في 2017 قالت تعالى نزور هذا عمان كيف. بعدين سبب هي أنا جات لعمان.
0: يعني من أي ولاية هذا الشخص الذي زار الصين في عام 2010؟
1: أيوة.
0: يشتري مواد البناء.
1: نعم.
0: ثم هو دعاك إلى عمان.
1: أيوة.
0: ما اسمه ومن أي ولاية؟
1: هي من مصنع. أنا دائما أقول هي عمة علي. أيوة نعم.
0: عمي علي.
1: أيوة عمة علي. نعم.
0: وهو من المصنعة.
1: من المصنعة بس هي قبيل أنا ما أعرف والله.
0: إذن هو أو هي؟
1: هي.
0: هي.
1: عمتي مع ثلاثة أولاد.
0: إذن عمتي. أم علي.
1: نعم نعم نعم.
0: جميل.
1: نعم سبب هي أنا جات لعمان. أنا جات لعمان بعدين أفكر أسكن في داخل فندق بس ما شاء الله قال أنت إيش خسار. معنى كلام حقيقي معنى إيش خسار تسكن في داخل بيت كبير.
0: جميل.
1: وبعدين أنا أسكن مع أولاد مع أولاده هي ما شاء الله نفسي إخوان.
0: إذن هذا من الجانب الثقافي ومن كرم وضيافة أهل عمان.
1: أيوة.
0: عندما يزورهم ضيف يعني لا يرضون بأن يسكن في الفندق.
1: أيوة صح.
0: بل يفتحون له أبواب بيوتهم.
1: نعم.
0: ويضيفونه.
1: نعم كذلك نحن 7 سنوات ما نلتقي من 2010 إلى 2017.
0: وجلست معهم في البيت.
1: أيوة في بيتي هي.
0: جميل.
1: نعم لو في هذا نفر آخر مستحيل هذا بسبب هي أنا جات لعمان وبعدين أنا شفت هذا هو هي قال شو اسمه عمان الحين في تجارة زين كذلك أنا شفت هذا شارع واحد ما شاء الله في سيارة كثير هذا لشحنات حاويات.
0: إذن بسبب العمة أم علي.
1: أيوة.
0: هي التي فتحت وجعلت صالح الصيني يحب عمان.
1: نعم نعم صح.
0: جميل. وما أكثر شيء أحببته في الثقافة العمانية؟
1: أيوة أول شيء عمان احترام.
0: نعم.
1: هذا أنت تمشي شارع تسوق سيارة أي نفر تشوف معنا في وجهي معنا أنت مرتاح. معنا شكل حياة جميل هذا عشان أنت تمشي بلد آخر مستحيل أشوف هذا
0: يعني لا تجد الشكل. الترحيب لا تجد.
1: أيوة.
0: الابتسامة البشاشة.
1: أيوة. صح.
0: من المواطنين في الشارع وفي عمان الوضع.
1: نعم.
0: مختلف
1: حتى أنت تمشي شارع لو أنت ما تعرف مكان. تسأل طريق كيف يمشي قال تعال بيت تفندل نشرب قهوة نشرب الشاي
0: قبل أن يأخذك إلى المكان.
1: أيوة. أنت ما تعرفه. بس تسأل هذا طريق كيف تمشي.
0: يا الله.
1: أيوة.
0: جميل.
1: نعم نعم
0: و...
1: ما شاء الله عمانيين.
0: صالح شاركت في المناسبات العمانية في الزواج في مثلا العيد في
1: العيد أنا من قبل ذهبت معنا في وقت زبون والده هو متزوج. والده متزوج أنا ذهبت ما شاء الله ناس طيبين هذا كله ما شاء الله معنا.
0: كيف الزواج العماني؟ كيف شاهدت العرس العماني؟
1: عرس نحن أكلنا هذا مندي
0: ما شاء الله. أيوة لحم مندي.
1: أيوة لحم ما شاء الله.
0: وأكلت مندي. كثيرا
1: طبعا كثيرا
0: باليد أو بالملعقة؟
1: لا لازم بيد
0: باليد.
1: أيوة.
0: جميل جميل. وشاهدت الملابس العمانية والخنجر.
1: نعم نعم صح خنجي وبعدين هذا معنا جميل جدا.
0: جميل جميل. أيوة. وأظن يعني من حديثك يا صالح أشعر بأنك أصبحت جزء من المجتمع العماني. أنت دخلت البيت العماني.
1: أيوة.
0: ذهبت إلى حفل الزواج. أكلت. نعم. الطعام العماني.
1: نعم صح.
0: يعني صالح ما النصيحة التي تريد أن توجهها للتجار من الصين أو من أي بلد يريد أن يستثمر في سلطنة عمان؟
1: هذا أول شيء لازم تدرسوا شوي اللغة العربية عشان أنت تجار سهل. وبعدين شيء ثاني الحين عمان في تجار زين في شغل ما شاء الله ممتاز. لو أنت تكون هذا شيء اسمه دائما تسكن في عمان هنا تجار عشان يمشي أي شيء يمشي هذا تجار.
0: جميل. وهل تنصحهم بأي نوع من التجارة؟ هل سيارات، مواد البناء، الأثاث أو؟
1: أيوة، مواد بنائية.
0: نعم.
1: كل بناء هذا يبنى بيت جديد.
0: نعم.
1: الحين وبناء جديد، وبعدين حتى سيارات يمشي.
0: جميل.
1: يمشي سيارات كهربائية يمشي في عمان الحين.
0: وأيضا أنت قلت يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، هل يتعلموا الكلام أو أيضا الكتابة والقراءة؟
1: نعم، نحن من أول علمنا باللغة العربية وقرآن وبعدين.
0: نعم.
1: حديث.
0: أه.
1: بس طبعا الدراسة ما زينة.
0: أه. يعني ما كانت جيدة جدا.
1: أيوة ما جيدة جدا. وبعدين ذهبت إلى هذا شو اسمه شركة في غوانجو. أيوة نشتغل.
0: وللتجار
1: تجار، أنا أول أشتغل مع الليبيين.
0: أها، مع الليبيين.
1: مع الليبيين.
0: نعم.
1: التجارة هذا أكثر شيء مبنائي لأساس سيراميك هذا الأشياء.
0: جميل. في ليبيا؟
1: لا، في غوانجو.
0: أها.
1: نفس استيراد وتصدير، نفس
0: جميل.
1: الشغل.
0: جميل.
1: نعم نعم.
0: جميل يا صالح، شكرا لك.
1: شكرا
0: على هذا الحديث الجميل والشيق.
1: بارك الله فيك.
0: أحسنت.
1: أحسن. شكرا. شكرا أخوي.
0: شكرا. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
2: من إعداد وتقديم حزيم بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عرفنا في حلقة الأمس أن لكتابة السيناريو شكلين، أحدهما الشكل المتوازي والآخر الشكل المتقاطع.
6: قد يكتفي السيناريست بكتابة السيناريو في هيئة مشاهد عامة دون محاولة تقسيمها إلى لقطات، ويترك هذا الإجراء لمخرج الفيلم.
5: يطلق على هذا الأسلوب من الكتابة سيناريو المشهد العام.
6: كتابة السيناريو بهذا الأسلوب قد يكون مرجعه إلى أي من الأسباب الآتية.
5: السبب الأول أن تكون كفاءة كاتب السيناريو محدودة بهذا الشكل من الكتابة.
6: والسبب الآخر يكمن في جهة الإنتاج أو المخرج، حيث إن أحدهما يطلب من كاتب السيناريو ألا يتعدى هذا الشكل من الكتابة.
5: أما السبب الثالث فهو أن يختار كاتب السيناريو لنفسه عدم تجاوز هذا الشكل، فلا يكتب السيناريو في شكل لقطات أو علمه مسبقاً بأن المخرج لن يأخذ بها، وأنه سوف يعيد تقطيع المشهد إلى لقطات من صنعه هو وفقاً لإحساسه.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محفوظ عبد الرحمن، الجزء الأول.
6: عزيزي المستمع، أينما وجهت بصرك في السينما والتلفزيون لوجدت هنالك السيناريست المبدع محفوظ عبد الرحمن.
5: هو كاتب من نوع فريد، يكتب الصورة بحرفية كبيرة جدا، فإذا توجهت ناحية أم كلثوم فيكون محفوظ في انتظارك.
6: وإذا استمعت لعبد الحليم حافظ لوجدت محفوظ وهو من ينتقي لك الأغنيات.
5: وإن فتحت بوابة من البوابات سيقودك محفوظ عبد الرحمن لأن تفتح أيضاً بوابة الحلواني.
6: إنه مبدع كل تلك الأعمال التي تعرفها، وسنقف عند بعضها بالتفصيل.
5: من يكون هذا الكاتب السيناريست محفوظ عبد الرحمن؟
6: أصدقائنا، ولد محفوظ عبد الرحمن في قرية التوفيقية بمركز تاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.
5: كانت ولادته في 11 من شهر يونيو عام 1941.
6: تنقلت أسرته بين محافظات جمهورية مصر العربية بسبب طبيعة عمل الأب.
5: بدأ عبد الرحمن دراسته الابتدائية بمحافظة الفيوم، وأتمها في محافظة المنيا بصعيد مصر، ثم حصل على الثانوية العامة من محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.
6: التحق محفوظ بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكانت تلك الفترة غنية بمظاهر الثقافة والفنون داخل الجامعة وخارجها.
5: كتب عبد الرحمن في تلك الفترة القصة القصيرة وهو ما زال طالباً وسط رفاق الإبداع في الجامعة،
6: منهم الناقد المصري رجاء النقاش،
5: والروائي المصري بهاء طاهر،
6: والشاعر السوداني جيلي عبد الرحمن،
5: وغيرهم كثير.
6: قبل أن يصبح محفوظ السيناريست محفوظ عبد الرحمن، عمل صحفياً في مؤسسة دار الهلال، ونشر قصصاً قصيرة ومقالات نقدية في صحف ومجلات.
5: من تلك الصحف والمجلات الشهر والبوليس والمساء والكاتب والرسالة الجديدة والجمهورية.
6: كل تلك الصحف كانت في مصر. أما في بيروت فقد نشر عبد الرحمن في صحيفة الآداب البيروتية،
5: كما عمل سكرتير تحرير لثلاث مجلات مصرية هي السينما والفنون والمسرح والسينما.

0: أصدقائنا، في بداية هذه الحلقة تعرفنا عرضاً على بعض أعمال السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
1: ذكرنا من جملة أعماله مسلسل بوابة الحلواني.
0: بوابة الحلواني مسلسل تاريخي مصري يتكون من 4 أجزاء.
1: هذا المسلسل يعالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر.
0: يستعرض المسلسل بعضاً من تاريخ مصر من خلال مسار أسرة الحلواني بقرية الفرمة التي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر قناة السويس.
1: حاول المسلسل بريشة محفوظ عبد الرحمن الذي كتب صوره الإبداعية تسليط الضوء على نواحٍ من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحقبة الزمنية السالفة الذكر.
0: ينقل مسلسل بوابة الحلواني صورة شبيهة بالواقع ليوميات المجتمع المصري خلال بدايات القرن، بما في ذلك تداخل الطموحات السياسية والاقتصادية للأفراد،
1: وكذلك الصراعات القائمة من أجل إقصاء الآخر والاستفراد بالهيبة والسلطة.
0: أصدقائنا، تناول السيناريست محفوظ عبد الرحمن في الجزء الأول من مسلسل بوابة الحلواني الفترة منذ عام 1859 ميلادية تقريباً.
1: هذه الفترة على وجه التقريب هي فترة بداية إجراءات حفر قناة السويس وأواخر حكم الوالي سعيد باشا وبداية حكم الخديوي إسماعيل.
0: كما استعرض الجزء الأول قصة عائلة الحلواني ومشوار عبد الحامولي وألمز قبل احترافهم للغناء.
1: وانتهى الجزء الأول بافتتاح قناة السويس عام 1869 للميلاد.

0: صورة مكتوبة.
1: السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
2: أصدقائنا، في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني الذي كتب صوره الدرامية المبدع الراحل محفوظ عبد الرحمن،
3: في هذا الجزء استعرض السيناريست من خلاله انطلاق عبد الحامولي وألمض وما حدث لعائلة الحلواني وتركهم لبورسعيد وسكنهم في القاهرة.
2: ولمزيد من الإيضاح عن هاتين الشخصيتين، فعبد الحامولي هو مطرب مصري ومجدد في الموسيقى العربية.
3: كان الحامولي أبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع عشر،
2: امتد أثره إلى مطربي القرن العشرين.
3: الحامولي هو من مواليد عام 1262 للهجرة عام 1836، وتوفى في 12 من شهر مايو عام 1901 للميلاد.
2: ارتبط اسمه بالمطربة ألمز التي تزوجها وقدم ثنائيا ناجحا باع صيته.
3: بالإضافة لظهور شخصيتي عبد الحامولي وألمز، ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني شخصيات جديدة قريبة لعائلة الحلواني والخديوي إسماعيل،
2: بالإضافة إلى بعض الرموز الوطنية مثل علي مبارك ورفاع الطهطاوي ومحمود سامي البارودي وأحمد عرابي.
3: بقي هنالك جزءان آخران من بوابة الحلواني
2: لا يتسع وقت البرنامج للحديث عنهما في حلقة اليوم،
3: إذن سنتناولهما في حلقة الغد.
4: يعني آن الأوان؟
5: لا يا سي عبد،
4: ما أنت عارفة اسمة هاني.
5: لا لا يا سي عبد، أنا مش هاني، ده أنا وصيفة أشراقة هاني.
4: أكتر من 100 مرة أجي وما تدخلش حتى. طب أشوفها؟
5: برضو لا.
4: لا ليه؟
5: الأوان.
4: طب هي إزايها؟
5: الحمد لله.
4: قولي لها أنه عبد الحمولي عايز يشوفها.
5: قلت لها.
4: وقالت لك إيه؟
5: ما أنت عارف يا سي عبد، اتفضل.
4: طب ممكن أغني؟ يمكن لو سمعتني تنزل.
5: اتفضل غني يا سعد، اتفضل.

0: أصدقائنا، قبل أن نودعكم نلفت انتباهكم أن مسلسل بوابة الحلواني الذي كتبه محفوظ عبد الرحمن هو من إخراج إبراهيم الصحن،
1: وقد شارك فيه الممثل محمد وفيق بدور الخديوي،
0: وأحمد راتب بدور سلامة الحلواني،
1: وشيرين وجدي بدور ألمز،
0: وعلي الحجار بدور عبد الحامولي،
1: كما مثل فيه نجوم كثر مثل حسن كامي وسمير عبد العزيز وسمية الألفي وحسن حسني وأحمد راتب.
0: مع العلم أن الفنانة سمير عبد العزيز هي زوجة السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة،
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين، ويقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات العدل في حالة الغضب والرضا، وخشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر. رواه البيهقي بسند حسن. العدل أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى عز وجل واتصف بها سبحانه وتعالى. والعدل مع الله عز وجل بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فعبادتك مع الله سبحانه وتعالى أنت أديت الواجب الذي عليك وعدلت في عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عدل يحب العدل. والله عز وجل خلقنا لأجل غاية عظمى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ضد العدل. والعدل أيها المستمع الكريم مع النفس. وكيف تعدل مع نفسك؟ أن تحملها على طاعة الله. قد أفلح من زكاها، أي طهرها بطاعة الله عز وجل. وقد خاب، أي خسر، من دساها، أي دنسها بمعصية الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، نفسك التي بين جنبيك لابد أن تكون عادلا معها، وأن تجعل لها برنامج في عبادة الله عز وجل. هذا برنامج يومي بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، والمرأة في بيتها في وقت الصلاة، بالمحافظة على السنن والرواتب، بقراءة جزء من القرآن، ورد من القرآن، كذلك بقراءة ما ييسر الله عز وجل من أحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه، كذلك من صلة الرحم، ومن الترويح عن النفس فيما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا من العدل مع النفس، من العدل مع النفس. كذلك العدل بين الزوجات، العدل مع الزوجة الواحدة. إن كانت عندك زوجة واحدة أن تعدل معها، أن تعطيها ما أوجب الله عليك من حق عليها، بالنفقة عليها بقدر استطاعتك، بالمعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، كذلك بحمايتها وبتعليمها وبالحرص عليها وبالاهتمام بها، فهذا كله من العدل. كذلك إذا عندك أكثر من زوجة أن تحرص بين العدل بين الزوجات بالنفقة الخاصة سواء بسواء. هذه لها نفقة خاصة، كذلك تعطي الزوجة الثانية كما أعطيت الأولى. أما النفقة مع الأبناء مع العيال فهذا لا يشترط فيه التساوي، لأن ابن 5 سنين لا يستحق ولا يستهلك مثل ابن 20 سنة، فهذه نفقة مع العيال لا يشترط فيها التساوي. أما بين الزوجات فلا بد. كذلك في المبيت، كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن في اليوم، ثم يبات عند التي عندها النوبة. في المبيت أن تعدل ليلة وليلة أو أكثر، فلا بد من العدل. حتى ولو سافرت أو سافرت بإحداهن، كذلك لا بد إذا رجعت أن تعدل مع الأخرى. وكذلك الزوجة لا بد أن يكون عندها مرونة، وأن تعذر لزوجها، وأن يغض الطرف كل منهما للآخر، حتى تستقيم الحياة وتمشي الأمور. لأن بعض الناس وبعض النساء هدى الله الجميع يعني يتربص بالمرصاد،
وما يتنازل لا عن كبير ولا عن صغير. وهذه الحياة قد تكون صعبة به بهذا التعامل. كذلك العدل مع الأبناء بأن تعدل في المحبة بينهم وفي التربية بينهم بقدر ما تستطيع، فإنك إذا ربيت أبناءك تربية صالحة أنت أول المستفيدين. ولكن إذا فاضلت وميزت وفضلت البعض على الآخر والله ستحصد جناية هذا الفعل في الدنيا قبل الآخرة، وهذا أمر لا ينبغي لك أيها الأب ولك أيتها الأم أن تفاضلوا بين أبنائكم، وإنما اعدلوا كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. كذلك من عدل المسؤول أن يعدل بين الموظفين. اسمع إلى هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ما من أمير عشرة، يعني لو 10 أشخاص، إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة، مغلولا اليدين في العنق. طيب ما الذي يفكه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور والعياذ بالله. رواه أحمد بسند صحيح. إذن أنت لو كنت مسؤول على 10 أشخاص يوم القيامة تأتي ومكبل اليدين، مغلول اليدين، ما الذي يطلق يداك؟ هو عدلك بين الموظفين أو والعياذ بالله الجور والظلم، وهذا الذي يعني يذهب بك إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد للمسلم أن يعدل، ولابد للمسؤول أن يتحرى الصواب وأن يعدل بين الموظفين في جميع أمورهم وفي جميع حقوقهم. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا المسؤول عندما يكون رفيقا بالموظفين يعدل بينهم، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفق به. ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، والعياذ بالله. فاحرص أيها المستمع الكريم على العدل في جميع أمور حياتك. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أصحاب القسط ومن الذين يعدلون في أنفسهم ومع ربهم ومع جميع خلق الله، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية، الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد.

0: وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
1: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: العدوان والعدوى.
3: العدوان هو الذي نراه ونسمعه ونطالعه في الصحف والمجلات. هذا يعدو على ذلك، وذلك يعدو على هذا، فكل منهم عدو يريد أن يعتدي على الآخرين، أي أن يتجاوز حدوده، فهو معتد عليهم بكل ما في كلمة الاعتداء والعدوان من معنى. ونظراً لمعاني الجذر، فإن العدوى فرع منه، وكأنها اعتداء على الآخرين، إذ ينتقل المرض من المريض إلى الأصحاء. ونرى أن الربط بين العدوى والعدوان له وجه لغوي مقبول، فالمعتدي يحاول أن ينقل إلى المعتدى عليه أمراضه وعلله، أو قيمه وعاداته وعقائده وما إلى ذلك. لغوياً ثمة علاقة وطيدة بين العدوان والعدو بتشديد الواو، والعدو أي الركض، والعدوى المعروفة، وقانا الله وإياكم شرها. فالعدو لغة دال على تجاوز في الشيء، وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه، بمعنى أن يتجاوز الحدود التي يجب أن يقف عندها، لأن أي تجاوز لها عدوان على الآخرين. وقوم عدة أي أعداء، ويوصيك شاعر: جرب العيش من أعدائه فأفاد تجربة مرة فقال: إذا كنت في قوم عدة لست منهم، فكل ما علفت من خبيث وطيب. ولما كان الركض محاولة تجاوز الآخرين فهو عدو أنت تعدو، أي تركض، فأنت عاد، والعادي أيضا هو المعتدي، أي الذي يعدو على الناس ظلما وعدوانا. والتعدي مثله، كما في قول أبي نخيل الراجز: ما زال يعدو طوره العبد الردي، ويعتدي ويعتدي ويعتدي. وقد أحسن الراجز بالجمع بين العبد والاعتداء، وما سمي المعتدي بذلك إلا لأنه يعدو على الآخرين، وكأنه يركض وراءهم بقصد إيذائهم. ومنه قالوا للفرس عدوان بفتح العين والدال، لأنه سريع الجري في الحرب وحلبات السباق، غير أن اللفظة ذاتها تطلق على الذئب لا لجريه السريع فحسب، ولكن لعدوانه أيضا. وتعادى الناس أي تباروا في الجري، ولكنك ترى أن تعادي الناس يحتمل معنى انتشار العداوة بينهم، ومنه قول المتنبي: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، أي أن يفني بعضنا بعضا. ويرتبط المعنيان فيما بينهما ارتباطا وثيقا، فالتباري في الجري تنافس للحصول على المركز الأول في السباق، وكذا التباري في الحرب أن ينتصر هذا على ذاك. والعدي بفتح العين وتشديد الياء أول الخيل التي تعدو، والعادية أول الرجالة في الحرب، أي المشاة الذين يتقدمون غيرهم. ومنه اسم عدي، فأما ضم العين عدي فخطأ شائع، إذ أنهم يقولون: رأيت عدي القوم مقبلا، أي الذي يحمل على الأعداء سابقا الجيش برمته، ومنه الاعتداء والتعدي والعدوان الظلم. ومن الطريف أن تدري أن العربية تقول أعداه بالجرب، أي نقل إليه المرض المعروف، وليس من الصحيح أن تقول عدا فلان فلانا بالجرب، بل عليك أن تقول أعداه، أي جاوز المرض المريض به إلى السليم، وهذه هي العدوى. وللعدوى وجه آخر، منه قول الشاعر لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدر أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منهما أفاد ذو الغنى، أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي. ومثله قول الآخر ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المكارم والهدى يعدي، أي أن إبصارك الطريق يقويك على الطريق ويعينك. وهذه عدوى بالخير والبشرى، فهي على المجاز المعنوي، وهو تطور في الوضع اللغوي. ومن الجميل والرائع والرائق أن تسود بين الناس، ويا ليت الحب والألفة والتعاون من الصفات التي تنتقل بالعدوى. وإن باستعمال لفظ العدوى استعمالا مجازيا بدل التطاحن والتخاصم والتحاسد والتحاقد الذي يعمر قلوب بعض الناس، ناسين أن صفتهم الإنسانية مأخوذة من الإيناس والاستئناس، أم هي من النسيان على رأي بعض شعراء المهجر. وإلا صار الحق مع الشاعر الذي قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أموت. فإذا وضعت حرف الجر على بعد الفعل عدا كقولك عدا عليه، أي اعتدى. أما إذا قلت أعداه على كذا انتقل المعنى إلى قواه وأعانه، كما في قولك أعداه على عدوه. فأما عداك فمعناها تجاوزك، وعدا أداة استثناء.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.

0: المحطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
3: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
3: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
3: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: يبدو أن الصياد لا يريد إطلاق سراحي، والأطفال لا يريدون مساعدتي. ماذا أفعل حتى أخلص نفسي من هذه الورطة التي وقعت فيها؟
6: أراك تفكر كثيرا أيها النورس. ما الذي يدور ببالك أيها الطائر الجميل منظرا السيء مخبرا؟
5: أرجوك يا يوسف، أنا لست كما تحدث عني هذا الصياد. أنا أعترف أني أخطأت، وكل مخلوق يخطئ. ألا تخطئون أنتم يا بني البشر؟
6: دعك من الكلام الذي لا طائل منه ولا فائدة. فأنا قد غيرت رأيي، لن أسألك أي شيء.
3: أريدك يا نورس أن تختار لنا من المعلومات التي لا نعرفها نحن ولا الصياد، وأن تقص علينا شيئا مما لا يعرفه الأطفال.
7: اقتراح جيد يا غزلان. ها، ما رأيك أيها النورس؟
5: وهل ستطلقون سراحي؟
8: ما رأيك أيها الصياد؟
9: هذا لص محتال ويستحق العقاب.
7: عقابه يا سيد الصياد أن يقص علينا المعلومات التي طلبناها منه، فهذا أقصى عقاب له.
9: إنما أريد له عقابا جسديا يحرم بعده أن يأخذ ما ليس من حقه.
5: إذن لن أقول شيء، وسألزم الصمت وليفعل بي هذا الصياد ما يشاء.

0: يبدو أن النورس قد مل من تناول فضلات الناس من الطعام وأراد شيئا نظيفا يأكله، فلم يجد سوى شبكة الصيد هذه أيها الصياد، فأرجو أن تسامح هذه المرة.
1: كان بإمكانه أن يصطاد بدلا من سرقة الطعام. هذا الطائر ذكي، حتى وإن بدا لكم الآن بأنه ضعيف ومسكين، إلا أن لديه عقلا يوظفه في الصيد متى ما شاء.
2: هل شرحت لنا كيف؟
1: أجل يا ماجد، هذا الطائر، أقصد بالطبع طائر النورس، يقوم بنثر فتات الخبز على سطح الماء لجذب الأسماك واصطيادها، كما أنه يستطيع سرقة الغذاء من الحيوانات الأخرى.
3: ما الداعي لأن تدخل كلمة السرقة في حديثك كل مرة أيها الصياد؟
1: لأنك لص وتستحق أشد العقوبة.
4: حرام عليك أيها الصياد، حرام، أرجوك سامحه هذه المرة ولن يعود إلى السرقة مرة أخرى.
1: لا تتعاطفي مع هذا النورس يا غزلان، فهذا الطائر من الطيور التي تمتلك قدرات متطورة في التعرف على وجوه الناس، وربما سينتقم منا يوما ما.
4: ماذا؟ ينتقم منا؟
5: صدقت أيها الصياد، ومن المحتمل أيضا أن تكون هذه الطيور قادرة على التمييز بين المشاعر البشرية المختلفة من خلال اعتمادها على لغة الجسد والأصوات.
4: النورس؟
5: أجل، النورس، فهذا مما لا تعرفينه أنت ولا أخواك، بل مما لا يعرفه الأطفال.
3: أرجوكم خلصوني مما أنا فيه، فأكاد أموت من الآلام، بل يكاد أن يقتلني العطش.
4: مسكين، يبدو أنه يشعر بالعطش الشديد، فليس لديه شيء من الماء.
1: الماء حوله من كل جانب، فليشرب حتى يرتوي.
4: حرام عليك أيها الصياد، الماء الذي حوله كله مالح، إنه ماء البحر.
1: يبدو أن مما لا تعرفينه أنت ولا يعرفه الأطفال أن طيور النورس لها القدرة على شرب المياه العذبة والمياه المالحة.
4: ها؟
2: لقد سمعت هذه المعلومة من قبل ولم أكن متيقنا منها.
4: أنا أريد مساعدتك أيها النورس، وأنت لازلت تكذب علينا، تدعي أنك عطشان والماء حولك وتستطيع شرب الماء العذب والماء المالح في آن واحد.
3: يبدو أنه لا فائدة من اللف والدوران، طالما أن هذا الصياد اللعين يعرف الكثير من المعلومات عني، فما لا يعرفه الأطفال يعرفه هو بكل تأكيد. نعم يا غزلان، نحن نشرب الماءين، الماء العذب والماء المالح، وأنا لا أنكر ذلك، ولكني أرغب الآن في شرب الماء العذب. هذه هي الفكرة بكل اختصار.
1: نورس ماكر، يستطيع أن يخرج نفسه من المآزق بسهولة إلا من شبكة صيدي، فإنه لم يستطع أن يخرج منها ولن يخرج.
3: يا إلهي، أي رائحة هذه التي تداعب أنفي؟ الله الله، إني أشم رائحة طعام لذيذ. يجب أن أتخلص من هذه الشبكة اللعينة، ولا فاتني اللحم المقدد. خلصوني من هذه الشبكة التي تقيد ساقي، أرجوكم خلصوني منها في الحال.
6: ماذا حدث؟ ما الذي حل به؟ لماذا أصبح عصبيا هكذا؟
1: هو كذا يريد أن يفعل أي شيء بصراخه، ظنا منه أن الصراخ يجدي معه نفعا في أي وقت.
6: ماذا دهاك أيها النورس؟ لماذا تصرخ هكذا؟
3: أنا جائع وأريد أن أكل أي شيء، فلا أستطيع، حتى الأسماك التي في هذه الشبكة لا أستطيع الوصول إليها.
1: إذن لا شك أنك شممت رائحة طعام ما، أليس كذلك؟
2: كيف يشم هو ونحن لم نشم؟ لا لا، هذا الأمر مستبعد أيها الصياد.
1: ما لا تعرفونه أنتم وكذلك ما لا يعرفه الأطفال أن النوارس تتميز بحاسة شم رائعة.
2: وأنا أيضا حاسة شمي رائعة أيها الصياد، لكنني لا أشم أي شيء غير عادي.
1: تستطيع النوارس اكتشاف أثر الطعام من مسافة تزيد عن 3 أميال. هل تستطيع أنت ذلك يا ماجد؟
7: 3 أميال؟
1: أجل، 3 أميال. وهذه القدرة في اكتشاف الطعام هي السبب في بقاء العديد من أنواع الطيور النورس على قيد الحياة.
0: إن السبب في قوة شم النوارس أنها تستخدم نهايات عصبية حساسة تسمى بأعضاء جيكوبسون داخل أنوفها.
1: ماذا تسمى؟
6: جيكوبسون أيها الصياد، جيكوبسون أيها اللعين.

0: إذن فأنت تتغذى في الغالب على المأكولات البحرية مثل سرطان البحر والمحار وبلح البحر والجمبري والأسماك الصغيرة.
1: ليس هذا وحسب يا ماجد.
0: ماذا أيضا؟
1: تقوم النوارس أيضا بالبحث عن بقايا طعام الإنسان التي يتركها السياح على الشواطئ أو علب القمامة، وهذا هو الطعام الذي كان يشمه هذا النورس قبل قليل.
2: بقي شيء آخر لم تذكره أيها الصياد، سأخبرك عنه لو أطلقت سراحي.
1: أنت كذاب، لم يبقى شيء لم أذكره من الطعام الذي تحبه النوارس.
2: أنا لا أحب الكذب ولا أسمح لأحد أن يقول عني كذاب.
1: كذاب ولص.
2: لقد اعترفت بخطئي عندما حاولت أخذ بضع سمكات من شبكة صيدك ولم أكذب. هل أخبرتني متى كذبت عليك أو على غيرك؟
3: هل عدت للكذب مرة ثانية أيها النورس؟
2: لا يا غزلان، أنا أخفي بعض الحقائق أحيانا ولكني لا أكذب، وهذه المرة أقول الصدق بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
1: حسنا أيها النورس، لو أضفت لي معلومة أخرى جديدة فسوف أطلق سراحك، بشرط ألا تعود ثانية لشباك صيدي، فالبحر أمامك واصطد منه ما شئت.
2: أعدك بذلك أمام هؤلاء الأطفال.
1: حسنا، أخبرني عن الطعام الآخر الذي تأكله النوارس ولا أعرفه أنا.
2: نتغذى نحن النوارس أيضا على أنواع مختلفة من الحشرات والديدان والنباتات البحرية مثل الأعشاب البحرية وعشب البحر.
1: صدقت، كنت أعرف هذه المعلومات فنسيت ذكرها لكم.
2: ألم أقل لك إنني صادق ولا أحب الكذب أيها الصياد؟
1: أجل، وأنا الآن سأفي بوعدي معك وسأطلق سراحك، لكن أحذرك للمرة الأخيرة من العودة إلى شباك صيدي مرة أخرى، أفهمت؟
2: فهمت ووعيت الدرس جيدا أيها الصياد.

0: لك أيها الصياد، فقد وفيت بعهدك وأطلقت سراح النورس اللطيف.
1: ليس لطيفا يا غزلان، ليس لطيف، لكنه صاحب طبع لا يستطيع أن يتركه أبدا، وهو طبع السرقة. حتما ستصطاده شبكتي مرة ثانية، وفي المرة القادمة لن يجد من ينجده من قبضة يدي.
0: قدم الخير أيها الصياد وسترى حسنا إن فعلت ذلك.
2: على العموم لن ترى هذا النورس ثانية أيها الصياد، فهذه الطيور محدودة أعمارها، أليس كذلك؟
1: لكن النوارس يمكن أن تعيش حتى 20 سنة يا يوسف.
2: النوارس تعيش 20 سنة؟
1: أجل، ولأكن أكثر دقة أقول إن أعمارها تتفاوت بين 15 سنة و20 سنة.
3: طيب أيها الصياد، على أي حال لك مطلق الحرية في التصرف مع النورس لو جاء ثانية إلى شبكة صيدك.
2: اقبل دعوتنا على الغداء هنا على الشاطئ أيها الصياد، ما رأيك؟
3: نعم نعم أيها الصياد، اقبل دعوتنا ولا تتردد.
1: حسنا، ولم لا؟
4: إذن لنذهب معا حتى نحضر طعامنا الذي جلبناه معنا.
0: ما لا يعرفه الأطفال،
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
0: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
5: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. تتواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع أثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلنيات عبر قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال أعمال الاستجابة والتنظيف والرصد والمتابعة والتقييم المستمر للوضع البيئي. ويكثف قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة جهوده في الحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة، ويعمل القطاع على رفد المناطق المتأثرة والمناطق التي تستدعي رفع الجاهزية وفق نتائج الرصد والتقديرات الفنية بكوادر بشرية متخصصة للقيام بأعمال التنظيف والمتابعة. وتتواصل في جزيرة مصيرة أعمال الرصد والمتابعة ورفع مستوى الجاهزية ضمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة مرتبطة بالتلوث الزيتي، وتؤكد نتائج الرصد عدم وصول التلوث إلى سواحل الجزيرة حتى الآن. وفي إطار مستجدات قطاع الخدمات الأساسية إدارة النفايات، تعمل شركة بيئة على تنفيذ عدد من الإجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وحددت مواقع مخصصة في المردم الهندسي بالدقم لاستيعاب النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع قسم النفايات الخطرة الصناعية بالشركة وهيئة البيئة. كما تم تحديد موقع مخصص في النقطة التحويلية للنفايات بجزيرة مصيرة لاستقبال هذه النفايات على أن يتم لاحقا تقييمها من قبل القسم المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بالطريقة المناسبة. وفي إطار الجهود الميدانية المبذولة للتعامل مع التطورات المرتبطة بالتلوث الزيتي، قام اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف رئيس قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بزيارة ميدانية إلى الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات ميدانيا، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على التلوث، بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن تبادل الرسائل لا يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساع دبلوماسية لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين البلدين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران. وكان عراقجي قد أكد في وقت سابق أن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن بحسب طهران لا تلتزم بالتفاهمات السابقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري ما وصفه مفاوضات شبه مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه جهود الوسطاء لنقل الرسائل بين الجانبين، بينما لا تزال الخلافات بشأن العقوبات والبرنامج النووي وأمن الملاحة البحرية تحول دون استئناف مسار تفاوضي مباشر. قتل 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحوش في قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية لبنانية. تأتي الغارة في ظل استمرار التوتر والتصعيد في جنوب لبنان بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد كثفت خلال الأيام الماضية ضرباتها في عدة مناطق من الجنوب، فيما تؤكد واشنطن ضرورة تنفيذ الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفق التفاهمات القائمة. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بارتكاب أعمال هجومية ضد الملاحة البحرية. وقالت زاخاروفا أن موسكو تعتبر الهجمات الأوكرانية سياسة متعمدة هدفها زعزعة استقرار الملاحة المدنية في منطقة البحر الأسود بهدف تأجيج حدة التوتر وإطالة أمد الصراع. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، مرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا يعني المواضيع الصحية دائما لها يعني شغف في القلب والعقل والروح، خاصة لما أناقشها وأوجه الرسالة لكم يعني. لكن في بعض من المواضيع الصحية يكون لها كذا قرب من النفس، وما أعرف حقيقة أسباب ذلك. من ضمن هذه المواضيع الصحية رعاية المسنين. كنا بإذن الله مولاي، يتمنى لكم طولة عمر بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، وطولة عمر في الصحة وعافية وسلامة، وإنه بإذن الله سبحانه وتعالى نوصل لهذه المرحلة ونحن يعني قادرين على يعني القيام بمسؤولية أنفسنا والاستمتاع بإذن الله سبحانه وتعالى بحياة طيبة ذات جودة بإذنه سبحانه وتعالى. فرعاية المسن بالنسبة لي أنا يعني أحب كثير أتكلم في هذا الجانب، كثير أوضح مواضيع مهمة مرتبطة بفئة المسنين، سواء كان تعريفها، سواء كان بماذا تختص وما هي الصفات العامة لهذه المرحلة، أو كيفية الاهتمام من ناحية تغذوية صحية، حتى من ناحية السكن وغيرها وغيرها. اليوم يعني حقيقة أنا كثير مستمتعة لهذا الموضوع، وكمان مستمتعة لوجود أختي أستاذتي الأستاذة جوخة الفارسية. طبعا ما أقدر أقدمها إلا أنها ما شاء الله يعني جهودها، أو طبعا من أقدم الكفاءات صراحة في وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية والتثقيف، لكنها كمان رئيسة جمعية إحسان لرعاية المسنين. أستاذة جوخة أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: يا هلا ويا مرحبا ويا هلا فيك، وأنا سعيدة جدا أيضا أن أكون معك اليوم في حلقاتك هذه الجميلة الرائعة الهادفة، وانت اضميتي برنامج او موضوع كبار السن من ضمن حلقاتك، هذا شيء رائع وليس بجديد عليك دكتوره فنانه. ايضا من محبينك ومن متابعينك دائما، نسال الله لك التوفيق يا رب.
6: اللهم امين، وجزاك الله الخير، وهذه شهاده انا حقيقه باذن الله سبحانه وتعالى اعتز فيها، خاصه اذا جات من يعني استاذه قديره مثلك استاذه جوخه. اللهم امين. استاذه جوخه، انت يعني ما شاء الله ذات باع طويل وخبرة طويلة في مجال تعزيز الصحة للمجتمع وأفراد المجتمع، فئات مختلفة، هنالك الأطفال، هنالك الشباب، مراهقين، هنالك كبار السن والفئات الأخرى. أستاذة جوخة، إيش تعرفينا فئة كبار السن من نظر الأستاذة جوخة؟
7: والله كبار السن هم أحلى شيء في الدنيا هذه، أنا أشوفهم هم الأساس الحياة، يستحقوا أن نحن دائما كأبناء أن نرد ولو شيء القليل من اللي هم سووا لنا ونحن كنا صغار. أحس أن هم نور البيت، نور الحياة. كبار السن يعني تعايش معهم، الاعتناء فيهم، تحس أنك أنت دائما محصل يعني أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ودائما هم قريبين من الله، فدائما حتى الله قال يعني وبالوالدين إحسانا، والله قالنا أيضا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. شوف كيف التقرب
6: من الله العظيم. نعم نعم،
7: فانا دائما يعني احس ما كل شيء في حياه الانسان اذا باغى يكون سعيد في هالدنيا ينظر الى والديه، ويكون يعني الضلع او الغصن المنحني برضاهم.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك، اشهد حبيبتي. ويعني اسالوا من فقد مسن، اسألوا من فقد مسن عن قيمة المسن. هذه يعني همسة شخصية أنا أقدمها للي يستمعنا. سألوني أنا يعني عدم وجود مسن مش يعني المسن بركة، سبحان الله، يعني كبير السن بركة في المنزل، بركة في الأسرة، بركة في ذلك المجتمع. مجرد
7: نعم
6: أنك أنت ترجع وتشوفهم تحس أن الدنيا يعني سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، ما أحلاها. الله يرحم اللي توفى منهم ويعطي الصحة والعافية باللي موجودين،
7: آمين، دائما نستغني
6: اللهم آمين
7: بالدعاء والصدقات.
6: آمين. طيب أستاذة جوخة، الرعاية، شوفي الصحة دائما احنا نعرفها ان هي عملية تكاملية، ما هي فقط خلو من مرض، وإنما هي عبارة عن يعني محددات مختلفة أساسية، إذا حافظ عليها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يصل إلى مرحلة أنه يكون كبير في السن، يعني ما شاء الله يكون أفضل من غيره. دكتور الأستاذة جوخة، إيش هذه العوامل يعني في وجهة نظرك، يعني فنة مثلا أمامك، أنا لا أتحدث معك، إيش العوامل، إيش الأشياء اللي أسويها في مرحلة الشباب لما أوصل تساعدني إنه أوصل مرحلة أن أوصل كبيرة سن وأكون بإذن الله سبحانه وتعالى في أفضل حال؟
7: والله العوامل جدا مهمة، اللي هي التغذية، الرياضة،
6: نعم
7: انك انت ما تشيلي هم، ما تحاولي انك ان الانسان يعني يشغل باله باشياء، يتوجه الى الله اكثر،
6: الله
7: يتقرب
6: سبحانه
7: الله
6: وتعالى.
7: اكثر. ممارسة الرياضة والتغذية الصحيحة جدا جدا مهمة. الحالة النفسية، يعني لما انت يعني ملحوظة اني 8-8 كملت 59 دخلت 60،
6: ما شاء الله بعمر طويل.
7: فذكرتيني وانا اقول حال والدي، انا دخلت 60 واتمنى اكون قده. تعرفوا شو يرد علي؟ ماما تيتو اهتمي اكثر في عمرك، لا تفكري فيني، بمعنى قال رساله، اهتمي في انك انت تاكلي زين، تمارس الرياضه، واهتمي باعمالك اللي انت فيها، لا تهتمي باني انت تنتظري يكون لك حفيد، او اني انك تنتظري اني انا اتزوج، بل انظري انك انت تكوني كيف بخير علشان انا اقدر اكمل معاش المسيره. فمعنى هنا الرساله اللي قال لي اياها، اني لازم انا ما اقس أقل وجباتي وأقلل من مشروباتي، يعني أشرب القهوة وأقلل الماي، لا، أشرب الماي وأقلل القهوة. فالتغذية يعني ممارسة الرياضة، تقول في 60 أنا ما أقبل. بالعكس، أنا سوينا برنامج رياضي مع وزارة الرياضة لكبار السن النسوية، يعني تفاجأت ونحن جمعنا 50 امرأة وهي تمارس الرياضة، يقولوا لي كثير سعادتهم. فممارسة الرياضة ما شرط أيضا تكون في نادي، في الحوش، ركوب ونزول الدرج في البيت، ممارسة الرياضة على الكرسي، هذه الأشياء الخفيفة اللي هي على أدب تغذية. اللي في ناس مثلا تقلل من أكلاتها، فكرة أهمية الإفطار الصحي اللي متكون من سلطة وفواكه وشرب الحليب، هذه الأشياء كلها مهمة جدا قبل كل شيء، قبل
6: نعم.
7: أي حاجة ثانية تفكر فيها.
6: نعم نعم بارك الله فيك، أتفق أتفق معك.
7: وأهنا ما طبعا يخلي أنا أني أنا أستمر وأهتم هو مراعاة أبنائي.
6: صح،
7: يعني مثلا أنا لما أنهض الصباح وأفطر بنفسي، عكس لما أنا أنهض الصباح وأفطر مع أبنائي،
6: صح،
7: وأحسسهم بمحب، يحسسوني بحبهم إلي وحبي أنا لهم. فمعناته المسن هنا محتاج الحب والرعاية والاهتمام أيضا من الأسرة.
6: نعم نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني سبحان الله، هي يعني متبادلة، عناية ورعاية متبادلة، وهي مثل ما ذكرتي أستاذة جوخة، هي دين. يعني أنت تهتم بكبيرك، بإذنه مولاي سبحانه وتعالى سيهتم بك صغارك عندما تصل إلى هذه المرحلة بإذن الله سبحانه.
7: نعم. تعرفي اللي كان دائما يؤذيني، لما أشوف مثلا، نحن طبعا عندنا سيارة نقل المرضى،
6: نعم بارك الله فيكم،
7: سريريا، اللي هم ما يقدروا يجلسوا في السيارة العادية.
6: نعم.
7: لما يجيني المتصل يقول لي نحن أبوي عنده موعد الساعة الفلانية، لما يروح المتطوع إلى بيتهم يحصل اللي بيرافق المريض العامل أو
6: يا
7: العامل.
6: يا
7: طبعا نحن رفضا باتا أن ننقل هذا العامل معاه، يا أنت تركب يا أحد أبنائك أخوانك، لكن ما ممكن ناخذه مع العاملة هذا. طبعا هم يحتجوا، لا تحتاج، أن احنا هنا هدفنا مو ننقل بس الوالد، هدفنا أيضا نرسل رسالة لك، هذا دورك تكون مرافق للوالد.
6: نعم.
7: فكثرت هالأيام يعني تشوف في المستشفيات أو المرافقة المريض في المستشفيات، المرافق يكون العامل أو الوافد. فهذا هذه النظرة أنا أتمنى أنها تزول من الأسر، يعني أنا أفرغ نفسي علشان أكون رفيق والدي أو والدتي في المستشفى.
6: نعم.
7: أفرغ نفسي أني أنا أكون اللي آخر والدي للمستشفى وأمسك يده. هذا المسكة الحانية والنظرة الحانية والنظرة المحبة تخلي الوالد عنده إحساس كبير بلمة العائلة وحب أولاده له. عدم التخلي عن الأب عن الوالدين في الكبر قد مهم جدا مهم. وهنا أيضا أنت كأنك تسوي رسالة لأبنائك. أبنائك اليوم لما يشوفوا أنك أنت اليوم طلعت من الدوام وخط إجازة علشان راح تنقل أبوك أو أمك لموعد المستشفى وراكب ومركبنا أو إذا كان في الإسعاف رفيق معه أو إذا كان نقلنا بسيارتك أنت رايح معه بنفسك. هذا الرسالة بتسويها أمام أبنائك ترجع لك
6: واضح
7: ترجع لك بكل سهولة وكل أكيد. لكن لما أنت تعود أن العاملة أو العامل هو المرافق للوالدك للعلاج أو لأي صلعة أو أن الجلوس معه أكثر منك منه هذا أنت تسوي رسالة حال نفسك بكرة راح يصير لك نفس اللي قالت أنت تسوي.
6: نعم
7: فاحذر
6: بارك الله فيك. نعم نعم نعم. وهي مثل ما ذكرتي أستاذة جوخة هي دين يعني بعض الحقوق يعني سبحان الله يعني سواء كانت بإذنه سبحانه وتعالى يعني حافظت عليها ترجع لكم بطريقة طيبة وبعض الحقوق سبحان الله لو لا قدر الله ما قمت بها بالطريقة الصحيحة كمان ترجع لكم. طيب أستاذة جوخة لما نتكلم عن فئة كبار السن مسنين هناك احتياجات مختلفة لما نعرف كبير السن طبعا يعني تغير عضوي فسيولوجي نفسي في جسده أستاذة جوخة يحتاج عناية. خلينا ناخذ من الناحية أنت تكلمتي عن البداية النفسية تكلمتي عن الناحية النفسية وتعزيز هذا الجانب خلينا ندخل فيها أكثر من ناحية خلط المسن مع الأسرة. تعرفي في بعضهم يقول ليش لا با أنا بسوي عنك لا خلوه نايم لا تقومه ودوا له أكله جنبه ما بعدوا الأطفال عنه عشان ما يزعجوه. كيف هذه طرق التعامل مع المسن رأيك فيها؟
7: أنا في رأيي طالما المسن قادر ينهض قادر يوصل للمطبخ
6: نعم
7: لا توقفه. ليش؟ لأن هم هنا يحسوا بقوتهم وبتشجيعهم إليك وما يكون متكل على اتكالية تامة أنت لما تجي جايبين له كل شيء عين عنده
6: نعم.
7: وهو قادر يسوي هذا يخليه هو
6: معتمد
7: يعني معتمد
6: نعم.
7: وهذا يخليه هو يعني أنا في ناس تجيني تقول لي أنا أريد دورة مياه متحركة مع عجلة بحيث أني أنقله من سريرة لدورة المياه وهو إلى دورة المياه بالكرسي. هل هو قادر يمشي؟ يقول لي أي وقت لا تعود على كده
6: نعم صح.
7: امسك يده وامشي معه خطوة بخطوة لحتى ما يوصل دورة المياه.
6: صح آمين.
7: هذا يخليه هو يحس أنه هو قادر وقادر يعمل نفس الشيء نوع من الرياضة
6: صح.
7: بتحريك قدمه ودورة دموية تمشي. لكن لما تجي خلاص أنت تحسسه أنك أنت غير قادر أنت كأنك جالس تموت على السرير.
6: واضح.
7: فنحن ما نريد يكون كذا. بالعكس آخر لحظة نوصل أن نحن نحط له الكرسي بالعجلة يتوصل للمكان اللي باغله لما نحس أنه فعلا خلاص غير قادر.
6: نعم.
7: لكن طالما قادر خطوة خطوة كون أنت السند اللي يقف جنبه ويوصل لهذيك المكان. في من هم من المسنين وكبار السن الله يحفظهم يحبوا المشغولات اليدوية مثلا يسوي هذه السفة مع القفير يحب يسوي حبال مثلا يبغى يسوي خياط شيء. بس خلي طالما قادر خلي مارس وبالعكس شجعوا أنك أنت تشتري هذا الشيء اللي هو سواه. ونحن سوينا التجربة وكثير نجحنا فيها. يعني في ناس مثلا ما من مسقط ووالديهم من مناطق لما يجي يعيش في مسقط يعني نوع من الستايل كده أنه لا توسخ المكان لا تسوي فنفسيته تتعب. فلما رحنا زيارته وخليناه يمارس اللي هو كان يحبه نفسيته تماما تغيرت. عادي عندك عاملة تنظف أنت تنظف المكان بتخليه يشتغل المشغولة يبغى حب الزراعة خليه يلعب في التراب ويسوي زرعاته وكما كان يسوي. هذا يشجعه على انه هو ما زال منتج. ودائما نحن كجمعيه احسان اي نعمل فعاليات مثلا يوم مفتوح في استراحه نجمع كل الامهات اللي هم قادرات وصلا وقادره تجيب مع بنتها او تجي معنا وتجيب معها مشغولياتها ونشوف ايش هي الاشغالات اللي يسويها. مثلا ما شاء الله عليهم شيء من هنا صنع عن بخور صنع عن عطر يعرف انه صنع عن الاشياء اللي ما الاول اللي هو الغسل يعني اشياء جميله. فلما نحن نشتريها منهم يحس كثير بسعاده يعني ان هي انتجت شيء. فنحن المفروض ما نوقفهم عن هذا خليهم يستمروا في طالما قادرين يستمروا وقادرين يتحركوا ما نوقف عنها نوقف بالعكس نشجعهم.
6: نعم بارك الله فيك
7: في الاستمرارية يعني.
6: بارك الله فيك قليلا مستمر خير من كثيرا متقطع خاصة في نعم. الممارسات الحياتية يعني اليومية
7: جدا تسعدهم لما خاصة يمارسوها ويحصلوا من اللي يقف معهم. يعني انت رايح تمشي تعمل رياضة مشي والوالد في البيت قادر ليش ما أكون أخاوي
6: الله
7: تطلع مع بعضنا ويا نعمل رياضة.
6: نعم.
7: أو مع أمي أخذ لها قوتي. أنا إحنا أذكر الأيام اللي سوينا الأسبوع الرياضي نسوي كان يعني فرحانات يقول لي نحن أول مرة نلبس قوتي رياضي. أول مرة نلبس قوتي رياضي فكان أول يوم تعبانات علي بعدين شاف عمرها المتعة قال إن حاف نتحرك وخلاص دائما أروح أمشي. فهذا التشجيع يخليهم الاستمرارية يعني ما نجلس نضحك عليهم إنهم لبسوا شيء ما متعودين لا بالعكس نشجعهم ونمارس معهم هذا الرياضة ونمارس معهم هذا النشاط اللي هم يحبوه عشان يكونوا معطائين. تعرفي لما تكون أول نحن لما من يسوي لنا الإفطار الوالدة
6: صح
7: خبز الرخال
6: صح
7: في حالات ريحة خبز الرخال الحين لأمي ما زالت قادرة وعندها قدرة وتحت إشرافي خليها تمارس وكون سعيدين بأنها هي تسوي الخبز الرخال هذا اللي هي تتمنى تحب تسويه. فيعني هذه الأشياء بالعكس شيء مشجع لهم. أنا جدا أشجع الأبناء وأحمس الأبناء اللي هم يشجعوا والديهم على ممارسة أشياء هم يحبوها وعدم تعويدهم إن هم كل شيء جاب عندهم طالما هو قادر يطلع يجيبه ينهض بنفسه يجيبه أنا أشجعه. وفي حاجات مثل المشاية مثل أحيانا ما يقدر لازم عكاز ففي مشاية يمكن يمسكها وفيها عجلة صغيرة أو من دون عجلة يقدر هو يستند لها للوصول للشيء اللي هو باغنه.
6: بارك الله فيك. وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى ما حد ما يعرف هالكلام تعرفي أستاذة جوخة يعني لكن هي سبحان الله إحنا قد يعرف المعلومة ونعرف أهمية المعلومة هذه لكن تطبيق هذه المعلومة سبحان الله يعني ما أعرف هل تيسير من الله سبحانه وتعالى حقيقة ما أقدر أقول.
7: وانشغال أحيانا بعض الناس واتكالية على العامل فأنا ما أشجع أبدا أي إنسان يتكل على العامل في تقديم خدمات والدي فلا تتكل اتكالية تامة على العامل. يعني أنا أزعج جدا لما تكون خلصنا الجمعية الساعة 8 نحن بالليل نخلص نغلق يجي واحد اتصل بالساعة 10 أو 10 ونص أرجوش أنا بغى حليب تو العاملة خبرتني إن الحليب ما الوالد مخلص.
6: نعم.
7: جدا يتزعيني هذه الحركة ليش أنت متكل إن العاملة أو العامل هي اللي تجيب تشرف على كل شيء على والدك وأنت بس من بعيد هذا دورك.
6: نعم.
7: العامل مشجع لك أنت بس أنت الأساس اللي تصير يعني شوف الغيارات ماله أدواته مخلصة ولا لا عارف أوقات

0: ممتاز، لان هنا الولد يشوفك انت مو قاعد تسوي، قاعد تشتري غيارات حال جده، يعني بكره هو بيسوي نفس الشيء عشانك. فلا تخلي العامل يجي، العامل جاي، العامل يشتري اغراض لوالدك، واولادك ما عندهم خبر بهذا الموضوع، لان بكره راح تكون انت نفس نفس الشيء راح يتطبق عليك. فاحضار الابن مع ولده الصغير ويشوفه هو يشتري اغراض لجده، هذا درس كبير قد تعطيه لابنائك لبكره.
1: بارك الله فيك. ومثل ما قلنا أستاذتي
0: كما
1: الكريمة،
0: تريد تدان.
1: نعم دين، والله دين، دين
0: نعم
1: بإذن الله. وانتبهوا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى القبول في الأعمال، اللهم آمين.
0: ونحن ما في حد إنسان دكتورة فنه ما يعرف عن بر ورعاية
1: إيه والله
0: الوالدين،
1: تصور
0: خاصة نحن
1: وتدرس
0: المسلمين.
1: يعني من مراحل مبكرة صراحة،
0: أيوة
1: لكن
0: فعلا،
1: هي نصيب كمان أختي،
0: نعم
1: يعني هي التسهيل.
0: صحيح مثل ما قلتي، إن النصيب في ناس الله ما رزقهم إنهم يبروا بوالديهم.
1: صح
0: شوف أحيانا تجيني واحدة تقول لي أنا أمي ما تبى حد يسبحها ولا يغير لها ولا أي شيء إلا أنا،
1: يا
0: فأقول
1: الله.
0: حظش
1: نعم
0: يا حظش. قالت لي ليش؟ تقول نحن خمس بس تبغاني أنا، لأن أنت الله رازقنش الأجر العظيم
1: نعم
0: إنك تخدمي والدتك وتقومي بالواجب اتجاهها، هذا الله رازقنش ذا الأجر العظيم، فأنت تكوني فرحانة إنك أنت قاعدة تقدمي ذا الشيء لأمك من زد إخوانك يا تباشندي، لأن
1: واضح
0: التمست فيك الحنان والتمست فيك الحب، والتمست فيك إن الشيء بيسويه إياها تسوي لها اياه تسويه بحب. ترى
1: بارك
0: الام
1: الله فيك، بارك الله
0: تحس
1: فيك.
0: ان دي بنتي جابت لي كوب ماي عشان هي جابت لها من قلبها، ولا جابت لها من الدفره، فما تبغى ذيك وتجيب لها من الدفره تطلب منها شيء ثاني، لكن ذيك مو جايبه الحب وجايبه بالتياس، فانت انت يا اخوي لهم محظوظه عند ربك ان
1: أشهد
0: الله جالس يعطيك ذا الاجر العظيم.
1: أشهد حبيبتي أشهد،
0: الحمد
1: الحمد
0: لله
1: لله، رزقنا الله وإياكم أستاذة جوخة بإذن الله
0: الحمد.
1: سبحانه وتعالى، يعني خير هذا الفعل، اللهم آمين، وكل من سمعنا.
0: آمين
1: طيب
0: يا رب.
1: اللهم آمين. من ضمن الاحتياجات الصحية اللي هي الزيارات الدورية،
0: نعم
1: تعرفي ما شاء الله تو الأمراض الغير معدية ما شاء الله، وتخيلي كمان بالإضافة إلى أن الإنسان لما يكبر في العمر فطبيعي المسن يعني نسبة عالية حقيقة، الواحد يكون واقعي في هذا الجانب، قد يكون يعاني من أمراض مزمنة أو شيء. فأستاذة جوخة، كيف نتعامل مع المسن اللي عنده مرض مزمن ضغط سكر؟ كيف إنه الطريقة الصحيحة؟ هل إنه فقط إنه نعطي الدواء، ولا هنالك فحوص وطرق متابعة مع المؤسسات الصحية؟
0: الحمد لله بفضل من الله، الحين احنا كوزارة الصحة يعني عندنا برنامج المسنين وبرنامج الزيارة المنزلية للممرضات، هاي ما بدور كبير كبير خاصة للناس اللي هي مقعدة وما قادرة تتنقل من سريرها. ايضا احنا كجمعية احسان مساندين لهذا البرنامج بتوفير سيارة نقل المرضى تنقلهم لاقرب مركز صحي، لكن التدريب الاسرة على كيف تعتني بهذا المسن المقعد سريرين، يعني مثلا دائما بعض الممرات اللي يتكلموني انه لما يروحوا البيت عشان يغيروا القروح يحصلوا مثلا القرح اللي غيروه اليوم مثل الممرضه عنده اكثر من حاله، فيبقى كما هو لحد ما ترجع الممرضه ثاني يوم ثالث يوم، فرغم الممرضه دلته كيف هو يسوي تغير القرح. فهنا اذا في تقصير من الابناء واعتماد واتكاليه على الممرضه اللي تجي مره او مرتين في الاسبوع، هنا فيها اساءه للمسن. فاخذ الادويه بمواعيدها، تغيير وتقليب المريض كل ساعتين يقلبوا له من جهه الى جهه، تغيير قروحه، هذا تخليه انه هو يعني يحس المسن نفسه براحه نفسيه ان هذه الخدمه تقدم له من ابنائه، في نفس الوقت اهتمام ابنائه في احضار الممرضه او ابلاغ المركز الصحي في تقديم هذه الخدمه، يحس بالامان ويحس ان شاء الله
1: خصوصية،
0: بالشفاء. ايوه وخصوصيه وشفاء
1: خصوصية،
0: عاجل يعني.
1: نعم
0: نعم
1: حبيبتي والله، يعني
0: نعم
1: أستاذة جوخة
0: يعني
1: يعني خصوصية، يعني عرفتي الواحد في هذه المرحلة العمرية يحبذ
0: نعم
1: أن خصوصيته تكون يعني أهله، يعني ستره.
0: أقرب،
1: نعم حبيبتي، نعم
0: يعني ما في أي إنسان مثل أنا وأنت الحين لو مرضنا نبغى بناتنا
1: صح
0: أولادنا هم اللي
1: صح
0: يعتنوا فيه، بس ما أبغى العاملة تتكشف علي.
1: صح
0: فحاول شوية هنا إن الأبناء ينتبهوا لهذه الحركة،
1: صح
0: يعني كما أنت تخجل أن توري عورتك لأحد، أيضا الوالد الوالدة في كبرهم وعندما يكونوا غير قادرين لرعاية أنفسهم، ما يفضل ان الوافد او العامل هو اللي
1: يتكشف عليه.
0: يعني واحد من المسنين كان يقول لي يا بنتي يا جوخه انا نهكت يعني شخصيتي، كيف
1: يا
0: عمي
1: الله
0: صبري يعني عورتني
1: خصوصيتي.
0: ليش؟ ايوه لانه هو ما راضي ان العامل هو اللي يغير له ملابسه.

0: لكن الأبناء حاسين عمرهم انهم مسوين شيء شغل شيء جميل لوالدهم انه جابوا له عامل. لا هذا ما عملت انجاز، انت عملت تدمير وقبت حل امرك الذنوب، لان والدك العامل يكون مساعد لك انت، اللي ينقل ملابسه واشياء او ينظف الغرفه من بعد ما انت تقوم بتنظيفه. انت كابن يعني، انت كابن تنظف والدك وتغسله وتكتشف على عورته، والعامل ينقل المخلفات اللي بقت من بعد ما انت سويت هذا الشيء.
1: واضح حبيبتي.
0: فمش هو اللي يتكشف، كثير يؤذيهم هذا الشيء. فانا نبه على الابناء، لا تفتخر انك انت جايب معامله او عامل لوالدك، افتخر انك انت اللي تقوم بهذا الدور عشان الله يرجع لك اياه في ولادك ويرجع لك. يعني حتى لو الانسان قال انا ما متزوج ما عندي ولاد،
1: نعم
0: بيرجع لك الله، في يسخر لك شخص من في اسرتك او من غير اسرتك بيرعاك كما انت راعيت والديك. لا
1: أشهد
0: تفتكر ان الله بيتخلى عنك.
1: أشهد حبيبتي أشهد.
0: الحمد
1: الله
0: لله.
1: سبحانه وتعالى، ما أحلى
0: أكيد
1: الكلام، ما أحلى الكلام، وخاصة إذا كان من إنسانة ذات خبرة في هذا الجانب، ما أحلى الكلام. همسات أستاذة جوخة يعني تلامس الروح مش العقل، والله تلامس الروح، تلامس الروح. جزاك الله كل الخير.
0: أنا دائما دكتورة فنة أهمس في آذان الكبار السن، قولي كيف؟ لأن في من الأبناء يقولوا لي نحن نبغى نسوي كذا ونشيل الوالد أو نشيل الوالدة، لكن الوالدة ما تشجعنا، الوالدة ما تبغى ترفض.
1: يعني ايش ما تشجعنا يعني؟ ما
0: أو
1: فهمت انها.
0: لما تكون يعني أنا باغي أروح مثلا اليوم نطلع جلسة على البحر، هو طالع هو وزوجته وولاده، هنا الكبار السن تعرف ايش يقول؟ هو طالع هو وحرمته، ما حلو انا اجلس في وسطهم. انا اقول له لا روح، لان هو حدد اليوم لك انت والاحفاد واولاده، تروح معاه، ما تقول ما اروح. لان الابناء كل ما جي وقالوا لك با خلق او ما خلق وقلتي لا، خلاص بيتحول في عقلهم ان امنا ما تبى تطلع وابونا ما يبي يطلع، ويطلعوا عنك بعدين بتحس بالالم. فكل ما طالما الابناء عندهم الرغبه ومجهزين كل شيء علشان يشلوك معهم، روح شجعهم. دائما اقول حل الاباء، شجع ابنائك على برك وعنهم على دخول الجنه برضاك.
1: الله.
0: هاي جدا اهمسه في اذن الابناء الاباء، لانك انت تبغى ولدك يدخل الجنه، اعينه على رعايتك، لا تقول
1: الله
0: لا، خليه ساعد معاه وخليه وتلمس يعني، خلي دائما هذا الاحساس يشجع انه هو يستمر في أخذت. أنا مرة تعرفي دكتورة فإنك كنت في مركز تجاري وشفت شاب جدا ما أخذ، أنا لما أشوف شخص جالس مع والدي بذيك الطريقة ما أقدر أرد نفسي. شفت شاب شال والدته على كرسي متحرك، تخيلي، يوديها عند يقربها عند الصحون وعند الفناجين وهي تختار وهو يحط في السلة. فوقف أتابعه، والله رحت له قلت له كم أنت سعيد، كم أنت محظوظ وكم هي محظوظة فيك. قال لي أنا شهريا أجيب أمي، لأن هي تحب الصحون والفناجين،
1: نعم
0: وأجيبها تشتري لها هذه الأشياء وما أردها، ويسعدها بشيء بسيط إنه هو يأخذها إلى المحل ويخليها تشتري بنفسها.
1: نعم
0: وهذا شيء جميل، ما نتعود خلاص أبوي كبر في السن أو أمي كبرت في السن لا لهم شور ولا مشور، لا،
1: نعم
0: لازم نرجع لهم المرجع الأساسي والخبرة الكبيرة اللي موجودة في كل بيت، واللي ما موجودة في ذا البيت خسران
1: أشهد حبيبتي أشهد
0: خسران،
1: بارك.
0: لأن هم المرجع اللي ترجعي له وقت لما تكوني أحيانا تكوني تفتقدي أحلى حضن. دكتورة فنة لما تكوني جاية من الدوام ومصفعت إنك الدنيا برا، تبي ترجع البيت وتبغي كذا ترمي نفسك في حضن أمك
1: صح.
0: وما تحصليه. هذا هذا هذا هذا بدل ما انا اخليه اليوم اللي يجي وانا ما قادره اشبع. انا دائما اقول حال الابناء اشبعوا من احضان والديكم، باكر لما يتركوا الدنيا تبحثوا عنه ما تحصلوه، ما يتعوض اي حضن عن حضنهم ابدا.
1: نعم
0: وخلينا نقول انا وانتي حاسين بدل هذا الشيء، يعني كم هم فقدانهم عزيز وغالي. فطالما موجودين في الحياه نقول حال كل الابناء اشبعوا حب وحنان واشبعوهم ذلك
1: نعم
0: ليشبعوكم أبنائكم فيما بعد.
1: نعم نعم بارك الله فيك، ما أحلى الكلام أستاذة جوخة، يعني لامس الروح والله كلامك،
0: حبيبي حبيبي
1: بارك الله فيك والله. طيب أستاذة جوخة، من ناحية السكنية عرفتي يعني كبير
0: إيه.
1: السن قد تكون عنده مشكلة في الإبصار، عنده في السمع، عنده مشاكل قد تكون مرتبطة بالحركة. يعني من ناحية السكن احنا ما نقول ان اشتروا لهم او سووا لهم يعني غرف اللي هي لا، لكن هنالك اساسيات هذه ضرورية تكون بإذن الله سبحانه وتعالى موفرة للمسن من اجل انه هو يكون قادر على التأقلم بظروفه بسبب الكبر مع الظروف اللي حواليه.
0: صحيح والله. شوفي، نحن دائما، وانا من خلال تواجدي بالجمعيه ومع الناس، ولما يجيني شخص يقول انا اشتريت الكرسي لكن ما قدر يدخل في دوره المياه. نحن للاسف لما نبني بيوتنا نبنيها ونحن شباب، ما نتذكر نحن لما نكبر ان نحن محتاجين، بنكون عندنا كبار في السن ويكون محتاجين، يعني الكرسي بيكون متحرك داخل البيت، فتكون دورة المياه أبوابها صغيرة، مداخل البيت أبوابها صغيرة، ما في سلايدر للدرج، كلنا نسوي درج خارج. أنا أتمنى يعني من وزارة الإسكان لما يسووا كذا تخطيط للبيوت تكون مهيئة أيضا لكبار السن، وكل من يقدم على البناء يكون فكر أنه هو يهيئ البيت اللي هو لما يكبر في السن. ليش؟ لأن كثير الحين يعني في كثير شباب مروا علينا في الجمعية اضطروا انهم هم يكسروا الابواب مال دوره المياه، المداخل
1: والمدارج والدرج.
0: والمدارج، يسووا لها سلايد اللي ما كان خطر على بالهم اول، فالحين بدوا يسووا هذا الشيء. فاتمنى ان شاء الله المراحل القادمه لما الواحد الشباب الحين قاعدين يبنوا، ما لازم يقول انا ما عندي ام، انت يمكن تكبر وتصير كذا اذا الله اعطاك طول العمر، فلازم يكون مهيئ البيت، مداخل البيت والسلالم يعني تكون غرفة النوم. يعني احنا احيانا ينادينا واحد ان ابوه مقعد سريريا وساكن في شقة، او ساكن ابوه في الطابق الثاني وما في لفت. تخيل الصعوبة اللي نحصلها مع الشاب المتطوع اللي ينزل المريض الى سيارة الاسعاف، فنطلب منهم يغيروا الموضوع. يعني الغرفة اذا كانت فوق الحين خلاص لازم غرفته تحت، يمكن يلغوا المجلس او يخلوا المجلس هو غرفة هو مجلس، مو منه ما يكون الطابق الثاني. ليش؟ لأن ما كان عامل حساب، لا أبوي غرفته فوق، خلاص أبوك الحين لازم ينزل تحت، لأن الحين هو محتاج سيارة الإسعاف دائما. فتهيئة المكان جدا ضرورية. حتى أنا عملت نموذج لغرفة خلونة صيرة عندنا في الجمعية، تدريبية تعليمية تعريفية لكل ابن زائرنا يتعرف إيش فيها الغرفة،
1: نعم
0: إيش مطلوب، إيش ممكن يكون فيها.
1: نعم
0: يعني ما نقسم نقول هو خلاص كبير سن، لا راديو لا تلفزيون ولا شحيته، واذا نحن فاضينا والحين الحمد لله والشكر اغلب الابناء عيونهم في التليفونات، حتى لو رايح يزور امه وبعد التليفون في ايدينا، فالحين لازم نحن نتذكر ان هذيلا كبار السن محتاج من يونسهم. سماع المذياع وسماع يعني اذا كان بصره موجود التلفزيون، لازم تكون غرفته 2 in 1، تكون هي غرفه وهي مجلس في نفس الوقت، يكون فيها شاشة تلفزيون، في عنده مذياع، في مجلس كراسي يجلس معاه ضيفه، يتقهوي معاه ضيفه، ما نخليه هو ضيفه ونحن بعدين رحنا المجلس وخلينا هو وحده. فالغرفة سايرة جميلة جدا، وكثير ما طبقت في بيوت كثيرة، طبقت في بيوت كثيرة لأنها كانت فعلا هادفة إن كبير السن لما يكون ما يقدر يتحرك من فوق السرير وقاضي ضيف سلم علي بعدين وديت المجلس، انت كأنك قطعت صلة. لكن
1: نعم
0: لما يكون يجي ضيف ويجلس معاه في نفس الغرفة وعاملين جلسة كراسي في غرفة نومه للضيوف، هنا تبقى صلة الراحة والنفسية لكبير السن ان الضيف اللي جاي لنا جالس معه ويسولف معه ويتقهوى معه. ايضا فكرة الجلس، لما يحتاجنا يضرب الجلس يستمع في الصالة يجينا، لان اليوم كنا مشغولين، يكون هو يعرف ان ابونا وامنا تريدنا. فحطينا أفكار جميلة في الغرفة لامست الأبناء ونفذت في كثير من البيوت، غرفة خلونا نصير النموذج
1: بارك الله فيك.
0: النموذجية. فالحمد لله نحن دائما في يعني بحث على ما هو يريح المسن وعلى ما هو يريح الأبناء للاستمرار في الرعاية.
1: بإذن
0: والحمد لله
1: الله.
0: رب العالمين، يعني في اليوم أكثر من 50 60 أسرة تيجي تزورنا العصر لشراء، وليس لتوزيع، لشراء احتياجاتهم بنفسهم يشتروا. يعني كنا احنا ايش سوينا؟ تعاملنا مع تاجر اللي يبيع الغيارات ب10 لجمعية إحسان ب5 وخمسة ونص، يسهل
1: طيب
0: الأبناء على أنهم
1: بإذن
0: يصيروا.
1: الله. طيب أستاذة جوخة، لما نتكلم كمان عن رعاية المسن نتكلم عن تغذية المسن،
0: نعم
1: وإحنا أول شيء نبدأ بالتغذية المنزلية، الأكل، أكل البيت يعني هذا المسن. وإحنا طبعا على حسب تعريف المنظمة الصحة العالمية بأنه في مثل ما يكون كذا عمر معين يقطع، هذا هو منه هو يكون هذا الشخص كبير سن، فهذا الشخص يعني يمكن من سنة سنتين كان يأكل الأكل العادي والأكل البيت واللي هذا وهذا. كيف نتدرج من ناحية الغذاء للمسن أستاذة جوخة؟
0: طبعا بالنسبة للغذاء، هو كبير السن طبعا من صار وكبر فوق 70 غير على لما كان قبل، فتقل تغذيته،
1: صح.
0: تقل يعني نسبة الأكل اللي كان يأكل أول. لكن لازم نحن نكون هنا نفتكر إن هذا أبوي أو هذا الوالد أو المسن اللي معي في البيت الحين أصبح ما عنده أسنان، ما قادر يمضغ الأكل زين هنا، بس في هناك يعني أشياء تساعدني على تسهيل له هذا الشيء، مخلطه خلط الأكل، ويعني عمل الأكل ليونة ونعومة وسهولة المضغ لهذا كبير السن، بس يكون متنوع.
1: نعم
0: يعني ممكن ما إذا هو عنده السكري نقلل السكريات ونعطيه أكل متنوع يكون بكمية قياس المعدة اللي هو أصبحت اليوم صغيرة.
1: نعم
0: أيضا لا ننسى هناك الحليب، لأن فيه نوع أنواع من الحليب، يعني هي أيضا مغذي متكامل لكبار السن ومتوفر معنا في الجمعية. هذا الحليبات أيضا مساعدة له مع التغذية. دائما نعطيه السوائل، يعني شرب الماي وشرب الحليب والعصير الطازج، هم يساعدوا على أنه هو يستمر في التغذية. ما نخليه يقول خلاص ما طاع ياكل، يعني نخليه لا، يكون هو مثل الطفل الناعم اللي هو تو تعلم الاكل، هذا الكبير السن يتعود كذا. فلازم يبقى له طولة البال والصبر والاحساس بحب وعاطفة الابناء اتجاهه وتشجيعه على انه هو يمارس التغذية، ياكل اكله الصحي الجميل. فالحمد لله رب العالمين، في عندنا فئة كبيرة من الابناء يجوا يسالوا عن انواع التغذية وانواع الحليب في الجمعية. طبعا نحن كجمعية ما بس جمعية توفر الأغذية، أيضا نوفر التوعية والإرشاد والتدريب والتعليم على كيف أنه هو يراعيه في داخل البيت.
1: نعم بارك الله فيك. وبالتالي هو أنه عدم تغيير الأنماط المتعود عليها الإنسان،
0: لا أيوة،
1: ويروحه تدريجيا بإذن الله سبحانه
0: يعني
1: وتعالى.
0: مثلا إذا هو يحب أكلة معينة عادي يأكلها بس بكمية أقل،
1: نعم
0: ما نخلي شيء يكون يعني فوق طاقته أو أقل من طاقته،
1: صح
0: يكون في معتدل.
1: صح بارك الله فيك، صح أتفق مع هذا
0: هذا
1: الشيء
0: الحمد لله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أختي الغالية، هي سبحان الله يعني هي مفاهيم وممارسات تنطلق من هذه المفاهيم. وإحنا يعني أستاذة جوخة يعني نتذكر يعني آبائنا، أمهاتنا، أهالينا الكبار كذا كانت حياتهم يعني فيها اختلاط، فيها يعني الجمع، فيها يعني كما تقولي قدوة يعني
0: نعم
1: نسرع لهم في
0: تسجيل
1: حالة حاجة.
0: السيارات،
1: إيه حبيبتي
0: نعم
1: يعني في حاجتنا
0: نعم
1: إلى يعني بالفعل على فكرة ترى من ضمن المكونات الأساسية لحياة صحية الدعم النفسي، والدعم
0: اي
1: النفسي يجي عن طريق
0: بالضبط
1: الألفة والمحبة ما بين أفراد الأسرة، وإنه احترام وتوقير الكبير في السن وإعطاء
0: نعم
1: قدره حقيقة،
0: نعم
1: لأن هي هذه مفاهيمنا احنا العمانية القائمة على ديننا الإسلامي الحنيف. ويعني فأتوقع أستاذة جوخة جزاك الله خير يعني على جهودك وهذا الكلام الطيب اللي قلتي.
0: والله
1: طيب
0: طبعا أنا أتمنى إن شاء الله الله يكون بس في عون الأبناء، وإنهم يكونوا صبورين كما هم صبروا علينا نحن نصبر عليهم إن شاء
1: وهذا
0: الله.
1: واجب حقيقة أستاذة جوخة، يعني حقيقة ما أحسه شيء، ما بالعكس أنا ما أحسه يعني جزء بسيط من أداء الواجب لهم. طيب أستاذة جوخة، تكلمنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع مهم جدا كمان، اللي هو موضوع الترفيه عن كبار السن. في ناس واجد تقول كيف هذيلا ما يحسوا أو ما يعني ما بيفيدهم هذا الترويج، هذا يعني الترفيه.
0: بالعكس
1: فرأيك أنت؟
0: بالعكس، الترفيه جدا مهم. حتى لو هو مقعد، حتى أنا بحثت حد ما حصل كرسي يتحول سرير، بحيث انه يوم يكون يفكر ويطلعوا مثلا الى صلاله، الحين الاجواء الجميله، ما يقول ان ابوي ما يريد او امي ما تريد، الكرسي ما لا يتحول سرير، يعني وقت ما يتعب يتمدد عشان بس يستمر في الرعايه. بالعكس لما يحبوا يشوفوا احفادهم، بس يكون هناك في نوعين من الاسلوب، بين خلبه وبين باه. ايش رايك تروح معنا مع الحضن مع الكلام الجميل، يحس انه هو ولده باغنه وما جاي لنا بشور قحا.
1: صح
0: فيعني
1: صح
0: الطريقة اللي انت تاخذه لازم تكون فيها احساس من الحب والراحة، مش شيء ما البس على يقول ما قالوا لي.
1: العرض لازم تكون طريقة يعني فيها نوع من المحبة
0: اكيد
1: والاحترام.
0: اكيد.
1: نعم نعم أنت
0: يعني
1: تخيلي.
0: شوفي دكتورة فنة، اذكر مرة كان في عندي حالة لمسن منوم في العناية، واتصلوا فيني من المستشفى ان ما حد يجي يزوره، فاعطوني العنوان ورحت ازور ام لابنائه بيتهم. اقول لهم ابوكم في المستشفى، ليش ما تروح تزوره؟ قالوا ترى ما نروح نسوي، ترى هو نايم وعلى اجهزه ماشي فايده. نسيوا انه هو عنده احساس حتى لو تحت الاجهزه. انت لما تمسك ايده وتضغط على ايده كذا بحب، يشعر هو ان هذا اللي جاي ماسك ايدي هذا ولدي،
1: صح
0: ما قادر يتكلم بس احساسه موجود. فدائما لما تبغى شيء من والديك او تبغى شيء تسويه بحب، تلامس الحب العاطفي اليدوي، يعني باللمس ما بس بالنطق. التقرب مع اللمس مع الاحتضان مع الاحساس بالحب الصادق يخلي الوالدين هذول يستجيبوا لرغبتك بكل حب، لانهم عرفوها انه جايه بحب مش جايه بكذا بس اي كلام، انه هو يشعر.
1: واضح
0: فدائما لما نكون مع والدينا نلامس معاهم الحبين، اللمسي والنطقي، يعني فهمتيني؟ لازم يكون في لمس، يعني لازم في حضن،
1: التواصل
0: لمس،
1: قصدش.
0: التواصل باللمس
1: واضح حبيبتي،
0: مو
1: التواصل الجسدي.
0: بالكلمات.
1: نعم واضح
0: جسدي، ايوه
1: واضح.
0: بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الرحمن أستاذة جوخة، وأكرر أقول ما أحلاك وما أحلى الحوار معك وما أحظني اليوم صراحة أستاذة جوخة.
0: حبيبي
1: طيب
0: قلبي الله يسعدك.
1: أستاذة جوخة، في نقطة كمان، يعني قد تظهر بعض العلامات حقيقة على المسن تكون علامات خطورة حمراء كذا، ريد فلاج ساين احنا نسميها، إن هي تنبئ أو تخطر القائم بالعناية بالمسن إن هنالك في خطر عليه على صحته المسن.
0: تقلقات.
1: كل شيء عرفتي، حتى لو كانت المسن امرأة مسنة،
0: نعم
1: يعني عرفتي هنالك يعني أمراض قد يعني يصابوا بها، وهم قد لا يكونوا سبحان الله على دراية بها.
0: نعم
1: فالذي يقوم بالرعاية بهم ماذا عليه أن يعمل؟ هل هل مرت عليكم يعني سيناريوهات إنه ما أقدر أقول لك إنه يطنشوها، ما يعيروها اهتمام، ولا كيف؟
0: ايوه طبعا، مثلا هي تقرحات السريريه، يعني التقليب المريض خاصه اللي ما يقدر يحرك نفسه، فما تتخيلي كم البيبي حديث الولاده
1: نعم
0: ما يقدر يروح يمين ويسار، فتحصلي اذا جلس على جهه معينه يبقى راسه جاي على جانب كذا،
1: صح
0: لانه ما حد يحركه،
1: صح
0: ما يعمل له المخده الخاصه مع الاطفال
1: صح
0: كذا، يصير كبير السن بعدين. اذا هو اصبح مقعد سريريا ما خلاص ما قدر يحرك نفسه، فهو تاكل على الله، ثم لأبنائه اللي هم ينقلوه من يمينا ويسارا مع وجود الزيوت المرطبة اللي حساسة جدا، يعني مع الجلوس الطويل حرار من اللي هي مؤلمة. يعني أنا كنت جالسة مع قريب مع ممرضة المجتمع تراويني يعني جروح مسن على الفراش، يعني تؤلم
1: لا إله
0: تؤلم،
1: إلا الله.
0: يعني تقول وين هذه لعنا أولاده، ليش ما كانوا يقلبوه، ما كانوا لما يشوفوا خلاص كبر يروح يبلغوا المركز. بالعكس أول ما تشوف أي إحمرار معناته هذه علامة الخطورة، لازم تتجهز إنك أنت تعالجه قبل لا يكبر. حتى في ناس ما كانت تعرف عن الفرشة الهوائية اللي هي تعمل نوع من التحريك الدموي للمريض اللي مقعد سريريا، جبناها وجبناها بسعر متناول الأيدي علشان بس أي مريض ما يتحرك فوق الفراش يجب أن تفرش تحت هذه الفرشة، تحرك الدورة الدموية مع التقليب المستمر من كل ساعتين للمريض. أيضا لازم الأبناء ينتبهوا لقدم كبير السن،
1: نعم
0: أحيانا مع الكبر ما يحس حتى بلو شوكة أو

0: أو عنده صار جرح ما يحس، فلازم أنت تكنك جالس تلعب معه، تقلب أصابعه أو أصابع قدمه وتشوف قص الأظافر وما بين الأصابع، هل في جرح، هل في شيء. ودائما هناك حط زيت زيتون، زيت لقمان، زيت يعني زيوت اللي هي تخلي المكان رطب ونظيف ويكون ما يتعرض لجروح. يعني التقريب المستمر، متابعة قدم المسن،
1: نعم
0: متابعة يعني الأماكن اللي هي وراء الإذن، يعني هذه الأشياء اللي هي صعب هو يشوفها، أنت شوفها، أنت كون عينه،
1: صح
0: أنت كون يده
1: صح
0: علشان يتابعتها ومعالجتها قبل ما يوصل شيء كبير.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: عشان كذا لما أقول دائما كون أنت اللي تتابع وليس العامل، لأن العامل ما بيسوي ذا الشيء.
1: نعم نعم نعم نعم أشهد، بارك الله فيك. وفي كمان إنه همسة حلوة إنه كتبوا هذه الأشياء، يعني دائما هنالك كذا مفكرة يعني للمسن،
0: نعم
1: معدكم إن اليوم اشتكى بكذا واشتكى بكذا، وما
0: أهلا
1: شاء الله يعني يعني وزارة الصحة الموقرة بمؤسساتها قائمة بدور قوي جدا صراحة، يعني في توفير العناية الصحية
0: ودائما انا
1: التعزية.
0: حتى دكتوره فنيش اقول يعني ما تشوف شيء وتسكت. يعني الحين
1: نعم
0: الحمد لله المثقفه الصحيه وفنيه التغذيه والاطباء والممرضات، المركز الصحي ما بس للمعالجه ايضا للسؤال، اذا
1: ايوه
0: هناك في
1: حبيبتي
0: شيء عندك ارجع لهم
1: صح
0: اسال، لحق ابوي كذا في كذا، هذا طبيعي ما طبيعي، ما لازم هو تشيل

0: في اعطاء ادويه غير ما هي الدول المفروض يعطيها، فهمتيني؟
1: نعم
0: اللي هي المنظمه مع الادويه،
1: نعم
0: في منظمه علبه فيها حواجز بين كل بين كل مربع ومربع، هذا
1: نعم
0: تحط داخل الدواء قياس، مثلا هذا حبوب مال العصر، هذا دويه مال الظهر، وهو بس يعطيهم وهي جاهزه
1: نعم
0: تكون. يعني هذه الحاله ممكن تسويها اذا ما في احد ثاني وانت مجبر ان العامل بس جهز له الادويه له ويعلمه، وانت تتصل في ذاك الوقت كيف اعطيت بابا الدواء. عشان على فكره انا دائما انصح ايضا بوجود كاميرا داخل غرفه تكبير السن،
1: اي أيوة والله
0: خاصه
1: سبقتيني
0: للسن اللي ما يتحرك.
1: سبقتيني والله استاذه جوخه،
0: خاصه
1: تفضلي.
0: للمسن اللي ما يقدر يتحرك،
1: نعم حبيبتي، نعم
0: جدا
1: نعم
0: ضروري تحطوا الكاميرا، لان الكاميرا هذه عينك الثانيه تقدر تتابع ايش جالس يسوي العامل مع ابوك. يعني احيانا كبير السن يخاف يشتكي من العامل لانه عارف انه باكر بيكون هو وحده معاه ويأنبه
1: ممكن
0: ومطارد، وحتى
1: يسيء
0: يسيء كمان
1: معاملته.
0: معاملته فعلا. يعني حدثت هذه معي، يعني ورأيتها مع احد كبار السن، يعني كنا رايحين زياره منزليه وجالسه جنبها عند السرير، فحطيت ايدي على رجلها فتألمت، مالك خالتي؟ تقول لي ماشي. بعدين لما فتحنا على رجلها وارمه، طلع ويش؟ العامله اللي تتحميها طبعا تقفل الباب واللي تتحميها، وهي ذيك الصارخ من تقرها يعني تعنفها وما حد حاس فيها مسكينه. فلازم تكون الكاميرا موجوده، ولازم يكون التنظيف والتغسيل هذا مثل ما خبرتكم تكون تحت اشرافكم ووجودكم، علشان يكون بس ما يحس العامل انه ينفرد بالمسن ويأنبه ويعندبه فهو في هذا العمر. فرجاء رجاء ثم رجاء الكاميرا وعدم الاتكال لكبار السن ضروري انتبهوا ليها. يعني
1: نعم بارك الله فيك. وهي مثلا إذا أقدر أقول هذا الوصف، يعني أنه سلم واستلم، تهتم سيهتم بك، يعني سبحان الله، يعني
0: تدور
1: دين دين دين أستاذة جوخة، دين دين. نعم نعم نعم نعم وسبحان الله، يعني دائما يقول لك يعني التعلم عن طريق الممارسة، عن طريق
0: كل يوم
1: الممارسة.
0: الحمد لله كل شيء متوفر، وفي
1: نشهد.
0: أشياء كثيرة متسهلة لك لكي تراعي. يعني عندك يا تذهب للمركز يا تدخل على جوجل ولا شات جي بي تي أحيانا، يعني هذا كل هالأشياء يعني تساعدك أنك تجاوبك على أي سؤال أنت صعب عليك تعرفه،
1: نعم
0: أو
1: نعم
0: أنك
1: بارك
0: أي جهاز أنت باغنه يساعدك تحصل عليه بكل سهولة. يعني
1: نعم بارك الله فيك. طيب أستاذة جوخة، الملابس كبار السن، تعرفي
0: نعم
1: يعني بسبب العمر، وإحنا لما نتكلم ملابس كبار السن يعني الفئة اللي قد تكون، يعني عرفتي حبيبتي،
0: عادي.
1: يعني أيوة، فإيش تنصحي هذا الجانب؟ أنا أعرف أن هذا
0: طبعا نعم،
1: نوعا حساس.
0: هذا مهم جدا. انا دائما ضد ان نحن يعني نشتري له سرير طبي، ضد ان انا اسوي له كل شيء لونه ابيض.
1: يا
0: دائما
1: الله
0: اقولهم خذوا لهم للشراشف العاديه واللبس، واللبس حتى تعاملت مع واحده خياطه الله يذكرها بالخير، يعني هي اعطيتها النموذج للنفس نوعها وهي تخيطهم، والنموذج هذا انه يكون مفتوح من وراء مع نفس اللي في المستشفى بس بملابس ملونه، يعني اللبسه تكون مفتوحه من وراء وفيها اشرطه ازرار كذا يسكرها، تكون مفتوحه كامل وفي ازرار او في تيك تيك هذا كذا اللي يربط اللبسه. فهنا بدل ما تكون اروح اشتري ملابس ورقيه او اني اسوي ملابس من المستشفى، خليتهم ياخذوا الدهداشه ماله او القلابيه ماله
1: ويقصوها.
0: اسبوع يقصوها،
1: بارك
0: بحيث
1: الله.
0: انها تتهنى بملابسها، يعني ما نخليها تحس ان هي كنا طول 24 ساعه كنها في المستشفى.
1: بارك
0: يكفي ان
1: الله
0: السرير
1: فيك.
0: مثل المستشفى.
1: بارك الله
0: وخليتهم
1: فيك.
0: اللي يجيني يسال باغي شراشف بيضاء على طول اوعيهم ان لا اخذوا شراشف ملونه، وخليت هذه الخياطه الله يحفظها تسوي لي نموذج في غرفه خلونه صغيره، نوع الشراشف اللي يكون من الاربع حواجز الجوانب يكون فيه بلاستيك، بحيث ان لما تلبس السرير ما يتبطل الدوشه عشان انه هو يتحرك، فهمتيني؟
1: واضح.
0: يكون في يعني بلاستيك من اربع الحواجز ويكون ملون، وتكون التهداشه نفس التهاديشه وحاطه نماذج هناك في غرفه خلونه صغيره اللي يبي يشوف فيجي، والخياطه مستعده تخيط. وهي حبت كثير فكره هذا مال كبار السن، وهي
1: بارك الله
0: دائما
1: بارك
0: يحيي
1: الله فيك أستاذة جوخة
0: السن
1: الفارسية.
0: احول عليها.

0: رئيسة جمعية إحسان لك كل المحبة والاحترام والتقدير.
1: بارك الله فيك انت، والله يعطيك الصحة والعافية، ودائما متنوعة في مواضيعك، ودائما عندك أهداف
0: أحسنتي.
1: توصل المعلومة الصحيحة للناس، وربي يوفقك وربي يقويك وربي يبارك لك في أولادك يا رب، آمين،
0: اللهم آمين.
1: يجعلهم بارين فيك أيضا.
0: اللهم آمين ولكم جميعا بالمثل. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. 3,400,000,000 عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي. ومدينة صور الصناعية توقع 6 عقود بأكثر من 56,000,000 عماني. إلى التفاصيل. في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات المتعلقة بالتلوث النفطي في البيئة البحرية، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بلغ 3,400,000,000 عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعاً بأكثر من 37% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية 10% ليبلغ 10,600,000,000 عماني.
1: بنمو تجاوز 37% سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10,600,000,000 عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6,800,000,000 عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير 64% لتبلغ 1,000,000,000 عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا 1.5% لتبلغ 2,740,000,000 عماني. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية بأقل من 1% لتبلغ 7,220,000,000 عماني بنهاية مايو الماضي. ومن بين المنتجات المعاد التصدير اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو الشبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ومعدات النقل، إضافة إلى الصناعات الطبية والصحية والتحف الفنية والقطع الأثرية وغيرها من السلع والمنتجات المتنوعة.
0: استقطبت مدينة صور الصناعية 6 مشروعات استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 56,000,000 عماني. وتعمل مؤسسة مدائن على استكمال البنية الأساسية للمدينة مع الانتهاء من تصميم المخطط العام وتصاميم مشروع صناعة وصيانة السفن.
2: بأكثر من 56,000,000 عماني نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن من التوقيع على 6 عقود استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإقامة مشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 60,000 متر مربع، تتنوع قطاعاتها بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية. وارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية ليبلغ 2,300,000,000 عماني. وتسعى مدائن إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، من أبرزها صيانة معبر الوادي رقم 6 ضمن البنية الأساسية لمدينة صور الصناعية، وإمداد مياه الري إلى منطقة الحزام الأخضر، إلى جانب مشروع تطوير مربع صناعة وصيانة السفن. وقد جرى الانتهاء من التصميم العام والتفصيلي للمخطط العام للمدينة الصناعية، وكذلك التصميم التفصيلي لمشروع صناعة وصيانة السفن، كما قامت مدائن بالتشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية صور واحد، وتستعد مدينة صور الصناعية للإعلان عن فرص استثمارية في مجالات التدريب والطب وإنشاء قرية عمالية وتشغيل المحجر لتواصل جهودها في تعزيز رؤية عمان 2040 من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي.
0: أكثر من 3,700,000,000 ريال عماني مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ونمت مساهمة القطاع الصناعي بمعدل سنوي مركب تجاوز 5% خلال السنوات الخمس الماضية.
3: شهدت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً لتبلغ 3,710,000,000 ريال عماني العام الماضي، ونمت مساهمة القطاع الصناعي بمعدل مركب تجاوز 5% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 رفع مساهمة هذه الصناعات إلى 5,440,000,000 ريال عماني بحلول عام 2030، وصولاً إلى أكثر من 10,700,000,000 ريال عماني في عام 2040. وأشارت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية سجلت نمواً قرب 95% لتبلغ 6,698,000,000 ريال عماني، فيما تستهدف الخطط تجاوز ما قيمته 10 مليارات ريال عماني بحلول عام 2030. وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي 14,200,000,000 ريال عماني في عام 2024، مسجلة نمواً 42% منذ عام 2020، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في القطاع الصناعي إلى 2,673,000,000 ريال عماني، وبنسبة نمو قاربت 58% خلال خمس سنوات. وبناء على المؤشرات التي اعتمدتها الاستراتيجية الصناعية، فمن المستهدف أن يشكل استثمار القطاع الخاص المحلي نحو 54%، ويشكل الاستثمار الأجنبي 34%، وكذلك خفض قيمة استثمارات الشركات الحكومية إلى 12% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بحلول عام 2040. وقد اختارت الاستراتيجية الصناعية 30 نشاطا صناعيا واعدا من بين 119 نشاطا موزعة على مجمعات تشمل الصناعات الغذائية والبتروكيماوية والصحية والمعادن والفلزات والصناعات الكهروميكانيكية والبيئية والطاقة المتجددة، بهدف ربط المنتجين والموردين ومقدمي الخدمات ضمن منظومات صناعية مترابطة. وفي جانب المحتوى المحلي، تجاوز عدد المنتجات العمانية المسجلة في منصة صنع في عمان 7,300 منتج، كما أكمل برنامج مصانع الإنتاج الذكي تقييم 45 مصنعا عمانيا وفق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية حتى يونيو الماضي.
0: ارتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين والتأمين التكافلي المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 29,000,000 ريال عماني، مسجلة نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 19.9 مليون ريال عماني. وأشارت النتائج المالية إلى تحسن أداء معظم الشركات المدرجة في الوقت الذي سجلت فيه 3 شركات تراجعاً في أرباحها الصافية، وتصدرت مجموعة ليفا القائمة بأرباح صافية بلغت 4.4 مليون ريال عماني، غير أنها سجلت في الوقت نفسه تراجعاً عن الأرباح التي سجلتها في النصف الأول من العام الماضي، والتي تتجاوزت تجاوزت 8.8 مليون ريال عماني. وأكدت شركات التأمين والتأمين التكافلي المدرجة ببورصة مسقط في التقارير التي رفعتها إلى مساهميها تحسن الأداء العام للقطاع متوقعة استمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أنها أشارت إلى العديد من التحديات التي تواجه القطاع، ومن بينها ارتفاع المطالبات خاصة في فرعي تأمين الممتلكات وتأمين المركبات، موضحة أن هذا الارتفاع شكل عامل ضغط على الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري. بلغ عدد الشركات المستفيدة من العقود والمشتريات ضمن برامج المحتوى المحلي بهيئة الطيران المدني نحو 117 شركة، فيما سجلت مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 39% من إجمالي العقود والمشتريات، بما يعكس تنامي دور هذه المؤسسات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني. وأكدت هيئة الطيران المدني أنها تعمل على ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تمكين الشركات الوطنية ورفع مساهمتها في تنفيذ المشروعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران المدني. وتحرص الهيئة على تمكين الشركات المحلية عبر مجموعة من الممكنات، أبرزها إتاحة فرص التنافس في المناقصات وتعزيز الاستقرار التشغيلي والمالي للشركات عبر التعاقدات ودعم نقل المعرفة والخبرات ورفع جودة الخدمات في قطاع الطيران المدني. انطلقت في نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي منافسات عرضة الخيل تزامنا مع تواصل فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة 2026. واشتملت المنافسات التي شهدت مشاركة واسعة من ملاك الخيل من مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية على عدد من اللوحات الفنية التراثية الخاصة بعرضة الخيل.
4: بين جمال الطبيعة الساحلية لبحر العرب وعراقة التراث العماني الأصيل، اصطف الفرسان وهم يتغنون بفن هنبن الخيل في فعالية رياضات الخيل التقليدية ومهارات الفروسية.
5: الدكتور سند بن سيف السنيدي رئيس نادي الأصايل للفروسية بولاية جعلان بني بو علي المشرف العام على الفعالية.
6: الفرسان في ولاية جعلان بني بو علي مختلف الولايات في السلطنة دائما في مثل هذه المحافل يكونوا حاضرين ولله الحمد، فاحنا اليوم اكثر من 120 راس خيل تقريبا ان شاء الله راح يكون موجود، وهذا الشيء يعني اولا المحافظه على الموروث، على هذا الموروث، ثانيا جذب للسياحه وتشجيع كذلك للحركه السياحيه في هذه المنطقه.
5: فقرات الفروسيه لفعاليه الخيل التقليديه بنيابه الاشخره تنوعت بين التحوريب وركض العرضه وتنويم الخيل والتقاط الاوتاد وفقره خاصه لاستعراض الاطفال أو الفرسان البراعم وهم على ظهور الخيل.
7: علي بن عبد الله بن سعيد الراسبي أحد المشاركين في هذه المناسبة الجميلة، مناسبة عرضة الخيل التقليدية. الشعر والخيل دائما مرتبطين، وحتى في عرضة الخيل الشعر يكون حاضر في محورب الخيل وهمبل الخيل. محورب الخيل يقول الألف أمر الله ويب على عباده أجمعين، والباب دينا بالسلام، سلام قوم أكرمين، وإذا نوينا بالمشام نسلك طريق الصالحين، والتاء تحيات وخلاء توصل جميع السامعين، فقلوبنا يلكم غلاء اللي حضر والغايبين، والثاء ثمار يانعة ومن الورد والياسمين، توصل قلوب جانعة ما تلتفت للطامعين.
5: وتفاعلت جماهير رياضات الخيل التقليدية ومهارات الفروسية بنيابة الأشخرة مع فقرات الفعالية وإيقاعات الرزحة والبرعة والعازي والفن البحري. صالح بن حمد الحبسي، إذاعة سلطنة عمان، نيابة الأشخرة، ولاية جعلان بني بو علي، محافظة جنوب الشرقية.
0: واصل قطاع السياحة في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلا ارتفاعا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع تنامي دوره بوصفه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للتنويع الاقتصادي، ورافدا أساسيا لتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت إلى 2.9% بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقارنة ب 2.6% خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة إلى 293.8 مليون ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 6.5%، في حين بلغ إجمالي الإنتاج السياحي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 610.4 مليون ريال عماني بزيادة بلغت 9.7%، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع إلى 286.4 مليون ريال عماني بنسبة نمو بلغت 6.6%. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 3.4 مليار ريال عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي. ومدينة صور الصناعية توقع 6 عقود بأكثر من 56 مليون ريال عماني. مستمعينا، حرر لكم أخبار عمان حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. نلقاكم لاحقا في تمام الرابعة عصراً.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: فضاءات العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم في حلقة جديدة من صوت العمارة. في بعض الأيقونات المعمارية مثل دار الأوبرا السلطانية، لما ندخل إلى يعني قاعة المسرح الأساسية، هناك أنابيب تنقل الصوت بشكل طبيعي بدون مكبرات، بل حتى المواد المستخدمة لا تعكس الأصوات، هناك في نقاوة عالية في الاستماع إلى الأصوات الطبيعية. هذا ما يسمى اليوم بتصميم الصوتيات في العمارة، وهو واحد من التخصصات النادرة في الحقيقة، واليوم راح نتكلم ونتعرف على هذا التخصص بشكل موسع ومع واحدة من المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان، من المملكة الأردنية الهاشمية. نرحب بالدكتورة أميمة بنت علي العرجة. طبعا الدكتورة أميمة هي في الأصل مهندسة معمارية، تخرجت في سنة 93 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بطرسبرغ للاتصالات في تخصص صوتيات العمارة، واشتغلت كممارسة مهنية وثم انتقلت إلى القطاع الأكاديمي. الآن يعني مضى على ذلك أكثر من 22 سنة من الخبرة التدريسية في الأبحاث، وخرجت أجيال من المهندسين المعماريين، وحاليا تشغل منصب عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة أميمة، شرفتينا في صوت العمارة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، وشكرا كثير على المقدمة اللطيفة.
1: شرفتينا دكتورة. بس قبل لا ندخل في موضوع الصوتيات، يعني أنا أريد أسألك عن السبب اللي دفعك لاختيار دراسة العمارة ابتداء، ومن ثم التخصص في تصميم الصوتيات. يعني هل هذا جاء من خلفية معمارية أو من خلفية موسيقية؟
2: نعم، هلا أنا بالبداية والدي مهندس مدني، وكان هو السبب الرئيسي والملهم إلي إني أنا دخلت بقسم هندسة العمارة. تعرف إنه عادة في علاقة وطيدة بين المهندس المعماري وبين المهندس المدني، واللي هن بيكونوا عبارة عن متكامل الشغل مع بعضهم البعض. فكانت توجيه الوالد، لأنه بتعرف في فاميلي بزنس في الموضوع، في عنده كان مكتب هندسي، كان دائما يشجعني على دراسة العمارة. ولما تخرجنا من التوجيهي وكنا من نبحث على التخصصات اللي بدنا ندخل عليها، الشرح عن العمارة وكيف المداخلة الشخص وكيف ممكن تكون له بصمة في المباني وهذه الأمور، هي اللي خلتنا ندخل على هندسة العمارة. هلا كان أنا عندي شغف بالمادة اللي كنا ندرسها بالجامعة، كان اسمها utility planning، واللي هي بتدخل بموضوع كل الخدمات المباني الأخرى، غير موضوع إنه يكون في عندي حوائط ونبني المبنى. في عنا الكواليتي بالسبيس اللي إحنا بنقعد فيه، يعني قديش جودة المكان اللي إحنا بنقعد فيه وبنستعمله. فكل ما كان هذا المكان مريح، كل ما كنا إحنا عبارة عن أشخاص منتجين أكثر. وهذا كان السر إني أنا توجهت لدراسة صوتيات العمارة لما كملت درجة الدكتوراه.
1: إذن أنت من وقت مبكر تأثرتي بالمهندسين بحكم عمل الوالد، وفيما بعد لما اخترتي إلى الخدمات رحتي إلى يعني خدمات التصميم الصوتي. أعتقد دكتورة اليوم يعني لما نقول تصميم صوتي لعل التعريف ما يكون واضح، فإيش المقصود بالتصميم الصوتي في الفضاء المعماري أو للمكان؟
2: نعم، هلا احنا المباني اللي احنا بنستخدمها وبنبنيها بتكون هي عبارة عن حوائط اسمنتية وعليها طبقة من المورتر
1: التشطيبات.
2: التشطيبات كل هذه التشطيبات عبارة عن مواد عاكسة للصوت. ليش؟ لأنها ليش بتكون عاكسة للصوت؟ لأنه السطح تبعها بيكون قاسي، فكل ما كانت المادة قاسية كل ما كان عملية عكس الصوت منها كبيرة كتير. فإحنا الأصوات اللي بنسمعها وإحنا موجودين بأي فراغ، هي إحنا بنسمع الصوت من ثلاث مصادر. أول إشي أنا بسمع حالي من جوا كشخص عماله بيطلع منتج هذا الصوت، وبسمع الانعكاس الصوت عن كل الحوائط والأسطح اللي حوالينا. وهاي الانعكاسات في منها انعكاسات مباشرة رأساً، يعني أول انعكاس، وفي منها انعكاسات متأخرة. هلا الانعكاسات المباشرة مفيدة جدا لأنه إحنا بنسمع الصوت بيكون مقوى، يعني زي كأنك بتسمع الصوت فيه تقوية مرتين. لكن الانعكاسات المتأخرة بسبب كثرة هذه الأسطح وبعد هذه الأسطح عن الشخص اللي عماله بيحكي بتخلي في عند الشخص اللي قاعد وبيسمع خلل بأنه عماله بيسمع صوتين مش صوتين.

0: بيتأكدوا وبيكون همهم إنهم يجيبوا مدرسين بمؤهلات عالية جداً. عشان يضمنوا أنه العملية التعليمية عمالها بتتم بأفضل وجه، بتكون عدد الطلاب الموجودين بالصف قليل جدا. لكن تم إغفال أنه العملية التعليمية هي في لها ثلاث ركائز: الأستاذ والطالب والمكان. فاللي صار في هذه المدرسة إنه المكان بسبب إنها غرف صفية صغيرة والارتفاع السقف عالي، خلى إنه هذه الأصوات عمالها تتردد كتير، وبالتالي هذا الطفل بدل ما يسمع الكلام صافي من المدرسة عم بسمع الكلام كأنه معيود مرتين، أو كأنه في شخصين عمالهم بيحكوا بنفس الوقت، وهذا الحكي أثر على التحصيل الأكاديمي للمجموعة الطلاب. طبعا الكيس يعني بحب دائما احكيها دائما لطلابي، الحلو في الموضوع انه المديرة المدرسه كانت شخص واعي ودرست الحاله، يعني انه مستحيل يكون كل الصف الليفل المستوى التعليم تبعهم مستوى التحصيل العلمي تبعهم زي بعضهم البعض، وكلهم ما عمالهم بينتجوا تحصيل علمي كويس. فراحت لموضوع الانفايرمنت اللي هن قاعدين فيها، واجينا احنا كاكسبرتس وراجعنا الموضوع، وجدنا نعم انه الغرفه الصفيه فيها ترديد كثير للأصوات، وبالتالي هذا الطفل ما عماله بسمع الكلام بطريقة صحيحة. وبعد طبعا ما ضفنا معالجات صوتية، طبعا المعالجات الصوتية اللي احنا بنضيفها بتكون عبارة عن مواد لدينة طرية علشان تعمل امتصاص لأمواج الصوت اللي زيادة، اللي أنا ما بدي إياها تنعكس وتتكرر بقلب المكان.
1: طيب دكتورة،
0: فهذه يعني واحدة من القصص الحلوة اللي بحب دائما يعني أحكيها علشان يصير في تقدير لأهمية هذا التخصص ووجود حدا اكسبرت يراجع هدول الاماكن علشان نضمن التحصيل العلمي لكل حدا موجود في البيئه التعليميه.
1: واضح واضح. اعتقد دكتوره يعني الناس عندها فكره ان نحن لما ندخل على فضاء فارغ، يعني لو كانت عندي غرفه من اربع جدران وغير مؤثثه، فدائما نسمع فيها تردد للصدى، في حين لما يكون في هناك اثاث فهذا الصدى يعني يختفي. فهل التردد الصوتي هو يعني يكون أسوأ في الفراغ ولا يكون أسوأ في المناطق ذات الانعكاس؟ لأنه كل ما زادت الأسطح زادت معدلات الانعكاس يفترض.
0: نعم، هلا هو احنا دائما المعادله هوني لازم يكون في عندي توازن بين كميه المواد اللي بتمتص الصوت وكميه المواد اللي بتعكس الصوت، لانه اذا انا خليت كل الغرفه فيها مواد ماصه معناته الحكي انا زي كاني قتلت الصوت او عملت امتصاص كامل لطاقه الصوت اللي موجوده. فاحنا اللي احنا بالبلد بنحكيها الزايد اخو الناقص، يعني اذا زدنا كثير مواد الماصه معناته الحكي انا خليت الصوت يموت في المكان. فعشان هيك الحالة اللي أنت حضرتك ذكرتها، وإنه بتقول إنه إحنا إذا بدخل على غرفة فارغة بسمع صدى الصوت، طبعاً إحنا الناس العامة الشعب لما بده يعبر عن ترديد الصوت بيستخدم كلمة صدى، لأن هي الكلمة المألوفة لإلنا، وإحنا كأشخاص يعني متخصصين بنقول إنه ترديد الصوت زيادة عن المستوى اللي مسموح له. فإحنا بالغرف في البيوت مثلاً أول ما بندخل على البيت صح بيكون في عندي ترديد للصوت عالي وفي عندي الصدى، لكن مجرد ما أضيف الكنب، أضيف السجاد، أضيف المخدات اللي مع الكنب، كل هدول عبارة عن أجسام أو أسطح طرية وفيها قماش، وكل هدول الأسطح الطرية بتعمل عملية امتصاص للصوت. فعشان هيك بتصير الغرف اللي فيها أثاث مريحة كتير أكتر من الغرف اللي ما فيها أثاث.
1: طيب هل المعماري يتحكم في مستوى التردد؟ لأنه يعني مثلا غرفة النوم قد تكون مكان للهدوء غير عن الصالة، غير عن يعني مثلا غرفة اللعب، أو حتى لما ننتقل يعني بين المسجد إلى المكتبة، إلى لأن ندخل إلى المكتبات تشعر لو طاح مسمار راح نسمعه من كثرة الهدوء، وأقل صوت حتى الهمس يكون واضح، في حين ندخل إلى بعض الأماكن يعني مثل المولات وتشعر أنك تصرخ واللي جنبك يعني هو ما تفصل بينك وبينه إلا سنتيمترات بسيطة، ولكن في صعوبة في إيصال الصوت الطبيعي.
0: نعم والله أنت أستاذ علي حطيت إيدك على الوجع تبعي. أنا دائما بحكي لهم للطلاب وللمهندسين زملائي إنه موضوع دراسة الصوتيات في الأماكن بغض النظر إيش كانت طبيعة استخدام هذا المكان موضوع كتير مهم. ليه؟ لأنه إحنا في إشي نسميه reverberation time اللي هو زمن

0: الترديد، واحنا هيك ممكن نحكي عليه ببساطة، هو عبارة عن الفترة الزمنية اللي بيضل فيها الصوت موجود بالمكان بعد انقطاع الصوت. هلا هذا الريفربريشن تايم او اللي هو الار تي في له نسبه معينه. اذا كنت انا عمالي بدرس الصوت في المسجد، ليه؟ لانه مثلا المسجد انا بدي اسمع فيه الصلاه وبدي اسمع ترتيل القران فيه، معنات الحكي مستوى ترديد الصوت لازم يوصل مستوى معين مختلف تماما عن الليفل الترديد اللي بده يكون مثلا في غرفه النوم، في غرفه الجلوس، مختلف عن ترديد الصوت اللي موجود في الغرفه الصفيه، مختلف عن الترديد اللي موجود في غرفة مريض في مستشفى. فإحنا كأشخاص إكسبرت في هذا المجال أو كناس متخصصين، في عنا دائما مرجعية لقديش مستوى ترديد الصوت اللي لازم يكون حسب طبيعة الفانكشن أو الوظيفة تبعت هذا المبنى. عشان هيك أنا ما بقدر أحكي يعني أعمل بشكل عام أقول كلياتهم لازم يكون فيهم مستوى الامتصاص بليفل معين، لأنه طبيعة الوظيفة اللي موجودة في كل فراغ إحنا بنقضي فيه وقت مختلفة، لأنه إحنا بنعمل وظائف مختلفة في هاي الأماكن. وهذا الإشي اللي بيبرر إنه أنا بالمكتبة أنا لازم يكون في عندي الزمن الترديد واطي كتير، لأنه بدي أنا هدوء كثير، معنات الحكي أنا بدي أضيف مواد ماصة للصوت كثيرة. بينما إذا بدي أروح مثلا على دار أوركسترا مثلا ولا أي هول أي صالة فيها موسيقى مثلا، الأماكن اللي فيها موسيقى لا، أنا بحتاج يكون في عندي زمن ترديد عالي علشان الموسيقى تاخد كل الفول تون تبعتها وأقدر أنا أستمتع فيها. بس كل ما منروح على الفراغات اللي هي بتكون وظيفة فيها speech activities اللي هي خطاب أو حكي كلام، وقتها لازم كمية الترديد الصوت تكون قليلة، وبالتالي كمية المواد الماصة في المكان لازم تكون كثير.
1: إذن يعني هي المسألة لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. هنا تحضرني رواية كان يكتبها الروائي ميخائيل بولان، كان هو يرغب ببناء كوخ للكتابة، فجاب أحد المعماريين قال له أريدك تصمم لي كوخ أنا أسمع فيه صوت العصافير من الخارج، صوت الزقزقة، وأيضا يقول أنا أحب أسمع صوت الهواء المكتنز، لأن في يعني عملية دوران للهواء في المناطق يعني في الفراغات، فهو يرغب أن يسمع صوت الهواء. فهذاك يعني قالوا له أنت مجنون، فقال ليش؟ يعني مثل ما نحن نصمم دخول التهوية والهواء ونصمم دخول الإضاءة الطبيعية، لابد أيضا أن يعني أن نصمم الصوت. فهنا هل يعني تعتقدي أن اليوم الصوت ممكن يكون مادة أو أداة تصميمية معمارية كما هو التعامل مع الهواء الطبيعي والضوء الطبيعي؟
0: احنا ممكن نتحكم بطبيعة الأصوات اللي عمالها تدخل على المكان عن طريق السماح لبعض الترددات المعينة انها تدخل على هذا المكان، وعدم السماح لترددات اخرى بالدخول الى هذا المكان. اذا كنا احنا بدنا نستخدم الصوت كجزء من منظومة التصميم، لانه طبعا احنا نعرف في أصوات مرغوبة وفي أصوات غير مرغوبة، ولانه الصوت يتكون من مجموعة من الترددات فاحنا بنقدر نتحكم بهذا الموضوع.
1: طيب بس هو يعني لما نقصد بالتردد هو غير عن علو الصوت، يعني مثلا لو أنا كنت ساكن جنب مطار وأعاني من الصوت المزعج للطائرات ومحركاتها، هل من الإمكان المعماري يتحكم أني يعزل أصوات الطائرات ولكن مثلا تدخل أصوات العصافير؟
0: لا، هيك يعني انت عملت مهمتي صعبه جدا الصراحه. هلا احنا بس بدنا نقول انه احنا بدنا نعمل عزل صوتي، معناته الحكي انا بدي اعزل صوت، لانه احنا الصوت الطائرات مثلا هو عباره يعني شيء بنسميه نويز او ازعاج، فانت لما بدك تعزل الازعاج رح تعزل الازعاج ومعاه بقيه الاصوات الحلوه اللي احنا بنحب نسمعها زي صوت زقزقه العصافير، فانت لما بدك تعزل لا رح تعزل تماما. بس انا اللي كنت بحكيه انه احنا ممكن اذا كنا جوات المكان وبدنا نسمح باصوات معينه انها تدخل على هذا المكان، انا عمالي بحكي على انفايرمنت او بيئه متحكم فيها، فاحنا هاي الاصوات الداخليه انا ممكن اتحكم ادخل اصوات وما ادخل اصوات معينه مرغوبه واصوات غير مرغوبه. اما لما بدك تحكي لي على انه مثلا اذا كان في ازعاج السيارات او ازعاج الطيارات بالخارج او اصوات الناس، بدي يعني بدي اسمح لصوت زقزقه العصافير يدخل على المكان، والاصوات الثانيه لا بتكون لا المهمه شويه صعبه وغير قابله للتحقيق.
1: حتى اعتقد الموسيقيين لربما شويه تجاوزوا المعماريين، يعني الان نجد هناك ميكروفونات تلتقط يعني الصوت البشري، لكن لو كان في الخلفية في صوت مكيف أو ثلاجة يعني أي جهاز ميكانيكي بيشتغل فما تلتقطه.
0: هلأ إحنا هوني بنعمل إديتنج لهاي الأصوات اللي إحنا بتكون موجودة وعم نسجلها، بقدر أنا ألغي الباك جراوند نويز اللي موجود بالتسجيل، واللي هو ممكن يكون عبارة عن صوت الإتش باك سيستم، واللي هو عبارة عن جزء من الخدمات التبريد والتدفئة والتكييف بالمكان، بحيث إنه ما يضل موجود بالتسجيل. بس على أرض الواقع في عنا إشي بنسميه ماسكينج، يعني إحنا على فكرة دخلنا بتفاصيل كثيرة، في إشي بنسميه ماسكينج أو إنه يعني نعمل صوت يغطي على صوت ثاني. يعني كيف أنا بدي ألغي صوت الصوت اللي مش مرغوب فيه أو اللي هو يعتبر إزعاج، بإني أنا أخلق صوت أو يكون في عندي صوت أعلى منه بحيث أنه يغطي عليه. إحنا عشان الناس نستوعب هذا كيف أنا بعمل ماسكينج أو صوت بلغي صوت، خلينا نتخيل أنه صوت المكنسة الكهربائية. صوت المكنسة الكهربائية إذا إحنا شغلناها بالنهار بنسمع صوتها مو عالي كتير، بس إذا شغلناها بالليل رح أسمع صوتها عالي جدا. أنا عم بتعامل مع نفس الأبليانس، مع نفس المكنسة الكهربائية، لكن ليه أنا بالنهار ما حسيت صوتها عالي لكن بالليل حسيت صوتها عالي؟ لأنه بالنهار في عندي أصوات تانية تطغى على صوتها، أما بالليل لأنه بتعرف بتبقى الدنيا هدوء فما عندي هاي الأصوات اللي تطغى على صوتها وتخفف لي منها. فهذا هو إحساسنا بالأصوات بهاي الطريقة إحنا منبرره ومنحكي عليه.
1: طيب هل المعماري دائما مطالب أن يقوم بالتخلص من الأصوات يعني أو الضوضاء المكتنزة؟ في أشياء يعني طبيعية نحن نسمعها، صوت حركة الهواء قد البعض يعني اعتاد عليها ولا يلاحظها، لكن أنا يحضرني قبل فترة يعني كنا في عملية اختيار أنظمة التكييف، فالشخص الذي يقوم ببيع أجهزة التكييف كان يقول أن أجهزة الويندو أو النافذة يعني فيها إزعاج وتصدر صوت، فالأفضل أن نحن نتحول إلى أنظمة السبلت لأن هذه تمتاز بهدوء أكثر. فقال الشخص لا أنا ما أعرف أنام إذا ما أحصل صوت إزعاج من المكيف.
0: هذه بنروح للبرسبشن أو لإدراك الأشخاص للأصوات اللي حواليها. هلأ مرات كتير بيكون ناس مثلا ساكنين على جنب المطار أو على جنب محطة قطارات، ولما بيمر القطار ولا يعني ما لا يعطي هذا الموضوع أي أهمية لأنه هو already تعود عليه، فهو صار عنده إياه بالباك جراوند، مش عبارة عن صوت مزعج، هو صوت من ضمن الأصوات اللي هو متعود عليها. بينما جيب حدا مش متعود على هذا الصوت وجيبه عشان ينام في هذاك المكان، بقول لك لما مر القطار أنا رأسا قمت، وكيف أنت بتعرف تنام؟ هذا هو التبرير إنه زميلك أو الشخص اللي كنت عم تحكي عليه إن عم تحكي معه عم بحكي لك إنه صوت الويندو لما بيكون تكييف الويندو ولو إنه مزعج أنا متعود عليه، وبالعكس هو جزء من منظومة النوم عندي، إن أنا لما بدي أنام في عندي صوت عمالي بضلني أنا أسمعه. بينما السبليت يونت صوتها كتير أهدى وأقل، فهو ما رح يكون في عنده في الباك جراوند بالخلفية بدماغه الصوت اللي هو متعود عليه لما إنه يجينا. بالمباني أو حسب طبيعة المبنى، حسب طبيعة الوظيفة اللي بيأديها هذا المبنى، في عنا دائما مستوى إزعاج مسموح فيه. يعني المستوى الباك جراوند نويز اللي بده يكون موجود في هذا المكان في المستوى معين مسموح فيه. يعني مثلا إذا قلت أنا عبارة عن غرفة مكتبية ومكتب، أنا معاي مسموح لي إنه يكون في عندي مستوى الإزعاج يكون يوصل 30 ديسيبل. طبعا إحنا يمكن جملة المحكمة كناش إنه إحنا منقيس مستوى ارتفاع الصوت بالوحدة بنسميها ديسيبل. بينما إذا كنت عمالي بحكي إنه بدنا نروح على مالتي بيربوس هول اللي هي قاعة متعددة الاستعمال، ممكن هذا المستوى الضوضاء الخلفية ترتفع ل 45 ديسيبل، ما لو كانت موجودة ما بتزعج الناس اللي موجودين. فكل هدول المستويات في عنا ريفرنسز ومراجع بتتحكم فينا إنه إحنا لما منقول يا جماعة هذه مدرسة، معناته الحكي لازم مستوى الإزعاج اللي يطلع من كل الخدمات التبريد والتكييف لا يزيد عن 30 ديسيبل. يفترض أنه لما نختار هذول الأجهزة اللي هي تعمل لي تكييف وتبريد للمكان، لا ما يزيد الصوت اللي طالع منها عن هذا الليفل اللي إحنا ويركومنت أو منوصي فيه كناس متخصصين.
1: طيب هل من الإمكان يعني أن الشكل المعماري للمبنى يؤثر في جودة الصوت وانتقاله وتردده في الفراغ؟ يعني لو كان عندي مبنى بسقف مثلا بقبة بيضاوية، وهذا في كثير من المنازل اليوم في الصالات فيها يعني نوافذ على شكل قباب في الأسقف، يريدوا إضاءة طبيعية من الأعلى، كثرة الفتحات أو وجود الجدران، يعني أريد أعرف عن علاقة التصميم المعماري بجودة الصوت في الفراغ، ومدى يعني اليوم وعي المهندس المعماري في هذا الجانب وفي التحكم فيه أيضا.
0: نعم، الشكل المعماري وشكل التصميم المعماري وشكل الفراغ، ارتفاع الفراغ وشكل الأسطح اللي موجودة داخل هذا الفراغ كلياتها تؤثر على جودة الصوت داخل المكان. هلأ انطلاقنا إلى وجود قباب بأغلب الفراغات اللي إحنا عم نستخدمها، القباب هي عبارة عن شكل محدب من الداخل، والأشكال المحدبة هي أنا بسميها عدوة الصوت. عدوة الصوت ليش؟ أو هي يعني من الأشكال اللي غير محبذ وجودها بالفراغات المعمارية، لأنه الصوت بينعكس عن هذه القبة من أكثر من انعكاس، وكل الانعكاسات هاي بتتركز بمكان واحد، بسبوت واحدة، يعني بنقطة واحدة. فعشان هيك رح لاقي أنه في ترديد عالي للصوت بالفراغات اللي فيها قباب أكثر من لما بيكون بستخدم أشكال ما فيها قباب. هلا إحنا واحد من المعماريين اللي هو سنان، واللي هو اشتغل القباب اللي موجودة بالجوامع بتركيا، وهو من الناس اللي إحنا يعني بالنسبة لنا هو كرفرنس. صحيح كان في عندي قباب في هذه المساجد، لكن كان في حلول عنده من أجل التخلص من كمية الأصوات اللي هي ترديد الصوت بسبب وجود هاي القبة. كان بيكون في عندي فتحات بأماكن معينة في هذه القباب تسمح للصوت يدخل من خلال هذه الفتحات، وهذه الفتحات بتقود إلى إشي شكله زي الجرة، بيدخل الصوت لداخل هذه الجرة، عن طريق إنه يتم الانعكاس أكثر من مرة يفقد الصوت الطاقة تبعته وبينتهي.
1: فإحنا هل هذا هو السبب إنه العمارة العثمانية والتركية القباب اللي فيها ربع كرة ونصف كرة؟
0: نعم، هلا هنا عندهم القباب على شكل ربع كرة ونصف كرة، لكنها من الداخل صوتيا محلولة، يعني هن حاطين حلول من ضمن جسم هذه القبة علشان يتم التخلص من كمية طاقة الصوت الزيادة اللي احنا ما بدنا اياها تنعكس وتتركز بنقاط معينة في المسجد، وتصير تخلي انعكاس الصوت في اماكن كتير عالية الصوت لانه في عندي انعكاسات كثيرة، وباماكن ما فيها انعكاسات كثيرة، وبالتالي الشخص اللي قاعد في هذاك المكان ما عماله بسمع بشكل واضح زي الشخص اللي قاعد على جنبه.
1: وانت تتحدثي الآن دكتورة أميمة، يعني قفزت إلى ذاكرتي يعني موقف، كنت أحضر محاضرة في أحد المساجد والخطيب على المنبر وأنا كنت تحت القبة، ولكن أشعر أن الصوت ضعيف، وصدفة أني كنت أعرف مهندس الصوتيات المسؤول، فرسلت الرسالة قلت له أنا أحضر الآن محاضرة ولكن ما بسمع. قال لي يا أخي الآن في نفس الوقت وشخص آخر أيضا في نفس المسجد ويشتكي أن الصوت عالي. فأعتقد أنه القبة يمكن واحدة من أصعب الأمور في التحكم فيها داخل المساجد صوتية نتحدث.
0: نعم، هو احنا وجود القبة كعنصر معماري للمسجد هي علشان من اجل ان يكون المسجد عبارة عن لاند مارك، يعني اشي انا من بعيد اعرف انه في هناك مسجد، لكن لبعدين تطور وجود هذه القبة بقلب المسجد وصار واحدة من الادوات التصميم، واحدة من مكونات التصميم لهذول المساجد او الكنائس، وما حلوها من جوا. يعني إحنا أخذنا الشكل مجرد وما أخذنا الشكل مع الحلول الصوتية اللي اشتغلوها أجدادنا واشتغلوها المعماريين بالسابق. وزي ما أنت حكيت نعم بالمسجد في كتير مساجد بيشتكوا المصلين من نفس القصة اللي أنت اشتكيت منها، إنه في بعض الأماكن أنا عم بسمع كتير كويس وصوت المستوى ارتفاع الصوت اللي عماله بوصل لهذا الشخص من الخطيب مناسب جدا، وفي ناس بيقولوا لا إحنا يعني ما عمالنا نسمع وصوت كتير منخفض، وهن عمالهم بيكونوا تنين موجودين في نفس الفراغ. هذا لأنه الشخص اللي عم بسمع كتير عم بتوصله انعكاسات كثيرة وتركيز للصوت، واللي ما عم بسمع ما عم توصله هاي الانعكاسات لأنها هاي الانعكاسات تركزت في مكان واحد.
1: طيب دكتورة، فيما يتعلق باحتساب يعني هذه النسب واحتساب تردد الصوت، بما أننا نحن نتعامل مع شيء كمي وأرقام، فمثل ما يعني كان المعماريين يحتسبوا معدلات الحرارة وبالتالي يعرفوا بالطن كم يعني قدرة استيعاب جهاز التكييف الذي أنا أحتاجه لهذه الغرفة، وصارت عندنا برامج محاكاة للأداء الحراري والأداء البيئي للمباني، إلى درجة اليوم يعني كثير من الدراسات لما يقدم المشروع تقدم معه دراسة للأداء الحراري. فإيش دور التقنيات الحديثة اليوم في وجود محاكاة صوتية في هذه الفراغات؟ هل أستطيع أن أقدم للمستثمرين أو للملاك أو من يرغبوا بالتصميم أقدم له نمذجة لعملية التردد الصوتي داخل هذا الفراغ؟
0: نعم، أنا كخبيرة صوتية بهذا المجال طبعا أنا عملت بكثير من المشاريع اللي فيها تم دراسة الصوت عن طريق احتساب كمية المواد الماصة اللي لازم نضيفها على المكان، أو في بعض الحالات كان إضافة أسطح عاكسة للصوت علشان أقوي الصوت في هذا المكان. طبعا إحنا بيحكمنا في بعملية التصميم في عنا فورمولا معينة، الفورمولا اللي هي للآرتي، واللي هي بتاخد بعين الاعتبار الحجم تبع المكان زائد كمية الأسطح اللي موجودة داخل المكان، واللي هي تشكل يا أما أسطح عاكسة أو أسطح ماصة للصوت. فهو إحنا في عنا فورمولا معينة. هلأ على مستوى محاكاة الصوت داخل الأماكن، نعم يوجد على مستوى العالم في عنا برامج متخصصة بعمل المحاكاة مثل برنامج أوديون، مندخل كل المعطيات اللي للتصميم الداخلي لهذا المكان بالارتفاعات بالأسطح وإيش طبيعة المواد اللي بتغطي هذا الأسطح بكل الفيرنيتشر الموجود اللي هو الأثاث، وبيعطيني محاكاة للمستوى زمن الترديد في هذا المكان. بس إحنا العملية يعني شوية معقدة وبتاخد وقت، وإحنا للأسف معناش زي قانون يجبر كل الملاك وأصحابين الاستثمارات إنه زي ما بيعمل عزل حراري ومطلوب منه يقدم وثيقة بتبين إنه هو عامل الدراسة تبعت العزل الحراري، الدراسة تبعت التسليح، الدراسة اللي بتلزم لإقامة المبنى. ما في قانون بيجبر الناس على إنه يعملوا كمان دراسة صوتية لهدول الفراغات اللي عماله بنبنيها. هلا بالنسبة عالميا في الستاندرز موجودة اللي هي المقاييس لموضوع التصميم الصوتي، وعالميا أنا يعني مرات بقول أنا يعني يحزنني إني أنا أقول إنه أغلب المشاريع اللي دخلت فيها كخبيرة صوتية كان دائما يكون في عندي بارتنر أو شريك في المشروع حدا أجنبي من خارج المنطقة، وبالتالي كان واحد من المتطلبات إنه لازم ندرس المكان صوتيا. هلأ في بعض البلدان تطور عندها موضوع الدراسات الصوتية وإنهم يحطوها كريكويرمنت أو متطلب من ضمن المتطلبات اللي لازم إنها تتقدم إذا كانوا ريتنج للمبنى تبعهم علشان مثلا ياخذوا شهادة إدامة، شهادة ليد، واللي هي عم بتقول إنه هذا المشروع مصمم حسب الستاندردز أو المقاييس الصوتية اللي مطلوبة. وبتمنى إنه يعني بالأيام القادمة يصير في وعي كافي على هذا الموضوع بحيث إنه يصير التصميم الصوتي جزء من المتطلبات اللي يفترض يكون في دائما يكون في عندي حد متخصص من ضمن الكادر اللي بيقوم بتصميم كل هاي المباني بحيث يعطي يعني توصياته على هاي على المواضيع اللي لها دخل بالصوتيات. هلا احنا مثلا بالستاد بلان اللي هي الخطة الدراسية عندنا بالجامعة الألمانية بكلية العمارة والبيئة المبنية عندنا كورسات اثنين احنا مندرس طلابنا اللي ان شاء الله بدهم يصيروا معماريين مستقبل ومنفهمهم على أهمية موضوع الصوتيات وموضوع الإضاءة بقلب داخل هذه الأماكن علشان ننشر هذا الوعي بهذا المكان، لأنه مرات أنك أنت تشوف المشكلة بعد ما يكون المشروع تم بناؤه كامل بتصير التدخل علشان نحل المشاكل الصوتية بيكلف كتير أكتر من أنه لو أنه تدخلنا بأوقات سابقة. وانت حضرتك حكيت قبل شوي سألتني انه هل الشكل التصميم المعماري بيدخل بيساعد او انه بيخلق مشكلة بالنسبة للصوتيات؟ نعم، احنا عنا البروبورشن اللي هي النسب بين الطول والعرض بالنسبة للغرف اللي احنا منصممها بيلعب دور كتير كبير بحيث انه يخلق لي مكان ما فيه مشكلة صوتية او فيه مشكلة صوتية. لا، اذا كان عامل الطول ضعف العرض مثلا لا يفضل، يفضل واحدة مثلا مرة ونص مرتين ونص وهكذا. فإحنا هدولي البرينسيبلز والمبادئ إحنا مندرسها لأبنائنا اللي هن معماريين مستقبل إن شاء الله بحيث يكون في عندهم هذا الوعي، ويعني حتى كمان مندخلهم بإنهم يوصلوا لمرحلة تصميم مكان صوتيا ويحسبوا قديش كمية المواد الماسة، قديش كمية الأسطح اللي لازم تضلها عاكسة بحيث لبعدين إنه يقدر يواجه هذا التحدي بالتصميم لبعدين.
1: أعتقد الوعي في هذا الجانب عند المعماريين جدا مهم، وهذا واضح اليوم. يعني نحن ما نقول أن نجبر كل المباني على التصميم الصوتي، لكن لا أقل في المباني العامة، المساجد والقاعات والمسارح. اليوم كم من المسارح التي ندخل فيها ويعني والمساجد أيضا يعني ونعاني من الصوت الغير المريح. دكتورة، هناك في موضوع العمارة نحن دائما مرتبطين بالجمال وبالإحساس وأيضا بالهوية، إنه يعني هذه من العناصر اللي يلعبوا فيها المعماريين. فهل الصوت أيضا يمكن أن يكون جزء من التجربة الحسية ومن الهوية المعمارية لمكان ما؟
0: نعم أكيد طبعا، الصوت ممكن جدا يكون جزء من التجربة ويعطي هوية للمكان. إحنا دائما لما بنحكي على مبنى من المباني وبنذكر تجربتنا فيه، أول إشي ممكن يخطر على بالنا يقول والله كانت المكان عبارة عن مكان هادئ، المكان فيه صوت background music لطيف ودائما بيريح الواحد. أو ممكن تقول والله لا، المكان أنا دخلت عليه وكنت منزعج جدا، زي لما ندخل على المولات مثلا وأغلبنا ما بيحب يروح المولات بسبب الإزعاج اللي موجود في ترديد الصوت اللي موجود هناك. فبهاي الطريقة راح نحس إنه صار الصوت والكواليتي تبعت الصوت اللي هي جودة الصوت في هذا المكان أعطت صبغة أو أعطت هوية لهذا المكان، وهي عمالها بتحفزني أو بتشجعني على إني أروح على هذا المكان أو إني أتجنب أروح عليه. فعشان هيك إحنا نعم بنقدر نحكي على إنه الصوت هو جزء من هوية المكان وجزء من الاكسبيرينس تبعتنا او تجربتنا في المكان.
1: طيب دكتورة أميمة، احنا تكلمنا الان على مستوى المبنى انه يكون فيه هناك جماليات، يعني بعض المطارات ندخل فيها نسمع موسيقى في الخلفيه. احد المعماريين يعني كان يحاول ان ينفث روائح طيبه في المكان ويستعمل الشجر بطريقه انه يعطي تجربه احساس واعطت هويه جمالية للمكان. خلينا نوسع الدائرة، هذه الجماليات البصرية أو الحسية أن لا تكون على مستوى المبنى ولكن على مستوى المدينة. هل من الإمكان أن أقول أن والله هذه مدينة صوتيا هادئة وهذه مدينة مزعجة؟ أنا مثلا عن نفسي لما أنتقل من مسقط إلى مدينة صلالة يعني أجد صلالة مدينة هادئة أو مناسبة للكتابة، في حين في مسقط دائما أواجه مشكلة، يعني وين المكان اللي راح أروح يعني أجلس فيه ويكون يعني هادئ. ولكن بالقياس تعتبر أيضا مدينة مسقط هادئة عندما أقارنها بمدن ذات كثافة عالية مثل القاهرة. يعني حتى تسجيل الحلقة هناك وأنت في استوديو تسمع يعني أصوات تنبيه السيارات ويعني كثافة المارة. فهل هناك في مستوى لدراسة جماليات الصوت على مستوى المدن؟
0: نعم أكيد. يعني إحنا تجربة الصوت ووجود الشخص بمدينة وتفضيله أنه يكون في مدينة على مدينة تانية مربوط بتجربته بهذاك المكان. هلأ مدينة صلالة مثلا هي عبارة عن مدينة فيها كتير أشجار وفيها خضار. إحنا طبعا الأشجار وكل المزروعات هذه بتعمل جزء من امتصاص الصوت. وأكيد كمية الناس وكثافة الناس اللي موجودين بمدينة صلالة كتير أقل من العاصمة مسقط. فهذا الهوية تبعت المدينة مربوطة بقديش الكثافة الناس اللي موجودة فيها وعدد الوظائف اللي موجودة فيها، وبالتالي هي عمالها بتعطيني صبغة لهذه المدينة، هل هي مدينة هادئة ولا مدينة غير هادئة، أو هل هي مدينة مفضلة للناس اللي طبيعة شغلهم كتابة وبدهم يكون الجو حواليهم هادي ورايق، أو أنه إحنا موجودين بوسط المدينة العاصمة وطبيعة الأشغال اللي موجودة هناك بتتطلب انه مستوى هدوء معين ما بتقدر تعمله هناك، او ما بتقدر تشتغل بهذا التركيز وبصفاء الذهن اذا كنت موجود في مكان فيه ازعاج كثير.
1: طيب دكتورة، إذن يعني هذه الأمور حتى على المستوى الواسع لا زال هناك في جماليات من الإمكان تطبيقها للحصول على نسبة الهدوء. دعيني أربط هذا في الجانب البصري، وأنت إضافة لكونك عميد يعني وتدريسية وأكاديمية، أنت تشغلي مدير لمركز التأهيل البصري وأنت متخصصة في الصوتيات، فأريدك تخبريني عن علاقة المواد الصوتية بالمواد البصرية.
0: يعني أستاذ علي شكرا كثير لهذا السؤال. هلا احنا بالجامعة الألمانية عندنا هذا مركز التأهيل البصري، واللي هو بيعمل تأهيل للناس اللي عندهم بقايا بصر. احنا ما عم نحكي مع اشخاص اكفاء يعني ما بيشوفوا، لكن احنا عم نتعامل مع ناس عندهم بقايا بصر، واحنا عشان نحتفل ببقايا البصر تبعتهم احنا بندربهم بحيث انهم يقدروا يستخدموا هذه البقايا الصوت بقايا البصريه. هلا احنا وظيفتنا، انا كمعماريه ووظيفتي بزياده عن كوني معماريه، أأمن البيئه المناسبه لهدول الناس بحيث انهم يقدروا يستمتعوا ببقايا البصر الموجوده عندهم، وما تكون البيئة اللي هن قاعدين فيها عبارة عن تحدي إضافي للتحدي اللي هو موجود عندهم بسبب ضعف البصر اللي موجود عندهم. ويعني حاليا أنا مع طلاب الماجستير اللي عندنا صممنا زي assessment tool اللي هي عبارة عن أداة حتى نعمل تقييم للبيئة اللي بيقعدوا فيها الطلاب اللي عندهم بقايا البصر واللي هن نسميهم low vision أو البصر تبعهم قليل، وبحيث انه يقدر يستخدم هذا المكان لوحده بدون مساعده، بحيث انه هو ما يكون عباره عن عائق وعالي على المجتمع اللي حواليه. واحنا عندنا بالاردن او اكيد موجود في البلدان الثانيه المدارس عمالها بتعمل وبتطور حالها بحيث انها تكون عباره عن مدارس دامجه. مدارس دامجه يعني انه هاي المدارس راح تحتوي طلاب عاديين وطلاب عندهم متطلبات خاصة أو احتياجات خاصة زي الناس اللي عندهم low vision واللي عندهم مستوى البصر قليل. فإحنا بنساعد وزارة التربية والتعليم بحيث أنه أول شيء بنعمل تقييم لهذا المدرسة وكيف ممكن نضيف بعض الساينج تكون بقياس معين، ممكن يكون عبارة عن أسطح لها تكستشر معين، ممكن يكون كونتراست بين الخلفيه اللي هي الجدار مع الكبسه الضوء بحيث انه يلاقي كيف بده يكبس الضوء، ايد الباب يفتح يقدر يفتح الباب يعرف انه في قدامه باب او ما في قدامه باب. هن هاي البقايا البصريه اللي عندهم بيقدروا يلاحظوا الاشياء اللي قدامهم لما يكون في عندي كونتراست او تناقض، يعني ابيض على اسود، لون ابيض على لون كحلي، يعني يكون في عندي تناقض تناقض كبير بين الألوان، حتى إنهم هدول الناس يلاقوا طريقهم بالمكان وما يكونوا عبارة عن عالي على عائلتهم، ويكون بحاجة إنه حدا يمسك بإيدهم ويوصلهم للغرفة الصفية.
1: جميل جدا جهودكم دكتورة أميمة في هذا المجال، وخصوصا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دعيني أنتقل إلى يعني منطقة أخرى، اللي هي موضوع اختيار مواد البناء. زمان يعني كانت تتهم العمارة التقليدية أنها عمارة ليست ذات خصوصية والناس تطلع من الحارات، ولكن اليوم يعني لما نروح ندرس البيوت القديمة أحيانا نجد جدار يعني ثخين جدا، يصل إلى 50 إلى 80 سنتيمتر من السماكة، وأحيانا نجد جدارين يعني مزدوجين وما بينهما في يعني كبس وحشوة من الرمل، والرمل يعني يبدو لي أنه عازل للصوت أكثر من الجدران من الحديد المسلح أو من الطابوق الإسمنتي. فهل أستطيع أقول أن المواد التقليدية يعني في التشطيبات مثل الخشب ومثل الجص ومثل الصاروج من الممكن تعطيني بيئة صوتية أكثر يعني كفاءة مقارنة بالمواد الحديثة مثل الزجاج والإسمنت؟
0: نعم، كل المواد التقليدية اللي كانت عمارتنا تنبنى منها هي أفضل، عشان تعطيني عزل صوتي وعزل حراري بنفس الوقت. إحنا عم نحكي على جدران السماكة تبعتها من 50 إلى 70، وبالزمان جدودنا أجدادنا ما كانوا يشكوا من موضوع الإزعاج، وما كانوا يشكوا من موضوع إنه تدفئة المنازل وكيف إنها عبارة عن تحدي كبير بواجه العائلات. بينما هلأ حالياً بسبب المواد الحديثة واستخدام الستيل واستخدام الزجاج، بسبب أنه المواد البناء اللي هي صارت السمك تبعها قليل جدا اللي احنا نسميهم كيرتن وول، صار في عندي تحديات بحيث أني أنا أأمن عزل صوتي وأأمن عزل حراري من أجل أنه هاي الطاقة اللي أنا عمالي بصرفها بتدفئة المكان ما تروح على الفاضي، وأقدر أني أوفر في الاستخدام تبعها. فأنا نعم مع المواد التقليدية بهذا البناء. يعني صحيح أنه في عندي limitations، وأنه أنا باستخدام المواد القديمة ما بقدر أطلع فيها 30 و40 طابق زي المواد الحديثة، بس حسب المتطلبات الوقت اللي إحنا موجودين فيه بنقدر نحكي على إمتى بقدر أستخدم مواد تقليدية وإمتى أقدر أستخدم مواد حديثة.
1: ما هي المواد يعني اليوم التي يجب أن لا يخلو منها أي فضاء معماري حتى تعطيني نوع من الراحة الصوتية؟
0: أعتقد الخشب. أنا الخشب يعني بقدسه جدا، وبحسه مادة قريبة للقلب، وهي لأنها مادة طبيعية. فحتى إحنا بالمواد اللي بنستخدمها من أجل الامتصاص أو الانعكاس دائما نحكي على الخشب، هو عبارة عن سمارت ماتيريال أو مادة ذكية. بمعالجات معينة مع الخشب بتحول الخشب لمادة عاكسة للصوت، بمعالجات أخرى وطريقة معينة بتتعامل مع هذا الخشب ممكن يتحول لمادة تعمل عملية امتصاص للصوت. فأنا مع الخشب اللي هو لازم دائما يكون، وضد موضوع الزجاج والفتحات الكبيرة.
1: كل الشكر والتقدير لك دكتورة أميمة يعني على هذا الحديث وتعريفك لنا بتخصص تصميم الصوتيات وما يتصل به اليوم عن المعالجات الصوتية وعن العزل وعلاقته بتوزيع الأثاث وبالشكل المعماري، بل أنه أصبح مادة تصميمية اليوم مثل الضوء والظل، ويمكن أن يكون جزء من الهوية المعمارية والتجربة الحسية. من الإمكان أن يعطيني شعور بالسكينة أو يخليني متوتر، يخليني مرتاح أو منزعج. وطبعا قد تتفاوت الأهمية من المباني مثل المكتبات والمساجد إلى المباني يعني السكنية، ولكن لا زال للتقنيات يعني دورها أن تعطيني المحاكاة الصوتية، وبالتالي نستطيع أن تكون لدينا قرارات في مواضيع اختيار المواد والمواضيع يعني تقسيم هذه الفراغات واتساعها وضيقها. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة أميمة بنت علي العرجة، عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية، على جهودك الأكاديمية وجهودك المهنية والإنسانية كذلك في يعني المركز البحثي الذي أنت تشرفين عليه. ونرجو أنك تزورينا إن شاء الله في مدينتك الثانية مسقط عما قريب، ويكون لهذا الحوار تتمة عبر الاستوديو وليس عبر الاتصال.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعني شكرا كثير أستاذ علي على هذا اللقاء، وأكيد في قمة سعادتي إذا كان في لي فرصة إني أزور مسقط، وإن شاء الله بنتواصل ويكون اللقاء فيس تو فيس يعني وجه لوجه. شكرا كثير أستاذ علي.
1: كل الشكر والتقدير للدكتورة أميمة العرجة، وأرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من

0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب. كم في المكتبات من كتب، لكننا نتحدث عن الأجمل منها.
1: الكتاب الأجمل في رأي البرنامج الذي يظل في ذاكرة البشر قويا منذ صدوره وحتى الآن أيا كان زمن تأليفه،
2: إنه صالح للقراءة في كل زمان ومكان.
1: ازدهر الإبداع العربي في القرن العشرين حين ذهب الأوائل إلى أوروبا. هناك قرأوا النصوص الأدبية الجميلة وقرروا أن يكتبوا على غرارها.
2: الكاتب الأديب محمد حسين هيكل سافر إلى أوروبا في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين، وهناك قرأ رواية غادة الكاميليا.
1: غادة الكاميليا رواية عاطفية من تأليف إلكساندر ديماس الإبن، تحولت إلى أوبرا تحمل اسم لا ترانياتا، تقوم على فكرة أن المرء قد يموت من الهوى
2: مثلما يموت من المرض.
1: أما مارغريت غوتيه بطلة هذه الرواية فقد ماتت من الهوى والمرض معا، وتركت العالم حزينا من أجلها، خاصة الرجل الذي أحبها أرمان دوثال.
2: تذكر الدكتور هيكل وكان في هذه الفترة شابا، تذكر أن قريته التي ولد بها وسط الدلتا قد شهدت قصة مشابهة في عام 1896.
1: كان هيكل في هذه الفترة في باريس يتلقى العلم، فكتب روايته الأولى زينب،
2: ونشرت الرواية في عام 1913، وعندما قرأها الناس صحوا دموعا على مصير زينب الحزين.
1: واعترف هيكل أن وقائع هذه القصة مستمدة من الواقع.
2: الدكتور محمد حسين هيكل هو واحد من أبرز الأدباء الطليعيين في العالم العربي. هو مولود في إحدى قرى محافظة المنوفية وسط الدلتا في عام 1881.
1: ينتمي هيكل إلى أسرة ميسورة تمتلك الأراضي الزراعية منذ قرون، وتحرص الأسرة كثيراً على تعليم أبنائها.
2: لذا فإن أباه أرسله إلى القاهرة كي يتعلم في مدارسها الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيظه القرآن الكريم.
1: وتفوق الطالب وقرأ الشعر العربي القديم، كما قرأ للبارودي ولشوقي، وقرأ أيضاً للنديم وغيرهم من الكتاب.
2: وفي عام 1911 أرسلته أسرته إلى باريس للدراسة من أجل الحصول على الماجستير والدكتوراه.
1: وهناك احتك بالثقافات الأوروبية، قرأ لجان جاك روسو، وقرأ الروايات العاطفية الشهيرة خاصة غادة الكاميليا.
2: كان معه في باريس في تلك الأونة المخرج السينمائي محمد كريم، الذي جاء إلى عاصمة النور من أجل دراسة الطب، فاتجه إلى الإخراج.
1: وكان محمد كريم من أوائل من قرأوا هذه الرواية التي كتبها فلاح مصري، قرأها بعيون كاميرا السينما، وقرر أن يكتب لها السيناريو وأن يحولها إلى فيلم.
2: بعد عودته إلى وطنه بدأ محمد حسين هيكل يمارس نشاطه، حيث التحق للعمل كمدرس في الجامعة الأهلية، وصادق الكثير من الأدباء والمفكرين على رأسهم الدكتور طه حسين.
1: كتب هيكل الرواية والمقال والدراسة الأدبية والبحث والكتب الإسلامية، وكان عضواً بارزاً في حزب مصر الفتاة.
2: تمتع هيكل بثقافة واسعة وعلاقات وطيدة في مجال التعليم، وألف العديد من الكتب أبرزها منزل الوحي.
1: كما ألف هيكل كتاباً ضخماً عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل نفس العنوان، دافع فيه عن الرسول وكشف جوانبه الإنسانية المتعددة.
2: كان الدكتور هيكل بالغ السعادة حين عرض الفيلم الصامت زينب في عام 1930 من إخراج صديقه محمد كريم.
1: الفيلم من بطولة بهيجة حافظ وسراج منير وزكي رستم، ومن إنتاج فيلم رمسيس الذي كان يملك شركتها الفنان يوسف وهبي.
2: زينب هو أول فيلم عربي مأخوذ من نص أدبي عربي، وقد تم إنتاجه مرتين، الثانية كان ناطقاً في عام 1952 من إخراج محمد كريم أيضاً.
1: ألف الدكتور هيكل رواية

0: رؤية ثانية عام 1956 تحت عنوان ليتها تفعل، وهي رواية تدور في الأوساط الاجتماعية الراقية من وجهة نظر إحدى السيدات.
1: رغم اختلاف التجربة الروائية عند الدكتور هيكل، فإن الشخصية الرئيسية في روايتي هي المرأة، وكان الرجل دوما هامشيا، وهذا شيء يدعو للدهشة والنقاش.
0: بعيدا عن الإبداع الأدبي، فإن الدكتور هيكل كتب المقال السياسي في العديد من الصحف، وقد صدر له في هذا الشأن كتابه المهم في السياسة المصرية.
1: رحل الدكتور هيكل قبل تأسيس الجوائز الأدبية بعامين، لذا فهو لم يلحق بموسم الجوائز الأدبية ولم يحصل على الجوائز الكبرى التي حصل عليها أقرانه فيما بعد.
0: نحن نقرأ الآن واحدة من الروايات الأولى في الأدب العربي الحديث، فقبل صدور رواية زينب لم يكن هناك إبداع روائي حقيقي.
1: كانت هناك ملاحم قصصية، لكنها لم تكن أبدا روايات، مثل حديث عيسى بن هشام من تأليف المويلحي.
0: يبدو أن هيكل قرأ بإمعان الرواية الشهيرة غادة الكاميليا، فربط بين مصير بطلته زينب ومصير مارغريت غوتيه.
1: ماتت كلتا العاشقتين من مرض السل الرئوي أو الدرن الذي كان يحصد أرواح المرضى بقوة في تلك الآونة.
0: زينب رواية ريفية تدور أحداثها في الريف. الريف في هذه الرواية أقرب إلى مثيله الأوروبي وليس إلى الريف المصري.
1: إنه ريف العاشقين الذين يلتقون بين الخمائل وأشجار الفاكهة، وليس ريف الفقراء الذين يعيشون في ظروف اجتماعية بالغة القسوة.
0: لذا فإن المخرج محمد كريم عندما أخرج فيلميه عن زينب كان حريصاً على تجميل الريف وغسل الحيوانات والأماكن من أجل إكساب المشهد جمالاً.
1: إذن فالريف الرومانسي يختلف تماماً عن الواقعي الذي نعرفه.
0: زينب تعيش في عام 1905، فلاحة جميلة بسيطة تعمل أجيرة في موسم جمع القطن والمواسم الأخرى.
1: دوناً عن بنات القرية، فإن الخولي إبراهيم ناظر الزراعة يقع في هواها، وذلك في الأرض التي يمتلكها الباشا.
0: إنها أرض واسعة مليئة بالخمائل والحدائق الغناء.
1: إبراهيم شاب معدم، ليس لديه إلا وظيفته ومرتبه الشهري الضئيل، لذا فإنه عندما يتقدم لخطبة زينب فإن أباها يرفض ويقف في طريق الحب.
0: الأب وزوجته لديهما رأي مختلف، فهما لا يعترفان بالعواطف بل يؤمنان بما يمتلك الشاب المقتدر حسن، إنه شاب ثري. أمام الضغط النفسي الذي يمارسه الوالدان على ابنتهما، فإن الفتاة تجد نفسها في حيرة وترسل إلى حبيبها إبراهيم إنها تريد مقابلته.
1: ويلتقي الحبيبان تحت شجرة الجميزة الشهيرة في القرية، وتبلغه بأمر الخطبة التي يجهزها لها أبوها وأيضا أمها، وتفكر في الهروب معه.
0: إلا أن إبراهيم لديه خبر غير طيب، ففي صباح هذا اليوم جاءه طلب كي يؤدي الخدمة العسكرية.
1: يعني هذا أنه في تلك الآونة، فإن من يذهب لأداء الخدمة العسكرية المعروفة باسم الجهادية فإنه لن يعود قبل فترة طويلة جدا.
0: قد يتم إرساله إلى السودان وقد لا يعود.
1: وبكت زينب وهي تسمع الخبر، ومنحت حبيبها منديلها الأبيض كي يتذكرها في أي مكان يذهب إليه.
0: ووافقت زينب بعد رحيل حبيبها أن تتزوج من حسن الشاب الثري، وسرعان ما تبدأ مأساة حزنها الذي يتفاقم ليخلق النهاية المفجعة.
1: لم يكن حسن زوجا غليظا، بل هو مفعما بالحب، وقد عامل زوجته في البداية معاملة طيبة، إلا أن هذا لم ينجح في أن تنسى زينب أمر حبيبها الغائب.
0: وازدادت مشاعر الحزن لدى زينب فأصابها المرض، وتصبح عالة على زوجها وأهل زوجها،
1: وتتغير معاملة حسن لزوجته، ويتصرف إزاء زينب بتسلط واضح وقسوة ليست لها مثيل، وهي الزوجة التي أصابت العلة صدرها.
0: ترى كيف عاش إبراهيم في الغربة في الجهادية في رواية زينب تأليف الدكتور محمد حسين هيكل.
1: لقد وصل به الأمر أن عمل مراسلة لأحد الضباط ويمارس عمله وهو يتألم بسبب فراق حبيبته.
0: يعود إبراهيم إلى قريته في إجازة قصيرة ويفاجأ بمرض زينب، ويعرف أن زوجها لم يدفع بها إلى العلاج.
1: تعارض أسرة حسن التي تتسم ببخل شديد مسألة علاج زينب، كما أن حسن يرفض فكرة أن يطلق زوجته.
0: يعود إبراهيم إلى الجهادية دون أن يرى زينب التي يشتد عليها المرض مجددا، وتتشبت بالمنديل الأبيض الذي أهداها إياه إبراهيم،
1: وتموت زينب دون أن تنعم بثراء زوجها المفروض على قلبها من أبيها. لقد ماتت ضحية الحب والظروف.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: والذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع أثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلنيات. 3,400,000,000 عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي. عراقجي يؤكد أن طهران لم تتخذ قراراً بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران. ومقتل 9 أشخاص على الأقل وجرح آخرين في غارة جوية إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني بجنوب لبنان. إلى التفاصيل. في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات المتعلقة بالتلوث النفطي في البيئة البحرية، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعا بأكثر من 37% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية ب 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني.
1: بنمو تجاوز 37% سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6,800,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب 64% لتبلغ 1,000,000,000 ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا ب 1.5% لتبلغ 2,740,000,000 ريال عماني. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية بأقل من 1% لتبلغ 7,220,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي. ومن بين المنتجات المعاد تصدير اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو الشبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ومعدات النقل، إضافة إلى الصناعات الطبية والصحية والتحف الفنية والقطع الأثرية وغيرها من السلع والمنتجات المتنوعة.
0: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن تبادل الرسائل لا يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساعي دبلوماسية لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين البلدين في وقت تؤكد فيه طهران تمسك بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغطها على إيران. وكان عراقجي قد أكد في وقت سابق أن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن بحسب طهران لا تلتزم بالتفاهمات السابقة. في غضون ذلك تبقي الولايات المتحدة باب التفاوض مفتوحاً، لكنها تواصل ممارسة الضغوط على طهران وسط تعثر المحادثات المباشرة بين الجانبين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء لنقل الرسائل بين الجانبين، بينما لا تزال الخلافات بشأن العقوبة والبرنامج النووي وأمن الملاحة البحرية تحول دون استئناف مسار تفاوضي مباشر. قتل 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية بجنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية لبنانية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية. وتأتي الغارات في ظل استمرار التوتر والتصعيد في جنوب لبنان بتزامن مع تعثر الجهود الدرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد كثفت خلال الأيام الماضية ضرباتها في مناطق عدة من الجنوب، فيما تؤكد واشنطن ضرورة تنفيذ الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفق التفاهمات القائمة. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. ودان عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين بعدما أدت إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار وفق بيان للرئاسة. يتواصل التصعيد في الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين وسط تشديد للإجراءات العسكرية وتضييق متزايد على حركة الفلسطينيين. وفي أحدث تطورات أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة ومسن في اعتداء للمستوطنين قرب جنين، فيما تتواصل الاعتداءات على المنازل والممتلكات الفلسطينية في عدد من المناطق. وفي بلدة قصرة قرب نابلس يواصل مستوطنون حصار 3 عائلات فلسطينية مع قطع المياه والكهرباء ومنع وصول الإمدادات إليها. وتحذر جهات فلسطينية ودولية من أن استمرار الاعتداءات والاستيطان والإجراءات العسكرية يهدد بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية ويفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية. تواصل أنقرة مساعيها إقليمياً لتوسيع اتفاق مكة للدفاع المشترك، حيث أجريت مباحثات تركية مصرية في القاهرة التي تدرس حالياً إمكانية الانضمام إلى الاتفاق بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط.
2: بعد توقيع تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في مكة المكرمة اتفاقا مشتركا للدفاع، بدأت تركيا تتحرك باتجاه تعزيز حضورها في منظومة الأمن الإقليمي بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط. وفي تطور مرتبط بهذا المسار، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اليومين الماضيين زيارة إلى مصر، بحث خلالها مع نظيره المصري بحضور وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية. وجاءت الزيارة في وقت تسعى فيه تركيا إلى ضم مصر إلى اتفاق مكة باعتبارها شريكا إقليميا مهما. وكان فيدان قد أعلن أن القاهرة شريك طبيعي لأنقرة، وأن هناك بعض المسائل الفنية التي ينبغي استكمالها قبل انضمام مصر إلى الاتفاق. وفي المقابل تشير تقارير إلى أن القاهرة تدرس الاتفاق من جوانبه القانونية والفنية والدستورية قبل اتخاذ قرار نهائي. ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية مع تقارب تركي متزايد مع السعودية ومصر ودول الخليج، بالتوازي مع تحرك أنقرة في ملفات سوريا والعراق وأمن البحر الأحمر. ومن شأن توسع هذا التعاون في حال انضمام مصر أن يمنح الإطار الجديد وزنا سياسيا وعسكريا أكبر، وأن يعزز التنسيق بين دول تمتد جغرافيا من شرق المتوسط والخليج إلى جنوب آسيا. آسيا. وتنظر تركيا إلى هذه الترتيبات باعتبارها جزءا من توجه أوسع نحو تعزيز الأمن الإقليمي عبر التعاون بين دول المنطقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تحالفاتها القائمة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: توصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت موسكو استهداف مواقع حيوية في العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت كذلك خزانات الوقود ومستودعات الأسلحة بميناء عسكري بمدينة أوديسا الأوكرانية، مشيرة إلى إسقاط 598 مسيرة أوكرانية بعدة مدن روسية خلال الساعات الماضية. من جانبها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إسقاط 127 مسيرة روسية، مضيفة أن القوات الأوكرانية استهدفت عدة مواقع للقوات الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى 20 شخصا على الأقل، فيما يواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ناجين ومفقودين. وضرب الزلزال بقوة 7 درجات وسبعة أعشار الدرجة على مقياس ريختر، متسببا في انهيار مبان ومنازل وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مناطق عدة، بينما أجبرت الهزات الارتدادية آلاف السكان على مغادرة منازلهم. وكانت السلطات الإندونيسية قد أصدرت تحذيرا من احتمال حدوث أمواج تسونامي، داعية السكان في المناطق الساحلية إلى التوجه إلى أماكن مرتفعة قبل أن يرفع التحذير لاحقا بعد تسجيل أمواج محدودة لم تتجاوز نحو متر واحد. تواصل هيئة البيئة أعمال الرصد والمتابعة والاستجابة للتلوث الزيتي، حيث تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترا وجاري التعامل معها ميدانيا، فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى. وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة التي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقع الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتواصل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمال الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. استقطبت مدينة صور الصناعية 6 مشروعات استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون ريال عماني. وتعمل مؤسسة مدائن على استكمال البنية الأساسية للمدينة مع الانتهاء من تصميم المخطط العام وتصاميم مشروع صناعة وصيانة السفن.
3: بأكثر من 56 مليون ريال عماني نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن من التوقيع على 6 عقود استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإقامة مشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 60,000 متر مربع، تتنوع قطاعاتها بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية. وارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية ليبلغ 2,300,000,000 ريال عماني. وتسعى مدائن إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، من أبرزها صيانة معبر الوادي رقم 6 ضمن البنية الأساسية لمدينة صور الصناعية، وإمداد مياه الري إلى منطقة الحزام الأخضر، إلى جانب مشروع تطوير مربع صناعة وصيانة السفن. وقد جرى الانتهاء من التصميم العام والتفصيلي للمخطط العام للمدينة الصناعية، وكذلك التصميم التفصيلي لمشروع صناعة وصيانة السفن، كما قامت مدائن بالتشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية صور واحد، وتستعد مدينة صور الصناعية للإعلان عن فرص استثمارية في مجالات التدريب والطب وإنشاء قرية عمالية وتشغيل المحجر لتواصل جهودها في تعزيز رؤية عمان 2040 من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي.
0: ارتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين والتأمين التكافلي المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 29 مليون ريال عماني، مسجلة نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 19.9 مليون ريال عماني. وأشارت النتائج المالية إلى تحسن أداء معظم الشركات المدرجة في الوقت الذي سجلت فيه ثلاث شركات تراجعا في أرباحها الصافية، وتصدرت مجموعة ليفا القائمة بأرباح صافية بلغت 4.4 مليون ريال عماني، غير أنها سجلت في الوقت نفسه تراجعا عن الأرباح التي سجلتها في النصف الأول من العام الماضي والتي تجاوزت 8.8 مليون ريال عماني. وأكدت شركات التأمين والتأمين التكافلي المدرجة ببورصة مسقط في التقارير التي رفعتها إلى مساهميها تحسن الأداء العام للقطاع، متوقعة استمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أنها أشارت إلى العديد من التحديات التي تواجه القطاع من بينها ارتفاع المطالبات خاصة في فرعي تأمين الممتلكات وتأمين المركبات، موضحة أن هذا الارتفاع شكل عامل ضغط على الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري. بلغ عدد الشركات المستفيدة من العقود والمشتريات ضمن برامج المحتوى المحلي بهيئة الطيران المدني نحو 117 شركة، فيما سجلت مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 39% من إجمالي العقود والمشتريات، بما يعكس تنامي دور هذه المؤسسات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني. وأكدت هيئة الطيران المدني أنها تعمل على ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تمكين الشركات الوطنية ورفع مساهمتها في تنفيذ المشروعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران المدني. وتحرص الهيئة على تمكين الشركات المحلية عبر مجموعة من الممكنات، أبرزها إتاحة فرص التنافس في المناقصات وتعزيز الاستقرار التشغيلي والمالي للشركات عبر التعاقدات ودعم نقل المعرفة والخبرات ورفع جودة الخدمات في قطاع الطيران المدني. انطلقت في نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي منافسات عرضة الخيل تزامنا مع تواصل فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة 2026 ميلادية. واشتملت المنافسات التي شهدت مشاركة واسعة من ملاك الخيل من مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية على عدد من اللوحات الفنية التراثية الخاصة بعرضة الخيل.
4: بين جمال الطبيعة الساحلية لبحر العرب وعراقة التراث العماني الأصيل، اصطف الفرسان وهم يتغنون بفن همبن الخيل في فعالية رياضات الخيل التقليدية ومهارات الفروسية.
5: الدكتور سند بن سيف السنيدي رئيس نادي الأصائل للفروسية بولاية جعلان بني بوعلي المشرف العام على الفعالية.
6: الفرسان في ولاية جعلان بني بوعلي ومختلف الولايات في السلطنة دائما في مثل هذه المحافل يكونوا حاضرين ولله الحمد، فاحنا اليوم منتظر من 120 راس خيل تقريبا ان شاء الله راح يكون موجود، وهذا الشيء يعني اولا المحافظه على الموروث، على هذا الموروث، ثانيا جذب للسياحه وتشجيع كذلك للحركه السياحيه في هذه المنطقه.
5: فقرات الفروسيه لفعاليه الخيل التقليديه بنيابه الاشخره تنوعت بين التحوريب ورقض العرضه وتنويم الخيل والتقاط الاوتاد وفقره خاصه لاستعراض الاطفال أو الفرسان البراعم وهم على ظهور الخيل.
7: علي بن عبد الله بن سعيد الراسبي أحد المشاركين في هذه المناسبة الجميلة، مناسبة عرضة الخيل التقليدية. الشعر والخيل دائما مرتبطين، وحتى في عرضة الخيل الشعر يكون حاضر في محورب الخيل وهمبل الخيل. محورب الخيل يقول الألف أمر الله ويب على عباده أجمعين، والباب دينا بالسلام، سلام قوم أكرمين، وإذا نوينا بالمشام نسلك طريق الصالحين، والتا تحيات وهلا توصل جميع السامعين، فقلوبنا يلكم غلا اللي حضر والغايبين، والثاء ثمار يانعة ومن الورد والياسمين، توصل قلوب جانعة ما تلتفت للطامعين.
5: وتفاعلت جماهير رياضات الخيل التقليدية ومهارات الفروسية بنيابة الأشخرة مع فقرات الفعالية وإيقاعات الرزحة والبرعة والعازي والفن البحري. صالح بن حمد الحبسي، إذاعة سلطنة عمان، نيابة الأشخرة، ولاية جعلان بني بو علي، محافظة جنوب الشرقية.
0: واصل قطاع السياحة في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلا ارتفاعا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع تنامي دوره بوصفه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للتنويع الاقتصادي، ورافدا أساسيا لتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت إلى 2.9% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة ب 2.6% خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة إلى 293.8 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بنسبة 6.5%، في حين بلغ إجمالي الإنتاج السياحي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 610.4 مليون ريال عماني بزيادة بلغت 9.7%، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع إلى 286.4 مليون ريال عماني بنسبة نمو بلغت 6.6%. انطلقت بنيابة رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية بطولة عمان للإبحار الشراعي 2026، ويستمر برنامج البطولة حتى 18 من أغسطس من الشهر الجاري. تشهد البطولة مشاركة أكثر من 64 بحارا، من بينهم 50 بحار من مدارس عمان للإبحار الشراعي، و14 بحارا من دولة الإمارات العربية الشقيقة وجمهورية سريلانكا. تتضمن البطولة 12 سباقا لكل فئة خلال فترة البرنامج، وبحد أقصى 3 سباقات لكل فئة يوميا. يتنافسون في فئات الأوبتيمست وإلكا 4 وإلكا 6 وإلكا 7. توفر البطولة منصة تنافسية مهمة للبحارة لتطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات، وتسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة إقليمية لرياضة الإبحار الشراعي. استضاف مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بطولة سبارك للفنون القتالية بمشاركة 24 ملاكما من داخل سلطنة عمان وخارجها، تنافسوا في 12 جولة تحت إشراف حكام دوليين معتمدين. يأتي تنظيم البطولة تزامنا مع اعتمادها رسميا مع المؤسسة العالمية للملاكمة وشراكتها الاستراتيجية مع هايلاند بوكسينج بروموشن، بما يفتح أبواب الاحتراف العالمي أمام الملاكمين العمانيين عبر آسيا والشرق الأوسط، في خطوة تدعم تطور الملاكمة الاحترافية في سلطنة عمان، وتفتح آفاقا أوسع أمام المواهب المحلية للمنافسة عالميا. وتمثل البطولة منصة لاكتشاف وصقل المواهب العمانية، وتسهم في تمكين الشباب من تطوير قدراتهم وتحقيق إنجازات رياضية، إلى جانب تعزيز حضور رياضة الملاكمة والفنون القتالية واستقطاب قاعدة جماهيرية أوسع. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع أثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلنيات. 3,400,000,000 عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي. عراقجي يؤكد أن طهران لم تتخذ قراراً بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران. ومقتل 9 أشخاص على الأقل وجرح آخرين في غارة جوية إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني بجنوب لبنان. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: مرة أخرى أو أنني أكرس جهدي بتطوير المؤسسة، فكان وقتها شغلي الشاغل.
1: ركزت على المجال السياحي، عندي شغف وحب كبير في هذا المجال، لكن البدايات كانت صعبة لقلة الخبرة.
2: نستطيع برنامج يلقي الضوء على مشاريع الشباب المختلفة التي حققت النجاح بجهودهم الذاتية من مختلف ولايات السلطنة ومحافظاتها. نستطيع الإعداد تماضر بن سالم الوهابية، الإخراج سيف بن سالم الجرداني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم رامي بن يحيى بن سيف الهدابي، اسم مشروعي هو مشاريع أرض السلام الذهبية.
2: نستطيع
3: كانت فكرتي هو الهدف الأساسي من هذا الشيء هو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وهو الهدف الأساسي في سلطنة عمان. طبعا فكرت في التوسع في مفهوم الاكتفاء الذاتي للمنازل من خلال زراعة منزلية أو بيوت محمية صغيرة تركب في داخل الحدائق المنزلية، وبالتالي نساهم في عملية الاكتفاء الذاتي للمنازل. طبعا الهدف من هذه البيوت هي عملية تكون هذه الحدائق هي منتجة طوال السنة من خلال هذه البيوت. جاءتني هذه الفكرة طبعا قبل كل حاجة، أنا مزارع لدي هواية وحب الزراعة، فجاءتني هذه الفكرة على أساس أن أنا أساهم في هذا الموضوع. طبعا أنشأت الشركة ودرست السوق من خلال تطوير مفهوم البيوت المحمية الصغيرة لأعممها داخل الحدائق المنزلية. طبعا تطورت الشركة خلال سنة ونصف لتشمل البيوت المحمية الكبيرة وحظائر الدواجن وغرف اللي هي تجفيف التمور. طبعا من خدماتنا في هذه الشركة هي الاستشارات الزراعية المجانية، ودائما احنا متواصلين عن طريق الواتساب، والحمد لله رب العالمين لدينا ثقة كبيرة في السوق من خلال تقديم هذه الاستشارات. ايضا توريد وتركيب البيوت المحمية الصغيرة والكبيرة، أيضا صيانتها، أيضا توريد وتركيب حظائر الدواجن وغرف تجفيف التمور وتوريد الأسمدة والمبيدات.
2: نستطيع. مهما تأخرت النتائج، ثق أنها سوف تأتي بالاجتهاد والصبر أضعاف ما كنت تتمناه.

طبعا من ضمن التحديات اللي حصلنا منها في هذا المشروع اللي هو دخول بعض القطاعات والنقل بشكل خاص اللي هو القطاع ورشات الحدادة. طبعا مثل هذه المشاريع يتوجب عليها أن تكون هناك تصريحات خاصة من جهات الاختصاص، من ضمنها اللي هو نشاط تركيب بيوت المحمية. فبالتالي دخل موضوع ورشات الحدادة في هذا النشاط بدون أي تصريح، وهذا سبب لنا بعض التحديات من خلال الأسعار وعدم جودة المواد. أيضا من ضمن التحديات التي دخلت في هذا المشروع هو عدم وجود ثقة بالمشاريع العمانية، وخصوصا تحت الإدارة العمانية في هذا المشروع، وهذا أحد العوائق اللي نحصلها دائما من خلال التواصل العملاء لنا. أيضا كانت هناك فجوة بين الشركة تركيب البيوت المحمية والشركات التي تورد البيوت المحمية. فبالتالي بعد كورونا، بعد ما صارت في إغلاقات، حاولنا نبحث عن موضوع كيفية الإغلاق هذه الفجوة، والحمد لله رب العالمين استطعنا أن نلغي هذا الفجوة.

0: عن طريق عمل ورشة خاصة للمشروع مالنا، وتوفير وتركيب اللي هو الجميع، أو ممكن نحن نقول جزء من هذه الأغراض في البيوت المحمية، ونصنعها محليا. طبعا نحن نعطي حل المستهلك أكثر من خيار، اللي هو خيار اللي هي الصناعة المحلية أو خيار صناعة خارجية. الحمد لله رب العالمين، خلال السنوات الماضية استطعنا أن ندخل في السوق بشكل كبير جدا، استطعنا أن ننافس كبار الشركات، استطعنا أنه نوفر المستلزمات التي كانت عائق للشركة. أيضا معاملاتنا مع المباشرة مع الموردين خارج السلطنة أو في الأسواق الخارجية كانت لها الدافع الكبير في تطور هذه الشركة. من أهم مشاركاتنا داخل السلطنة وخارجها كان هو عبارة عن المشاركة في أجرو فود، وأيضا كرنفال النباتات في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وأيضا شاركنا في خارج السلطنة في معرض قطر الزراعي. الحمد لله رب العالمين، كان له صيت كبير في معرفة شركتنا وتفاصيل عمل شركتنا، وهذا أسهم مساهمة كبيرة في تطوير شركتنا للأفضل. طبعا احنا نبحث عن ما هو الشيء الذي قد يطور شركتنا للأفضل، ومن المعروف أن الشركات تركيب البيوت المحمية وحضارة الدواجن وغرف التمور شركات كبيرة رائدة في المجال الزراعي أو في السوق، ولكن يتوجب على كل شخص أن يبحث عن ما هو نادر أو ما هو غير موجود في هذا الموضوع. واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نعمل مثل ما يقول تطوير للشركة من خلال تقليل ساعات العمل للعمال. طبعا في البيوت المحمية الصغيرة كنا احنا ناخذ تقريبا 5 أيام من أجل تركيب بيت محمي صغير، ولنقل مساحته 3×6 متر، ولكن الآن الحمد لله رب العالمين بعد التطويرات اللي صارت في الشركة استطعنا أن احنا نقلل هذه الوقت ونخليه ساعتين بدلا من 5 ساعات، بفضل بعض الابتكارات اللي قمنا فيها في الشركة، وهي عملية تجميع البيت المحمي بشكل سهل التركيب والفك. ونتطلع مستقبلا أن نقوم بتوريد بعض المستلزمات الخاصة في بيوت المحمية لتكون منافسة للأسعار.
1: كنتم مع
2: نستطيع فعلا إن شاء الله تعالى نوصل إلى مستويات عالية.
3: وأنا أؤمن حقيقة بأن الشباب العماني يستطيع أن ينافس عالميا في صناعة وتطوير هذه المحتويات التفاعلية.
1: نستطيع، مع تحيات تماضر الوهابية وسيف الجرداني. نستطيع. نستطيع.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.

مساء الخير لكل من يتابعنا هذا المساء عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج أثير الخريف. يرحب بكم مجددا ونطل عليكم كما عودناكم دائما لنعيش معا أجواء الطبيعة الساحرة ورذاذ المطر اللي يغطي جبال صلالة وسهولها الخضراء. نجدد بكم اللقاء لننقل لكم نبض المحافظة وحيويتها في هذا الموسم اللي يجمع بين جمال الجو وأصالة المكان.

في هذا المساء اللي يمر فيه الضباب بين الجبال وتكتسي الأرض بالخضرة، تصبح التفاصيل الصغيرة شريف أجمل مما اعتدنا أن نراها بالتأكيد في هذا الموسم. فبالتأكيد نلتقيهم هنا في أثير الخريف مع ضيوف متجددين وأمكنة أيضا مختلفة ومتجددة.

لا تزال لدينا بالتأكيد في هذا البرنامج الكثير من الحكايات التي لم تروى بعد، والكثير من الوجهات أيضا التي تستحق الزيارة، فخليكم قريبين منا وتعرفوا على وجهاتنا الجديدة والمختلفة.

حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف، هذه الرحلة المسائية واللي من خلالها أيضا يعني ننقل لكم الصور وتنقلوا لنا أنتم أيضا صوركم ومشاهداتكم السياحية، ونطلع من خلال رقم الواتساب 72 44 20 10 وين تقضون أجمل وجهاتكم في موسم خريف ظفار 2026.

في بداية محطتنا ما ننسى طبعا نقدم الشكر والتقدير لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية، محلات اكسسواري وسفار للعطور.

0: شريفنا، أتوقع أن احنا حابين نتكلم أيضا عن تكاملية الجهود في موسم خريف ظفار. تكاملية الجهود هي اللي تصنع نجاح الموسم في النهاية بين مختلف القطاعات.
1: يمكن علياء، مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة كانت في عملية تكاملية تشاركية خلال هذا الموسم. إنجاح الموسم مرهون بالعمل الجماعي اللي قامت فيه مختلف الهيئات. يمكن لاحظنا الإحصائية اللي كانت أمس متداولة، قرابة 500,000 زائر إلى محافظة ظفار. هذا يدل على نجاح الموسم وعلى نجاح تكاملية هذه الجهود من مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة.
0: هذا طبعا بالتأكيد، يعني نقول أيضا تكاملية الجهود تبنى أيضا بتعاوننا وتكاتفنا مع بعض كقطاعات أهلية، مبادرات، فرق تطوعية، فرق خيرية، الكل يقدم ما لديه شريف، وإن كانت البصمة يعني صغيرة في بدايتها ولكنها تكبر بتكاتف وتعاون الجميع، وهذا اللي دائما احنا نلحظه في موسم الخريف. احنا في برنامج أثير الخريف نسلط الضوء على هذا الجانب المهم، ونعطي الفرصة أيضا لهذه المساحات الشبابية أنها تظهر من خلال محطات البرنامج، سواء كان معنا في الاستوديو أو من خلال أيضا زيارات زملائنا في الربط الخارجي. وإذا قلت ربط خارجي وأنت معي في الاستوديو دائما أضحك، لأن أنت ما شاء الله بين الاثنين، مرة في الاستوديو ومرة أيضا من خلال هذا الربط اللي ينقل الصورة من قلب الحدث للمستمع الكريم.
1: أمس يمكن من ولاية مرباط، الولاية الجميلة هذه، يمكن كان الربط مميز شوي لأن في جوانب سياحية وأيضا مختلف فعاليات تراثية، اجتماعية، ثقافية، حراك جميل كان في ولاية مرباط. بالإضافة إلى الجو الحلو اللي كان هناك، كان فيه حركة جميلة للسياح. السياح ما كنت متوقع أنه يكون في زحام بهذا الكم اللي شفته أمس، لكن كان الزحام جميل، ويمكن الكل كان متوافد على مختلف المواقع داخل مرافق اللبان، كان يحاول يقتربوا من الجوانب التراثية أكثر من الجوانب الأخرى اللي موجودة.
0: جميل، وهذه ميزة الفعاليات أيضا اللي تجمع بين أكثر من مكان. مرباط بحد ذاتها هي ولاية عريقة وفيها الكثير من الثراء السياحي اللي ممكن أن الزائر أنه يكون بالقرب منه ويتعرف عليه، فما بالك إذا أضيفت بعض الفعاليات وبعض اللمسات اللي تقرب الزائر أكثر. إذا فعالية مرباط مرافق اللبان مستمرة طبعا خلال هذه الأيام، وكل التوفيق بإذن الله أيضا للفعاليات الأخرى التي تضاف في قادم الأيام. وابتدأت أيضا مؤخرا فعاليات ولاية الطاقة، وبإذن الله نتمنى لهم كل النجاح. مستمعينا الكرام، احنا معكم في هذه الرحلة المستمرة، نقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري. في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية، المهندس محمود بن سعيد المرهون والمهندس حسن بن سعيد تبوك والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات، المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي. من تقنية المعلومات، المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة، أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وراح يرافقنا في هذه الرحلة إخراجاً معمر بن مسلم العمري.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف. إذن محطة جديدة ومختلفة معكم في بداية محطاتنا، ربما نخرج من الاستديو الشريف إلى زميلنا محمد بن عبد الله المهري. حياك الله محمد، وخبرنا إيش عندك
1: مرحبا،
0: اليوم.
1: مساء الخير علي، ومساء الخير ايضا لكل المستمعين الكرام. علي، اليوم نتحدث عن ختام ايضا لفعاليات موسم الالعاب التقليديه العمانيه التي بدات في 13 من اغسطس واليوم ايضا تختتم. الالعاب التقليديه ايضا وتقام هنا على هذا الشاطئ الجميل، ايضا شاطئ الدهاريز، وزاره الثقافه والرياضه والشباب ايضا تقدم نقول تجربه شبابيه اخرى والحفاظ ايضا على هذه الهويه التراثيه. والحديث عن هذا التفاعل ايضا الجمهور، تفاعل الجمهور والزوار مع هذه الفعاليات. ايضا بدايه الفعاليات يسرني يكون معي رئيس فريق عمل موسم الالعاب التقليديه الاخ سلطان بن سعيد السناني. اخ سلطان، بدايه اقول لك مساء الخير.
2: مساء النور اخي، حياك الله. اهلا
1: سلطان. اليوم نتحدث عن ختام، ولكن كان هناك عمل، كان هناك تحضير، كان هناك نقول اراده قويه في ان نحافظ على رياضاتنا التقليديه من خلال الخريف، واختياركم ايضا مكان جميل. حدثني بدايه عن هذه الفعاليه من البدايه لليوم.
2: اول شيء نشكركم على الاستضافه هذه. طبعا هذه للعلم هي النسخه الثالثه، فجاءت نجاح للنسخه الاولى والنسخه الثانيه. الحمد لله رب العالمين، احنا حضرنا تقريبا من خلال حدود شهرين نحضر لهذه الفعاليه، والحمد لله كانت الامور كلها جيده. مثل ما تشوف ما شاء الله الحضور موجودين، 6 أندية موجودة. الأهداف اللي كنا نريد حققناها الحمد لله رب العالمين، حققناها بفضل جهود الشباب وكذلك اللجان العمل والأندية الحمد لله رب العالمين.
1: السلطان، اليوم نتحدث عن نقول هوية الرياضة التقليدية، وأيضا هوس كرة القدم، وأيضا ارتباطات الناس الكثير أيضا الشباب وارتباطات، ولكن أن نحافظ على الرياضة التقليدية بل أن تكون أيضا من ضمن رزونات موسم في وظهر توقع حية مختلفة.
2: ما في شك أن الألعاب التقليدية هي موروث الآباء، فإحنا من خلال قسم رياضات تقليدية لنا أهداف محددة يتم من خلالها نشر الألعاب التقليدية وكذلك الفعاليات الألعاب التقليدية، والحمد لله رب العالمين.
1: طيب سلطان، فعاليات لهذا اليوم
2: كان اليوم عندنا ختام الفعالية. طبعا احنا استمرينا 3 أيام من تاريخ 13 كان اليوم الأول، وكذلك عندنا تاريخ 14 اليوم الثاني، والحمد لله كان اليوم عندنا ختام. فأتوقع أنه ممكن يا نادي طاقة، أعتقد طاقة هو جاب المركز الأول. الحمد لله.
1: إيش رأيك في الجمهور أيضا؟ في حضور والشباب أيضا؟
2: والله الأمان في حضور وتفاعل كبير، وكذلك يعني الزوار من مختلف الجنسيات، العمانيين وكذلك من أشقائنا دول الخليج، وكذلك في مجموعة من الأجانب يسألوا كذلك، يعني مثل ما تقول يستغربوا، يسألوا من وين هذه الألعاب. كذلك احنا ما نخفي انه في كتاب معتمد عندنا اللي هو كتاب الألعاب التقليدية العمانية، وهذه بادرة طيبة تقوم فيها الوزارة.
1: ودليل
2: اكيد دليل على على على اهتمام
1: العمانية.
2: بالضبط.
1: طيب سلطان، ما هو القادم؟ انا ما اريد اخرك على ضيوفك، لكنه ما هو القادم في الألعاب التقليدية؟
2: جزاك الله خير. احنا ان شاء الله من خلال هذه النسخة الثالثة على الموسم القادم نطمح انها ان شاء الله نوسعها وتكون خليجية. نوسعها وكذلك ان شاء الله راح تكون هنا باذن الله في صلاله.
1: باذن سلطان بن سعيد السناني رئيس فريق عمل موسم الالعاب التقليديه العمانيه لهذا العام، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم ايضا ختام، وهكذا سنشارككم في فقره الختام. شكرا جزيلا سلطان.
2: جزاك الله خير اخي، الله يحفظك. الله يسلمك.
1: اذا مثل ما سمعت عليا، طبعا الان الختام يبدا، ختام هذه الفعاليات بعد ايضا ايام من المتعه هنا في شاطئ الدهاريز، واستغلالا واستثمارا ايضا لاجواء ايضا الساحل الثقيل. فنتمنى اكيد التوفيق للفرق المشاركه والتتويج ايضا لكل الفرق التي فازت خلال هذه الفتره من الايام.
3: محمد، نمسي عليك بالخير. محمد، ويش الالعاب اللي هي موجوده اليوم في الختام، ختام بطوله الالعاب التقليديه؟
1: طبعا في كثير من الرياضات المختلفه والالعاب، طبعا لعبة اللكاد، وكثير أيضا من الألعاب لعبة المعبد، يعني هذه الطريقة أيضا من الكرة صغيرة ومجموعة من العلب أيضا المعدنية، بالإضافة إلى لعبة التول أيضا، وكل هذه الألعاب أيضا موجودة، ولعبة الصياد الجميلة أيضا في هذه الألعاب، أيضا لعبة الحلة أيضا، يعني كل هذه الأشياء فيها تفاصيل، ومثل ما ذكر أيضا سلطان قبل قليل، ولعبة التوف أيضا وهي لعبة أيضا تقليدية. وفيها كثير يعني حتى هم ناشئين وكاتبين حالة البداء، كاتبين عن إشارة البداء، طريقة اللعب. ومثل ما ذكر سلطان أيضا قبل، هناك أيضا كتاب، والكتاب فيه كثير من التفاصيل المرتبطة أيضا بكل هذه الألعاب التقليدية. وبأمانة في حاجة مفرحة يكون الشباب أيضا يعني يمارسون هذه الألعاب، يحافظون أيضا على هذه الأصالة في الألعاب التقليدية. إنه لو يعني وزارة الثقافة رياضة الشباب وضعت أيضا رؤية كاملة متكاملة ونشرت اللعبة على مستوى السلطنة، أتوقع إنه بيكون لها شأن كبير، لأنه في الأخير الناس يتوقون أيضا من الأمور التقليدية المميزة يعني.
0: كل التحية لك محمد على هذا النقل الرائع من شاطي الدهاريز، واللي هو في ختام موسم الألعاب والرياضات التقليدية العمانية. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في المواسم القادمة كذلك، وكل التوفيق لك في المحطة القادمة أيضا.
1: شكرا جزيلا علي، نتمنى جميع الاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة، ونعيده منه أثير إذا أصلت عمان وأثير الخريف، سيكون متواصل في كثير من المحطات المختلفة، سنكون أيضا الرافد و نقول الموفق أيضا لكثير من الفعاليات المختلفة في خريف الأفار 2026 عليها.
0: كل التحية لك محمد.
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: قل شوية.
1: لا أعلى من السحب، يعني في يمكن فيديوهات كثير معظم الناس اللي خاضوا التجربة منزلينها، أنت فوق السحاب وبعدين تبدأ تنزل تدريجي في السحاب لحد ما تبدأ تشوف الأرض. فالحلو انك انت بتشوف، نحن دائما عايشين في صلالة ونمر في الطرق ونشوف المواقع هذه، لكن عمرنا ما شفناها
0: من فوق.
1: من فوق، يعني ما شفناها من علو مرتفع. فتبدأ انك انت تشوف المواقع هذه بمنظور مختلف تماما. شيء جميل، احساس جميل. وبما ان التجربة موجودة قلت ليش ما اخوض التجربة
0: ليش لا؟
1: اجرب.
0: وشوف المشترك بين النقطة اللي أنت ذكرتها، أنك تشوف الإطلالة من فوق، هذه إطلالة بانورامية، وهذا المشترك أيضا مع وجهة اليوم. كل التحية للزملاء أحمد الريسي والأستاذة فاطمة رواس أيضا على هذا الجهد اللي دائما يضعوه في محطة وجهتك. وجهة اليوم نبدأ نتكلم عنها، اللي هي عين صلالة.
1: سياحية، وعين صلالة السياحية يمكن واحدة من المشاريع الجميلة اللي تعتبر من الإضافات الحلوة في محافظة ظفار، وما هي مرتبطة بموسم الخريف فقط، راح تكون موقع سياحي على مدار العام. عين صلالة من المواقع اللي تعطي الزائر اللي بيخوض تجربة الركوب فيها إنه هو يشوف الموقع كامل بعين بانورامية ترتفع 55 متر تقريبا، وهي موجودة في شاطئ الحافة. فطبعا الإطلالة راح تكون على منطقة الحافة والمشاريع الجديدة اللي فيها، وراح تكون أيضا على شاطئ بحر العرب. يعني ممكن الواحد يستمتع بالمنظرين وهو جالس يدور في عجلة عين صلالة.
0: جميل. أيضا شريف، التفاصيل اللي عملوا عليها هنا مهمة جدا، يعني تجربة الزائر تكون مميزة أكثر، لأنه داخل هذه الكابينة، داخل العين الواحدة، تكون مكيفة ومعطرة أيضا برائحة اللبان، فهي راح تصنع للزائر أو اللي يقرب العين تجربة لا تنسى. يعني احنا دائما كل شيء هنا عندنا نربطه باللبان، تجارة اللبان، روائح اللبان، منتجات اللبان، لأنها شيء يرتبط بهويتنا. فكيف احنا نحاول أيضا نقدمه كتجربة للزائر والسائح في شيء ما راح ينساه، بين الإطلالة البانورامية، التجربة الجديدة كمشروع جديد، وأيضا إطلالة ساحرة ومع رائحة اللبان.
1: أتوقع أن أكثر الناس أو يمكن أوائل الناس اللي راح تقصد المكان المصورين اللي حابين يلتقطوا فعلا التقاطة جميلة من موقع مختلف، وحابين أن هم أيضا يصوروا صلالة بعدستهم من منظور مختلف تماما. يمكن هم أول الناس اللي راح تتسابق أنها تخوض تجربة الركوب في عين صلالة.
0: تعرف الجميل انه خلال الايام اللي طافت ايضا، مو بس المصورين، حتى الناس العادية بكاميرات التليفون حاولوا انهم يكونون قريبين من التليفون، ورصدنا مجموعة مشاركات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة تصوير المشروع، يعني حتى قبل ما يفتتح رسميا. هو الافتتاح الرسمي اليوم 15 اغسطس، بإذن الله يكون افتتاح موفق.
1: أمس يمكن من الملاحظ لما ذكرت الحين التصوير والكاميرات، يمكن معظم الناس كانت تحاول تلتقط زوايا مختلفة داخل الفعاليات، وهذا
0: صحيح.
1: اللي دائما نشوفه نحن في مختلف الفعاليات، أن الناس تحاول ترصد زوايا جميلة ممكن نحن ما ننتبه لها، بس لما نشوفها بعدين في الصور تعطي انطباع مختلف تماما، مع أن احنا كنا موجودين في نفس الموقع، كنا
0: صحيح.
1: نشوف نفس المنظر، بس فعلا الزاوية اللي التقطها الشخص من خبرته في التصوير، حبه للزاوية اللي خذ فيها الصورة، فعلا يعطي صورة جميلة جدا راح تبقى في الذاكرة.
0: هنا أيضا نتكلم عن هذا المشروع كونه موجود يعني بالقرب من شاطئ الحافة، في واجهة شاطئ الحافة، وبالتالي هناك أيضا مجموعة من التجارب اللي ممكن للشخص أن يخوضها لما يكون قريب من المكان. منها طبعا، غير أنه يستمتع بالأجواء، تذوق الفواكه الاستوائية الطازجة اللي تتميز فيها المحافظة.
1: المحافظة طبعا يعني غنية عن التعريف في مجال الفواكه الاستوائية، ويمكن فيها الفاكهة المشهورة اللي هي جوز الهند أو النارجيل مثل ما تعرف. طبعا دائما السياح والزوار إلى محافظة ظفار يحاولوا دائما إن هم يقربوا جوز الهند، وفي ناس دائما سنويا تجي من أوائل الأشياء اللي تكون عندهم في خارطة الرحلة وخارطة الزيارات والتجوال جوز الهند، ولازم انهم هم يروحوا وياخذوا. طبعا عين صلالة على اساس ان الناس تكون على وعي، تخوض التجربة عن طريق الحجز، لازم يكون في حجز مسبق،
0: صحيح.
1: ولازم ان الواحد يوصل بشكل مبكر على اساس انه ما يكون في زحام، وايضا يكون في نظام، لان التجربة لانها جديدة فالكل راح يكون
0: صحيح.

0: متشوق انه يخوضها.
1: يسارع لخوض التجربة فعلا.
0: فننصح انه يكون في حجز مسبق، وان الواحد يوصل بشكل مبكر للموقع ويحاول انه هو يلتزم بدور.
1: أيضا هنا نتكلم عن كيفية الوصول للمكان في حالة أن في حد ما يعرف. تقع عين صلالة سياحية على واجهة شاطئ الحافة، وتبعد حوالي 8 دقائق عن وسط المدينة. يمكن طبعا يكون الحين شوية الموضوع يعني يتأخر بخصوص الموسم والزحام اللي يصير خصوصا في مثل هذه الأماكن السياحية، ولكن الوصول لها سهل طبعا عن طريق الطرق الرئيسية بكل بساطة.
0: وهي أصلا مقابل المطاعم واجهة الحافة
1: صحيح،
0: بالقرب من النصب التذكاري اللي هناك، يعني الواحد ممكن إنه هو يزور المكان بسهولة، لكن الزحام راح يكون موجود، فالناس
1: بالتأكيد.
0: كلها حابة إنها تخوض التجربة، في ناس حابة إنها تخوض تجربة المطاعم، وأيضا الناس اللي حابة تزور السوق القديم وتستمتع بالتراث والتفاصيل الجميلة في سوق الحصن، أكيد إنها راح تشارك، وأيضا راح تنتقل من سوق الحصن إلى موقع عين صلالة.
1: إذا هنا نقول في هذه المحطة شاركونا على رقم الواتساب 72 44 20 10، خبرونا وين وجهتكم القادمة، فقد تكون وجهتكم القادمة هي وجهتنا أيضا في محطة وجهتك من خلال برنامج أثير الخريف. ما تنسوا تستمعوا لنا عبر ترددات إذاعة سلطنة عمان وأيضا عبر منصة عين. كل تحية لكم مستمعينا، ورحلتنا معكم مستمرة.

0: نجدد ترحيب فيكم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف في هذه الوقفة المسائية اللي دائما نحاول ننتقل فيها بين مختلف المواقع السياحية، جماليات الموسم، وأيضا مثل ما أشرنا في بداية الحلقة الجهود التكاملية من مختلف المؤسسات الحكومية والعسكرية أيضا لتنشيط الحراك السياحي في محافظة ظفار، وأيضا تنظيم الحركة السياحية. ويمكن في الوقفة هذه راح نوقف مع جهود شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بتنظيم وأيضا حفظ الأمن في مختلف المواقع السياحية هنا في محافظة ظفار. وراح يكون معنا في هذه الوقفة النقيب أحمد بن محمد الربخي من إدارة مرور صلالة، وراح نتكلم عن الحركة المرورية خلال موسم الخريف. نمسي عليك بالخير نقيب أحمد.
1: مساكم الله بالنور والسرور يا أخ شريف والأخت عليا، ومرحبا بك.
0: يعطيك العافية. طبعا حابين نتكلم بداية عن الحركة المرورية في طرقات المحافظة، يمكن مع الزحام وحسب الإحصائية اللي يشير لها أمس أن تقريبا 500,000 زائر زار محافظة ظفار من بداية 21 يوليو إلى تاريخ أول أمس تقريبا، فكيف الحركة المرورية في طرق المحافظة؟
1: طبعا محافظة ظفار في هذه الفترة موسم الخريف تشهد حركة وتدفق من جميع محافظات السلطنة أو من خارج السلطنة للاستمتاع بموسم الخريف. تشهد المحافظة حاليا ازدحام كبير في أغلب الأماكن، وشرطة عمان السلطانية وقيادة شرطة محافظة ظفار ممثلة بإدارة مرور ظفار قائمة بتغطية الأماكن وتسهيل الحركة المرورية في جميع الأماكن السياحية والأماكن اللي هي تكثر فيها الازدحامات.
2: نعم، هناك بالتأكيد بعض الأماكن اللي تكون فيها الكثافة، نقول كثافة مرورية أكثر، فكيف ممكن نوقف على أبرز الأماكن اللي تشهد كثافة مرورية في أوقات الذروة تحديدا من قبل المرور؟
1: شوف، هي أوقات الذروة عادة تكون تبدأ من حقيقة من الساعة الواحدة ظهرا، وهو نزوح أغلب السواح للجبال. نعم. مثل جبل دربات، وأيضا حاليا اللي هو لسان، منطقة لسان اللي متجه من أرزات إلى لسان.
0: نعم.
1: وأيضا شير اللي هو طريق صحنلوت الجبل، نفس الشيء. نعم. شير، منطقة شير.
0: نعم.
1: وأيضا جبل أتين، هذه الأماكن تكون مزدحمة بشكل كبير جدا في الأوقات من الساعة الواحدة إلى الساعة السادسة أو سبعة مساء. فيما بعد هو نزول السواح من هذه المناطق إلى المدينة للاستمتاع في بالمهرجانات، في الفعاليات، في المولات، تواجدهم في المولات. هذا يسبب ازدحام في بعض الأماكن مثل دوار حمرير، دوار المعمورة، دوار قرزيز. هذه الأماكن تشهد ازدحام في هذه الفترة لمدة يمكن يقارب الساعتين إلى ثلاث ساعات، تكون فيها ازدحام كبير. بالنسبة للأماكن الأكثر ازدحاما في الوقت من الساعة السابعة وإلى الساعة الحادية عشر، يمكن يكون ساحة أتين والمضابي، هذا لتوفر جميع المقومات السياحية والمهرجانات والأماكن. أيضا عندك الحافة، سوق الحافة هو المتواجد فيه حاليا، اللي هو طبعا فعاليات نوفا.
0: نعم.
1: أيوة، هذا السنة.
0: نعم، يمكن بما أننا نحن تطرقنا للزحام والأوقات اللي تكون فيها الزحام، ما ننكر الجهود الشرطية في مختلف المواقع نقيب أحمد، ويمكن هذا يخلينا نتطرق إلى الحلول المرورية اللي أنتم انتهكتوها خلال هذه الفترة للتخفيف من الزحام وتنظيم حركة المرور.
1: طبعا الحلول المرورية الموجودة حاليا وبكل بشكل سنوي تعمل، واللي هي التواجد المروري في جميع الأماكن السياحية.
0: نعم.
1: في جميع الأماكن أيضا بالتعاون مع اللي هو محافظة أو بلدية ظفار.
0: نعم.
1: وجدوا حلول في موضوع الطرق البديلة في الأماكن اللي هي موجود فيها ازدحامات كثيرة،
0: جميل.
1: طرق بديلة فرعية يستخدم من أجل فك الازدحام في الأماكن. أيضا عملنا هذا السنة عمل حواجز مرورية للحد من موضوع التجاوز من كتف الطريق. موضوع التجاوز من كتف الطريق هذه تسبب ازدحام كبير،
0: يمكن من أكثر الأشياء اللي يعانوا منها المستخدمين الطريق.
1: نعم، التجاوز يسبب تعطل في جميع الأماكن. فالحين هذا السنة الحمد لله قمنا بعمل جميع الحواجز المرورية في الأماكن اللي هي تكثر فيها التجاوز من كتف الطريق للحد منها.
2: هناك بالتأكيد أيضا بعض السلوكيات في وسط هذا الازدحام وهذا الكثافة المرورية، خصوصا في بعض الأماكن اللي ذكرتها تكثر أيضا سلوكيات خاطئة يعني أخرى، فإيش هي أهم هذه السلوكيات؟
1: السلوكيات قد يكون بشكل سنوي متكررة، اللي هي أولا موضوع الجبل، جبل الأشير وجبل هذه الأماكن، التجاوز في مكان ممنوع التجاوز فيه، والتجاوز رتلم المركبات بشكل خطر يسبب يعني خطر على مستخدمي الطريق.
0: نعم.
1: وهذه في الفترة الحالية لوجود ازدحام في هذه الأماكن، يعني أنا أوجه رسالة للجميع بالتعاون مع شرطة أمان السلطاني أو مع المرور على أساس اتخاذ كافة الإجراءات، وأيضاً التعاون معهم لانسيابية الطريق. أيضاً التجاوز من كتف الطريق وهو العائق الأكثر حالياً، ويتم أيضاً التعامل مع المخالفين بهذا الطريقة. أيضاً موضوع السرعة في أماكن اللي هي ونحذر منها، موضوع السرعة في الأماكن الضباب المعدمة للرؤية هذه مهمة جداً.
0: نعم، ويمكن احنا نضم صوتنا لصوتكم نقيب أحمد فيما يتعلق بالإرشادات المرورية واتباع إرشادات السلامة، خصوصا في الأماكن الجبلية في وجود الضباب الآن والرذاذ المتقطع اللي يسبب يخلي الطرق معظمها منزلقة ويكون السيطرة على السيارة فيها صعوبة. فنحن نهيب بالجميع لمن يتابعنا الآن أن يستمعوا للإرشادات ويتبعوا الإرشادات في مختلف المواقع.
1: الحقيقة الإعلام ما مقصر في هذا الجانب من ناحية التوعية بالتعاون مع شرطة أمان السلطانية، وإحنا يعني نحاول قدر المستطاع أن نحد من هذه المخالفات المرورية. أيضا في بعض المخالفات المرورية اللي هي المزعجة للناس والمواطنين أو الزائرين، موضوع عادم الصوت وبعض الأشياء السلوكيات الغير لائقة، نحاول نحد منها بقدر المستطاع، وإن شاء الله يكون الجميع مستانس في هذه الأجواء الجميلة في الخريف.
0: نقيب أحمد، يمكن في سؤال بدر إلى ذهني الآن. كان في سابقا في كثير مخالفات كانت تحصل في موسم الخريف تحديدا، يمكن تتعلق بالرعونة وأيضا الاستهتار في قيادة المركبات، يمكن في بعض الطرق الترابية والمواقع السياحية. هل رصدتم شيء من المخالفات هذه هذا العام؟
1: نعم، في، لكن بشكل أقل عن السنوات الماضية حقيقة، لتواجد الشرطي وأيضا التوعية بحد ذاتها. والحمد لله يعني في موجود مخالفات جسيمة في بعض من التصرفات بعض الأماكن، سواء كانت في الشارع العام أو خارج الشارع العام في الأماكن في العيون في لكن الحمد لله يعني أقل عن السنوات الماضية لوجود وانتشار الدوريات والتوعية من جميع الأماكن.
2: نعم، هنا ممكن أيضا نتحدث عن إجراءات السائق أو السياقة الوقائية.
1: إيش قصدك يعني؟
2: الإجراءات اللي يفترض أن السائق يلتزم فيها بحيث أنه ما يكون ما يتجاوز مثلا من كتف الطريق، ما يتجاوز في الشوارع.
1: أكيد هذا طبعا احنا عملنا فيه وحسبنا بالنسبة لهذه المواضيع. إدارة المرور عملت خطة في هذا الموضوع لتجنب مثل هذه المخالفات، مثل مخالفات التجاوز من كتف الطريق. وأنا يعني أناشد الآن مع الجميع في هذا المنبر بالالتزام، واستمتعوا بالأجواء الجميلة مع الالتزام بالحركة المرورية أو بالشوارع، في الشوارع، وعدم مخالفة القوانين والأنظمة المتبعة في.
2: نعم، كل التحية لكم نقيب أحمد بن محمد الربخي من إدارة مرور صلالة. الحوار طبعا كان حول الحركة المرورية خلال موسم الخريف، نثمن هذه الجهود الكبيرة اللي تقوموا فيها دائما على مدار العام، مو بس في موسم الخريف، وبإذن الله جهودكم تثمر خير بإذن الله.
1: بإذن الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحسنتم.
2: كل الشكر والتحية.

0: أهلا فيكم من جديد، وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. شريف، احنا هنا أحيانا نحاول كذا نتصيد بعض المواهب، بعض الزملاء أيضا لما يجونا هنا في زياراتهم وقولاتهم في عودة الماضي، بما أن عودة الماضي تجذب الكثير من الناس، وأيضا هم بالتأكيد ما يقصرون يقولون كذا زيارات. ومن هنا يعني نقول رصدنا زميلتنا رويدة.
1: رويدة،
0: رويدة حياك الله معنا في أثير الخريف.
2: فيكم يعني كنت أقولكم إنه ما تعودت على إني أكون ضيف كثر ما إنه أكون مذيع، لكن يعني إن شاء الله هكذا ننقل لكم بعض التفاصيل اللي شفناها أثناء الجولة هنا في.
1: كيف إحساسك لما تكوني ضيف غير إنك أنت تكوني محاور؟
2: يعني ما أعرف، أحس يمكن ينتقل فينا ذاك الشعور إنه ليش الضيف أحيانا نحس بتوتر، لأنه حقيقي يعني دائما الضيوف في بعض الأحيان يقول لك والله أنا هذه أول مرة أكون فيها ضيف في برنامج وأنا متوتر وغيره، فيمكن ينتقل فينا هذا الشعور لأنك تحس إنك مسؤولة عن الكلمة اللي بتقولها.
0: صحيح.
2: إيش بقول، حتى كنت أسألكم يعني إيش بنقول، إيش بنسولف بس بشكل عام يعني التجربة الإعلامية بالنسبة للمذيع لابد أنها تكون يعني بكل تفاصيلها حاضرة، سواء كنت كمذيع أو كنت كضيف.
0: صحيح
2: بالضبط.
0: زيارتكم مريم، متى وصلتي أنت؟ قبل يومين.
2: رويدة عفوا
0: مريم، لأن دائما ارتبط الاسم رويدة مريم على طول مع بعض. طبعا زميلتنا رويدة رواحي كل التحية لها من فريق إذاعة الشباب، البرنامج اللي يبدأ طبعا الظهر. وصلتي قبل يومين، روحتي مكان مداش؟
2: والله طبعا وصولي كان شوي متأخر، فأمس حاولت أني أطلع من الوقت أشوف شوارع ظفار لحد ما وصلت إلى إتين إلى الأستوديو هناك. فأجواء ظفار رائعة جميلة، تحيي في الواحد كذا شعور يعني مختلف تماما، انك انت جاي من المدينة وجاي من اجواء مختلفة، تشوف الخضار، تشوف الناس كيف انه فعلا يعني من الصباح هم شارين اغراضهم يبحثوا عن موقع علشان والله يستمتعوا باجواء الخريف، فهذه تنقل لنا مشاعر جدا رائعة. وبعدها طبعا بعد البرنامج، انا ما امداني اروح مكان قبل البرنامج، لكن بعد البرنامج اتجهت الى واجهة الشاطئ، طبعا من المواقع المميزة. أمانة وصلت هناك العصر، لكن لحد قرابة الساعة 8 تقريبا وأنا مستمتعة بالأجواء كذا على يعني مشهد البحر والرذاذ، وأيضا برودة الجو بالليل يعني تعطيك كذا إحساس إنه خلاص أنا أريد أجلس، ما أريد أكمل مشي أو شيء.
1: في مواقع معينة رويدة حابة إنك أنت تزوريها خلال وجودك هنا؟
2: إن شاء الله، يعني أنا جالسة أحاول قدر الإمكان إنه فعلا أستغل الفرصة بما أني موجودة في ظفار هالفترة، وفعلا يمكن وقت البرنامج يعني هو وقت الذروة من الساعة 2 إلى 4، ولكن هذا ما يمنع أنه من بعد البرنامج فعلا نتجه إلى مجموعة من المواقع، ومنها اليوم أنا هنا جيت لعودة الماضي قلت لازم، ومنها نشوفكم طبعا وسلم عليكم،
1: يعطيك العافية،
2: ومن بعدها نكمل هذه الجولة. في مواقع يعني حاطتنا في بالي، لكن أحاول قدر الإمكان إنه أشوف الوقت، وايضا يعني لابد من تنسيق الوقت، وايضا ايش الفعاليه اللي موجوده في ذاك الموقع.
1: ابرز المواقع اللي حابه تزوريها، احنا حابين ندخل شوي في تفاصيل
2: في عمق التفاصيل.
0: هنا نتكلم عن عمق التفاصيل وجودها اليوم في عوده الماضي، تتكلم عن ابرز الاشياء الموجوده، وقريب منا اليوم على حظ مريم مع وصولش وجود الفرق الشعبيه، ناخذ منهم
1: يرحبوا فيها كنهم
0: اكيد.

0: إذا هذه الأنغام البحرية الجميلة هنا كأنه فن المديمة برا، الفرق الشعبية كذا في تناغم جميل ومستمر هنا في عودة الماضي. مختلف الفرق الشعبية بالتأكيد، مختلف الفرق الشعبية هنا في عودة الماضي، يعني تشاركنا الفعاليات المختلفة سواء كان الفرق الشعبية هنا في محافظة ظفار أو غيرها أيضا من الفرق الشعبية اللي يكون لها حضور مع هذا الأنغام وهذه الفنون. رويدة، قبل شوية كأني مرة ثانية غلطت وقلت مريم، لكن لترابطكم مثل ما ذكرت مع بعض، إيش الشيء اللي حابة تتعرفي عليه أكثر هنا في عودة الماضي؟
1: والله هو العام يعني مريت على كذا مجموعة فعاليات موجودة هنا، يعني حتى في منطقة مخصصة للولايات وأيضا لبعض القرى يعني بشكل عام هنا في محافظة ظفار. فأنا بعدني ما عملت الجولة، ولكن أريد أكتشف إيش الشيء الجديد هالعام فعلا. وأمانة يعني أجواء عودة الماضي فعلا يعني ترجع بك بالزمن لورا، ممكن بوجود هذه الـ يعني الفنون الشعبية الأصيلة الجميلة اللي هكذا تحيي فينا شيء جميل، يعني خاصة لما نلامس هذا الموروث وتجتمع يعني مجموعة من الفنون الشعبية من مواقع مختلفة.
0: صحيح، هنا بالتأكيد قبل شوية زميلنا شريف كان موجود معنا في الاستديو، قرر أنه يطلع ربما ينقل لنا الصورة من خارج الاستديو بشكل أوضح.

0: طبعا متابعينا ومستمعي لبرنامج أثير الخريف، هذا الصوت من الأصوات الجميلة جدا في أصوات البحر اللي دائما ترافق البحارة على مر التاريخ. فن المديمة واحد من الفنون الجميلة جدا في محافظة الشرقية وأيضا متواجد في مختلف محافظات سلطنة عمان. الجميل أن الفن موجود الحين هنا في عودة الماضي. طبعا الفن يؤدى بطريقة جميلة جدا، الإيقاعات وترافق أيضا الكلمات، ترافق الأبيات الشعرية المخصصة لهذا الفن. يمكن نحاول نقترب أكثر بعد ما ناخذ مسمع ثاني ونتحدث عن الفن هذه مع أحد المؤدين. مسي عليك بالخير.
1: مسي عليك بالنور وسرور.
0: يعطيك العافية. طبعا فن المديمة
1: معروف في ولاية صور بالأكثرية، وتحديدا برضو هنا نشتغله في ولاية مرباط. يشتغلوا في المسافر لما يرجع، ويشتغلوا أحيانا في الأعراس، ويشتغلوا في هالمواقف يعني.
0: وإيش يقول الشباب؟
1: جوبي جوبي سفر ما يقع، أيام توتو يا مالي وا، أيام توتو يا مالي وا.

0: وايام توت وايام عليوة. يعطيكم العافية على هالبيت و... وسمعوا الناس وخلوا الناس تستمتع بهذه الأصوات الجميلة التراثية. هكذا كانت الوقفة من هذا المسمع الجميل، فن المديمة المتواجد في مختلف المحافظات الساحلية في سلطنة عمان. نرجع للاستوديو العليا ويعطيكم العافية.
1: إذا هذه عودة للاستوديو مستمعينا الكرام في أثير الخريف. حبينا أن الوقفة هذه تكون منوعة بين زيارة زميلتنا رويدة الرواحي لاستوديو أثير الخريف، وأيضا بين مسمع كذا مختلف لفن المدينة المديمة عفوا قربهم منا هنا في استوديو إذاعة سلطنة عمان في عودة الماضي. رحلتنا معكم مستمرة، ورويدة كل التوفيق لك في رحلتك اليوم.
2: آمين يا رب علي، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله هكذا أيضا نحن نكمل بعض يعني صحيح. هنا في إذاعة سلطنة عمان وأيضا إذاعة الشباب من خلال المحتوى اللي نقدمه للمستمع الكريم، لأن فعلا نريد أن نقرب المشهد من هنا من ظفار وجمالية هذا الموسم الاستثنائي.
1: كل التحية لك، ورحلتنا معكم مستمعينا مستمرة إلى السابعة بإذن الله.

0: عليا، سمعتي الأصوات الجميلة هذه من ولاية، من محافظة الشرقية ولاية صور، وأيضا مثل ما كان يتكلم المشارك في الصوت إنه موجود أيضا في ولاية مرباط. الولايات الساحلية دائما تتمتع بفنون شعبية وأنغام شعبية تراثية جميلة جدا،
1: خصوصا الأنغام البحرية هذه تتميز فيها هذه الولايات، لسيما الولايات العريقة، وتنقل فعليا أنغام مختلفة، وهي اليوم يمكن نقول قريبة من كل المدن. الكل صار يتبادل في مثل هذا الفنون، ولكن بالتأكيد يبقى الأصل معروف هو من وين
0: أكيد مكانه. بس مشاركتهم أيضا، مشاركتهم في موسم الخريف، مشاركة مختلف الولايات، مختلف الفرق الشعبية بالفنون التراثية الشعبية، أيضا إثراء للموسم وحفاظ على الموروث الثقافي الغير مادي.
1: صحيح، هي بالتأكيد أنها أيضا تنقل قصص البحارة، معاناتهم في السفر، وأنها كانت تثير حماستهم، تشجعهم على يعني نقول خوض المصاعب في البحر
0: والعمل أيضا. صحيح. يعني العمل على المراكب وعلى السفن يمكن زمان أول ما كان مثل اليوم، يعني صحيح. ما في مكاين، ما في تكنولوجيا وحداثة، فكان في صعوبة، العمل شاق على ظهر السفن، فكان معظم الوقت يمر بالأهازيج وبالأصوات البحرية مثل فن المديمة وفن كثير من الفنون. لازلنا مستمرين معاكم إلى السابعة، فابقوا معنا.

العسكري؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، نجدد الترحيب فيكم في هذه المساءات ورحلتنا المسائية اللي نطل فيها على مختلف المواقع ومختلف الفعاليات ومختلف الجهود أيضا من الفرق التطوعية وأيضا الجمعيات الأهلية في إحياء وإثراء الموسم السياحي. طبعا في وقفتنا هذه راح نعرج على جهود لفريق خيري يحافظ على البيئة، يحافظ على المقومات السياحية لمختلف المواقع الطبيعية في محافظة ظفار. راح نكون في الوقفة هذه مع ضيفنا سالم بن مسلم حاد المعشني، عضو مجلس الإدارة بفريق طاقة الخيري ورئيس الفريق الميداني، وراح يكون الحوار وراح نتكلم عن دربات نظيفة مسؤولية الجميع. نمسي عليك بالخير أخوي سالم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية وأهلا وسهلا ومرحبا.
0: يعطيك العافية. طبعا جهود جميلة نحن نشوفها في هذه المبادرة الجميلة دربات نظيفة، خلنا نتكلم عن المبادرة هذه بداية.
1: حياك الله يا أخي العزيز. أولا قبل ما نتكلم عن المبادرة، أنا لدي رسالة الفريق، خاصة فيما يتعلق بموسم الخريف.
0: نعم،
1: تأتي هذه الرسالة انطلاقا من إيمان الفريق بأن العمل التطوعي مسؤولية مشتركة.
2: نعم.
1: وأن المحافظة على جمال ونظافة المواقع السياحية مسؤولية الجميع، مؤكدين استمرار الفريق في تقديم المبادرات التي تخدم المواقع السياحية والتي يعني تدعم جهود الحكومة في هذا المجال.
0: نعم.
1: بالنسبة للفريق، جهوده في موسم خريف ظفار 2026 له عدة جهود ومبادرات، مبادرات بيئية ومبادرات مجتمعية وثقافية. اليوم نحن في وادي دربات نقدنا فعالية مجتمعية تأكيدا على أهمية العمل التطوعي وتعزيز الوعي المجتمعي أيضا والمحافظة على البيئة. وتضمنت هذه الفعالية عددا من البرامج الهادفة، من أبرزها رسالة توعوية للمحافظة على نظافة المواقع السياحية، إلى جانب حملة تنظيف شارك فيها المتطوعين للمساهمة في حماية البيئة وإظهار الوادي بصورة أجمل. كما اشتملت الفعالية أيضا على مسابقات ثقافية هدفت إلى نشر المعرفة. وكذلك تقديم أجواء ترفيهية بين المشاركين.
0: أخي سالم، يمكن في سؤال هنا يتبادر لذهني، إن بالنسبة للمبادرة هذه يعني معظم النقاط اللي عرجت عليها نقاط سامية جدا فيما تتعلق بالجوانب البيئية وأيضا المحافظة على المواقع السياحية، محافظة على الغطاء والبساط الأخضر في تحديدا في وادي دربات، لكن حاب أعرف كيف جاتكم فكرة تنظيم هذه المبادرة؟
1: نعم، أحسنت، جزاك الله خير على هذا السؤال، لأن هذه المبادرة يعني نفذت للمرة الثانية على التوالي. السنة الماضية نفذنا في نفس التوقيت مبادرة في وادي دربات.
0: نعم.
1: وطبعا هذه المبادرة يعني تم التنسيق فيها مع مكتب سعادة الوالي ومع البلدية وبعض المواقع وبعض الهيئات الأخرى.
2: نعم.
1: سواء كانت خاصة أو حكومية. نعم. والهدف منها إن هذه المبادرة، هذا الوادي عليه زحمة كثير من الزوار وكذلك المجتمع المحلي، وركزنا أكثر شيء على أهمية يعني نظافة المواقع السياحية والمحافظة على الغطاء النباتي، لأنه يعني في لو حقق خلال السنوات الماضية في تجاوزات لبعض الزوار أو مثلا من المحافظة إنه في تجاوزات على الغطاء النباتي، ولكن يعني بالتوعية ونشر الوعي وتوزيع مطويات ونشر الوعي ورسائل توعوية يعني الناس الحمد لله رب العالمين لديهم تجاوب كبير جدا.
2: جميل.
1: ولديهم الإحساس والمسؤولية والوعي بالمحافظة على هذا الغطاء النباتي.
2: نعم. أستاذ سالم، هنا نسأل تحديدا عن تفاعل الناس معاكم أثناء توجيههم نقول أو إرشادهم أثناء تنظيف الوادي، وأيضا إرسال رسالتكم من خلال نشر بعض المنشورات أو المطويات تجاه موضوع النظافة والمحافظة على البيئة تحديدا، كيف كان تفاعلهم وتجاوبهم معاكم؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والله في تفاعل كثير جدا، والناس لديها الإلمام والوعي بالمسؤولية، ونحن وزعنا عليهم مطويات، وزعنا عليهم الله يكرمكم ويعزكم أكياس من البلدية.
2: نعم.
1: مثلا لما يخلصوا مثلا جلستهم في موقع معين يعني يحاول قدر الإمكان إنهم المخلفات الموجودة يحطها في هذه الأكياس وفي الأماكن المخصصة لها. ووجدنا تفاعل جدا جدا جدا وشكر وتقدير من قبلهم لجهود الفريق في توجيه الناس إلى هذه الأعمال.
0: نعم أستاذ سالم، أنتم طبعا المبادرة هذه هي النسخة الثانية منها، وإن شاء الله نتمنى أنها هي تستمر. هل في عندكم فكرة أنه تنقلوا الفكرة هذه إلى مواقع أخرى، سواء داخل ولاية طاقة أو في الحدود المجاورة لولاية طاقة؟
1: نعم الحمد لله رب العالمين، نامل إن شاء الله أن تستمر هذه المبادرة على يعني السنوات القادمة. ونحن نفس الشيء اللي عملناه اليوم في دربات موجود عندنا في مهرجان، عندنا هذه الأيام مهرجان طاقة. نعم. اللي هو تم بدأ افتتاحه يوم الخميس الماضي. نعم. وعندنا ركن في المهرجان نوزعنا نفس العمل المطويات، تعريف وبأدوار الفريق ومسؤولياته وإمكانياته ومبادراته، وكذلك إجراء بعض المسابقات الترفيهية للأطفال على في جو من يعني تشجيع الناس على هذه البرامج ان شاء الله.
2: نعم.
1: وان شاء الله نحاول قدر الامكان في امكانيات انه ننقل هذه التجارب وهذه الافكار الى خارج الولايه. فنحن مستعدين ان شاء الله، احنا الفريق التطوعي الخيري يهدف الى يعني ارسال هذه الرساله الى الجميع ان شاء الله.
2: نعم. أنا من ضمن البرنامج ايضا المعد لفعاليه او مبادره دربات نظيفه مسابقه ثقافيه، ايش طبيعه المسابقه هذه؟
1: هذه المسابقة يعني كل الأسئلة الموجودة فيها هي خاصة أول أكثر شيء بالأطفال.
2: نعم.
1: ولكن أسئلة بسيطة جدا تتعلق بالمقومات السياحية في الولاية والفعاليات الموجودة وبعض الأشياء يعني العامة اللي يعني كمعلومات عامة حول يعني بعض الأماكن السياحية الموجودة في محافظة ظهر وبالخص في ولاية طاقة بالذات.
0: نعم. أستاذ سالم، يمكن الفعالية نفسها والمبادرة نفسها تركز على الحفاظ على الغطاء النباتي وحفاظ على المواقع السياحية، كون أنها هي موروث وإرث أيضا مو لنا نحن بس، حتى الأجيال القادمة نحن لازم نحافظ عليه. هل تطرقتوا أيضا للممارسات الخاطئة اللي تتم على الغطاء النباتي، من سير سيارات، الممارسات الخاطئة من بعض السائقين على المساحات الخضراء في هذه دربات؟
1: نعم نعم نعم، بالنسبه لهذا الموضوع في تطرق لها من خلال يعني الكلام يعني مخاطبه الناس شفويا.
2: نعم.
1: وفي نفس الوقت يعني معانا مطويات من الجهات المختصه اللي هي مثل الشرطه والامن السلطانيه وزاره التراث والسياحه.
2: نعم.
1: بلديه الظفار، ووزعنا عليهم هذه المطويات وموجود فيها التنبيهات والنصائح والارشادات التي تعرض على الغطاء النباتي.
2: نعم. هنا في ختام هذه المساحة الحوارية معك أستاذ سالم، حابين نسمع منك رسالة، نقول ربما هي تكون رسالة فريق طاقة الخيري أيضا وكل الجمع من الأهالي اللي شاركوا اليوم في هذه الحملة، رسالتكم من هذه الحملة ماذا تقول؟
1: هذه الحملة التي نفذناها اليوم رسالتنا فيها معا من أجل واد أجمل وبيئة أنظف.
2: نعم.
1: ومجتمع أكثر وعيا.
2: يا سلام، بإذن الله هذه الرسالة تصل لكل من يستمع لنا في برنامج أثير الخريف، وأن تكون قد وصلت يعني اليوم من خلال هذا الحراك البيئي في وادي دربات. كل التحية لكم، والتحية تصل لكل الزملاء المشاركين في هذه الحملة، الأستاذ سالم بن مسلم المعشني عضو مجلس الإدارة بفريق طاقة الخيري ورئيس الفريق الميداني بالفريق، كل التحية لكم.
1: جزاكم الله خير على هذا الاتصال وهذه توضيح هذه الافكار ان شاء الله، ونامل ان شاء الله ان نلتقي مستقبلا ان شاء الله في مثل هذه الافكار والمبادرات الخيريه.
2: نعم باذن الله، كل التحيه لكم.

0: نمسي عليكم بالخير مستمعينا ونجدد لكم الترحيب في هذا المساء. طبعا علياء الوقفة السابقة كانت تتحدث عن موضوع جدا مهم، موضوع الحفاظ على المسطحات الخضراء، ويمكن خلال الفترة الماضية شهدنا حراك من مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وأيضا المؤسسات العسكرية في إنفاذ قوانين تنظم الحفاظ على البيئة وتنظم الحفاظ على المسطحات الخضراء، ويمكن نقول أنها تجرم أيضا التعدي على هذه المسطحات والتعدي على هذا الموروث الجميل في محافظة ظفار.
1: نعم، هنا شريف أنت تتكلم عن جانب مهم جدا اللي هو الجانب المؤسساتي في جانب البيئة، ولكن أيضا نحن كأشخاص مسؤوليتنا تجاه المكان تبدأ بتصرفات بسيطة جدا. يمكن الموضوع ما يحتاج أكثر من التزام ومسؤولية ووعي بأهمية نظافة المكان. نعم. اليوم هذا مثل ما ذكرت أنت قبل شوية مع كلامك مع الضيف، هذا المكان مو بس لنا نحن، هذا المكان ملك للجميع، ملك للطبيعة أيضا، نحن نحافظ عليه أيضا للأجيال السابقة، كل الكائنات الحية أيضا تتشارك في هذا المكان، وبالتالي وعينا ومسؤوليتنا بأهمية النظافة هو ما يجذب الزوار في النهاية لهذا المكان. اليوم احنا إذا ما حافظنا على هذا المكان، كل منا جاء ومثلا نقول فحط على مسطحات خضراء، كل منا جاء خلص جلسته وترك مخلفاته ورحل عن المكان، بكرة بعد بكرة هذا المكان ما بيكون بنفس الرونق، بنفس البيئة الجاذبة والنظيفة اللي هي تجذب الزائر له في هذا في هذه الأيام.
0: يمكن واحدة من الوقفات اللي كانت خلال الفترة الماضية اللي هي فعالية إراحة المراعي الخضراء، وهذه كانت بتنظيم من جهود مختلف المؤسسات الحكومية اللي لها علاقة بالبيئة، ويمكن كان من أكثر الأشياء اللي يتحدثوا عنه الحفاظ على هذه المسطحات، نظافتها، استدامتها، وأيضا عدم العبث بها. يمكن التصرفات

0: إذا نحن في تنقل وترحال كذا مستمر بين مختلف المواضيع، في هذه الوقفة راح نتحدث عن جانب أيضا له علاقة بالسياحة والبيئة وكذلك يرتبط بالفن، معنا الأستاذة نور بنت أحمد الشحري، فنانة تشكيلية ورئيسة فريق ارتقاء الفني بولاية صلالة، عندهم كذا رحلة فنية جميلة راح نتعرف على تفاصيلها مع الأستاذة نور. أهلا وسهلا ومساء الله بالخير.
1: أهلا أهلا، مساء الخير أخت عليا. أهلا، مساء الخير عليكم جميعا.
0: حياكم الله. أستاذة نور، حابين نتعرف على طبيعة وفكرة الرحلة السياحية الفنية اليوم إلى وادي دربات، صحيح؟
1: أيوة بالضبط.
0: نعم، خلنا ندخل في تفاصيلها.
1: الفكرة لوادي دربات، طبعا وادي دربات جميل، يحب السياح ويعتبرونه وجهة سياحية رئيسية في ظفار، والمكان يخدم السياح والفنان كذلك، فالفنان يبحث عن الجمال والإلهام. لذا جاءت الفكرة بتنظيم من نادي صلالة رياضي جزاهم الله خيرا، والمكان فيه خدمات وامتيازات تجعل اليوم ممتع ومميز وناجح. لذا جاءت الفكرة أنه نكون هناك.
2: أستاذة
0: جميل.
2: نور، يمكن بالحديث عن هذه الزيارة وهذه الرحلة السياحية، كيف جمعتوا بين السياحة وجمال السياحة في وادي درباط أو في غدير تحديدا، وبين الفن، إنكم أنتم تروحوا وترسموا لوحات في هذا الموقع الجميل من المواقع في شرق محافظة ظفار؟
1: عادة الرحلة تجمع بين السياحة والفن
2: نعم.
1: من خلال تحول المكان من مجرد وجهة للزيارة إلى مصدر للإلهام والإبداع، لأنه تنسجم الحواس مع ملامح المكان الجميل، فيترجم الفنان كل ذلك بإبداعه وموهبته، ينجز أعمال مميزة ويخرج ما بداخله، فحينما يتعرف على البيئة يلامس ملامحها تتحول الفكرة إلى عمل فني يحمل ذاكرة المكان وروح الفنان كذلك، فيبدأ الفنان باستكشاف المكان والتجول والتأمل في التفاصيل، ثم يترجم ما تلتقطه العين من مشاهد وما يستشعره القلب أيضا.
2: في مواضيع معينة حبيتوا تحطوها في لوحاتكم أستاذة نور؟
1: والله عادة ما نحط مواضيع معينة، احنا كل المواضيع اللي نحطها هي تخص البيئة،
2: نعم.
1: المجتمع، الطبيعة، العادات، التقاليد، أيضا نبث رسائل للمجتمع، رسائل هادفة، فالفن رسالة كبيرة جدا تبرز عادات وتقاليد وتحيي فن، وكذلك هي توصل رسائل للمجتمع.
2: نعم.
0: إيش اللي ممكن تضيفه الطبيعة من خلال تواجدكم اليوم في وادي دربات؟ إيش اللي ممكن تضيف الطبيعة للفنان لما يخرج إلى مكان مفتوح بدل عن الموسم أو عفوا المرسم المغلق؟
1: بالضبط فعلا، الطبيعة تضيف للفنان الإلهام الذي تمنحه مشاهد المكان وسحره، يعني لون السماء، الأشجار، الصخور، تدرجات كل الألوان، كل ذلك يوسع خياله البصري، هذا غير صفاء الذهن، يعني لما نبتعد عن الضوضاء والتكنولوجيا والأماكن المغلقة يتأمل الفنان، يفكر، يحول كل المشاهد إلى لوحة يخطها بريشته وألوانه وروحه، ويضع فيها لمساته من شخصيته ونظرته، انعكاس تأثير المكان عليه.
2: نعم. أستاذة نور، هل كفنانين أنتم رحتوا وزرتوا المكان هذا وبديتوا اليوم رحلتكم من تقريبا من وقت مبكر للرسم،
1: نعم
2: أنتم كفنانين تحتاجوا معدات وألوان معينة، هل تختلف الألوان اللي تستخدموها في موقع زي غدير لرسم الطبيعة عن الألوان اللي تستخدموها في مرسم؟
1: لا، هي نفس الألوان، بس المكان بيئته أو الطقس اللي فيه تحكم درجة اللون، هل ممكن نرسم بالأكريليك أو بالزيتي؟ ترى الزيتي ياخذ وقت، ياخذ مراحل إلين ما ينشف، بينما الأكريليك في نفس اللحظة ينشف،
2: نعم.
1: فالطقس المكان يتحكم بإيش الأدوات اللي راح تستخدمها.
0: إيش الأعمال اللي أنجزت اليوم من خلال هذه الرحلة؟
1: والله الأعمال التي عرضناها

0: اليوم هي أعمال متنوعة، ما كانت تحت سقف معين أو تحت فكرة معينة محددة. أعمال حرة، اللي رسم طبيعة واللي رسم فكرة كانت تخالجه، يعني الطبيعة ألهمته إنه يوصل الفكرة ويرسمها أمام الجمهور، يعني في المكان الجميل.
1: جميل. أستاذة نور، طبعا أنتم رحلتكم ما تتوقف فقط في غديه وفي وادي درباط، يمكن لاحظنا ورصدنا لكم حراك خلال موسم الخريف في مواقع مختلفة، فعاليات مختلفة، فريق ارتقاء نشط خلال الفترة الماضية، فكيف أنكم أنتم كفريق ارتقاء من هذه المبادرة أنكم تربطوا الفن بالمكان وتربطوا الاثنين بالمجتمع؟
0: نعم، هو أساسا في رابط كبير جدا، مثل ما اللوحة هي نفسها نفس اللون يرتبط من بداية اللوحة فوق إلى تحت، يكون في رابط وانسجام واندماج. هي نفس المجتمع وشخصية الإنسان يرتبط بفكره وبفنه وبما يقدمه. لذلك ربطنا كل ذلك، لأن الفن رسالة. فأنت لما تيجي تشوف اللوحات ما تشوف أمامك بس مجرد ألوان انعكاسات لأفكار أو كذا، لا، أنت تشوف حكاية بكل تفاصيلها، تشوف نفسك، تشوف أفكارك، تشوف مجتمعك، تشوف عادات وتقاليد المجتمع. لذلك هذا الربط يكون للإنسان اللي يستشعر المجتمع ويحن للماضي، وأيضا يحب للمستقبل أن يبث رسائل هادفة للمستقبل. يربط كل ذلك في اللوحات، لأنها في الأول والأخير الفن رسالة.
2: نعم، مع مجموعة هذه الرسائل وكل هذا الحراك الفني ما شاء الله خلال موسم الخريف وما قبل أيضا موسم الخريف، نسأل عن القادم لفريق ارتقاء الفني، هل الملامح كذا مبينة؟
0: نعم، إن شاء الله. إحنا طب مثل ما قال الأستاذ عقيل، إحنا في حراك ما شاء الله ونشاط، لأنه دائما العمل الجاد أو العمل المتكرر والاجتهاد يجيب ثمرة. فالقادم إن شاء الله للفريق هو ورشة أعمال زيتية، رسم بالزيتي، شارك فيه أكثر من 30 فنانة في مرسم مجمع قابوس الشبابي للثقافة. وبإذن الله نتطلع للأعمال المشرفة ومميزة، وطبعا المعرض إن شاء الله بعد اكتمال اللوحات.
1: أستاذة نور، هل في رسالة تحبي أنك أنت تقدميها من عبر برنامج أثير الخريف لكل من يتابعنا الآن عبر الأثير؟
0: أحب أن الناس ينظروا إلى الفن بنظرة أخرى جديدة ونظرة جادة. في بعض الناس على بالهم اللوحات فقط هي فن يقدم الفنان كذا موهبة في داخله فقط، لا، هو يجسد أفكار وملامح ويجسد رسائل، وممكن أن أيضا يبرز ثقافة بلد بأكمله على اللوحات. لذلك الفن رسالة هادفة وكبيرة جدا، وأرجو دائما الاهتمام بهذا الفن من الجهات المعنية وكذلك من الجمهور، لأن حتى الكلمة تفرحنا وتعطينا دفع للأعمال والإنجاز الأكثر.
1: نعم،
2: نعم، كل التحية لكم على هذا الحراك الفني، وبإذن الله نلقاكم دائما كذا من سمو إلى سمو، من حراك فني إلى آخر، تنقلون من خلال رسالة المكان والمجتمع. كل التحية والشكر لك الأستاذة نور بنت أحمد غفار من الشحري، فنانة تشكيلية ورئيسة فريق ارتقاء الفني بولاية صلالة. كل التحية لكم.
0: شكرا لكم، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلا بكم مستمعينا، سعدنا برفقتكم خلال هذه الأوقات من عمر البرنامج. بالتأكيد غدا في نفس الموعد بإذن الله نجدد اللقاء بكم، وهذه فرصة أيضا نذكركم بالفعاليات المستمرة في مختلف الولايات، في ولاية مرباط، في ولاية طاقة، وسنشهد بإذن الله خلال الأيام القادمة أيضا مهرجان سدح السياحي.
1: الكثير من الفعاليات أكيد راح تتواكب على أرض محافظة ظفار خلال هذا الموسم السياحي. راح تكون فعاليات مختلفة المواضيع تثري جميع السياح وزوار محافظة ظفار. طبعا من الأشياء الجميلة اللي وردت الحين للبرنامج صورة للمصور حافظ سويلم، يرسل لنا الصورة ويمسي علينا بالخير، مساء الخير من شاطئ الحافة عين صلالة. رصد عين صلالة طبعا مع تزامن مع افتتاحها اليوم، ورسل يمسي علينا بالخير، وطبعا نوجه له كل تحية. ويمكن المصور حافظ سويلم من أكثر المصورين النشطين خلال صحيح. مختلف المواسم، مختلف الفعاليات، ما شاء الله عليه يكون حاضر. ويمكن كان يكلمني خلال اليومين الماضيين انه راح يكون معرضه للصور الفوتوغرافية خلال الأيام القادمة. طبعا نتمنى لك التوفيق.
0: هنا أيضا نذكر المستمعين أنهم يشاركون على رقم الواتساب خلال الأيام القادمة بإذن الله 72 44 20 10، انطباعاتهم وآرائهم وأفكارهم أيضا عن الوجهات السياحية المختلفة في موسم خريف ظفار، وبإذن الله كذا يقضوا معنا أحلى وأجمل الأوقات.
1: طبعا أنت موجودة دائما في الاستوديو، ما رحت
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش تذكرني؟
1: يعني أنت ما عندك أماكن معينة تحبي أنك أنت تزوريها مع اطلاعك على مختلف الفعاليات، دردشتي مع معظم القائمين على الفعاليات هذه، المنظمين للفعاليات، المسؤولين عن الفعاليات.
0: لا تغيرني لو سمحت، لا
1: يعني
0: تغيرني.
1: ما في فعاليات معينة شدتك انك انت تروحي تزوريها عليا؟
0: شوف، الاماكن الطبيعية هي ممكن زيارتها، خصوصا الشواطئ والسواحل القريبة خلال فترة النهار، هذه ممكن احنا يعني قبل موعد البرنامج بوقت، ولكن تحسبا للظروف الطارئة اللي قد تطرأ ما نحاول نحن نروح اماكن بعيدة بالتأكيد. فيما بعد وقت البرنامج هناك أكيد أنه في فعاليات كثيرة نشطة. إذا افترضنا أن خلصنا البرنامج 7، طلعنا من هنا 7:30 مثلا، وصولا للأماكن والمناشط السياحية المختلفة هي متاحة. مثلا عودة الماضي اللي احنا موجودين فيها، نوفا على سبيل المثال، ساحة أتين، واجهة الشاطئ لومير أو لامير، وغيرها أيضا من الأماكن السياحية. وكذا احنا نكون مع هذه الجملة ختام محطتنا اليوم معكم. نقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية الزميل محمد بن عبد الله المهري،
1: ومن هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون والمهندس حسن بن سعيد تبوك والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد القيشي، ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري، وصاحبنا في هذه الرحلة إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء
ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، والتي أبدأها بأبرز العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا ب3 مليارات و400 مليون ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي. ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل، تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلو مترا، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى. وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة، والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، واصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية، ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد، وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3 مليارات و400 مليون ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعا بأكثر من 37% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية 10% ليبلغ 10 مليارات و600 مليون ريال عماني.
1: بنمو تجاوز 37%، سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3 مليارات و400 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10 مليارات و600 مليون ريال عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6 مليارات و800 مليون ريال عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب 64% لتبلغ 1 مليار ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا ب 1.5% لتبلغ 2.74 مليار ريال عماني. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية بأقل من 1% لتبلغ 7 مليارات و220 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي. ومن بين المنتجات المعاد التصدير اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو الشبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ومعدات النقل، إضافة إلى الصناعات الطبية والصحية والتحف الفنية والقطع الأثرية وغيرها من السلع والمنتجات المتنوعة.
0: واصل قطاع السياحة في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات نمو إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلاً ارتفاعاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع ب 6.5% يبلغ 293 مليوناً و800 ألف مليون ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنتاج السياحي تجاوز 610 ملايين ريال عماني مرتفعا بنحو 10%، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع بأكثر من 6% ليتجاوز 286 مليون ريال عماني. استقطبت مدينة الصورة الصناعية 6 مشروعات استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون ريال عماني، وتعمل مؤسسة مدائن على استكمال البنية الأساسية للمدينة مع الانتهاء من تصميم المخطط العام وتصاميم مشروع صناعة وصيانة السفن.
2: بأكثر من 56 مليون ريال عماني نجحت مدينة الصورة الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن من التوقيع على 6 عقود استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإقامة مشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع، تتنوع قطاعاتها بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية. وارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية ليبلغ 2.3 مليار ريال عماني. وتسعى مدائن إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، من أبرزها صيانة معبر الوادي رقم 6 ضمن البنية الأساسية لمدينة صورة الصناعية، وإمداد مياه الري إلى منطقة الحزام الأخضر، إلى جانب مشروع تطوير مربع صناعة وصيانة السفن. وقد جرى الانتهاء من التصميم العام والتفصيلي للمخطط العام للمدينة الصناعية، وكذلك التصميم التفصيلي لمشروع صناعة وصيانة السفن. كما قامت مدائن بالتشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية صور واحد، وتستعد مدينة صور الصناعية للإعلان عن فرص استثمارية في مجالات التدريب والطب وإنشاء قرية عمالية وتشغيل المحجر، لتواصل جهودها في تعزيز رؤية عمان 2040 من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي.
0: ارتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين والتأمين التكافلي المدرجة ببورصة مسقط 5% في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي لتقارب 21 مليون ريال عماني. وأشارت النتائج المالية إلى تحسن أداء معظم هذه الشركات، والذي انعكس على قيمتها السوقية لتبلغ نحو 335 مليون ريال عماني. ضمن برامج المحتوى المحلي بهيئة الطيران المدني، استفادت نحو 117 شركة من العقود والمشتريات، 39 منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بما يعكس فاعلية السياسات والمبادرات التي تبنتها الهيئة في هذا المجال، وكذلك تنامي دور المؤسسات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص التنافسية العادلة ودعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية، إضافة إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. شهد ملتقى أجواء الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي إقامة عرضة الخيل التقليدية بمصاحبة مهارات الفروسية والفنون التراثية، وذلك بمشاركة واسعة من الملاك والمهتمين والزوار، خاصة من محافظتي شمال وجنوب الشرقية.
3: بين جمال الطبيعة الساحلية لبحر العرب وعراقة التراث العماني الأصيل، اصطف الفرسان وهم يتغنون بفن هنبل الخيل في فعالية رياضات الخيل التقليدية ومهارات الفروسية.
4: الدكتور سند بن سيف السنيدي، رئيس نادي الأصائل للفروسية بولاية جعلان بني بوعلي، المشرف العام على الفعالية.
5: الفرسان في ولاية قعلان بن أبو علي ومختلف الولايات في السلطنة دائما في مثل هذه المحافل يكونوا حاضرين ولله الحمد، فإحنا اليوم من أكثر من 120 رأس خيل تقريبا إن شاء الله راح يكون موجود، وهذا الشيء يعني أولا المحافظة على الموروث، على هذا الموروث، ثانيا جذب للسياحة وتشجيع كذلك للحركة السياحية في هذه المنطقة.
4: فقرات الفروسية لفعالية الخيل التقليدية بنيابة الأشخرة تنوعت بين التحوري برقض العرضة وتنويم الخيل والتقاط الأوتاد وفقرة خاصة لاستعراض الأطفال أو الفرسان البراعم وهم على ظهور الخيل.
6: علي بن عبد الله بن سعيد الراسبي أحد المشاركين في هذه المناسبة الجميلة، مناسبة عرضة الخيل التقليدية. الشعر والخيل دائما مرتبطين، وحتى في عرضة الخيل الشعر يكون حاضر في محورب الخيل وهمبل الخيل. محورب الخيل يقول الألف أمر الله ويب على عباده أجمعين، والبابدينا بالسلام سلام قوم أكرمين، وإذا نوينا بالمشام نسلك طريق الصالحين، والتاء تحيات وهلاء توصل جميع السامعين، فقلوبنا يلكم غلاء اللي حضر والغايبين، والثاء ثمار يانعة ومن الورد والياسمين توصل قلوب جانعة ما تلتفت للطامعين.
4: وتفاعلت جماهير رياضات الخيل التقليدية ومهارات الفروسية بنيابة الأشخرة مع فقرات الفعالية وإيقاعات الرزحة والبرعة والعاز والفن البحري. صالح بن حمد الحبسي، إذاعة سلطنة عمان، نيابة الأشخرة، ولاية جعلان بني بو علي، محافظة جنوب الشرقية.
0: افتتحت بنيابة رأس الحد في محافظة جنوب الشرقية بطولة عمال الإبحار الشراعية 2026 بمشاركة أكثر من 64 بحاراً من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سريلانكا، وتعد البطولة منصة تنافسية مهمة للبحارة لتطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات، كما تساهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة إقليمية لرياضة الإبحار الشراعي. وسط حضور جماهيري واسع، استضاف مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بطولة سبارك للفنون القتالية بمشاركة 24 ملاكما محليا ودوليا تنافسوا في 12 جولة تحت إشراف حكام دوليين معتمدين. وتسعى البطولة إلى اكتشاف وصقل المواهب العمانية وتمكين الشباب من تطوير قدراتهم وتحقيق إنجازات رياضية في هذا المجال، كما يأتي تنظيم البطولة تزامنا مع اعتمادها رسميا من المؤسسة العالمية للملاكمة، بما يفتح باب الاحتراف والمنافسة أمام الملاكمين العمانيين عبر الشرق الأوسط وآسيا. وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي. وارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. حرر لكم أخبار عمان حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، هذه الدولة المختلفة تماما عن الكثير من الدول حول العالم التي تقع بين دولتين عملاقتين بين الصين وروسيا. واليوم سنستكمل الحديث أيضا عن هذا البلد بشيء من الإيجاز و يعني فيما يتعلق بالجانب البيئي بشكل كبير جدا. من جبال ألتاي إلى سهوب الشرق وصحراء غوبي، هذه هي منغوليا في قلب آسيا بين روسيا شمالا والصين جنوبا. تمتد منغوليا على مساحة 1,500,000 كيلومتر مربع، وهذه المساحة تعادل يعني 48% من مساحة شبه الجزيرة العربية، أي أن منغوليا تقارب نصف مساحة شبه الجزيرة العربية، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 4.5 مليون شخص، ويصل امتدادها من الشمال إلى الجنوب 1,259 كيلومتر، ومن الغرب إلى الشرق 2,392 كيلومتر. ولا تتشابه إقليميا في أقاليمها، لا تتشابه إطلاقا، ففي الغرب ترتفع جبال ألتاي وتنتشر الأودية والبحيرات الداخلية، وفي الشمال تظهر الغابات الباردة والبحيرات العذبة، ثم تتسع سهوب العشبية في الوسط والشرق، وبينما تسود صحراء غوبي الجافة والمناطق شبه الصحراوية في الجنوب. والسهوب هي أراضي مفتوحة تغطيها العشاب والنباتات القصيرة مع ندرة الأشجار. أما التايغا في الشمال فهي غابات باردة من الأشجار الصنوبرية تمتد جنوبا من سيبيريا. ويعني لهذه التنوع الجغرافي أيضا ترتبط به الكثير من الاختلافات في أنواع الكائنات الحية، ففي كل منطقة على حسب وفرة الماء الارتفاعات تظهر كائنات حية مختلفة. الجبال ألتاي يعني تعد منغوليا بلدا مرتفعا في الأصل، متوسط ارتفاعها يصل إلى 1580 متر فوق سطح البحر، وأكثر من 80% من أراضيها يقع فوق ارتفاع 1000 متر، وتقع عدنا نقطة فيها على ارتفاع يقارب 562 متر فوق سطح البحر، بينما تصل أعلى قمة في جبال ألتاي إلى 4374 متر. وتعد سلسلة ألتاي ذاتها يعني تمتد لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وتحتفظ قممها العالية بالثلوج والأنهار الجليدية التي تغذي الأودية والبحيرات والمراعي الواقع أسفلها. هذه جبال ألتاي بشكل عام منغوليا مرتفعة، المتوسط 1500، الغالبية فوق 80% فوق 1000 متر فوق سطح البحر، وهذا سبب البرودة القارية في هذا البلد. جبال ألتاي تقع في الغرب في الجانب الغربي، وتوجد أيضا بحيرات ضخمة في هذا المكان وتنوع حيوي مناسب لهذا الموقع. هذه الدولة الحبيسة لا تطل طبعا لا على بحر ولا على محيط، لذلك يسودها مناخ قاري شديد، والمناخ القاري هو مناخ المناطق الداخلية البعيدة عن البحار، حيث تسخن اليابسة سريعا في الصيف وتفقد حرارتها سريعا في الشتاء، فيها تطرف وتباين في المناخ، لهذا تنخفض الحرارة في الشتاء إلى 40 تحت الصفر، بينما تتجاوز في بعض أيام الصيف 40 درجة مئوية، ففي فارق يصل إلى 80 درجة، تباين كبير جدا في المناخ القاري، لأن البحار والمحيطات تساهم في تلطيف الأجواء وفي تخفيف التباين بين درجات الحرارة المختلفة، وهذا لأن البحار والمحيطات تساهم بشكل فعال في تلطيف درجات الحرارة وتخفيف هذا التباين بين درجات الحرارة الدنيا في فصل الشتاء والعليا في فصل الصيف، وحتى على مستوى الليل والنهار أيضا يوجد تباين كبير، يتغير طول النهار بوضوح. ففي أولان باتور عاصمة منغوليا يصل في بداية الصيف إلى نحو 16 ساعة، ثم ينخفض في ديسمبر في الشتاء إلى نحو 8 ساعات و20 دقيقة فقط. ورغم منه فصل الصيف يمتد حتى 3 أشهر، فإن فترة النمو الخالية من الصقيع لا تتجاوز 110 يوم بالكثير، وخلال هذه المدة المحدودة تستفيد النباتات من النهار الطويل فتنمو وتزهر وتنتج بذور قبل عودة الصقيع مجددا الذي يستمر بقية العام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن بحيرات منغوليا، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: لا لا لا، شلون ما تدري؟ لازم تدري اليوم قبل باكر، لازم تثأر الكرامته.
1: يا يمه يا يمه، الله يهداك، احنا اول شيء لازم نتاكد من الخبر.
0: شن تاكد منه اكثر من كذي؟ الصوره قدام عيونك بعد تبي تاكيد؟ كاهو قاعد رسه وانطفح حسه، قول امين. ومقعد البومه يمنه، ومقعد البومه يمنه بعد، بعد ايش تبي اكثر من كذي؟
1: يا يمه يا يمه، يمكن الخبر يكون مدسوس.
0: ها مدسوس؟

0: اجمع.
1: شو؟ ها انت بعدين معك؟
0: ايش فيك يا ام الله هدا؟ شنو بعد؟
1: حاجني شعبي، فهمني انا بفهم شو تقول. انت حر الدقه وما ادري شنو ومردود، هالحكي ترى انا ما احبه.
0: حاضر حاضر،
1: يلا اشوف. قول اللي عندك.
0: اسمعي، احنا لازم نتاكد الزواج هذا صج ولا لعبه لاعبها صالح علينا، وبعدين نقول حق نادره. هاش قلتي؟

0: لعبة؟
1: إيه نعم لعبة.
0: وشلون اكتشفت انها لعبة يا كولومبو؟
1: واضح من الصورة.
0: من الصورة؟ يعني حضرتك ما عندك دليل قاطع على انها لعبة، مجرد قمت تخمن تخمين فقط لا غير.
1: اثبت لي ان الزواج هذا زواج حقيقي.
0: من قالك ان احنا تزوجنا بالله؟
1: ها يعني انا ما كذبت، كلامي في محله.
0: لا كلامك بعيد، مو في محله ابدا.
1: يعني شلون؟ قصدك تقول لي متزوج ومو متزوج؟ بتلعب علي يعني؟
0: يبا لا العب عليك ولا شيء، كل ما في الامر اني انا خاطب.
1: خاطب؟
0: اي خاطب.
1: يعني ما تزوجتها للحين؟
0: لا.
1: شلون عايل الجرايد كاتبه تم قران صالح على الانسه منال؟ اعتقد هم بعد بتقول لي هذه مو لعبه.
0: لا مو لعبه. هذا خطا مطبعي.
1: هين هين. اسمع يا صالح.
0: نعم.
1: يكون في علمك اختي نادره للحين ما تدري عن الموضوع هذا. لا قلنا لها ولا قرت الخبر في الجرايد.
0: ليش ليش ليش منعتها؟ ليش منعتها انها ما تقرا الخبر؟ لا خلها تقرا، خلها تقرا. ايش حق ما خليتها تقرا؟ لازم تخلونا تقرا الخبر وتشوف الصوره.
1: اعتقد مو من صالحك انها تقرا الخبر.
0: ليش وا؟
1: ها انت عارف شي بيك منها ومن الوالده لو الخبر وصل لها.
0: ايش يبيني يعني؟ صاروخ ارض ارض.
1: لا وانت الصاج، الا بتعيش مع الزوجه الجديده بجحيم وسعير.
0: بضحك بملئي فيه، بملئي فيه. الجحيم اللي تقول عنه عندي مثل الجليد على قلبي، بوضه ايس كريم يا خمرتي.

0: يعلى ما يربح، يعلى يتجمد إن شاء الله الدم بعروقه، يعلى يتجمد في مكانه إن شاء الله.
1: تصور يا يمه، ولا هام الكلام اللي قلت له.
0: معلوم ما يهتم، مدام قاعد يشوفنا واقفين له مثل المطمشين لازم يسوي كذي وأكثر من كذي بعد.
2: شفيكم؟
1: ها لا لا لا ماكو شيء يا نادرة، ماكو
2: شيء. ما يصير ماكو شيء. أنا دشيت عليكم وسمعتكم تتكلمون، بس إيش عنا كنتوا تناقشون ما أدري. وأعتقد لما تقول لي ماكو شيء معناته إن أكو شيء، وهالشيء هذا يخصني أنا، يعني الكلام كان يعنيني أنا.
0: إحنا كنا نتكلم عن
1: يما ماكو داعي.
2: لا أكو، قولي يما إيش عنا كنتوا تتكلمون؟
0: والله يا بنيتي ما أدري إيش أقول لك.
2: إذا كنتوا تتكلمون عني بخصوص قاعدتي عندكم، أنا عارفة إنها طالت، وإذا كنتوا مضايقين مني أنا مستعدة أروح أسكن أي فندق على حسابي.
1: إيش هالكلام اللي قاعدة تقولينه؟
0: يلا زين عاد كذي، زين كذي، عاجبك الكلام اللي قاعدة تقوله؟
1: يما أرجوك تخليني معاها بروحنا.
0: ليش؟ إيش معنى بروحكم؟ ليش أنا ما تبوني أقعد معاكم؟
1: يما الله يهداك بس.
0: ها؟ تبي تفر راسها بكلمتين وبعدين تودها من ايدها وسيره توديها بيت ريله؟
1: يمه واللي يرحم والديك، خليني اتفاهم معاها.
0: وانا ايش فيني ما اتفاهم بعد؟
1: انت عقب ما نتفق على راي واحد انا ديك واخذ رايك بعد، ورايك راح يكون هو القرار الاخير.
0: اوف زين، اذا كذي انا موافقه، بس ها اتفاق سري من تحت لتحت بين

0: شايفهم. لا ترى إذا اتفقتوا على شيء من وراي لا تلومون إلا نفسكم، أنا قلت لكم وأنتوا كيفكم.
1: على أمرك، إن شاء الله ما يصير إلا الخير.
0: إيه أنا ترى عندي الحاسة السادسة، أسمع من ورا الطوفة.

0: ليش؟ ليش قلت لك كذي؟ ليش؟ انت الحين خربت وهدمت كل اللي بنيناه وعمرناه كذلك، لاحظ كيف؟
1: زين زين، هد اعصابك خالي، انت راس مالك صوتك، راس مالك هالصوت اللي عندك بدون ما يطلع.
0: لا لا،
1: انا سويت اللي كان المفروض اسويه قبل لا ينشر الخبر.
0: وشنه اللي قبل لا ينشر الخبر؟ وضح ونورني كذلك.
1: نورتك احترقت. انا لازم اقول اني ما تزوجت واني خاطب فقط لا غير.
0: يا سلام، علشان اتامل منه انه يرجع لك زوجتك.
1: معلوم عيل، انا سويت هذا كله من علشانه.
0: الله الله الله، يا سلام يا سلام. والمصاريف، المصاريف اللي انا صرفتها ودفعتها هذه تروح بوش وخساره كذلك.
1: يعني بلا شلون تروح بوش؟
0: يعني يا انا ادفع حق هالحبربش هذيله اللي يو ومثلوا مسرحيه الخطوبه الكاذبه والملفقه كذلك، مقابل انك انت تاخذ امرتك وتروح وانا اتم واقف هني لا لي لا ناقه ولا جمل كذلك. واقف طرطور طرطور وطرطنقي كذلك، ها؟ لاحظ كيف
1: خالي؟ في باب في القانون الوظائف يسمونه باب النثريات،
0: إيه؟
1: او القوانين الماليه، باب إيه؟ النثريات.
0: شنو باب النثريات
1: اللي انت قاعد تسويه هذا؟
0: إيه؟
1: يدخل في باب النثريات، المساعدات والخدمات لذوي القربى. وانا طبعا من ذوي القربى، انا قريبك، انا مو بعيد، انا ولد اختك.
0: لا لا،
1: نعم، وحق الاقربون في الانتفاع من خيرك.
0: من خيري؟ خوش خوش حكي وخوش كلام، يعني حضرتك مخروش وطاح بكروش كذلك.

0: لا يا عامر، لا، أنا مهما كان لي كرامة وكرامتي ما تسمح لي إني أتقاضى على اللي سواه فيني وأروح أعتذر له بعد.
1: يا نادرة يا نادرة، أنا واثق إن اللي سواه هذا مجرد تمثيلية.
0: إن شاء الله يكون فيلم سينما أبعد، مو تمثيلية. مستحيل أعيش معاه مرة ثانية، مستحيل. والأفضل إنه يدزني ورقة طلاقي وخلاص.
1: ها.

0: هذا هو الحل المناسب يا صالح، ولا تسوي هالخرابيط هذه، ترى ما هي في صالحك.
1: يا أبو جميل، اللي سويته هذا هو التصرف اللي يناسبهم.
0: على أي أساس بنيت حكمك هذا؟
1: على أساس التجربة اللي مريت فيها معاهم. ناس يعاملوني معاملة سيئة، ما كني نسيبهم، ما أخذ بنتهم. وأكثر من مرة حاولت أني أرجع زوجتي، كانت أمها توقف لي بالباب وبالمرصاد وتطردني هالسعلوة. وآخر مرة أخوها سمعني كلام لو سامع من واحد كان كريته.
0: يعني أنت الحين تبعت معاهم أسلوب المعاملة بالمثل. السياسة هذه يا صالح تذكرني بالحرب العالمية الثانية وما وصلت له من نتائج سيئة عادت بالضرر على البشرية كلها.
1: لكنها يا أبا جميل في النهاية أعطت ثمارها المطلوبة، شالت غيمة السودة كانت على رؤوس البشرية.
0: النتائج يا صالح في كل الأحوال بتكون في النهاية نتائج طيبة، لكن مثل ما يقولون ماكو حلاوة من غير مرارة، ولاكو مرارة من غير حلاوة. وانت علشان توصل لنتيجة طيبة معاهم قاعد تدفع الثمن غالي، وهذا من وجهة نظري مو في صالحك.
1: ايش تبيني اسوي يا عيال؟ تبيني انذل؟ تبيني اكون من غير كرامة؟ تبيني اركع علشان يعطوني زوجتي؟
0: مو شرط انك تركع، اقعد معاهم ويه بويه وتفاهموا.
1: يا أبا جميل، يا أبا جميل، قلت لك هذول مو مال تفاهم، هذول مال طراقات، مال ترفس، مال بوكسات، هذول طلبت مشاكل، كم مرة مجررين المحاكم، وبعدين الحرمة نفسها عاصية، وأسلوب التفاهم اللي تقول عنه ما يفيد معاها. هذه محتاجة للحزم، للقوة، علشان تلين.

0: انا حط ايدي بيدها وايدها.
1: شلون تايدينها؟
0: ايه
1: تايدينها على طلب الطلاق من زوجها؟
0: ايه
1: لا بالله خوش، هذا الخراب بعينه. هذه الام المثاليه اللي لازم تكون قدوه حق بنتها وعيال بنتها. انت حسبالك الطلاق زين؟ تبين الناس باكر يقولون كاهل مطلقه، راحت المطلقه ويت المطلقه، ونصير كلنا علج بحلوج الناس؟ لا يا يمه لا، نادره لا يمكن تتطلق من صالح.
0: واللي بتقول لك انا بطلقها شو تقول انت؟
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
5: عرفنا في حلقة الأمس أن لكتابة السيناريو شكلين، أحدهما الشكل المتوازي والآخر الشكل المتقاطع.
0: قد يكتفي السيناريست بكتابة السيناريو في هيئة مشاهد عامة دون محاولة تقسيمها إلى لقطات، ويترك هذا الإجراء لمخرج الفيلم.
5: يطلق على هذا الأسلوب من الكتابة سيناريو المشهد العام.
0: كتابة السيناريو بهذا الأسلوب قد يكون مرجعه إلى أي من الأسباب الآتية.
5: السبب الأول أن تكون كفاءة كاتب السيناريو محدودة بهذا الشكل من الكتابة.
0: والسبب الآخر يكمن في جهة الإنتاج أو المخرج، حيث إن أحدهما يطلب من كاتب السيناريو ألا يتعدى هذا الشكل من الكتابة.
5: أما السبب الثالث فهو أن يختار كاتب السيناريو لنفسه عدم تجاوز هذا الشكل، فلا يكتب السيناريو في شكل لقطات أو علمه مسبقاً بأن المخرج لن يأخذ بها وأنه سوف يعيد تقطيع المشهد إلى لقطات من صنعه هو وفقاً لإحساسه.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست محفوظ عبد الرحمن. الجزء الأول.
0: عزيزي المستمع، أينما وجهت بصرك في السينما والتلفزيون لوجدت هنالك السيناريست المبدع محفوظ عبد الرحمن.
5: هو كاتب من نوع فريد، يكتب الصورة بحرفية كبيرة جدا، فإذا توجهت ناحية أم كلثوم فيكون محفوظ في انتظارك.
0: وإذا استمعت لعبد الحليم حافظ لوجدت محفوظ وهو من ينتقي لك الأغنيات.
5: وإن فتحت بوابة من البوابات سيقودك محفوظ عبد الرحمن لأن تفتح أيضاً بوابة الحلواني.
0: إنه مبدع كل تلك الأعمال التي تعرفها، وسنقف عند بعضها بالتفصيل.
5: من يكون هذا الكاتب السيناريست محفوظ عبد الرحمن؟
0: أصدقائنا، ولد محفوظ عبد الرحمن في قرية التوفيقية بمركز تاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.
5: كانت ولادته في 11 من شهر يونيو عام 1941.
0: تنقلت أسرته بين محافظات جمهورية مصر العربية بسبب طبيعة عمل الأب.
5: بدأ عبد الرحمن دراسته الابتدائية بمحافظة الفيوم وأتمها في محافظة المنيا بصعيد مصر، ثم حصل على الثانوية العامة من محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.
0: التحق محفوظ بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكانت تلك الفترة غنية بمظاهر الثقافة والفنون داخل الجامعة وخارجها.
5: كتب عبد الرحمن في تلك الفترة القصة القصيرة وهو ما زال طالباً وسط رفاق الإبداع في الجامعة،
0: منهم الناقد المصري رجاء النقاش،
5: والروائي المصري بهاء طاهر،
0: والشاعر السوداني جيلي عبد الرحمن،
5: وغيرهم كثير.
0: قبل أن يصبح محفوظ السيناريست محفوظ عبد الرحمن، عمل صحفياً في مؤسسة دار الهلال، ونشر قصصاً قصيرة ومقالات نقدية في صحف ومجلات.
5: من تلك الصحف والمجلات الشهر والبوليس والمساء والكاتب والرسالة الجديدة والجمهورية.
0: كل تلك الصحف كانت في مصر. أما في بيروت فقد نشر عبد الرحمن في صحيفة الآداب البيروتية،
5: كما عمل سكرتير تحرير لثلاث مجلات مصرية هي السينما والفنون والمسرح والسينما.

0: أصدقائنا، في بداية هذه الحلقة تعرفنا عرضاً على بعض أعمال السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
1: ذكرنا من جملة أعماله مسلسل بوابة الحلواني.
0: بوابة الحلواني مسلسل تاريخي مصري يتكون من 4 أجزاء.
1: هذا المسلسل يعالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر.
0: يستعرض المسلسل بعضاً من تاريخ مصر من خلال مسار أسرة الحلواني بقرية الفرمة التي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر قناة السويس.
1: حاول المسلسل بريشة محفوظ عبد الرحمن الذي كتب صوره الإبداعية تسليط الضوء على نواحٍ من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحقبة الزمنية السالفة الذكر.
0: ينقل مسلسل بوابة الحلواني صورة شبيهة بالواقع ليوميات المجتمع المصري خلال بدايات القرن، بما في ذلك تداخل الطموحات السياسية والاقتصادية للأفراد،
1: وكذلك الصراعات القائمة من أجل إقصاء الآخر والاستفراد بالهيبة والسلطة.
0: أصدقائنا، تناول السيناريست محفوظ عبد الرحمن في الجزء الأول من مسلسل بوابة الحلواني الفترة منذ عام 1859 ميلادية تقريباً.
1: هذه الفترة على وجه التقريب هي فترة بداية إجراءات حفر قناة السويس وأواخر حكم الوالي سعيد باشا وبداية حكم الخديوي إسماعيل.
0: كما استعرض الجزء الأول قصة عائلة الحلواني ومشوار عبد الحامولي وألمز قبل احترافهم للغناء.
1: وانتهى الجزء الأول بافتتاح قناة السويس عام 1869 للميلاد.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
2: أصدقائنا، في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني الذي كتب صوره الدرامية المبدع الراحل محفوظ عبد الرحمن،
3: في هذا الجزء استعرض السيناريست من خلاله انطلاق عبد الحامولي وآلمض وما حدث لعائلة الحلواني وتركهم لبورسعيد وسكنهم في القاهرة.
2: ولمزيد من الإيضاح عن هاتين الشخصيتين، فعبد الحامولي هو مطرب مصري ومجدد في الموسيقى العربية.
3: كان الحامولي أبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع عشر،
2: امتد أثره إلى مطربي القرن العشرين.
3: الحامولي هو من مواليد عام 1262 للهجرة عام 1836، وتوفى في 12 من شهر مايو عام 1901 للميلاد.
2: ارتبط اسمه بالمطربة ألمز التي تزوجها وقدم ثنائيا ناجحا داع صيته.
3: بالإضافة لظهور شخصيتي عبد الحامولي وألمز، ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني شخصيات جديدة قريبة لعائلة الحلواني والخديوي إسماعيل،
2: بالإضافة إلى بعض الرموز الوطنية مثل علي مبارك ورفاع الطهطاوي ومحمود سامي البارودي وأحمد عرابي.
3: بقي هنالك جزءان آخران من بوابة الحلواني
2: لا يتسع وقت البرنامج للحديث عنهما في حلقة اليوم،
3: إذن سنتناولهما في حلقة الغد.
4: يعني آن الأوان؟
5: لا يا سي عبد،
4: ما أنت عارفة اسمة هاني.
5: لا لا يا سي عبد، أنا مش هاني، ده أنا وصيفة أشراقة هاني.
4: ما أكتر من 100 مرة أجي وما تدخلش حتى. طب أشوفها
5: برضو؟ لا
4: لا. ليه؟
5: الأوان.
4: طب هي إزايها؟
5: الحمد لله.
4: قولي لها أنه عبد الحمولي عايز يشوفها.
5: قلت لها.
4: وقالت لك إيه؟
5: ما أنت عارف يا سي عبد. اتفضل.
4: طب ممكن أغني؟ يمكن لو سمعتني تنزل.
5: اتفضل غني يا سعد، اتفضل.

0: أصدقائنا، قبل أن نودعكم نلفت انتباهكم أن مسلسل بوابة الحلواني الذي كتبه محفوظ عبد الرحمن هو من إخراج إبراهيم الصحن،
1: وقد شارك فيه الممثل محمد وفيق بدور الخديوي،
0: وأحمد راتب بدور سلام الحلواني،
1: وشيرين وجدي بدور ألمز،
0: وعلي الحجار بدور عبد الحامولي،
1: كما مثل فيه نجوم كثر مثل حسن كامي وسمير عبد العزيز وسمية الألفي وحسن حسني وأحمد راتب.
0: مع العلم أن الفنانة سمير عبد العزيز هي زوجة السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أينما كنتم تستمعون إلى أثير إذاعة سلطنة عمان، نمسي عليكم بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. معكم محدثكم عبد الله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم، بمعية المخرج الصديق الجميل محمد الشبيبي. راح نقضي مع بعض ساعة وعلى الهواء مباشرة نتحدث عن الجديد في التقنية. إذن مساء السبت، مساء المستكشف الرقمي، مساء التقنية، مساء التكنولوجيا مستمعينا الأحبة. خلونا نبدأها بالأخبار. طبعا أخبارنا اليوم وأول خبر عن تطبيق الواتساب. يقول لكم برنامج الواتساب أو تطبيق الواتساب يصل لسيارتك. هاي كيف بعد يعني يوصل لسيارتك عن طريق، طبعا معروفة الحين السيارات الجديدة كلها مدعومة بما يسمى بالكار بلاي، إذا كان عندك طبعا نظام الاي اس اللي هو من الايفون، أو الأندرويد أوتو إذا كانت تستخدم أنظمة الأندرويد، يعني تليفونات السامسونج والشاومي وغيرها من الأجهزة الثانية. طيب، فالخبر يقول واتساب أطلق تحديثا جذريا لتجربة قيادة السيارة. أو إحنا لما نقول دي تجربة قيادة السيارة مو معناته أنه اللي يسوق السيارة، لا، يعني من ضمن التجربة اللي يقوم بها سائق السيارة داخل سيارته، من ضمن الأشياء أنه هو يتعامل مع تطبيق الواتساب. ويقول لكم أنه بعد سنوات من الانتظار أصبح بإمكانك سماع رسائلك الصوتية، أنك أنت ترد عليها بصوتك، إجراء المكالمات، عرض سجل للمكالمات، كل هذا يصير من شاشة السيارة مباشرة بدون لمس للهاتف. يعني انت تخيل لما مثلا تيك رسائل صوتية تقول له شغلها، عرفت، فتشتغل على سماعة السيارة، وممكن انت تقول الحين ابي ارد على الرسالة وتسجل الرسالة وتقول له ارسلها. فبالتالي يعني عن طريق التفاعل او التعامل بالصوت راح يصير انك انت تتحكم بخيارات والخدمات اللي قدمها تطبيق الواتساب، واللي طبعا هي تكون شغالة موجودة عندك. فهذا واحد من ضمن الإصدارات الجديدة. فاللي عنده كار بلاي أو اللي عنده أندرويد أوتو في سيارته يقدر يقوم بعملية تجربة الواتساب المخصص للسيارة. هذا خبرنا الأول. خبرنا الثاني، جيميناي اللي هو طبعا محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل يتجاوز 1 مليار مستخدم شهريا. طبعا يعني هذا الخبر شوية نوعا ما بعد ما نقرأ بنتكلم شوية فيه. يقولك أعلنت جوجل أن مساعدها الذكي جيميناي تجاوز حاجز 1 مليار مستخدم نشط شهريا، رقم يضعه في نادي حصري جدا مع الواتساب والإنستغرام واليوتيوب، دليل على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد عدا للمتخصصين فقط. احنا ما نتكلم عن المتخصصين، ولكن الجيميناي اصلا هو موجود في محرك البحث جوجل. يعني اليوم انت لما تروح تدور اي شيء في محرك البحث اللي انت تعودت عليه، اذا انت مسجل فيه وعندك طبعا اكاونت، ممكن انك تفعل الجيميناي في محرك البحث وبالتالي يصير. فيعني تتخيل كل العالم او يعني معظمهم اللي يستخدمون محرك البحث جوجل صار يستخدمون الجيميناي في نفس الوقت. فهذا دخله في النادي الحصري طبعا، مثل برنامج الواتساب، تطبيق الواتساب والانستغرام واليوتيوب اللي هم المليارية، هذول يعني اللي فوق 1 مليار مستخدم يستخدمهم بشكل شهري يعني مستخدم نشط أكثر من مليار مستخدم نشط شهري مليار يوزر. فإحنا لما نقول مليار مستخدم تخيلوا كمية البيانات اللي تمتلكها هذه المؤسسة يا جماعة، واللي تأخذها من أكثر من مليار مستخدم حول العالم، من أكثر من بلد حول العالم. هني الشغل لما تشوف كم البيانات اللي تمتلكها. يعني إحنا لما نشوف الخبر زين حق جيميناي عليهم بالعافية، ولكن طبعا بالفكرة كلها أن هذا القدر من التفاعل مع الجيميناي مع محرك ذكاء اصطناعي تمتلكه جوجل، عرفت كيف؟ أكثر من مليار مستخدم، هذول شنو يسألون؟ عن شنو يتكلمون؟ وين موجودين؟ شنو أجهزتهم؟ وين مناطقهم؟ وين سكنهم؟ هذا كله يعني خلاص يكون موجود عندهم. فبالتالي يعني شيء ضخم صراحة. ميتا تطلق ميتا طبعا هي الشركة الأم التي تمتلك الفيسبوك والإنستغرام والواتساب، زين اسمها ميتا. فميتا تطلق راوتر ذكي ولكن بشروط. احنا كنا يمكن في الحلقة الماضية يمكن تكلمنا عن الراوترات الذكية والسمارت راوترز اللي هي من شأنها في الفترة الحالية ان تكون معاها تطبيق معين، وهذا التطبيق يسهل عليك عملية توزيع الانترنت ومراقبة الابوية استخدام يعني والتحكم بكل الاجهزة المتصلة بهذا الراوتر. فميتا اعلنت ان عندها راوتر ذكي مالها بروحها، طيب خاص فيها هي، يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين توزيع الانترنت المنزلي. واحنا قاعدين نقول ان يعني الراوترات التي تعمل بمحركات ذكاء اصطناعي او بخدمة او خلينا نقول بميزة الذكاء الاصطناعي، الراوترات يعني من نتجير من سيسكو من اي ماركة من الماركات المعروفة من هواوي حتى، انزين فاللي فيها هذه الميزة يعني فيها في منهم اللي هم الاشتراك اللي تشترك فيه مرة واحدة يوم تشتري، وفي منهم لا بعد ما تشتري عشان تفعل هذه الخدمة تدخل في اشتراك. فأنت هني لازم تعرف، لازم تسأل، يعني عرفت إذا بغيت أنت الراوتر الذكي اللي تشبك بالراوتر اللي يوزع اللي جاي من شركة الاتصالات عندك، عرفت، وبغيت شيء أكثر ذكاء، يعني إذا شركة الاتصالات ما وفرت لك إياه، يعني انت هني تقدر يعني تتحكم في البيت بشكل وايد قوي، عرفت. بس الفكرة كلها انك انت لازم تسأل هذه الميزة قيمة الاشتراك فيها مع قيمة الراوتر، ولا بعد ما اشتري الراوتر قم ادفع اشتراكات حق الميزة هذه. فهذه شغلة جدا يعني مهمة. طيب لكن طبعا الميتا او شركة الفيسبوك بالتحديد لما اطلقت هذا الراوتر اطلقتها بشكل انه هو راح يشتغل بشكل حصري مع منظومة ميتا بروح، يعني ميتا اللي هي يعني عندها المنتجات مالها يشتغل بشكل حصري مع منتجاتها. فانت هذا يفتح باب النقاش ان انت هل تريد جهاز منزلي مرتبط بشركة واحدة فقط؟ في ناس تقول ايوه نبي. ليش تبي؟ لان يقولك لما انت مثل يعني ابل، عندك أبل تي في، عندك أبل كار بلاي، عندك الآيفون مالك، عندك الآيباد مالك، عندك الماك بوك، ها عندك الجهاز الماكنتوش مالك، كله أبل في أبل، عرفت. فأنت محصور بشركة واحدة بشبكة من عندهم بتطبيقاتهم بحمايتهم، مسكرين عليك ومحافظين عليك، عرفت. في ناس تشوفها من هذا المنظور، وفي ناس تشوفها بمنظور آخر، لا والله أنا أبي أشتري الأجهزة اللي على كيفي، بعدين هذه تعال إذا أنا يعني احتكروني معناته أني أنا بضطر أني أشتري من أجهزتهم واشتراكاتهم وغيرها، وبالتالي يعني ممكن يكون في ليميتيشن أو محدودية في عملية التوسع بعدين. لكن اللي يفهم ويعرف بالتكنولوجي ويقدر يتحمل مسؤوليتها بروحه يروح حق الأنظمة طبعا المفتوحة. وهني طبعا هما مدرستين مختلفتين تماما. شركة أبل تطرح جهاز اسمه ماك بوك نيو جديد، يعني ما أعرف ليش حاطينه من ضمن الاسم ماك بوك نيو. أبل تستعد لجهاز قيمته، يعني معروفة أبل لما تشطح بالأسعار لما تنزل أجهزة جديدة، ولكن هذا الجهاز قيمته $700، هم حاطين 699 مايات على دولار واحد، $700 يعني أقل من 380 ريال، يعني نقول 300 ريال، 325 325 ريال. إنزين، ميزة هذا الجهاز أنه هو أرخص من الماك بوك العادي، لأن هذاك بالفعل من 450 وطالع، بمعالج أبل سيليكون متطور. وإذا صح الخبر معناته أن فيه خيار ممتاز للذكاء الاصطناعي السحابي، راح يكون بسعر معقول عندك بجهاز ريلايبل قوي ستيبل، يعيش معاك فترات طويلة وأنت ما تحتاج تسوي فيه أي شيء ثاني. طيب، وما تسأل عنه بعد. حلقتنا الماضية مستمعين الأحبة احنا تكلمنا عن التسويق الرقمي المجاني للمشاريع الصغيرة، وقلنا أن الواتساب بزنس وكانفا وإنستغرام، وتكلمنا عن خبر الواتساب اليوم، وهذا يذكرنا بالأدوات اللي تعلمناها أن هي دائما تتطور باستمرار، ولازم تكون في عملية متابعة على أساس أنك أنت تكون في المقدمة وما تكون متأخر. طيب، موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الأحبة عن بعد الذكاء الاصطناعي. بتقول يا عبد الله احنا كل حلقة نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، معنا شو نسوي ترى الحين ما عندنا شيء؟ لأن هذا هو الاتجاه أو هذا التوجه، ولازم نحط في بالنا أن هذا من التقنيات الناشئة، وما دام أنه من التقنيات الناشئة معناته أنه من التقنيات المزعجة، وإذا كان من التقنيات المزعجة معناته إذا أنت ما استخدمته راح يستخدم ضدك، إذا ما استخدمته راح تتأخر وغيرك راح يتقدم عليك. طيب، فهذا هو يعني شو يسمونها التكنولوجيا المزعجة، disruptive technology على قولتهم. فالسؤال اللي يطرح نفسه أو يطرحه الكثيرون، هل أحتاج جهاز خاص للذكاء الاصطناعي محمد؟ ها، شو تقول؟ أيوة، محمد يقول ما يعتقد أنه يحتاج جهاز خاص للذكاء الاصطناعي. الإجابة على هذا السؤال، إذا كنا بالفعل نحن إذا بغينا نتفاعل ونتحكم ونستخدم الذكاء الاصطناعي لأقصى حد ممكن ولأبعد قدر ممكن، فالإجابة تبدأ بفهم أن الذكاء الاصطناعي على جهازك يعني أشياء مختلفة جدا. يعني هو أصلا يعني عندنا أكثر من نوع، عندنا 3 أنواع من الاستخدامات حق الذكاء الاصطناعي. في الاستخدام الذكاء الاصطناعي ونوعية واحدة من نوعيات الذكاء الاصطناعي، خلينا نقول السحابي، الكل يستخدم الشات جي بي تي، يستخدمون الكلود، يستخدمون الجيميناي، ولكن هذا عبر وين؟ عبر الانترنت. فهذا احنا نسميه النوع الأول، الذكاء الاصطناعي السحابي، ها؟ التشات جي بي تي والكلود والجيميناي، هذا نستخدمه عن طريق الانترنت. وبما ان احنا نستخدمه عن طريق الانترنت، فالمهم هني سرعة الانترنت اللي انت متصل فيها، وبالتالي ما مهم جهازك ومواصفات جهازك وقدراته وامكانياته. زين، اما النوع الثاني، هذا اللي يشتغل يعني تقدر تنزل النموذج بشكل كامل وتشغله على جهازك بدون انترنت. بتقول لي عبد الله يصير؟ يعني يصير أجيب محرك ذكاء اصطناعي ونزله من الانترنت وخزنه على جهازي ويكون على جهازي محلي لوكال ويشتغل بدون ما يتصل بالانترنت؟ نقول لك نعم، تقدر انك انت تنزله، وبنتكلم عن هذا الموضوع. وهذا طبعا آمن جدا وخاص حق المؤسسات ذات التخصص، خلينا نقول مكتب محاماة، طبيب، يعني معلم خاص، عرفت؟ يعني شغلات من هالنوع. النوع الثالث يقولك الذكاء الاصطناعي الوكيلي، اللي هم يعني وكلاء ذكاء اصطناعي احنا نشغلهم حقنا ولكن يشتغل باستقلالية. طيب، هو انا عطيته انه هو يخطط لي وينفذ لي المهام بشكل كامل من على الجهاز. فنحن عندنا 3 أنواع، السحابي، والثاني المحلي، والثالث الوكيلي. طيب، وكل واحد منهم حقه مواصفات وحقه طريقة تعامل بما يختص أنا كيف أوصل له وكيف أتعامل معه وكيف أستفيد منه. فالحين أنا السؤال اللي أسألكم إياه مستمعين الأحبة، أقول لكم ما نوع استخدامكم للذكاء الاصطناعي؟ إجابتك راح تحدد ما إذا كنت أنت محتاج جهاز جديد، جهاز خاص، جهاز بمواصفات معينة، ولا لا عادي أي جهاز يقدر يمشيك وأنت ما عندك أي مشكلة. فكروا معاي بهذا السؤال، واللي عنده مداخلة وعنده وجهة نظر أو عنده استفسار احنا نرحب فيه على 24-692-666 24-692-666 هذا اللي يبي يتصل حقنا بشكل مباشر، واللي بيراسلنا عن طريق الواتساب نقول يا مرحبا بك على 7244-2010 7244-2010.

حياكم الله مستمعينا الأحبة في برنامجكم المستكشف الرقمي. إذن ما نوع استخدامك للذكاء الاصطناعي؟ وهو اللي راح يحدد نوعية الجهاز اللي ممكن ان انت تستخدمه عشان تحصل اقصى فائدة من هذا الذكاء الاصطناعي مستمعي العزيز. طيب خلينا نقول او خلينا نبدأ بالذكاء السحابي. طيب لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي السحابي احنا نقول جهازك العادي يكفي. لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي السحابي نقول جهازك العادي يكفي. إذا كنت تستخدم مثلا الشات جي بي تي أو تستخدم الكلود من انثروبيك أو تستخدم جيميناي فجهازك الحالي راح يكفي، ما تحتاج للذكاء يعني. وش اللي انت شنو الأشياء اللي راح تحتاجها حق الذكاء الاصطناعي؟ يعني خلينا نقول مواصفات الجهاز القياسية العادية، عرفت؟ يعني الجهاز اللي عمره أكثر يعني 5-7 سنوات هذا عادي، عرفت؟ بحيث أنه يكون فيه 8 جيجا بايت على الأقل من الرامات. طبعا كل ما كان أكثر كل ما كان أفضل، بس من 8 وطالع هو يشتغل معاك بشكل جيد. ويفضل يعني إذا كان أنت عندك 8 تزيد بعدك سلوت 8 غيره عشان يعطيك 16 عشان يشتغل لك بشكل أحسن. طيب وأهم شيء، أهم شيء في هذه النقطة هو أن يكون عندك اتصال جيد بالإنترنت، والمتصفح مالك يكون up to date، يكون متصفح دائما يحصل التحديثات اللازمة الخاصة فيه، وهذا كل شيء. فبالتالي أن النموذج الخاص بهذا الذكاء الاصطناعي السحابي، لأنه يشتغل على الخوادم الشركة مو على جهازك، يعني المعالجة اللي تتم والخاصة بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي راح تشتغل في خوادم الشركة، في سيرفرات الشركة نفسها مش على الجهاز. فبالتالي أنت ما تحتاج جهاز ذو مواصفات وإمكانيات عالية، بل راح تحتاج اتصال جيد بإنترنت وسرعة إنترنت جيدة على أساس تحصل أفضل النتائج. فبالتالي ما يحسن تجربتك مع الذكاء السحابي مستمعي العزيز ليس المعالج أو الرام، بل سرعة الإنترنت وجودة الشاشة اللي موجودة عندك. اجعل اتصالك مستقر وشاشتك مريحة، وراح تحصل على أفضل تجربة ممكنة مع أي جهاز تستخدمه حق هذا النوع من الذكاء الاصطناعي. طيب النوعية الثانية واللي هي الذكاء المحلي. لما نقول محلي يعني أن احنا راح نجيب محرك الذكاء الاصطناعي والنزله على اجهزتنا ونحطه في الجهاز، النزله على الهارد ديسك عندنا. وهذا بحد ذاته وانا قاعد اتكلم معناته تقدر تستشف مستمعي العزيز انك انت راح تحتاج الى مواصفات جهاز كمبيوتر قويه شويه نوعا ما، على اساس انك انت تقدر تشغل هذا الذكاء الاصطناعي بشكل محلي على جهازك وبدون لا يكون في اتصال للانترنت، وتقدر تسولف وتاخذ وتعطي معه عادي. طيب فنقول ان الذكاء المحلي راح يكون حقه مواصفات وراح يكون حقه نماذج معينه. فحين تريد تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي على جهازك بشكل مباشر وبدون انترنت وبدون يعني ارسال بياناتك حق اي شركه برا الجهاز عندك، هنا راح تكون المواصفات مهمه مستمعي العزيز. فما هي المواصفات المطلوبه إذا بغيت أنك أنت تنزل محرك الذكاء الاصطناعي ويكون عندك على الكمبيوتر مالك؟ أول شيء وقبل كل شيء طبعا الرامات، الذاكرة المؤقتة المسؤولة عن تعدد المهام على جهازك. فبالتالي هنا لازم تكون الرامات عالية وتتراوح يعني يقول لك كحد أدنى 16 اللي يوصون فيه 32، وإذا كان عندك ذكاء اصطناعي وكيلي راح تحتاج إلى 64 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية أو المؤقتة والتي تسمى بالرام. النموذج يجب أن يتسع فيها كاملا لكي يعمل بسرعة. عندك بطاقة الرسوميات اللي هي الجرافيك بروسيس يونت، ذاكرة خاصة بالجرافيك بروسيس يونت يسمونها VRAM اللي هي فيديو راندوم أكسس ميموري، هذه أيضا لازم تكون حقها يعني مواصفاتها المطلوبة. المحرك الفعلي للنموذج هي راح يكون الفيرام، كلما كانت أكبر كلما أمكنك تشغيل نماذج
أضخم. فإحنا بدينا بالرام، بعدين في الجرافيك بروسيس يونت، بعدين بالفيديو راندوم أكسس ميموري اللي هي في رام، وبعدين عندنا شغلة وايد مهمة موجودة في الأجهزة الحديثة فقط، واللي هي يسمونها NPU. NPU اللي هي Neural Process Unit، واللي هي معناتها وحدة المعالجة العصبية. يعني مثل عقل البني آدم في أعصاب، هي نفس الشيء. فهذه فبروسيس يونت مخصصة يعني تخاطب العقل الإنساني، فهي شريحة متخصصة للمهام الخفيفة الدائمة المستمرة واللي يطلبها طبعا الذكاء الاصطناعي. طيب، فإحنا الحين خلينا نقول يعني عشان بس نحط في بالنا مواصفات أجهزة الكمبيوتر، إذا بغيت أنا أسوي محرك ذكاء اصطناعي محلي يكون عندي على جهازي اللي موجود في البيت أو اللي في الشغل. طيب، أهم شيء أنه يكون عندي الرام أقل شيء يعني 32، الجرافيك بروسيس يونت مع الفي رام اللي هي الفيديو راندوم أكسس ميموري لازم تكون أقل شيء 16 جيجا بايت، المعالج عرفت لازم يكون يعني كور اي 7 مخلصين من هذا الموضوع. عندك التخزين اللي هو طبعا الاس اس دي سوليد ستيت درايف. طيب، واهم شيء انه يكون على الاقل اقل شيء في 1 تيرا بايت.

الايكون او الجهاز اللي تم طرحه من شركه ابل، واللي هي اجهزه يعني ماك بمعالجات اللي هي الام 3 والام 4 وبقيمته يعني اللي هو 320 325 ريال. طيب، واللي يميز اجهزه ابل في هذا النوع من الاجهزه ان هما الرامات عندهم العاديه اللي خاصه بالبروسيسور والفي رام يونيفايد، يعني حاطينهم في مكان واحد، وما دام انهم يحطونهم يعني في مكان واحد معناتها ادائهم راح يكون قوي وافضل. وبالتالي يعني هما اجهزه ابل بشكل عام الفي رام والرام يكونون مع بعض، عشان كذا يعني هما يونيفايد يسمونهم، يعني متحدات مع بعضهم البعض. فبالتالي يعني هذا سعره وايد زين، ولو بغيت انك انت تجمع المواصفات اللي انا قلتها قبل شويه وتحطها في بي سي محترم براند راح يكون اغلى من 700، من اغلى من 300 ريال، اغلى من 300 ريال. لكن انت الحين 300 ريال تقدر تجيب هذا الماك بالجهاز الماك اللي هو اللي يشتغل بالام 4 كمعالج مع اليونيفايد ميموري اللي هي فيها الفي رام والرام، فانت يعني راح تحصل جهاز بسعر زين وتقدر تشغل فيه الذكاء الاصطناعي المحلي. طيب الحين بتقول لي عبد الله انت قاعد تقول ذكاء اصطناعي محلي وذكاء اصطناعي محلي، واحنا نستخدم الشات جي بي تي او نستخدم الكلود او نستخدم الجيميناي، هذا اللي انا بنزله على جهازي هل هو الشات جي بي تي؟ هل هو الجيميناي؟ هل هو كلود اللي انا اتعامل معه؟ اقول لك لا، هو راح يكون نوعيه ثانيه ولكن بنفس الامكانيات. ما نقدر نقول امكانيات، يعني هي الامكانيات هناك السحابيه راح تكون اقوى لما تكون حديثك عام، لكن لما يكون خاص وتبي تحصل الذكاء الاصطناعي بمواردك الخاصه اللي موجوده عندك، فالموضوع هنا شوي راح يكون مختلف. فالنماذج المعروفه اللي يسمونها الليلاما زين، هذه يعني تقاس يسمونها يعني في شيء احنا نسميه بالعربي معامل، بس هي يسمونها بارامتر، يعني باللغة الإنجليزية باللغة الفنية اللي هي البارامتر. فهذه وحدة قياس لما انت تبي تنزل نموذج الذكاء الاصطناعي اللي احنا قاعدين نتكلم عليه. فنموذج الذكاء الاصطناعي يعني لما انت تي تقيسه لما يكون صغير يقول لك تراوح ما بين 3 إلى 7 مليار معامل. يعني خلي كلمة معامل أو معامل يعني اللي هي البارامتر عندك. طيب، وكله بالمليارات، ها، فهي من 3 إلى 7. لو قلنا احنا حصلت انت للاما 7B يعني 7 بليون، عرفت 7 بليون بارامتر، معناته انه هو قدراته وامكانياته والخبرات اللي حصلها والاشياء اللي تعلمها توصل الى 7 مليار نقطة. 7 مليار نقطة بقول لك هذا يعني للاشياء الخفيفة البسيطة، يفهم الاساسيات ويجيب على الاسئلة البسيطة. ولكن لو رحت حق المتوسط اللي تراوح ما بين 14 الى 32 مليار معامل بارامتر، راح يكون هذا خبير ومتبرس ويتعامل مع معظم المهام اليومية بجودة عالية. الكبير 7 أو 70 مليار بارامتر، 70 بي بارامتر. فانت هني لما تي تقول 70 مليار معامل، هذا احنا نسميه كمتخصص درجة أولى ويتعامل مع التعقيد والاستدلال العميق. أما السحابي مستمعين الأحبة فيصل إلى مئات المليارات من النقاط العامة من البارامترز، فبالتالي هو أشمل وأكبر وأقوى. فبالتالي أنت يعني إيه في بالك بتقول لي عبد الله معناته أنا شنو بستفيد لو بغيت أحطه عندي يعني كمحرك ذكاء اصطناعي على جهازي الخاص، متى أروح حق هذا الموضوع؟ أقولك تروح حق الموضوع لما أنت تكون إنسان متخصص وعندك مصادرك اللي تبي الذكاء الاصطناعي ما يطلع عنها، تبتعطيه كتيبات كتب، تعطيه مراجع كبيرة تحصر فيها ما يطلع عنها، ويكون محلي عندك في جهازك

سري ما حد يقدر يعني لا هو يتكلم مع أحد غيرك ولا أنت تخلي أحد يكلمه، عرفت؟ فبالتالي شو اللي راح يصير؟ راح يكون وايد متخصص عندك، عرفت؟ فهنا أنت تروح حق حق المحلي. وعشان تفهم المحلي نحن قلنا هذا الكلام، يعني اللي هو يعني كيف طريقة القياس، بتحصلون أنواع من الذكاء الاصطناعي المحلي اللي تقدر تنزله على جهازك وأدوات القياس الخاصة فيه بالمليارات، فلا تستغرب منها لما يقولك 7 مليار بارامتر أو 32 مليار أو 70 مليار بارامتر. هذا معناته حجم الخبرة اللي هو يمتلكها. فسبعين مليار بارامتر كمتخصص أول إحنا نسميه في الذكاء الاصطناعي، هذا تقدر تشيله وتنزله وتحطه عندك على جهازك إذا جهازك يستحمل المواصفات اللي هو يتطلبها، وبالتالي راح يكون عندك ذكاء اصطناعي يقدر يدير لك مؤسستك على حسب الكتالوج، على حسب المراجع اللي أنت راح تعطيها، عرفت؟ فهو هذه النقطة، وهذه النقطة جدا مهمة مستمعين الأحبة، على أساس أن نحن نفهمها. فكلما زاد عدد المعاملات زادت قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على شنو؟ على الأداء، على أنه هو ينفذ. لكن شوف الفرق، يعني أنت لما تروح على يعني الشركات الكبيرة مثل انثروبيك وكلود والشات جي بي تي، هذول صار لهم سنوات يشتغلون وعندهم يعني المعاملات اللي عندهم بمئات المليارات من المعاملات والخبرات اللي موجودة عنده، عرفت؟ فهو عام وكبير وايد، عرفت؟ لكن انت ايضا ما تحتاج هذا الحجم الكبير اذا انت كنت تبي ذكاء اصطناعي متخصص لك ولطبيعة عملك. فعدد المعاملات يحدد ثلاث اشياء مباشرة، يعني عشان نلخص لكم اياها مستمعين الاحبة. اول شيء جودة الاجابات وعمق الفهم. الشغلة الثانية حجم النموذج على القرص، يعني على الهارد ديسك. لما نقول نموذج اللي هو 7 بي يبي له 4 جيجا بايت من مساحة الهارد ديسك اللي عندك، أما 70 بي أو 70 مليار يبي له 43 جيجا بايت من مساحة الهارد ديسك اللي موجود عندك. ثالثا الذاكرة التي يحتاجها جهازك عشان يشغلها، وهذا هو يعني السبب اللي احنا حطينا فيه طبعا، يعني انك انت تعرف الخيارات اللي موجودة وبالأرقام، يعني لما نقول 7 32 أو 70 مليار بارامتر، طيب راح تعرف أن أنت راح تحتاج إلى جهاز بمواصفات قوية. فالخلاصة مستمعين الأحبة أن 70 مليار بارامتر تعني أن هذا النموذج تعلم عبر 70 مليار نقطة ضبط داخلية، وكلما زاد العدد زادت قدرة النموذج على الفهم والاستدلال والدقة. لكن طبعا يحتاج ذاكرة أكبر عشان إن هي تشغل. عندنا رسالة من أبو سليمان يقول: مرحبا، معاكم أبو سليمان. تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي سهل الأمور وحل المشاكل في أسرع وقت بدون تعب ومشقة. عندي سؤال عبد الله، ليش أجهزة الأبل هي اللي متميزة عن الأجهزة الثانية؟ السؤال الثاني: شيء طريقة نبعد بعض البرامج اللي ما منها فايدة عن أطفالنا عشان يستخدموا الأجهزة في أشياء تفيدهم في المستقبل؟ هذا اللي يعاني منه الكثيرون للأسف، ولك الشكر والتقدير. حياك الله أخي العزيز ومرحبا فيك في برنامجنا المستكشف الرقمي، وإحنا طبعا نرحب فيك بمداخلتك. الآن لو إحنا بغينا يعني نتكلم عن أول شيء، يعني شوف الأسئلة اللي سألها عزيزنا أبو سليمان. قال أول شيء: ليش أجهزة الأبل هي المتميزة؟ أول شيء يعني أنا كإنسان تقني أو كإنسان فني أقولك هي مميزة بالتصميم والشكل وطريقة تعامل الهاردوير الداخل اللي موجود فيها مع بعض، وفي نفس الوقت التطبيقات التي تصمم على أساس أنها تشتغل على هذه المواصفات والشروط اللي هم يحطونها على أي شركة تنتج برامج. يعني اليوم في فرق
لما يعني شركة أبل لما احنا مثلا نصمم تطبيق معين يمر بمراحل، وهذا المرحلة هذه المراحل تروح عند الشركة، الشركة تعطي حق المهندسين اللي عندهم يكون على هذا التطبيق، يظل 3 أيام تحت الفحص، عرفت؟ وبعدين يرسلون يا يوافقون يا ما يوافقون. المهم هي الفكرة كلها ان شركة أبل حقها مواصفات معينة تخلي اي تطبيق تنزله عندك على الجهاز يشتغل بدون لا تكون في اي مشاكل، ولو كان راح يسبب للجهاز بطء او تعب او ما راح يشتغل بالشكل المطلوب اصلا ما راح ينزل، اصلا ما راح ينزل عندك، عرفت؟ فعشان كذا احنا نقدر نقول شركة أبل واخذة على عاتقها بيئة عمل وتفرض شروط قوية على كل التطبيقات على اختلاف انواعها كيف تشتغل على اجهزتها. لكن في بعض ولكن طبعا أنظمتها كلها مغلقة على نفسها بعضها ببعض، فأنت يعني هنا تكون محدود الإمكانيات بما يختص بالتطبيقات والبرمجيات اللي ممكن تشغلها على أجهزتهم، عرفت؟ يعني راح تكون محصور بالتطبيقات والبرمجيات اللي أهما معطينها يعني خلينا نقول الموافقة أو الصلاحية إن هي تشتغل عندهم. أي شيء هم ما موافقين عليه ما راح ينزل على جهازك ولا راح يشتغل عليه، فبالتالي أنت كمستخدم عادي ما عندك هذه المشكلة لأن استخدامك يكون طبيعي بسيط، وبالتالي كل الأشياء اللي تحتاجها أجهزة الأبل تقدر توفر لك إياها. لكن بالنسبة حق الأشخاص اللي هم ما يبون ينحصرون في مكان معين في مكان واحد مع تطبيقات جاية من جهة واحدة، يبون تطبيقاتهم يبونها من أي مكان أهما يبون، وأهما بروحهم يتحملون مسؤولية إن هي تشتغل بالشكل الصحيح أو لا، فبالتالي هني يروحون حق الويندوز ويروحون حق الأندرويد، عرفت؟ فما معناته إن هنا شركة أبل أفضل، ولكن بالنسبة للشخص العادي اللي يدور أنظمة مغلقة وأنظمة حماية ومسكر عليه والشركة هي اللي ماخذة على عاتقها هذا الموضوع يروح حق أبل وما عنده أي مشاكل في الموضوع. لكن لما يروح مثلا حق الأندرويد أو حق الويندوز لا، هناك هو عنده حرية أكثر أنه يركب أجهزة من ماركات مختلفة جاية من شركات مختلفة، ينوع بالأجهزة على اختلاف أنواعها، يشتغل على أكثر من بلاتفورم على أكثر من منصة، عرفت؟ الكومباتيبيليتي أو عملية التطابق مع مختلف أنواع الأجهزة الخارجية تصير أقوى. فيعني هو هني يكون على حسب طبيعة ونوعية الشخص وطريقة تفكيره. فهنا يعني أنا أقول لك يعني أجهزة أبل حقها ناس، وأنظمة الويندوز والأندرويد بعد حقها ناسها. الناس اللي هي تحب تجرب بروحها وتحب ان هي تكون مش مغلقة على نظام معين واحد يروحون حق الويندوز والأبل الويندوز والأندرويد. اما الناس اللي تحب يعني في نوع من الخصوصية، في نوع من انه والله خلاص انا عندي بيئة أبل وبمشي عليها واللي تطلبه مني شركة أبل انا بسويه، هني تروح حق طبعا أجهزة الآيفون. وبعدين هم متميزين جدا جدا جدا بالتسويق مالهم، بالتسويق مالهم، يعني هما يعرفوا كيف يخلقوا اللويالتي حق البراند مالهم، والبراند مالهم قيمته وايد غالية، وبالتالي الناس حتى لو ما تستخدم يعني أنظمة أبل على كل اختلاف أنواعها بس يبي يشيل جهاز الآيفون عشان يقول أنا عندي الآيفون، مو عشان يعني على أساس أنه والله هو الآيفون أحسن عن الأندرويد، مو على هالأساس أبدا يعني، بس كاسم يعني، عرفت؟ فهذه هي يعني واحد الإجابة الأولى. أما بالنسبة حق موضوع الأطفال طبعا والمراقبة الأبوية هذه جدا مهمة وموضوع جدا حساس عزيزي، ويمكن احنا في بداية البرنامج تكلمنا أن الراوترات اللي هي توزع الأنترنت على مستوى المنزل أصبح الآن فيها الإمكانيات وفيها القدرات أن هي من خلالها تقدر أنت تحدد ساعات عمل الأنترنت على أجهزتهم، تعرف أجهزتهم وين راحت، إيش البرامج والتطبيقات اللي يستخدمونها، إيش السوشيال ميديا اللي يتعاملون معاه، إذا لعبوا الجيمينج، إذا في ألعاب أكبر من حجمهم أكبر من سنهم أنت اللي تحدد لهم إياها مو هو اللي يحددها على ما يبي.
يعني الفكرة اللي أنا بأقول لك إياها عزيزي أبو سليمان، وأنا أشكرك على هذا الموضوع، أن في توجه عالمي كبير الآن ضد يعني منصات السوشيال ميديا وضد الألعاب الإلكترونية، يعني على مستوى حكومات كبيرة مثل أستراليا، مثل المملكة المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، عرفت، على أساس أنهم راح يقولون إحنا راح يعني نمنع أي طفل أو أي شخص لم يبلغ يعني تحت 16 سنة أنه يستخدم مثل هذه التطبيقات والبرمجيات، لأن هي أثرت على عقولهم، أثرت على أدمغتهم، أثرت على سلوكياتهم. وبالتالي يعني أهم عشان يوصلون لهذه المرحلة من القدرة، لا هو ما يقدر يمنعهم في التالي، لأن الولد 10 سنوات و12 سنة، يعني أنا بروحي بشكل شخصي شايف يسجل عمره 23 سنة و21 سنة ويدش عادي، عرفت، يروح عند، تخيل يعني في بعض التطبيقات خلت عملية الدخول بالفيشل ريكوجنيشن أن هذا الشخص بالغ وفوق 16 سنة، يروح يحطونه في وجه عاملة المنزل، في وجه المزارع، في وجه السايق، يشوف أي شخص معين يتعامل معه بدون قصد يأخذ صورة وجهه، يعني طرق الاحتيال كثيرة وكبيرة اللي يقومون بها الأطفال أو اللي هم تحت 16 سنة عشان يدخلون في هذه المنصات. ولكن مهما أنت سويت من restriction، إذا المراقبة الأبوية، يعني مهما سويت أنت من حدود وتطبيقات وبرمجيات عشان تحد من الاستخدام السيء للتقنية في البيت، يبقى أن دور الأب هو المهم في الموضوع. دور الأب، دور الأم، دور الأخ الكبير، دور الأخت الكبيرة. ليش؟ لأن هذا الراوتر اللي احنا قلنا عنه مستمعي العزيز، ما دام أنه هو شابك على الأنترنت مال البيت، ما يقدر يقص على، ما يقدر يكذب يعني على على على البلاتفورم، يقول أنا عمري 21 سنة أو عمري أنا 18 سنة، ما يقدر، لأن أنت حددت أن هذا الجهاز بالماك أدرس ماله، بعنوان هذا الجهاز، بنوعيته، هذا يشيله ولد عمره 14 سنة بس، خلاص ما يقدر يكذب عليه. عرفت، والسبب وين؟ أنك أنت سيطرت على منه، على الراوتر اللي يوزع الانترنت في البيت، عرفت. فهذا الراوترات الحين تجي بأنظمة ذكية، بأنظمة parental control، مراقبة أبوية، تساعدك أنك أنت تسوي circles وتسوي دوائر وتقول هذيلا أعمارهم تحت 16 سنة، وهذا اللي عمره تحت 10 سنوات، وهذا اللي هني ضيوف، وهذيلا اللي هني جهاز أساسي، وهذه كاميرات، وهذه وهذه وهذه وهذه، وبالتالي يقدر يوزع لك قدرات الأنترنت على مستوى المنزل، وأنت تقدر تتحكم فيه كله من تليفونك. وهذا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه الحين يحتاج أنك أنت تقرأ فيه يا أبو سليمان، عرفت، يحتاج أنك أنت تقرأ فيه شوي، لأن يعني الراوترات يعني أصبحت الآن بيها محركات ذكاء اصطناعي تساعدك بشكل كبير على موضوع المراقبة الأبوية هذه. فيعني المنع والتحكم بالمنصات والبرمجيات والتطبيقات اللي يستخدمونها الأطفال في البيت أصبح واجب، يعني ما أبي أقول وطني، يعني لأن بالفعل ترى يا جماعة الخير الأطفال صاروا ما يحبون المدرسة والسبة المحتوى اللي يتعاملون معها في البيت، صار ما يقدر يقعد في حصة طولها 45 دقيقة أو 40 دقيقة والسبة أنه هو دماغه تبرمج على المعلومات السريعة. فأنت شوف شو اللي يتغير، يا أنه هم يغيرون طريقتهم في التدريس عشان تتناسب مع هذا الأسلوب، أو أن نحن في البيت نعدل أسلوبنا وطريقتنا وتعاملنا مع أولادنا وأطفالنا بحيث أنهم يقدروا يتعاملون مع غرفهم الصفية وطريقة التدريس اللي موجودة. فيعني هذا الموضوع اللي أقلق كثير من الحكومات على مستوى العالم، يعني ما أتكلم عن السلطنة بس، أنا أتكلم عن مستوى العالم، وفي إجراءات كبيرة تم اتخاذها بالفعل على مستوى كبرى الدول العالمية. فهذا ما لازم توضيحه، وشكرا لك يا أبو سليمان على مداخلتك الجميلة. طيب، مستمرين معاكم ومع مداخلاتكم ومع وجهات نظركم مستمعين الأحبة، اللي حاب يتداخل معنا من خلال الاتصال احنا نرحب فيه على 24692666 للاتصال هذا 24692666، واللي حاب يتواصل معنا من خلال يعني الواتساب سواء برسالة صوتية أو نصية احنا نرحب فيه على 72 44 20 10.

تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. إذن مستمعين الأحبة، الحين احنا تكلمنا عن يعني الذكاء الاصطناعي السحابي والذكاء الاصطناعي المحلي، وعندنا يعني نوعية ثالثة واللي هي الذكاء الاصطناعي كالمواصفات واللي تكلمنا عنها أيضا. ولكن لما نجي نشوف مستمع العزيز اللي هو السؤال اللي طرح الجميع، هل الذكاء الاصطناعي المحلي ممكن أن يكون بديل حقيقي مثلا لمحركات ذكاء اصطناعي مثل كلود ومثل تشات جي بي تي؟ خلونا يعني لما نحب نجاوب على مثل هذا السؤال مستمعين الأحبة أن نستند على الأرقام ونستند على الحقائق. فعندنا اختبارات صارت في 2026 في اختبارات المعرفة العامة والاستدلال يسمونها MMLU. أفضل النماذج السحابية كتشات جي بي تي اللي هو 5.6 وكلود طبعا حققت من 85% إلى 92% كأفضل النماذج المحلية من حجم 70 مليار بارامتر أو 70 مليار معامل. طيب فلما نقارنها يعني سواء كانت للاما أو الصين اللي هو كيو وين، عرفت هذه من 75% إلى 85%، النماذج الأصغر يعني هي حققت من 75% إلى 70%. فبالتالي يعني الفروق مو كبيرة وايد لما أنت تشوف من 85% إلى 92% كيعني نماذج محلية بقوة قوية، وتشوفها يعني النماذج اللي هي المحلية اللي تنزلها من 75% إلى 85%. طيب فعشان كذا لما نلخص هذا الموضوع نلاحظ أن أنت عندما يكون عندك المحلي بقوة 70 مليار بارامتر، هذا يعني ممتاز ونقدر نقول عنه 5 ستار إذا ما قارناه بالتشات جي بي تي والكلود. طيب وهذا في مجال تلخيص النصوص. طيب لما نتكلم عن الاستدلال المعقد، طيب لازم يكون يعني 70 مليار، وبالنسبة للتشات جي بي تي طبعا ممتاز ما عليه كلام. النقطة اللي غير صراحة يعني النقطة اللي هي غير جيدة بما يختص بالذكاء الاصطناعي المحلي اللي هو الدعم للغة العربية، يعني مش بقوة التشات جي بي تي والكلود. يعني التشات جي بي تي والكلود واصلين لمرحلة جدا قوية في التعامل باللغة العربية، هذول شوي بعدهم ما وصلوا لهذيك الدرجة، ولكن راح يوصل فالخلاصة العملية من أبحاث 2026 أن النماذج السحابية الكبرى لا تزال تتقدم بثلاثة إلى ستة أشهر على النماذج المحلية في الاستدلال المعقد والمهام متعددة الوسائط. فأنت يعني لما تتكلم عن الاستدلال المعقد والمهام متعددة الوسائط راح تلاحظ أن النماذج السحابية الكبرى لا زال تتقدم بثلاثة إلى ستة أشهر، لكن لمعظم المهام اليومية الكتابة التلخيص البرمجة العادية النماذج المحلية اللي هي بحجم 70 مليار بارامتر تنتج نتائج يصعب التميز بينها وبين الجي بي تي والكلود في الاختبارات العامية بشكل عام، يعني اللي هي تتم بشكل عشوائي. نقطة الضعف الكبرى بالنسبة لمحركات الذكاء الاصطناعي المحلية اللي هي اللغة العربية نقطة ضعف حقيقية في معظم النماذج المحلية المتاحة بشكل مجاني. يعني في نماذج بفلوس، لكن يعني لأن احنا اللي قلنا للاما هذه ترى مجانية، يعني نزلها انت عندك على الجهاز، اهم شيء جهازك مواصفاته تقدر تشغله، خاصة اذا انت بتنزل السبعين بي يعني يعني تقدر تشتغل عليه عادي، عرفت مجاني. ولكن باللغة العربية في مبالغ راح تدفعها على أساس أنك تحصل نماذج أقوى. طيب النماذج الصغيرة اللي هي 7 بي ضعيفة بوضوح، النماذج الكبيرة 70 بي اللي هي 70 مليار جيدة لكن لا تزال يعني ما وصلت لقوة الكلود والتشات جي بي تي في الفهم الدقيق للعربية والعامية الخليجية.
طبعا في استثناء للصيني اللي هو كيوين، اللي هو يملك دعما عربيا أفضل نسبيا من المنافسين بنفس الحجم. كيوين، كيوين نموذج ذكاء اصطناعي تقدر تنزله عندك على جهاز الكمبيوتر وتتعامل معه بشكل محلي وبدون انترنت. طيب كأن عندنا رسالة واتساب. الرسالة تقول لازم يكون عماني ولا عادي؟ شنو هذه؟ ايش هذا السؤال؟ قاعد احاول افتح الرسالة محمد، هذا في حظر عليه ليش؟ شكله و... ما ادري منو، ما ادري، هذا شكله كان متواصل مع برامج ثانية يمكن. على العموم سمحونا على الصراحة الزايدة هذه. طيب إنزين مستمعينا الأحبة، خلينا نتكلم عن تخصيص الذكاء الاصطناعي المحلي في آخر كم دقيقة موجودة عندنا. فهنا الذكاء الاصطناعي يتفوق فيه على الذكاء، يعني الذكاء المحلي يتفوق فيه على الذكاء الاصطناعي بشكل واضح، وهي القدرة على تخصيصه لعملك ومصادرك الخاصة. يعني أحلى شيء، ليش تروح حق ذكاء اصطناعي محلي؟ يعني من ضمن الأسباب الرئيسية أن أنت تقدر تخصص هذا الذكاء الاصطناعي لطبيعة شغلك الخاصة جدا ومصادرك الخاصة جدا، فهو بيكون وايد عملي حق المؤسسات اللي هي ما تبي أي بياناتها تطلع برا. فأنت يعني عندك أكثر من طريقة لعملية التخصيص، واللي هي في طريقة اللي يسمونها Retrieval Augmented Generation، واختصار حقها RAG، R-A-G، ومعناتها بالعربي استرجاع معزز للمعلومات. تعطي النموذج وصولا لمصادرك الخاصة دون تعديل النموذج نفسه. هذا شيء جدا جميل مستمعي العزيز. طيب فأمثلة عملية على هذا الموضوع، عندك شركة محاسبة، مستشفى، يعني بالنسبة للمحاسبة نموذج يعمل على قوانين ضريبة السلطنة وسياسات الشركة فقط، يجيب بدقة على أسئلة موظفيها. في المستشفى نموذج يبحث في سجلات المرضى ويجيب الأطباء، البيانات لا تطلع، ما طلعت من المستشفى خير شر لا زالت موجودة. فبالتالي تلاحظ أن أنت اليوم لو بغيت محرك ذكاء اصطناعي تحطه في الشغل عندك يدير لك أعمالك الخاصة، في أنت مركز صحي، أنت عيادة، أنت شركة محاسبة، أنت نادي رياضي، بحيث أنه يعني داخل النادي بس بيانات مالك داخل، عرفت؟ فأي نوع من الأعمال اللي تحس أنه يكون خاص راح يصير عندك الإمكانية. المشكلة أنه وقت برنامجنا خلص، وفي فقط استفسار عن جيميناي جوجل، وأيضا سمعت عن تطبيق اسمه جوجل خاص بالذكاء الاصطناعي، هل صحيح أنزله؟ لا طبعا، الجيميناي موجود عندك والجيميناي يشتغل في السحابة، ما تقدر تنزله أنت على جهازك بشكل مباشر أخي العزيز. طيب يعني الجيميناي هو يعني خلينا نقول محرك ذكاء اصطناعي من جوجل قوي جدا موجود ويشتغل في سحابة جوجل، وما يشترط انك انت عشان تشغله ان يكون والله جهازك قوي. الاشتراط الوحيد ان يكون الانترنت عندك زين، بحيث انك انت تقدر تطلب من الجيميناي اشياء كثيرة يقدر هو ينفذ لك اياها. وافضل طريقة ان تكون شاشتك مريحة، شاشتك قوية، والاتصال بالانترنت عندك اتصال قوي. بهذه الرسالة نكون وصلنا معاكم مستمعين الأحبة لنهاية حلقتكم اليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. تابعونا في الحلقات القادمة ودائما الجديد. تقبلوا تحياتي، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل محمد الشبيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. وفاة نحو 50 شخصا وعشرات المصابين والمفقودين جراء الزلزال القوي في شرق أندونيسيا. تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومتر، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى. وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقع الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية، ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات الأساسية، اطلع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس القطاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاعي المياه وإدارة النفايات الفرعيين في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية الدقم بمحافظة الوسطى لضمان استمرارية مختلف الخدمات الأساسية وفق متطلبات الحالة. استقبل فخامة الرئيس خوسي أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي في القصر الرئاسي بالعاصمة تشيلية سانتياغو سعادة السفير عبد الغفار بن عبد الكريم البلوشي لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية تشيلي. وقد رحب فخامة الرئيس بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحياتي وحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية تشيلي، وتمنيات جلالته لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولشعب تشيلي الصديق بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية تشيلي سعادة السفير نقل خالص تحياته وتمنياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب العماني بمزيد من التطور والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن تبادل الرسائل لا يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. أوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساعي دبلوماسية لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين الجانبين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل. كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. في الأراضي الفلسطينية يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وسط اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين مع تشديد للإجراءات العسكرية وتضييق متزايد على حركة الفلسطينيين. وفي قطاع غزة حذرت مصادر طبية من كارثة صحية غير مسبوقة جراء الاستنزاف الكامل للطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات توليد الأكسجين في القطاع بفعل الحصار والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات. قالت أوكرانيا إن ضرباتها بعيدة المدى أصابت قاعدة جوية عسكرية روسية ومركزا للصواريخ يدعم شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في منطقة سامارا. وذكر الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن ذلك يأتي في إطار حملة كييف للضغط على موسكو لإنهاء الحرب عبر استهداف مواقع في العمق الروسي. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها المسيرة وصواريخها ومدفعيتها قصفت مراكز لوجستية وبنية أساسية للوقود والطاقة والنقل يستخدمها الجيش الأوكراني إلى جانب ورش لتجميع طائرات وزوارق مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق اندونيسيا إلى نحو 50 شخصا وعشرات المصابين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ناجين ومفقودين. وبلغت شدة الزلزال 7 درجات و17 درجة وتسبب في انهيار مبان ومنازل وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مناطق عدة، بينما أجبرت الهزات الارتدادية آلاف السكان على مغادرة منازلهم. وبعد ساعات قليلة من الزلزال ضرب آخر إقليم سومطرة الشمالية بشدة 6 درجات و14 درجة. أما كولومبيا فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضربها إلى نحو 290 وفاة وإصابة ما يقرب من 4000 شخص آخرين، في حين لا يزال نحو 400 في عداد المفقودين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات و14 درجة، الذي تسبب في تدمير وإلحاق أضرار بالغة بعشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات والمرافق العامة. وفي أسبانيا ضرب زلزال نادر بشدة 5 درجات مدينة غرناطة إحدى أبرز الوجهات السياحية في أسبانيا، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين لجانب إلحاق أضرار بمبان عدة في المدينة. ودعت السلطات السكان إلى التزام الهدوء والابتعاد عن واجهات المباني والشرفات المعرضة للانهيار. بنمو تجاوز 37% سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي. وضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6,800,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب64% لتبلغ 1,000,000,000 ريال عماني. فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا ب1.5%. واصل قطاع السياحة في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات نمو إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلا ارتفاعا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع ب6.5% ليبلغ 293,800,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنتاج السياحي تجاوز 610 ملايين ريال عماني مرتفعا بنحو 10%. بأكثر من 56 مليون ريال عماني نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في توقيع 6 عقود استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإقامة مشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 60,000 متر مربع تتنوع قطاعاتها بين السياحة
والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية. وارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية ليبلغ 2,300,000,000 ريال عماني، وتسعى مدائن إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية ضمن البنية الأساسية لمدينة الصور الصناعية إلى جانب مشروع تطوير مربع صناعة وصيانة السفن. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. وفاة نحو 50 شخصا وعشرات المصابين والمفقودين جراء الزلزال القوي في شرق أندونيسيا. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: أشجار العالم. شجرة الموت. كنت أيتها الشجرة تحلمين أن تكوني ثالثة الأثافي لكي تنامي قريرة العين في خضاب سوادك الشهير، لكن وأسفاه ليس للرماد حجر ولا أثاف ولا قدر ولا نار، وليس للموت أسطورة أو لغز إلا وجهه الناعم المنتفخ، وليس للموت جبل أو تل أو نهر أو بحر أو واد إلا عضلته الرشيقة اللامرئية التي شاب الغراب في فهمها وسقط الطوفان صريعاً، وفي نفسه أشياء كثيرة من مبتدئك وخبرك، من مصدرك وحالك، من نعتك وفعلك، من اسمك المدهش ومن حزامك الناسف. هسهسي إذن أيتها الشجرة كما لو أنك حية تسترق السمع إلى الأحياء. جلجلي في وقوفك الثمري حاضنة المنجل الحاد والرؤوس المقطوعة للتو. رش علي قليلا من رشاشات الرذاذ حتى أتذوق طلعك قبل أن أموت، وحصادك قبل أن تحصدني المصائر. في اللحظة التي أراك أيتها الشجرة معتمرة بالسواد يكذب ظني وحدسي وحواسي، فأنت فضية أحيانا تنادمين حراشف أسماك كنت قد صدتها في طفولتي، ما تزال الشمس تبرق على أجسادها. وأنت ذهبية أحيانا لأني كنت أبحر في يفاعتي صوب الذهب المزيف موقنا أنه الذهب الحقيقي، ويا لحظي فقد كنت موفقا جدا في أن أغترف منه الكثير وأن أنثره في الأزمنة كلها وأن أدلي عناقيده المتلألئة أمام وجوه ميداس والسامري وقارون ليشبع ويبيع الأصل والجوهر والخالد. وأنت عسلية أيضا ترتقين جذعك العسلي وعيونك السبعين العسلية وأفخاذك العسلية وصدرك المكتنز بالعسل والدوار وظهرك المدهون بالعسل ومسحوق اللوز والجوز ونثار الأشياء الغامضة. وأنت زرقاء أيضا لأنني تذوقت لونك في مرة من المرات فكادت ثلاجة الموتى أن تبتلعني إلى السماء الزرقاء. وأنت لاز وردية لأنني كنت أحلم إلى جوارك فانتابتني حمى فدليت لي سعفة من نورك فهبطت عليها ورششت على وجهي ماء ورد لاز ورد ودغدغتني بريشة من مكرك اليقظ، ثم طوحت بي بعيدا بين الندامة لا يعرفون من أمري شيئا لأنني لم أبح بذلك قط، إلا أني كنت أهذي عن اللازورد. ولونك أحيانا أبيض تماما، لأنني أعرف سخاء عطائك وبلاغة ثمارك وبريد أيادك البيضاء الدقيقة التي تعزف على آلة عود الفناء. ولونك أشهب وأحمر وأدكن وأصفر وأخضر كرمانة فقدت صوابها، وجن بها ديك لونه برتقالي فأخذ ينقرها بعرفه البني وبلسانه الأسود من الحزن. شجرة العدم. ماذا يمكن القول سوى أن هنالك شجرة للعدم، شجرة لابد من النظر إليها بروية والتأمل فيها كمن يشاهد حربا طاحنة في السينما. على أي حال، فأن أكون صرصارا صافنا لا يخزن الطعام في حر الصيف يعني أنني سأحترق في برد الشتاء، وأن لا أحتفظ بقطعة من خلاياي المندثرة في عيني أو جيبي يعني أنني لن أعانق أي شجرة ولا أي لحاء ولا أي ورقة. ولذلك كان علي السعي لأتعلق بشيء لا تجود به الأحلام والكوابيس، شيء غارق في الغياب واللا تجسد، شيء ينتأ فقط في غابة لم تولد بعد وفي رحم ضروس يرطن بكل اللغات ويتغذى على الديدان والحماقات، ولكنه بلا شكل ولا إناء وافر. وإذن كيف أصف هذه الشجرة؟ كيف أعدد قياسها وحجمها ولونها وصفاتها ومزاياها ومفاتنها؟ لن أتورط في ذلك قطعا، لأن الليل يراني الآن بعيون كثيرة، والظهيرة تبحلق صوبي مثل ضحكة تشبه السد، من خلفها طوفان يتحين القفزة الكبرى، ومن خلفه تماما شاعر يكتب قصيدة عن الأزهار والطيور. ليس بمقدوري أن أصف هذه الشجرة، ولكن وهو أضعف الإيمان أستطيع أن أصفني أنا وأنا في طريقي إليها. والحق يقال بأنني ذات ضحى في طفولة أطلق عليها الدهر رصاصاته، كنت وحيدا تؤرجحني لوعة وتقيم على رأسي طيور ضارية ذات مناقير حمراء، وأحسستني مخترما بذلك الرصاص، وأحشائي إلى جانبي من بينها قلب ما يزال يتخضخض وينتفض في مكان ثابت يرتعش ويتشنج. وكذلك كان هنالك أمعاء غليظة ودقيقة وطحال يكاد يضحك، وكبد أشبه بدمية محروقة، ومعدة مزودة بأمصال وزواحف ومصدات وطواحين جلدية، وزائدة دودية بلهاء، ومرارة بدت لي كأنها تشبه البرغي أو وجه جارنا لو قمت بتصغيره 100 مرة. كان هنالك أيضا كليتان تشبهان كما هو معروف حبتي فاصوليا قطعتا للتو من حالبهما العاطل، ومثانة ترددت مثل بالونة منفجرة، وطيش مجعلك كأنه ينتظر دودة تفتك به. إلى جانب ذلك كله، وهو ما أدهشني فعلا، كانت هنالك لهاتي، لهاتي الصغيرة، وقد خرت على الأرض من سقف حلقي. كانت تنط قليلا جدا مثل بطيطة متناهية الصغر، وكانت تحاول باستماتة تشبه الحشرجة أن تغرد دون جدوى. هذا ما حسبته على الأقل. كانت لهاتي تحمل مشروعا على ما يبدو، وهو أن تصرخ، ولكن لم يمكنها شيء من فعل ذلك، وحتى صوتها الذي كانت تحاول به أن يند منه أدنى سعلة أو كحة ذهب أدراج الرياح، ولم يبدو منها إلا تلك النطنطة البسيطة والتقافز العبثي. ما أذكره عندئذ أني كنت أحك ظهري بإحدى يدي، ثم حدث صدفة أن ظهري اقترب ورائي من كائن هائل لعله شجرة. فقط أحسست بذلك من حراشف لحائها في ظهري، فقمت أقربني أكثر وأحك ظهري. كان الضحى غامرا بفضته، لكن عيني تغيمان وأحشائي مندلقة أمامي، والشجرة كانت قائمة دون شك مثل مطلق ضخم لا يرى، متسلطة على ظهري ومتفرجة وإياي على بضاعة أحشائي في مسرح تختلط فيه الأضداد والروائح، الغيابات والحضورات، الميتات والولادات، القهقهات والصمت المطبق، الهيولى والفوضى. الشجرة المولودة عجوزة، والشجرة الممحوة بذرة. الكائن الأسمى

0: حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فأنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم في حلقة جديدة من صوت العمارة. في بعض الأيقونات المعمارية مثل دار الأوبرا السلطانية، لما ندخل إلى يعني قاعة المسرح الأساسية، هناك أنابيب تنقل الصوت بشكل طبيعي بدون مكبرات، بل حتى المواد المستخدمة لا تعكس الأصوات، هناك في نقاوة عالية في الاستماع إلى الأصوات الطبيعية. هذا ما يسمى اليوم بتصميم الصوتيات في العمارة، وهو واحد من التخصصات النادرة في الحقيقة، واليوم راح نتكلم ونتعرف على هذا التخصص بشكل موسع ومع واحدة من المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان، من المملكة الأردنية الهاشمية. نرحب بالدكتورة أميمة بنت علي العرجة. طبعا الدكتورة أميمة هي في الأصل مهندسة معمارية، تخرجت في سنة 93 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا

0: حتى الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بطرسبرغ للاتصالات في تخصص صوتيات العمارة، واشتغلت كممارسة مهنية وثم انتقلت إلى القطاع الأكاديمي. الآن يعني مضى على ذلك أكثر من 22 سنة من الخبرة التدريسية في الأبحاث، وخرجت أجيال من المهندسين المعماريين، وحاليا تشغل منصب عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة أميمة، شرفتينا في صوت العمارة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، وشكرا كثير على المقدمة اللطيفة.
0: شرفتينا دكتورة. بس قبل لا ندخل في موضوع الصوتيات، يعني أنا أريد أسألك عن السبب اللي دفعك لاختيار دراسة العمارة ابتداء، ومن ثم التخصص في تصميم الصوتيات. يعني هل هذا جاء من خلفية معمارية أو من خلفية موسيقية؟
1: نعم، هلا أنا بالبداية والدي مهندس مدني، وكان هو السبب الرئيسي والملهم إلي إني أنا دخلت بقسم هندسة العمارة. تعرف إنه عادة في علاقة وطيدة بين المهندس المعماري وبين المهندس المدني، واللي هن بيكونوا عبارة عن متكامل الشغل مع بعضهم البعض. فكانت توجيه الوالد، لأنه بتعرف في فاميلي بزنس في الموضوع، في عنده كان مكتب هندسي، كان دائما يشجعني على دراسة العمارة. ولما تخرجنا من التوجيه وكنا من نبحث على التخصصات اللي بدنا ندخل عليها، الشرح عن العمارة وكيف مداخلة الشخص وكيف ممكن تكون له بصمة في المباني وهذه الأمور، هي اللي خلتنا ندخل على هندسة العمارة. هلا كان أنا عندي شغف بالمادة اللي كنا ندرسها بالجامعة، كان اسمها utility planning، واللي هي بتدخل بموضوع كل الخدمات المباني الأخرى، غير موضوع إنه يكون في عندي حوائط ونبني المبنى. في عنا الكواليتي بالسبيس اللي إحنا بنقعد فيه، يعني قديش جودة المكان اللي إحنا بنقعد فيه وبنستعمله. فكل ما كان هذا المكان مريح، كل ما كنا إحنا عبارة عن أشخاص منتجين أكثر. وهذا كان السر إني أنا توجهت لدراسة صوتيات العمارة لما كملت درجة الدكتوراه.
0: إذن أنت من وقت مبكر تأثرتي بالمهندسين بحكم عمل الوالد، وفيما بعد لما اخترتي إلى الخدمات رحتي إلى يعني خدمات التصميم الصوتي. أعتقد دكتورة اليوم يعني لما نقول تصميم صوتي لعل التعريف ما يكون واضح، فإيش المقصود بالتصميم الصوتي في الفضاء المعماري أو للمكان؟
1: نعم، هلا احنا المباني اللي احنا بنستخدمها وبنبنيها بتكون هي عبارة عن حوائط اسمنتية وعليها طبقة من المورتر
0: التشطيبات.
1: التشطيبات كل هذه التشطيبات عبارة عن مواد عاكسة للصوت. ليش بتكون عاكسة للصوت؟ لأنه السطح تبعها بيكون قاسي، فكل ما كانت المادة قاسية كل ما كان عملية عكس الصوت منها كبيرة كتير. فإحنا الأصوات اللي بنسمعها وإحنا موجودين بأي فراغ، هي إحنا بنسمع الصوت من ثلاث مصادر. أول إشي أنا بسمع حالي من جوا كشخص عماله بيطلع منتج هذا الصوت، وبسمع الانعكاس الصوت عن كل الحوائط والأسطح اللي حوالينا. وهاي الانعكاسات في منها انعكاسات مباشرة رأساً، يعني أول انعكاس، وفي منها انعكاسات متأخرة. هلا الانعكاسات المباشرة مفيدة جدا، لأنه إحنا بنسمع الصوت بيكون مقوى، يعني زي كأنك بتسمع الصوت فيه تقوية مرتين. لكن الانعكاسات المتأخرة بسبب كثرة هذه الأسطح وبعد هذه الأسطح عن الشخص اللي عماله بيحكي، بتخلي في عند الشخص اللي قاعد وبيسمع خلل بأنه عماله بيسمع صوتين مش صوت واحد. ولما بنحكي على فراغات تعليمية وبيكون في عندي أطفال عمال حالهم بيتلقوا العلم من المدرسة تبعتهم، لازم يسمع الكلمات تكون صافية جدا، بحيث إنه هذا الطفل عماله بتعلم وما تكون البيئة التعليمية هي سبب في تأخره بالتحصيل العلمي تاعه. لأنه إحنا من ممارساتي بالحالات اللي إحنا دخلت فيها كإكسبرت كخبير صوتيات، كان في مدرسة من المدارس مدرسة خاصة، وتعرف المدارس الخاصة دائما بيتأكدوا وبيكون همهم إنهم يجيبوا مدرسين بمؤهلات عالية جدا، عشان يضمنوا أنه العملية التعليمية عمالها بتتم بأفضل وجه، بتكون عدد الطلاب الموجودين بالصف قليل جدا. لكن تم إغفال أنه العملية التعليمية هي في إلها ثلاث ركائز: الأستاذ والطالب والمكان. فاللي صار في هذه المدرسة إنه المكان بسبب إنها غرف صفية صغيرة والارتفاع السقف عالي، خلى إنه هذه الأصوات عمالها تتردد كتير، وبالتالي هذا الطفل بدل ما يسمع الكلام صافي من المدرسة عم بسمع الكلام كأنه معيود مرتين، أو كأنه في شخصين عمالهم بيحكوا بنفس الوقت، وهذا الحكي أثر على التحصيل الأكاديمي للمجموعة الطلاب. طبعا الكيس يعني بحب دائما احكيها دائما لطلابي، الحلو في الموضوع انه مديرة المدرسه كانت شخص واعي ودرست الحاله، يعني انه مستحيل يكون كل الصف الليفل المستوى التعليم تبعهم مستوى التحصيل العلمي تبعهم زي بعضهم البعض، وكلهم ما عمالهم بينتجوا تحصيل علمي كويس. فراحت لموضوع الانفايرمنت اللي هن قاعدين فيها، واجينا احنا كاكسبرتس وراجعنا الموضوع، وجدنا نعم انه الغرفه الصفيه فيها ترديد كثير للأصوات، وبالتالي هذا الطفل ما عماله بيسمع الكلام بطريقة صحيحة. وبعد طبعا ما ضفنا معالجات صوتية، طبعا المعالجات الصوتية اللي احنا بنضيفها بتكون عبارة عن مواد لدنة طرية علشان تعمل امتصاص لأمواج الصوت اللي زيادة، اللي أنا ما بدي إياها تنعكس وتتكرر بقلب المكان.
0: طيب دكتورة،
1: يعني واحدة من القصص الحلوة اللي بحب دائما يعني أحكيها علشان يصير في تقدير لأهمية هذا التخصص، ووجود حدا اكسبرت يراجع هدول الاماكن علشان نضمن التحصيل العلمي لكل حدا موجود في البيئه التعليميه.
0: واضح واضح. اعتقد دكتوره يعني الناس عندها فكره ان نحن لما ندخل على فضاء فارغ، يعني لو كانت عندي غرفه من اربع جدران وغير مؤثثه، فدائما نسمع فيها تردد للصدى، في حين لما يكون في هناك اثاث فهذا الصدى يعني يختفي. فهل التردد الصوتي هو يعني يكون أسوأ في الفراغ، ولا يكون أسوأ في المناطق ذات الانعكاس؟ لأنه كل ما زادت الأسطح زادت معدلات الانعكاس يفترض.
1: نعم، هلا هو احنا دائما المعادله هون لازم يكون في عندي توازن بين كميه المواد اللي بتمتص الصوت وكميه المواد اللي بتعكس الصوت، لانه اذا انا خليت كل الغرفه فيها مواد ماصه معناته الحكي انا زي كاني قتلت الصوت او عملت امتصاص كامل لطاقه الصوت اللي موجوده. فاحنا اللي احنا بالبلد بنحكيها الزايد اخو الناقص، يعني اذا زدنا كثير مواد الماصه معناته الحكي انا خليت الصوت يموت في المكان. فعشان هيك الحالة اللي انت حضرتك ذكرتها، وانا بتقول انه احنا اذا بدخل على الغرفة فارغة بسمع صدى للصوت، طبعا احنا الناس العامة الشعب لما بده يعبر عن ترديد الصوت بيستخدم كلمة صدى، لان هي الكلمة المألوفة لنا، واحنا كاشخاص يعني متخصصين بنقول انه ترديد الصوت زيادة عن المستوى اللي مسموح له. فاحنا بالغرف في البيوت مثلا اول ما بندخل على البيت صح بيكون في عندي ترديد للصوت عالي وفي عندي الصدى، لكن مجرد ما أضيف الكنب، أضيف السجاد، أضيف المخدات اللي مع الكنب، كل هدول عبارة عن أجسام أو أسطح طرية وفيها قماش، وكل هدول الأسطح الطرية بتعمل عملية امتصاص للصوت. فعشان هيك بتصير الغرف اللي فيها أثاث مريحة كتير أكتر من الغرف اللي ما فيها أثاث.
0: طيب هل المعماري يتحكم في مستوى التردد؟ لأنه يعني مثلا غرفة النوم قد تكون مكان للهدوء غير عن الصالة، غير عن يعني مثلا غرفة اللعب، أو حتى لما ننتقل يعني بين المسجد إلى المكتبة، إلى لأن ندخل إلى المكتبات تشعر لو طاح مسمار راح نسمعه من كثرة الهدوء، وأقل صوت حتى الهمس يكون واضح، في حين ندخل إلى بعض الـ الأماكن يعني مثل المولات وتشعر أنك تصرخ واللي جنبك يعني هو ما تفصل بينك وبينه إلا سنتيمترات بسيطة، ولكن في صعوبة في إيصال الصوت الطبيعي.
1: نعم والله أنت أستاذ علي حطيت إيدك على الوجع تبعي. أنا دائما بحكي لهم للطلاب وللمهندسين زملائي إنه موضوع دراسة الصوتيات في الأماكن بغض النظر إيش كانت طبيعة استخدام هذا المكان موضوع كتير مهم. ليه؟ لأنه إحنا في إشي بنسميه reverberation time اللي هو زمن الترديد، وإحنا هيك ممكن نحكي عليه ببساطة، هو عبارة عن الفترة الزمنية اللي بيضل فيها الصوت موجود بالمكان بعد انقطاع الصوت. هلا هذا الريفربريشن تايم او اللي هو الار تي في له نسبه معينه اذا كنت انا عمالي بدرس الصوت في المسجد. ليه؟ لانه مثلا المسجد انا بدي اسمع فيه الصلاه وبدي اسمع ترتيل القران فيه، معنات الحكي مستوى ترديد الصوت لازم يوصل مستوى معين مختلف تماما عن الليفل الترديد اللي بده يكون مثلا في غرفه النوم، في غرفه الجلوس، مختلف عن الترديد الصوت اللي موجود في الغرفه الصفيه، مختلف عن الترديد اللي موجود في غرفه مريض في مستشفى. فاحنا كاشخاص اكسبرت في هذا المجال او كناس متخصصين في عندنا دائما مرجعيه لقديش مستوى ترديد الصوت اللي لازم يكون حسب طبيعة الفانكشن أو الوظيفة تبعت هذا المبنى. عشان هيك أنا ما بقدر أحكي يعني أعمل بشكل عام أقول كلياتهم لازم يكون فيهم مستوى الامتصاص بليفل معين، لأنه طبيعة الوظيفة اللي موجودة في كل فراغ إحنا بنقضي فيه وقت مختلفة، لأنه إحنا بنعمل وظائف مختلفة في هاي الأماكن. وهذا الإشي اللي بيبرر أنه أنا بالمكتبة أنا لازم يكون في عندي الزمن الترديد واطي كثير، لأنه بدي أنا هدوء كثير، معنات الحكي أنا بدي أضيف مواد ماصة للصوت كثيرة. بينما إذا بدي أروح مثلا على دار أوركسترا مثلا ولا أي هول أي صالة فيها موسيقى مثلا، الأماكن اللي فيها موسيقى لا، أنا بحتاج يكون في عندي زمن ترديد عالي علشان الموسيقى تاخد كل الفول تون تبعتها وأقدر أنا أستمتع فيها. بس كل ما منروح على الفراغات اللي هي بتكون وظيفة فيها speech activities اللي هي خطاب أو حكي كلام، وقتها لازم كمية الترديد الصوت تكون قليلة، وبالتالي كمية المواد الماصة في المكان لازم تكون كثير.
0: إذن يعني هي المسألة لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. هنا تحضرني رواية كان يكتبها الروائي ميخائيل بولان، كان هو يرغب ببناء كوخ للكتابة، فجاب أحد المعماريين قال له أريدك تصمم لي كوخ أنا أسمع فيه صوت العصافير من الخارج، صوت الزقزقة، وأيضا يقول أنا أحب أسمع صوت الهواء المكتنز، لأن في يعني عملية دوران للهواء في المناطق يعني في الفراغات، فهو يرغب أن يسمع صوت الهواء. فهذاك يعني قالوا له أنت مجنون، فقال ليش؟ يعني مثل ما نحن نصمم دخول التهوية والهواء ونصمم دخول الإضاءة الطبيعية، لابد أيضا أن يعني أن نصمم الصوت. فهنا هل يعني تعتقدي أن اليوم الصوت ممكن يكون مادة أو أداة تصميمية معمارية كما هو التعامل مع الهواء الطبيعي والضوء الطبيعي؟
1: إحنا ممكن نتحكم بطبيعة الأصوات اللي عمالها تدخل على المكان عن طريق السماح لبعض الترددات المعينة إنها تدخل على هذا المكان، وعدم السماح لترددات أخرى بالدخول إلى هذا المكان إذا كنا إحنا بدنا نستخدم الصوت كجزء من منظومة التصميم. لأنه طبعا إحنا نعرف في أصوات مرغوبة وفي أصوات غير مرغوبة، ولأنه الصوت يتكون من مجموعة من الترددات فإحنا بنقدر نتحكم بهذا هذا الموضوع.
0: طيب بس هو يعني لما نقصد بالتردد هو غير عن علو الصوت، يعني مثلا لو أنا كنت ساكن جنب مطار وأعاني من الصوت المزعج للطائرات ومحركاتها، هل من الإمكان المعماري يتحكم أني يعزل أصوات الطائرات ولكن مثلا تدخل أصوات العصافير؟
1: لا هيك يعني انت عملت مهمتي صعبه جدا الصراحه. هلا احنا بس بدنا نقول انه احنا بدنا نعمل عزل صوتي، معنات الحكي انا بدي اعزل صوت، لانه احنا الصوت الطائرات مثلا هو عباره يعني شيء بنسميه نويز او ازعاج، فانت لما بدك تعزل الازعاج رح تعزل الازعاج ومعاه بقيه الاصوات الحلوه اللي احنا بنحب نسمعها زي صوت زقزقه العصافير، فانت لما بدك تعزل لا رح تعزل تماما. بس أنا اللي كنت بحكيه أنه إحنا ممكن إذا كنا جوات المكان وبدنا نسمح بأصوات معينة أنها تدخل على هذا المكان، أنا عمالي بحكي على environment أو بيئة متحكم فيها، فإحنا هاي الأصوات الداخلية أنا ممكن أتحكم أدخل أصوات وما أدخل أصوات معينة مرغوبة وأصوات غير مرغوبة. أما لما بدك تحكي لي على أنه مثلا إذا كان في إزعاج السيارات أو إزعاج الطيارات بالخارج أو أصوات الناس، بدي يعني بدي أسمح لصوت زقزقة العصافير يدخل على المكان، والأصوات الثانية لا بتكون لا المهمة شوية صعبة وغير قابلة للتحقيق. حتى
0: أعتقد الموسيقيين لربما شوية تجاوزوا المعماريين، يعني الآن نجد هناك ميكروفونات تلتقط يعني الصوت البشري، لكن لو كان في الخلفية في صوت مكيف أو ثلاجة يعني أي جهاز ميكانيكي بيشتغل فما تلتقطه.
1: هلا احنا هون بنعمل اديتنج لهي الاصوات اللي احنا بتكون موجوده وعم نسجلها، بقدر انا الغي الباك جراوند نويز اللي موجود بالتسجيل واللي هو ممكن يكون عباره عن صوت الاتش باك سيستم واللي هو عباره عن جزء من الخدمات التبريد والتدفئه والتكييف بالمكان، بحيث انه ما يضل موجود بالتسجيل. بس على ارض الواقع في عندنا شيء بنسميه ماسكينج، يعني احنا على فكره دخلنا بتفاصيل كثيره، في شيء بنسميه ماسكينج او انه نعمل صوت يغطي على صوت ثاني. يعني كيف أنا بدي ألغي صوت الصوت اللي مش مرغوب فيه أو اللي هو يعتبر إزعاج، بإني أنا أخلق صوت أو يكون في عندي صوت أعلى منه بحيث أنه يغطي عليه. إحنا عشان الناس نستوعب هذا كيف أنا بعمل ماسكينج أو صوت بلغي صوت، خلينا نتخيل أنه صوت المكنسة الكهربائية. صوت المكنسة الكهربائية إذا إحنا شغلناها بنهار بنسمع صوتها مو عالي كتير، بس إذا شغلناها بالليل رح أسمع صوتها عالي جدا. أنا عم بتعامل مع نفس الأبليانس، مع نفس المكنسة الكهربائية، لكن ليه أنا بالنهار ما حسيت صوتها عالي لكن بالليل حسيت صوتها عالي؟ لأنه بنهار في عندي أصوات تانية تطغى على صوتها، أما بالليل لأنه بتعرف بتبقى الدنيا هدوء فما عندي هاي الأصوات اللي تطغى على صوتها وتخفف لي منها. فهذا هو إحساسنا بالأصوات بهاي الطريقة إحنا منبرره وبنحكي عليه.
0: طيب هل المعماري دائما مطالب أن يقوم بالتخلص من الأصوات يعني أو الضوضاء المكتنزة؟ في أشياء يعني طبيعية نحن نسمعها، صوت حركة الهواء قد البعض يعني اعتاد عليها ولا يلاحظها، لكن أنا يحضرني قبل فترة يعني كنا في عملية اختيار أنظمة التكييف، فالشخص الذي يقوم ببيع أجهزة التكييف كان يقول أن أجهزة الويندو أو النافذة يعني فيها إزعاج وتصدر صوت، فالأفضل أن نحن نتحول إلى أنظمة السبلت لأن هذه تمتاز بهدوء أكثر. فقال الشخص لا أنا ما أعرف أنام إذا ما أحصل صوت إزعاج من المكيف.
1: هذه بنروح للبرسبشن او لادراك الاشخاص للاصوات اللي حواليها. هلا مرات كثير بيكون ناس مثلا ساكنين على جنب المطار او على جنب محطه قطارات، ولما بيمر القطار ولا يعني ما لا يعطي هذا الموضوع اي اهميه لانه هو اوريدي تعود عليه، فهو صار عنده اياه بالباك جراوند، مش عباره عن صوت مزعج، هو صوت من ضمن الاصوات اللي هو متعود عليها. بينما اجيب حدا مش متعود على هذا الصوت وجيبه عشان ينام في هذاك المكان، بقول لك لما مرق القطار أنا رأسا قمت، وكيف أنت بتعرف تنام؟ هذا هو التبرير إنه زميلك أو الشخص اللي كنت عم تحكي عليه إنه عم تحكي معه عم بحكي لك إنه صوت الويندو لما بيكون تكييف الويندو ولو إنه مزعج أنا متعود عليه، وبالعكس هو جزء من منظومة النوم عندي، إن أنا لما بدي أنام في عندي صوت عمالي بضلني أنا أسمعه. بينما السبليت يونت صوتها كتير أهدى وأقل، فهو ما رح يكون في عنده في الباك جراوند بالخلفيه بدماغه الصوت اللي هو متعود عليه لما انه يجي ينام. بالمباني أو حسب طبيعة المبنى، حسب طبيعة الوظيفة اللي بيأديها هذا المبنى. في عنا دائما مستوى إزعاج مسموح فيه، يعني المستوى الباك جراوند نويز اللي بده يكون موجود في هذا المكان في مستوى معين مسموح فيه. يعني مثلا إذا قلت أنا عبارة عن غرفة مكتبية ومكتب، أنا معي مسموح لي إنه يكون في عندي مستوى الإزعاج يكون يوصل 30 ديسيبل. طبعا إحنا يمكن جملة ما حكيناش إنه إحنا منقيس مستوى ارتفاع الصوت بالوحدة نسميها ديسيبل. بينما إذا كنت عمالي بحكي إنه بدنا نروح على مالتي بيربوس هول، هي قاعة متعددة الاستعمال، ممكن هذا المستوى الضوضاء الخلفية ترتفع ل 45 ديسيبل، ما لو كانت موجودة ما بتزعج الناس اللي موجودين. فكل هدول المستويات في عندنا ريفرنسز ومراجع بتتحكم فينا، انه احنا لما بنقول يا جماعة هذه مدرسة معناته الحكي لازم مستوى الإزعاج اللي يطلع من كل الخدمات التبريد والتكييف لا يزيد عن 30 ديسيبل. يفترض انه لما نختار هذول الاجهزه اللي هي بتعمل لي تكييف وتبريد وللمكان، لا ما يزيد الصوت اللي طالع منها عن هذا الليفل اللي احنا وي ريكومند او بنوصي فيه كناس متخصصين.
0: طيب هل من الامكان يعني ان الشكل المعماري للمبنى يؤثر في جوده الصوت وانتقاله وتردده في الفراغ؟ يعني لو كان عندي مبنى بسقف مثلا بقبة بيضاوية، وهذا في كثير من المنازل اليوم في الصالات فيها يعني نوافذ على شكل قباب في الأسقف، يريدوا إضاءة طبيعية من الأعلى، كثرة الفتحات أو وجود الجدران، يعني أريد أعرف عن علاقة التصميم المعماري بجودة الصوت في الفراغ، ومدى يعني اليوم وعي المهندس المعماري في هذا الجانب وفي التحكم فيه أيضا.
1: نعم، الشكل المعماري وشكل التصميم المعماري وشكل الفراغ، ارتفاع الفراغ وشكل الأسطح اللي موجودة داخل هذا الفراغ كلياتها تؤثر على جودة الصوت داخل المكان. هلأ انطلاقنا إلى وجود قباب بأغلب الفراغات اللي إحنا عم نستخدمها، القباب هي عبارة عن شكل محدب من الداخل، والأشكال المحدبة هي أنا بسميها عدوة الصوت. عدوة الصوت ليش؟ أو هي يعني من الأشكال اللي غير محبذ وجودها بالفراغات المعمارية، لأنه الصوت بينعكس عن هذه القبة من أكثر من انعكاس، وكل الانعكاسات هاي بتتركز بمكان واحد بسبوت واحدة، يعني بنقطة واحدة. فعشان هيك رح لاقي إنه في ترديد عالي للصوت بالفراغات اللي فيها قباب أكثر من لما بيكون بستخدم أشكال ما فيها قباب. هلا إحنا واحد من المعماريين اللي هو سينان، واللي هو اشتغل القباب اللي موجودة بالجوامع بتركيا، وهو من الناس اللي إحنا يعني بالنسبة لنا هو كريفرنس. صحيح كان في عندي قباب في هذه المساجد، لكن كان في حلول عنده من أجل التخلص من كمية الأصوات اللي هي ترديد الصوت بسبب وجود هاي القبة. كان بيكون في عندي فتحات بأماكن معينة في هذه القباب تسمح للصوت يدخل من خلال هذه الفتحات، وهذه الفتحات بتقود إلى إشي شكله زي الجرة، بيدخل الصوت لداخل هذه الجرة، عن طريق إنه يتم الانعكاس أكثر من مرة يفقد الصوت الطاقة تبعته وبينتهي.
0: فإحنا هل هذا هو السبب إنه العمارة العثمانية والتركية القباب اللي فيها ربع كرة ونصف كرة؟
1: نعم، هلا هنا عندهم القباب على شكل ربع كرة ونصف كرة، لكنها من الداخل صوتيا محلولة، يعني هن حاطين حلول من ضمن جسم هذه القبة علشان يتم التخلص من كمية طاقة الصوت الزيادة اللي احنا ما بدنا اياها تنعكس وتتركز بنقاط معينة في المسجد، وتصير تخلي انعكاس الصوت في اماكن كتير عالية الصوت، لانه في عندي انعكاسات كثيرة، وباماكن ما فيها انعكاسات كثيرة، وبالتالي الشخص اللي قاعد في هذاك المكان ما عماله بسمع بشكل واضح زي الشخص اللي قاعد على جنبه.
0: وانت تتحدثي الآن دكتورة أميمة، يعني قفزت إلى ذاكرتي يعني موقف، كنت أحضر محاضرة في أحد المساجد والخطيب على المنبر وأنا كنت تحت القبة، ولكن أشعر أن الصوت ضعيف. وصدفة أني كنت أعرف مهندس الصوتيات المسؤول، فرسلت لرسالة قلت له أنا أحضر الآن محاضرة ولكن ما بسمع. قال لي يا أخي الآن في نفس الوقت وشخص آخر أيضا في نفس المسجد ويشتكي أن الصوت عالي. فأعتقد أنه القبة يمكن واحدة من أصعب الأمور في التحكم فيها داخل المساجد صوتية نتحدث.
1: نعم نعم، هو احنا وجود القبة كعنصر معماري للمسجد هي علشان من اجل ان يكون المسجد عبارة عن لاند مارك، يعني شيء انا من بعيد اعرف انه في هناك مسجد، لكن لبعدين تطور وجود هذه القبة بقلب المسجد وصار واحدة من الادوات التصميم، واحدة من مكونات التصميم لهذول المساجد او الكنائس، وما حلوها من جوا. يعني إحنا أخذنا الشكل مجرد وما أخذنا الشكل مع الحلول الصوتية اللي اشتغلوها أجدادنا واشتغلوها المعماريين بالسابق. وزي ما أنت حكيت نعم بالمسجد في كتير مساجد يشتكوا المصلين من نفس القصة اللي أنت اشتكيت منها، إنه في بعض الأماكن أنا عم بسمع كتير كويس وصوت المستوى ارتفاع الصوت اللي عماله بوصل لهذا الشخص من الخطيب مناسب جدا، وفي ناس بيقولوا لا إحنا يعني ما عمالنا نسمع والصوت كتير منخفض، وهن عمالهم بيكونوا تنين موجودين في نفس الفراغ. هذا لأنه الشخص اللي عم بسمع كتير عم توصله انعكاسات كثيرة وتركيز للصوت، واللي ما عم بسمع ما عم توصله هاي الانعكاسات لأنها هاي الانعكاسات تركزت في مكان واحد.
0: طيب دكتورة، فيما يتعلق باحتساب يعني هذه النسب واحتساب تردد الصوت، بما أن نحن نتعامل مع شيء كمي وأرقام، فمثل ما يعني كان المعماريين يحتسبوا معدلات الحرارة وبالتالي يعرفوا بالطن كم يعني قدرة استيعاب جهاز التكييف الذي أنا أحتاجه لهذه الغرفة، وصارت عندنا برامج محاكاة للأداء الحراري والأداء البيئي للمباني، إلى درجة اليوم يعني كثير من الدراسات لما يقدم المشروع تقدم معه دراسة للأداء الحراري. فإيش دور التقنيات الحديثة اليوم في وجود محاكاة صوتية في هذه الفراغات؟ هل أستطيع أن أقدم للمستثمرين أو للملاك أو من يرغبوا بالتصميم أقدم له نمذجة لعملية التردد الصوتي داخل هذا الفراغ؟
1: نعم، هلأ أنا كخبيرة صوتية بهذا المجال طبعا أنا عملت بكثير من المشاريع اللي فيها تم دراسة الصوت عن طريق احتساب كمية المواد الماصة اللي لازم نضيفها على المكان، أو في بعض الحالات كان إضافة أسطح عاكسة للصوت علشان أقوي الصوت في هذا المكان. طبعا إحنا بيحكمنا في عملية التصميم في عنا فورمولا معينة، الفورمولا اللي هي للآرتي واللي هي بتاخد بعين الاعتبار الحجم تبع المكان زائد كمية الأسطح اللي موجودة داخل المكان، واللي هي تشكل يا أما أسطح عاكسة أو أسطح ماصة للصوت. فهو إحنا في عنا فورمولا معينة. هلأ على مستوى محاكاة الصوت داخل الأماكن، نعم يوجد على مستوى العالم في عنا برامج متخصصة بعمل المحاكاة مثل برنامج أوديون، مندخل كل المعطيات اللي للتصميم الداخلي لهذا المكان بالارتفاعات بالأسطح وإيش طبيعة المواد اللي بتغطي هذه الأسطح بكل الفيرنيتشر الموجود اللي هو الأثاث، وبيعطيني محاكاة للمستوى زمن الترديد في هذا المكان. بس إحنا العملية يعني شوية معقدة وبتاخد وقت، وإحنا للأسف معناش زي قانون يجبر كل الملاك وأصحابين الاستثمارات إنه زي ما بيعمل عزل حراري ومطلوب منه يقدم وثيقة بتبين إنه هو عامل الدراسة تبعت العزل الحراري، الدراسة تبعت التسليح، الدراسة اللي بتلزم لإقامة المبنى. ما في قانون بيجبر الناس على إنه يعملوا كمان دراسة صوتية لهدول الفراغات اللي عماله بنبنيها. هلا بالنسبة عالميا نتكلم فيه. الستاندرز موجودة اللي هي المقاييس لموضوع التصميم الصوتي. وعالميا أنا يعني مرات بقول أنا يعني يحزنني إني أنا أقول إنه أغلب المشاريع اللي دخلت فيها كخبيرة صوتية كان دائما يكون في عندي بارتنر أو شريك في المشروع حدا أجنبي من خارج المنطقة، وبالتالي كان واحد من المتطلبات إنه لازم ندرس المكان صوتيا. هلأ في بعض البلدان تطور عندها موضوع الدراسات الصوتية وإنهم يحطوها كريكويرمنت أو متطلب من ضمن متطلبات اللي لازم إنها تتقدم إذا كانوا ريتنج للمبنى تبعهم علشان مثلا ياخذوا شهادة إدامة، شهادة ليد، واللي هي عم بتقول إنه هذا المشروع مصمم حسب الستاندردز أو المقاييس الصوتية اللي مطلوبة. وبتمنى إنه يعني بالأيام القادمة يصير في وعي كافي على هذا الموضوع بحيث إنه يصير التصميم الصوتي جزء من المتطلبات اللي يفترض يكون في دائما يكون في عندي حد متخصص من ضمن الكادر اللي بيقوم بتصميم كل هاي المباني بحيث يعطي يعني توصياته على هاي على المواضيع اللي لها دخل بالصوتيات. هلا احنا مثلا بالستدي بلان اللي هي الخطة الدراسية عندنا بالجامعة الألمانية بكلية العمارة والبيئة المبنية عندنا كورسات اثنين احنا مندرس طلابنا اللي ان شاء الله بدهم يصيروا معماريين مستقبل، ومنفهمهم على أهمية موضوع الصوتيات وموضوع الإضاءة بقلب بداخل هذه الأماكن علشان ننشر هذا الوعي بهذا المكان، لأنه مرات انك انت تشوف المشكلة بعد ما يكون المشروع تم بناؤه كامل بتصير التدخل علشان نحل المشاكل الصوتية بيكلف كتير أكتر من إنه لو إنه تدخلنا بأوقات سابقة. وانت حضرتك حكيت قبل شوي سألتني انه هل الشكل التصميم المعماري بيدخل بيساعد او انه بيخلق مشكلة بالنسبة للصوتيات؟ نعم، احنا عندنا البروبورشن اللي هي النسب بين الطول والعرض بالنسبة للغرف اللي احنا بنصممها بيلعب دور كتير كبير بحيث انه يخلق لي مكان ما فيه مشكلة صوتية او فيه مشكلة صوتية. لا، اذا كان عامل الطول ضعف العرض مثلا لا يفضل واحدة مثلا مرة ونص مرتين ونص وهكذا. فإحنا هدولي البرينسيبلز والمبادئ إحنا مندرسها لأبنائنا اللي هن معماريين مستقبل إن شاء الله بحيث يكون في عندهم هذا الوعي، ويعني حتى كمان مندخلهم بإنهم يوصلوا لمرحلة تصميم مكان صوتيا ويحسبوا قديش كمية المواد الماسة، قديش كمية الأسطح اللي لازم تضلها عاكسة بحيث لبعدين إنه يقدر يواجه هذا التحدي بالتصميم لبعدين.
0: أعتقد الوعي في هذا الجانب عند المعماريين جدا مهم، وهذا واضح اليوم. يعني نحن ما نقول إن نجبر كل المباني على التصميم الصوتي، لكن لا أقل في المباني العامة، المساجد والقاعات والمسارح، اليوم كم من المسارح التي ندخل فيها، ويعني والمساجد أيضا يعني ونعاني من الصوت الغير المريح. دكتورة، هناك في موضوع العمارة نحن دائما مرتبطين بالجمال وبالإحساس وأيضا بالهوية، إنه يعني هذه من العناصر اللي يلعبوا فيها المعماريين. فهل الصوت أيضا يمكن أن يكون جزء من التجربة الحسية ومن الهوية المعمارية لمكان ما؟
1: نعم أكيد طبعا، الصوت ممكن جدا يكون جزء من التجربة ويعطي هوية للمكان. إحنا دائما لما بنحكي على مبنى من المباني ونذكر تجربتنا فيه، أول إشي ممكن يخطر على بالنا يقول والله كانت المكان عبارة عن مكان هادئ، المكان فيه صوت باك جراوند ميوزك لطيف ودائما بيريح الواحد، او ممكن تقول والله لا المكان انا دخلت عليه وكنت منزعج جدا، زي لما ندخل على المولات مثلا واغلبنا ما بيحب يروح على المولات بسبب الازعاج اللي موجود في ترديد الصوت اللي موجود هناك. فبهاي الطريقه راح نحس انه صار الصوت والكواليتي تبعت الصوت اللي هي جوده الصوت في هذا المكان اعطت صبغه او اعطت هويه لهذا المكان، وهي عمالها بتحفزني او بتشجعني على اني اروح على هذا المكان او اني اتجنب اروح عليه. فعشان هيك احنا نعم بنقدر نحكي على انه الصوت هو جزء من هويه المكان وجزء من الاكسبيرينس تبعتنا او تجربتنا في المكان.
0: طيب دكتورة أميمة، نحن تكلمنا الآن على مستوى المبنى، أنه يكون فيه هناك جماليات، يعني بعض المطارات ندخل فيها نسمع موسيقى في الخلفية. أحد المعماريين يعني كان يحاول أن ينفث روائح طيبة في المكان، ويستعمل الشجر بطريقة أنه يعطي تجربة إحساس وأعطت هوية جمالية للمكان. خلينا نوسع الدائرة، هذه الجماليات البصرية أو الحسية أن لا تكون على مستوى المبنى ولكن على مستوى المدينة. هل من الإمكان أن أقول أن والله هذه مدينة صوتيا هادئة وهذه مدينة مزعجة؟ أنا مثلا عن نفسي لما أنتقل من مسقط إلى مدينة صلالة، يعني أجد صلالة مدينة هادئة أو مناسبة للكتابة، في حين في مسقط دائما أواجه مشكلة، يعني وين المكان اللي راح أروح يعني أجلس فيه ويكون يعني هادئ. ولكن بالقياس تعتبر أيضا مدينة مسقط هادئة عندما أقارنها بمدن ذات كثافة عالية مثل القاهرة. يعني حتى تسجيل الحلقة هناك وأنت في استوديو تسمع يعني أصوات تنبيه السيارات ويعني كثافة المارة. فهل هناك في مستوى لدراسة جماليات الصوت على مستوى المدن؟
1: نعم أكيد، يعني إحنا تجربة الصوت ووجود الشخص بمدينة وتفضيله أنه يكون في مدينة على مدينة تانية مربوط بتجربته بهذاك المكان. هلأ مدينة صلالة مثلا هي عبارة عن مدينة فيها كتير أشجار وفيها خضار. إحنا طبعا الأشجار وكل المزروعات هذه بتعمل جزء من امتصاص الصوت، وأكيد كمية الناس وكثافة الناس اللي موجودين بمدينة صلالة كتير أقل من العاصمة مسقط. فهذا الهوية تبعت المدينة مربوطة بقديش الكثافة الناس اللي موجودة فيها وعدد الوظائف اللي موجودة فيها، وبالتالي هي عمالها بتعطيني صبغة لهذه المدينة، هل هي مدينة هادئة ولا مدينة غير هادئة، أو هل هي مدينة مفضلة للناس اللي طبيعة شغلهم كتابة وبدهم يكون الجو حواليهم هادي ورايق، أو أنه إحنا موجودين بوسط المدينة العاصمة وطبيعة الأشغال اللي موجودة هناك بتتطلب انه مستوى هدوء معين ما بتقدر تعمله هناك، او ما بتقدر تشتغل بهذا التركيز وبصفاء الذهن اذا كنت موجود في مكان فيه ازعاج كثير.
0: طيب دكتورة، إذن يعني هذه الامور حتى على المستوى الواسع لا زال هناك في جماليات من الامكان تطبيقها للحصول على نسبة الهدوء. دعيني أربط هذا في الجانب البصري، وأنت إضافة لكونك عميد يعني وتدريسية وأكاديمية، أنت تشغلي مدير لمركز التأهيل البصري وأنت متخصصة في الصوتيات، فأريدك تخبريني عن علاقة المواد الصوتية بالمواد البصرية.
1: يعني أستاذ علي شكرا كثير لهذا السؤال. هلأ إحنا بالجامعة الألمانية عندنا هذا مركز التأهيل البصري، واللي هو بيعمل تأهيل للناس اللي عندهم بقايا بصر. إحنا ما عم نحكي مع أشخاص أكفاء يعني ما بيشوفوا، لكن إحنا عم نتعامل مع ناس عندهم بقايا بصر، وإحنا عشان نحتفل ببقايا البصر تبعتهم إحنا مندربهم بحيث إنهم يقدروا يستخدموا هذه البقايا الصوت بقايا البصرية. هلا إحنا وظيفتنا، أنا كمعمارية ووظيفتي بزيادة عن كوني معمارية، أأمن البيئة المناسبة لهدول الناس بحيث إنهم يقدروا يستمتعوا ببقايا البصر الموجودة عندهم، وما تكون البيئة اللي هن قاعدين فيها عبارة عن تحدي إضافي للتحدي اللي هو موجود عندهم بسبب ضعف البصر اللي موجود عندهم. ويعني حاليا أنا مع طلاب الماجستير اللي عنا صممنا زي assessment tool اللي هي عبارة عن أداة حتى نعمل تقييم للبيئة اللي بيقعدوا فيها الطلاب اللي عندهم بقايا البصر، واللي هن بنسميهم low vision أو البصر تبعهم قليل، وبحيث أنه يقدر يستخدم هذا المكان لوحده بدون مساعدة، بحيث أنه هو ما يكون عبارة عن عائق وعالي على المجتمع اللي حواليه. وإحنا عندنا بالأردن أو أكيد موجود في البلدان الثانية، المدارس عمالها بتعمل وبتطور حالها بحيث أنها تكون عبارة عن مدارس دامجة. مدارس دامجة يعني أنه هاي المدارس راح تحتوي طلاب عاديين وطلاب عندهم متطلبات خاصة أو احتياجات خاصة زي الناس اللي عندهم low vision واللي عندهم مستوى البصر قليل. فإحنا بنساعد وزارة التربية والتعليم بحيث أنه أول شيء بنعمل تقييم لهذا المدرسة وكيف ممكن نضيف بعض الساينج بالساينج تكون بياس معين، ممكن يكون عبارة عن أسطح إلها تكستشر معين، ممكن يكون كونتراست بين الخلفية اللي هي الجدار مع الكبسة الضوء بحيث أنه يلاقي كيف بده يكبس الضوء، إيد الباب يفتح يقدر يفتح الباب يعرف أنه في قدامه باب أو ما في قدامه باب. هن هاي البقايا البصرية اللي عندهم بيقدروا يلاحظوا الأشياء اللي قدامهم لما يكون في عندي كونتراست أو تناقض، يعني أبيض على أسود، لون أبيض على لون كحلي، يعني يكون في عندي تناقض كبير بين الألوان حتى إنهم هدول الناس يلاقوا طريقهم بالمكان وما يكونوا عبارة عن عالي على عائلتهم ويكون بحاجة إنه حدا يمسك بإيدهم ويوصلهم للغرفة الصفية.
0: جميل جدا جهودكم دكتورة أميمة في هذا المجال وخصوصا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دعيني أنتقل إلى يعني منطقة أخرى اللي هي موضوع اختيار مواد البناء. زمان يعني كانت تتهم العمارة التقليدية أنها عمارة ليست ذات خصوصية والناس تطلع من الحارات، ولكن اليوم يعني لما نروح ندرس البيوت القديمة أحيانا نجد جدار يعني ثخين جدا يصل إلى 50 إلى 80 سنتيمتر من السماكة، وأحيانا نجد جدارين يعني مزدوجين وما بينهما في يعني كبس وحشوة من الرمل، والرمل يعني يبدو لي أنه عازل للصوت أكثر من الجدران من الحديد المسلح أو من الطابوق الإسمنتي. فهل أستطيع أقول أن المواد التقليدية يعني في التشطيبات مثل الخشب ومثل الجص ومثل الصاروج من الممكن تعطيني بيئة صوتية أكثر يعني كفاءة مقارنة بالمواد الحديثة مثل الزجاج والإسمنت؟
1: نعم، كل المواد التقليدية اللي كانت عمارتنا تنبنى منها هي أفضل عشان تعطيني عزل صوتي وعزل حراري بنفس الوقت. إحنا عم نحكي على جدران السماكة تبعتها من 50 إلى 70، وبالزمان جدودنا أجدادنا ما كانوا يشكوا من موضوع الإزعاج وما كانوا يشكوا من موضوع إنه التدفئة المنازل وكيف إنها عبارة عن تحدي كبير بواجه العائلات. بينما هلأ حالياً بسبب المواد الحديثة واستخدام الستيل واستخدام الزجاج، بسبب أنه المواد البناء اللي هي صارت السمك تبعها قليل جدا اللي احنا بنسميهم كيرتن وول، صار في عندي تحديات بحيث أني أنا أأمن عزل صوتي وأأمن عزل حراري من أجل أنه هاي الطاقة اللي أنا عمالي بصرفها بتدفئة المكان ما تروح على الفاضي وأقدر أني أوفر في الاستخدام تبعها. فأنا نعم مع المواد التقليدية بهذا البناء، يعني صحيح أنه في عندي limitations وأنه أنا باستخدام المواد القديمة ما بقدر أطلع فيها 30 و40 طابق زي المواد الحديثة، بس حسب المتطلبات الوقت اللي احنا موجودين فيه بنقدر نحكي على امتى بقدر استخدم مواد تقليدية وامتى اقدر استخدم مواد حديثة.
0: ما هي المواد يعني اليوم التي يجب ان لا يخلو منها اي فضاء معماري حتى تعطيني نوع من الراحة الصوتية؟
1: أعتقد الخشب. أنا الخشب يعني بقدسه جدا وبحسه مادة قريبة للقلب، وهي لأنها مادة طبيعية، فحتى إحنا بالمواد اللي بنستخدمها من أجل الامتصاص أو الانعكاس دائما نحكي على الخشب هو عبارة عن سمارت ماتيريال أو مادة ذكية. بمعالجات معينة مع الخشب بتحول هذا الخشب لمادة عاكسة للصوت، بمعالجات أخرى وطريقة معينة بتتعامل مع هذا الخشب ممكن يتحول لمادة تعمل عملية امتصاص للصوت. فأنا مع الخشب اللي هو لازم دائما يكون، وضد موضوع الزجاج والفتحات الكبيرة.
0: كل الشكر والتقدير لك دكتورة أميمة يعني على هذا الحديث وتعريفك لنا بتخصص تصميم الصوتيات وما يتصل به اليوم عن المعالجات الصوتية وعن العزل وعلاقته بتوزيع الأثاث وبالشكل المعماري، بل أنه هو أصبح مادة تصميمية اليوم مثل الضوء والظل، ويمكن أن يكون جزء من الهوية المعمارية والتجربة الحسية. من الإمكان أن يعطيني شعور بالسكينة أو يخليني متوتر، يخليني مرتاح أو منزعج. وطبعا قد تتفاوت الأهمية من المباني مثل المكتبات والمساجد إلى المباني يعني السكنية، ولكن لا زال للتقنيات يعني دورها أن تعطيني المحاكاة الصوتية، وبالتالي نستطيع أن تكون لدينا قرارات في مواضيع اختيار المواد والمواضيع يعني تقسيم هذه الفراغات واتساعها وضيقها. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة أميمة بنت علي العرجة، عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية، على جهودك الأكاديمية وجهودك المهنية والإنسانية كذلك في يعني المركز البحثي الذي أنت تشرفين عليه. ونرجو أنك تزورينا إن شاء الله في مدينتك الثانية مسقط عما قريب، ويكون لهذا الحوار تتمة عبر الاستوديو وليس عبر الاتصال.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعني شكرا كثير أستاذ علي على هذا اللقاء، وأكيد في قمة سعادتي إذا كان في لي فرصة إني أزور مسقط، وإن شاء الله بنتواصل ويكون اللقاء فيس تو فيس يعني وجه لوجه. شكرا كثير أستاذ علي.
0: كل الشكر والتقدير للدكتورة أميمة العرجة، وأرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب. كم في المكتبات من كتب، لكننا نتحدث عن الأجمل منها.
3: الكتاب الأجمل في رأي البرنامج الذي يظل في ذاكرة البشر قويا منذ صدوره وحتى الآن أيا كان زمن تأليفه،
2: إنه صالح للقراءة في كل زمان ومكان.
3: ازدهر الإبداع العربي في القرن العشرين حين ذهب الأوائل إلى أوروبا. هناك قرأوا النصوص الأدبية الجميلة وقرروا أن يكتبوا على غرارها.
2: الكاتب الأديب محمد حسين هيكل سافر إلى أوروبا في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين، وهناك قرأ رواية غادة الكاميليا.
3: غادة الكاميليا رواية عاطفية من تأليف إلكساندر ديماس الإبن، تحولت إلى أوبرا تحمل اسم لاترانياتا، تقوم على فكرة أن المرء قد يموت من الهوى
2: مثلما يموت من المرض.
3: أما مارغريت غوتييه بطلة هذه الرواية فقد ماتت من الهوى والمرض معا، وتركت العالم حزينا من أجلها، خاصة الرجل الذي أحبها أرمان دوثال.
2: تذكر الدكتور هيكل وكان في هذه الفترة شابا، تذكر أن قريته التي ولد بها وسط الدلتا قد شهدت قصة مشابهة في عام 1896.
3: كان هيكل في هذه الفترة في باريس يتلقى العلم، فكتب روايته الأولى زينب،
2: ونشرت الرواية في عام 1913، وعندما قرأها الناس سحوا دموعا على مصير زينب الحزين.
3: واعترف هيكل أن وقائع هذه القصة مستمدة من الواقع.
2: الدكتور محمد حسين هيكل هو واحد من أبرز الأدباء الطليعيين في العالم العربي. هو مولود في إحدى قرى محافظة المنوفية وسط الدلتا في عام 1881.
3: ينتمي هيكل إلى أسرة ميسورة تمتلك الأراضي الزراعية منذ قرون، وتحرص الأسرة كثيراً على تعليم أبنائها.
2: لذا فإن أباه أرسله إلى القاهرة كي يتعلم في مدارسها الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيظه القرآن الكريم.
3: وتفوق الطالب وقرأ الشعر العربي القديم، كما قرأ للبارودي ولشوقي، وقرأ أيضاً للنديم وغيرهم من الكتاب.
2: وفي عام 1911 أرسلته أسرته إلى باريس للدراسة من أجل الحصول على الماجستير والدكتوراه.
3: وهناك احتك بالثقافات الأوروبية، قرأ لجان جاك روسو، وقرأ الروايات العاطفية الشهيرة خاصة غادة الكاميليا.
2: كان معه في باريس في تلك الآونة المخرج السينمائي محمد كريم.

0: الذي جاء إلى عاصمة النور من أجل دراسة الطب، فاتجه إلى الإخراج.
1: وكان محمد كريم من أوائل من قرأوا هذه الرواية التي كتبها فلاح مصري، قرأها بعيون كاميرا السينما وقرر أن يكتب لها السيناريو وأن يحولها إلى فيلم.
0: بعد عودته إلى وطنه بدأ محمد حسين هيكل يمارس نشاطه، حيث التحق للعمل كمدرس في الجامعة الأهلية، وصادق الكثير من الأدباء والمفكرين على رأسهم الدكتور طه حسين.
1: كتب هيكل الرواية والمقال والدراسة الأدبية والبحث والكتب الإسلامية، وكان عضواً بارزاً في حزب مصر الفتاة.
0: تمتع هيكل بثقافة واسعة وعلاقات وطيدة في مجال التعليم، وألف العديد من الكتب أبرزها منزل الوحي.
1: كما ألف هيكل كتاباً ضخماً عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل نفس العنوان، دافع فيه عن الرسول وكشف جوانبه الإنسانية المتعددة.
0: كان الدكتور هيكل بالغ السعادة حين عرض الفيلم الصامت زينب في عام 1930 من إخراج صديقه محمد كريم.
1: الفيلم من بطولة بهيجة حافظ وسراج منير وزكي رستم، ومن إنتاج فيلم رمسيس الذي كان يملك شركتها الفنان يوسف وهبي.
0: زينب هو أول فيلم عربي مأخوذ من نص أدبي عربي، وقد تم إنتاجه مرتين، الثانية كان ناطقاً في عام 1952 من إخراج محمد كريم أيضاً.
1: ألف الدكتور هيكل رواية ثانية عام 1956 تحت عنوان ليتها تفعل، وهي رواية تدور في الأوساط الاجتماعية الراقية من وجهة نظر إحدى السيدات.
0: رغم اختلاف التجربة الروائية عند الدكتور هيكل، فإن الشخصية الرئيسية في روايتيه هي المرأة، وكان الرجل دوماً هامشياً، وهذا شيء يدعو للدهشة والنقاش.
1: بعيداً عن الإبداع الأدبي، فإن الدكتور هيكل كتب المقال السياسي في العديد من الصحف، وقد صدر له في هذا الشأن كتابه المهم في السياسة المصرية.
0: رحل الدكتور هيكل قبل تأسيس الجوائز الأدبية بعامين، لذا فهو لم يلحق بموسم الجوائز الأدبية ولم يحصل على الجوائز الكبرى التي حصل عليها أقرانه فيما بعد.
1: نحن نقرأ الآن واحدة من الروايات الأولى في الأدب العربي الحديث، فقبل صدور رواية زينب لم يكن هناك إبداع روائي حقيقي.
0: كانت هناك ملاحم قصصية، لكنها لم تكن أبدا روايات، مثل حديث عيسى بن هشام من تأليف المويلحي.
1: يبدو أن هيكل قرأ بإمعان الرواية الشهيرة غادة الكاميليا، فربط بين مصير بطلته زينب ومصير مارغريت غوتي.
0: ماتت كلتا العاشقتين من مرض السل الرئوي أو الدرن الذي كان يحصد أرواح المرضى بقوة في تلك الآونة.
1: زينب رواية ريفية تدور أحداثها في الريف. الريف في هذه الرواية أقرب إلى مثيله الأوروبي وليس إلى الريف المصري.
0: إنه ريف العاشقين الذين يلتقون بين الخمائل وأشجار الفاكهة، وليس ريف الفقراء الذين يعيشون في ظروف اجتماعية بالغة القسوة.
1: لذا فإن المخرج محمد كريم عندما أخرج فيلميه عن زينب كان حريصاً على تجميل الريف وغسل الحيوانات والأماكن من أجل إكساب المشهد جمالاً.
0: إذن فالريف الرومانسي يختلف تماماً عن الواقعي الذي نعرفه.
1: زينب تعيش في عام 1905، فلاحة جميلة بسيطة تعمل أجيرة في موسم جمع القطن والمواسم الأخرى.
0: دوناً عن بنات القرية، فإن الخولي إبراهيم ناظر الزراعة يقع في هواها، وذلك في الأرض التي يمتلكها الباشا.
1: إنها أرض واسعة مليئة بالخمائل والحدائق الغناء.
0: إبراهيم شاب معدم، ليس لديه إلا وظيفته ومرتبه الشهري الضئيل، لذا فإنه عندما يتقدم لخطبة زينب فإن أباها يرفض ويقف في طريق الحب.
1: الأب وزوجته لديهما رأي مختلف، فهما لا يعترفان بالعواطف بل يؤمنان بما يمتلك الشاب المقتدر حسن، إنه شاب ثري. أمام الضغط النفسي الذي يمارسه الوالدان على ابنتهما، فإن الفتاة تجد نفسها في حيرة وترسل إلى حبيبها إبراهيم إنها تريد مقابلته.
0: ويلتقي الحبيبان تحت شجرة الجميزة الشهيرة في القرية، وتبلغه بأمر الخطبة التي يجهزها لها أبوها وأيضاً أمها، وتفكر في الهروب معه.
1: إلا أن إبراهيم لديه خبر غير طيب، ففي صباح هذا اليوم جاءه طلب كي يؤدي الخدمة العسكرية.
0: يعني هذا أنه في تلك الآونة، فإن من يذهب لأداء الخدمة العسكرية المعروفة باسم الجهادية فإنه لن يعود قبل فترة طويلة جدا،
1: قد يتم إرساله إلى السودان وقد لا يعود.
0: وبكت زينب وهي تسمع الخبر، ومنحت حبيبها منديلها الأبيض كي يتذكرها في أي مكان يذهب إليه.
1: ووافقت زينب بعد رحيل حبيبها أن تتزوج من حسن الشاب الثري، وسرعان ما تبدأ مأساة حزنها الذي يتفاقم ليخلق النهاية المفجعة.
0: لم يكن حسن زوجا غليظا، بل هو مفعما بالحب، وقد عامل زوجته في البداية معاملة طيبة، إلا أن هذا لم ينجح في أن تنسى زينب أمر حبيبها الغائب.
1: وازدادت مشاعر الحزن لدى زينب فأصابها المرض، وتصبح عالة على زوجها وأهل زوجها،
0: وتتغير معاملة حسن لزوجته، ويتصرف إزاء زينب بتسلط واضح وقسوة ليست لها مثيل، وهي الزوجة التي أصابت العلة صدرها.
1: ترى كيف عاش إبراهيم في الغربة في الجهادية، في رواية زينب، تأليف الدكتور محمد حسين هيكل.
0: لقد وصل به الأمر أن عمل مراسلة لأحد الضباط ويمارس عمله وهو يتألم بسبب فراق حبيبته.
1: يعود إبراهيم إلى قريته في إجازة قصيرة ويفاجأ بمرض زينب، ويعرف أن زوجها لم يدفع بها إلى العلاج.
0: تعارض أسرة حسن التي تتسم ببخل شديد مسألة علاج زينب، كما أن حسن يرفض فكرة أن يطلق زوجته.
1: يعود إبراهيم إلى الجهادية دون أن يرى زينب التي يشتد عليها المرض مجددا، وتتشبث بالمنديل الأبيض الذي أهداها إياه إبراهيم،
0: وتموت زينب دون أن تنعم بثراء زوجها المفروض على قلبها من أبيها. لقد ماتت ضحية الحب والظروف.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، هذه الدولة المختلفة تماما عن الكثير من الدول حول العالم، التي تقع بين دولتين عملاقتين بين الصين وروسيا. واليوم سنستكمل الحديث أيضا عن هذا البلد بشيء من الإيجاز، و يعني فيما يتعلق بالجانب البيئي بشكل كبير جدا. من جبال ألتاي إلى سهوب الشرق وصحراء غوبي، هذه هي منغوليا في قلب آسيا بين روسيا شمالا والصين جنوبا. تمتد منغوليا على مساحة 1,500,000 كيلومتر مربع، وهذه المساحة تعادل يعني 48% من مساحة شبه الجزيرة العربية، أي أن منغوليا تقارب نصف مساحة شبه الجزيرة العربية، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 4.5 مليون شخص، ويصل امتدادها من الشمال إلى الجنوب 1,259 كيلومتر، ومن الغرب إلى الشرق 2,392 كيلومتر. ولا تتشابه إقليميا في أقاليمها، لا تتشابه إطلاقا، ففي الغرب ترتفع جبال ألتاي وتنتشر الأودية والبحيرات الداخلية، وفي الشمال تظهر الغابات الباردة والبحيرات العذبة، ثم تتسع سهوب العشبية في الوسط والشرق، وبينما تسود صحراء غوبي الجافة والمناطق شبه الصحراوية في الجنوب. والسهوب هي أراضي مفتوحة تغطيها العشاب والنباتات القصيرة مع ندرة الأشجار. أما التايغا في الشمال فهي غابات باردة من الأشجار الصنوبرية تمتد جنوبا من سيبيريا. ويعني لهذه التنوع الجغرافي أيضا ترتبط به الكثير من الاختلافات في أنواع الكائنات الحية، ففي كل منطقة على حسب وفرة الماء الارتفاعات تظهر كائنات حية مختلفة. الجبال ألتاي يعني تعد منغوليا بلدا مرتفعا في الأصل، متوسط ارتفاعها يصل إلى 1580 متر فوق سطح البحر، وأكثر من 80% من أراضيها يقع فوق ارتفاع 1000 متر، وتقع عدنا نقطة فيها على ارتفاع يقارب 562 متر فوق سطح البحر، بينما تصل أعلى قمة في جبال ألتاي إلى 4374 متر. وتعد سلسلة ألتاي ذاتها يعني تمتد لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وتحتفظ قممها العالية بالثلوج والأنهار الجليدية التي تغذي الأودية والبحيرات والمراعي الواقع أسفلها. هذه جبال ألتاي بشكل عام منغوليا مرتفعة، المتوسط 1500، الغالبية فوق 80% فوق 1000 متر فوق سطح البحر، وهذا سبب البرودة القارية في هذا البلد. جبال ألتاي تقع في الغرب، في الجانب الغربي، وتوجد أيضا بحيرات ضخمة في هذا المكان وتنوع حيوي مناسب لهذا الموقع. هذه الدولة الحبيسة لا تطل طبعا لا على بحر ولا على محيط، لذلك يسودها مناخ قاري شديد، والمناخ القاري هو مناخ المناطق الداخلية البعيدة عن البحار، حيث تسخن اليابسة سريعا في الصيف وتفقد حرارتها سريعا في الشتاء، فيها تطرف وتباين في المناخ، لهذا تنخفض الحرارة في الشتاء إلى 40 تحت الصفر، بينما تتجاوز في بعض أيام الصيف 40 درجة مئوية، ففي فارق يصل إلى 80 درجة، تباين كبير جدا في المناخ القاري، لأن البحار والمحيطات تساهم في تلطيف الأجواء وفي تخفيف التباين بين درجات الحرارة المختلفة، وهذا لأن البحار والمحيطات تساهم بشكل فعال في تلطيف درجات الحرارة وتخفيف هذا التباين بين درجات الحرارة الدنيا في فصل الشتاء والعليا في فصل الصيف، وحتى على مستوى الليل والنهار أيضا يوجد تباين كبير يتغير طول النهار بوضوح. ففي أولان باتور عاصمة منغوليا يصل في بداية الصيف إلى نحو 16 ساعة، ثم ينخفض في ديسمبر في الشتاء إلى نحو 8 ساعات و20 دقيقة فقط. ورغم منه فصل الصيف يمتد حتى 3 أشهر، فإن فترة النمو الخالية من الصقيع لا تتجاوز 110 يوم بالكثير، وخلال هذه المدة المحدودة تستفيد النباتات من النهار الطويل فتنمو وتزهر وتنتج بذور قبل عودة الصقيع مجددا الذي يستمر بقية العام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن بحيرات منغوليا، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مندركة. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. زلازل قوية تضرب إندونيسيا تودي بحياة العشرات وإصابة وفقد آخرين. من العناوين وإلى التفاصيل، تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترا، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها، فيما لم ترصد أو ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى. وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي لسواحل جزيرة مصيرة، والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، واصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ما يكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية، ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد، وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظة الواقعة على أو المحافظات الواقعة على بحر العرب. وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع والخدمات الأساسية، اطلع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس القطاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاعي المياه وإدارة النفايات في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية الدقم بمحافظة الوسطى لضمان استمرارية مختلف الخدمات الأساسية وفق متطلبات الحالة. استقبل فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي في القصر الرئاسي بالعاصمة التشيلية سانتياغو سعادة السفير عبد الغفار بن عبد الكريم البلوشي لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية تشيلي. وقد رحب فخامة الرئيس بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله الجديد، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة تحياتي وحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية تشيلي، وتمنيات جلالته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب تشيلي الصديق بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية تشيلي سعادة السفير نقل خالص تحياته وتمنياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله بمفور الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العماني بمزيد من التطور والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. عالميا، نكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن تبادل الرسائل لا يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساعي دبلوماسية لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين الجانبين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد، بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وتل أبيب. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل. كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. في الأراضي الفلسطينية، تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات قوات الاحتلال واعتداءات وانتهاكات المستوطنين. وفي قطاع غزة، تحذيرات من كارثة صحية غير مسبوقة بفعل الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل.
1: رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تصاعدا في الأوامر العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، حيث الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض القيود على الفلسطينيين، معطيات عززتها الأحداث الميدانية. فلليوم الخامس على التوالي يستمر حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصر قرب نابلس، ويمنع جيش الاحتلال السكان من التزود باحتياجاتهم، فيما يسمح للمستوطنين بالوصول إلى المنازل المحاصرة ومهاجمتها. واندلعت مواجهات في قرية مدمة قرب نابلس، وأصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين هاجموا بلدتي سعير وصوري في الخليل، كما هاجم مستوطنون مسلحون قرية عرابة قرب جنين، واقتحم آخرون قرى ترمصعية وسنجل قرب رام الله ومخيم عايدة قرب بيت لحم. جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات ودمر خطوط مياه في الأغوار الشمالية. المستوطنون يواصلون التصعيد بدعم من حكومة نتنياهو، فأحد مسؤولي الاستيطان في الضفة أبلغ وزير الجيش كاتس بإمكانية إقامة 100 بؤرة استيطان خلال ليلة واحدة. في سياق متصل، عكست معطيات موثقة فلسطينيا أن أكثر من 80% من أوامر الاستيلاء على الأراضي تذهب لصالح خدمة المستوطنين وبناء بؤرهم الجديدة وتوسيع المستوطنات. كما يعقد جيش الاحتلال أعمال الإغاثة في الضفة بسبب شبكة الحواجز العسكرية التي يتجاوز عددها 900 وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. المكتب الأممي وثق أيضا تسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع الماضي في نزوح 290 عائلة. وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صعد الاحتلال هجماته بالقصف وإطلاق النار والتوغلات البرية في المناطق غرب الخط الأصفر، ورصدت أعمال نسف ضخمة متتالية شمال رفح في الجنوب، وأصيب فلسطينيون في إطلاق مسيرات النار شرق وجنوب مدينة غزة وفي خان يونس، فيما أصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة لمحيط مستشفى شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، في وقت تستمر وتتعمق الأزمات الحياتية للسكان، حيث الانهيار يضرب جميع القطاعات الحيوية جراء القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات المنقذة للحياة. القدس المحتلة بدورها في قلب الاستهداف الإسرائيلي الرامي لتهويدها عبر حزام المستوطنات وتقليص الوجود الفلسطيني فيها مع المساس بحرمة المسجد الأقصى. غزة وتصاعد إرهاب المستوطنين هي الملفات الأبرز التي يفترض أن يناقشها الوفد الأمريكي خلال زيارته مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الجاري. وبعيدا عن أي تصريحات، فالأهم هو ما يحصل في الميدان الذي لا يعكس حتى اللحظة تراجعا إسرائيليا عن سياسة التصعيد. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت أوكرانيا إن ضرباتها بعيدة المدى أصابت قاعدة جوية عسكرية روسية ومركزا للصواريخ يدعم شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في منطقة سامارا. وذكر الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن ذلك يأتي في إطار حملة كييف للضغط على موسكو لإنهاء الحرب عبر استهداف مواقع في العمق الروسي. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها المسيرة وصواريخها ومدفعيتها قصفت مراكز لوجستية وبنية أساسية للوقود والطاقة والنقل يستخدمها الجيش الأوكراني إلى جانب ورش لتجميع طائرات وزوارق مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى نحو 50 شخصا وعشرات المصابين، فيما يتواصل البحث بين الأنقاض عن ناجين ومفقودين. وبلغت شدة الزلزال 7 درجات و17 درجة، وبعد ساعات ضرب زلزالان آخران إقليم سومطرة الشمالية وشبه جزيرة ميناهاسا.
2: زلزال قوي هز مناطق واسعة في شرق إندونيسيا بلغت قوته 7.17 درجة، وكان مركزه قرب جزيرة فلوريس على عمق يقدر بنحو 15 كيلومترا وفق وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، مخلفا عددا من الضحايا والجرحى. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، كما تحاول فرق الطوارئ والإنقاذ الوصول إلى منطقة ناجي كيو، المنطقة الأقرب إلى مركز الزلزال بسبب الانهيارات الأرضية وتأثر شبكات الاتصالات. كما سجلت المنطقة انقطاعات في الكهرباء واختناقات مرورية في وقت تعرقل فيه الانهيارات الأرضية جهود فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق المتضررة. وعقب الزلزال أصدرت السلطات تحذيرا من موجات التسونامي بعدما سجلت أمواج مد بحر بلغ ارتفاعها أقل من 1 متر في عدة مناطق، ورفع التحذير بعد نحو 3 ساعات، فيما أكد مركز الإنذار الأسترالي من أمواج التسونامي أن الزلزال البحري لا ينذر بحدوث موجات التسونامي على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها وأراضيها. وتواصل السلطات الإندونيسية حصر الخسائر وتقييم الأضرار، بينما تستمر عمليات البحث والأنقاذ في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا متكررا نظرا إلى وقوعها ضمن ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادي، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية ما يجعل المنطقة عرضة للزلازل والبراكين. وكانت المنطقة نفسها قد شهدت عام 1992 زلزالا بلغت قوته 7.5 درجة تسبب في دمار واسع النطاق. ومع استمرار الهزات الارتدادية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث، فيما تواصل السلطات الإندونيسية جمع البيانات لتحديد الحصيلة النهائية للضحايا وحجم الأضرار. أعدت وقرأت هذا التقرير ثريا بنت سعيد الذهلي.
0: أما كولومبيا فقد تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضربها 290 وفاة وأصيب ما يقرب من 4000 شخص، في حين لا يزال نحو 400 آخرين في إعداد المفقودين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات و14 درجة، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بالغة بعشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات والمرافق العامة. في إسبانيا ضرب زلزال نادر بشدة 5 درجات مدينة غرناطة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين إلى جانب إلحاق أضرار بمبان عدة في المدينة. ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن واجهات المباني والشرفات المعرضة للانهيار. أعلنت الفلبين ارتفاع حصيلة وفيات إعصاري لويس وماي ماي والرياح الموسمية الجنوبية الغربية إلى 22 شخصا وإصابة وفقد آخرين. ووقعت معظم الوفيات بسبب الانهيارات الأرضية والصخرية وسقوط أشجار وحوادث الصعق بالكهرباء، فيما تجاوز إجمالي عدد المتضررين 4,800,000 شخص. كما تسببت الكوارث في تدمير مئات المنازل والبنى الأساسية وخسائر في القطاع الزراعي. في هاواي هطلت أمطار غزيرة على الجزيرة الكبرى التي تتهيأ لوصول العاصفة المدارية لالا، وسط تحذيرات من رياح بقوة الأعاصير وأمواج عالية. وأعلنت حالة الطوارئ في وقت تتجه العاصفة بقوة نحو الأرخبيل مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. وإلى صفحتنا الاقتصادية، سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعا بأكثر من 37% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني.
2: بنمو تجاوز 37% سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6,800,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب 64% لتبلغ 1,000,000,000 ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا ب 1.5% لتبلغ 2,740,000,000 ريال عماني. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية بأقل من 1% لتبلغ 7,220,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي. ومن بين المنتجات المعاد تصدير اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو الشبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ومعدات النقل، إضافة إلى الصناعات الطبية والصحية والتحف الفنية والقطع الأثرية وغيرها من السلع والمنتجات المتنوعة.
0: حقق قطاع السياحة في سلطنة عمان مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلا ارتفاعا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع يبلغ 293,800,000 ريال عماني، كما تجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610,000,000 ريال عماني.
3: مؤشرات نمو إيجابية حققها قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تنامي دوره بوصفه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للتنويع الاقتصادي ورافدا أساسيا لتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة ب 6.5% ليبلغ 293,800,000 ريال عماني. أما بالأسعار الثابتة فقارب 280,000,000 ريال عماني. وتجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610,000,000 ريال عماني بزيادة قاربت 10%، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع بأكثر من 6% لتتجاوز 286,000,000 ريال عماني. وأشارت البيانات إلى استمرار اتساع مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي مدعومة بالنمو الذي سجلته معظم الأنشطة المرتبطة بالسياحة، إذ حققت خدمات الإقامة على معدل بنحو 25%، تلتها خدمات وكالات السفر والحجز بنحو 20%، ثم خدمات النقل بنحو 19%، وخدمات المطاعم 18%. ويتسق أداء القطاع مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول عام 2030، ثم إلى 5.3% بحلول عام 2040، في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة في تحقيق النمو المستدام. وتواصل وزارة التراث والسياحة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص العمل على تطوير الخدمات السياحية وتعزيز الاستثمار وتنويع المنتجات والتجارب في هذا القطاع، إضافة إلى استهداف أسواق جديدة بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي ويدعم إيجاد فرص العمل ويرفع تنافسية المقصد السياحي العماني، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
0: استقطبت مدينة الصور الصناعية 6 مشروعات استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون ريال عماني، وتعمل مؤسسة مدائن على استكمال البنية الأساسية للمدينة مع الانتهاء من تصميم المخطط العام وتصاميم مشروع صناعة وصيانة السفن.
4: بأكثر من 56 مليون ريال عماني نجحت مدينة الصور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن من التوقيع على 6 عقود استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإقامة مشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 60,000 متر مربع، تتنوع قطاعاتها بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية. وارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية ليبلغ 2,300,000,000 ريال عماني. وتسعى مدائن إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، من أبرزها صيانة معبر الوادي رقم 6 ضمن البنية الأساسية لمدينة صورة الصناعية، وإمداد مياه الري إلى منطقة الحزام الأخضر، إلى جانب مشروع تطوير مربع صناعة وصيانة السفن. وقد جرى الانتهاء من التصميم العام والتفصيلي للمخطط العام للمدينة الصناعية، وكذلك التصميم التفصيلية لمشروع صناعة وصيانة السفن. كما قامت مدائن بالتشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية صور 1، وتستعد مدينة صور الصناعية للإعلان عن فرص استثمارية في مجالات التدريب والطب وإنشاء قرية عمالية وتشغيل المحجر، لتواصل جهودها في تعزيز رؤية عمان 2040 من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي.
0: ضمن برامج المحتوى المحلي بهيئة الطيران المدني، استفادت نحو 117 شركة من العقود والمشتريات، 39 منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بما يعكس فاعلية السياسات والمبادرات التي تبنتها الهيئة في هذا المجال، وكذلك تنامي دور المؤسسات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص التنافسية العادلة ودعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية، إضافة إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وأخيرا، حظيت وحدة الاستثمار في صندوق الحماية الاجتماعية على شهادة الالتزام بتطبيق معايير قياس أداء الاستثمار العالمية الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين، في خطوة تعكس التزام الوحدة بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الاستثمارات وقياس الأداء وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الاستثمارية. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. زلازل قوية تضرب إندونيسيا تودي بحياة العشرات وإصابة وفقد آخرين. حرر لكم حصاد الليلة حميد بن علي اللمكي، ونفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب. كم في المكتبات من كتب، لكننا نتحدث عن الأجمل منها.
3: الكتاب الأجمل في رأي البرنامج الذي يظل في ذاكرة البشر قويا منذ صدوره وحتى الآن أيا كان زمن تأليفه،
2: إنه صالح للقراءة في كل زمان ومكان.
3: ازدهر الإبداع العربي في القرن العشرين حين ذهب الأوائل إلى أوروبا. هناك قرأوا النصوص الأدبية الجميلة وقرروا أن يكتبوا على غرارها.
2: الكاتب الأديب محمد حسين هيكل سافر إلى أوروبا في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين، وهناك قرأ رواية غادة الكاميليا.
3: غادة الكاميليا رواية عاطفية من تأليف إلكساندر ديماس الإبن، تحولت إلى أوبرا تحمل اسم لا ترانياتا، تقوم على فكرة أن المرء قد يموت من الهوى
2: مثلما يموت من المرض.
3: أما مارغريت غوتيه بطلة هذه الرواية فقد ماتت من الهوى والمرض معا، وتركت العالم حزينا من أجلها، خاصة الرجل

0: الواقع. الدكتور محمد حسين هيكل هو واحد من أبرز الأدباء الطليعيين في العالم العربي. هو مولود في إحدى قرى محافظة المنوفية وسط الدلتا في عام 1881.
1: ينتمي هيكل إلى أسرة ميسورة تمتلك الأراضي الزراعية منذ قرون، وتحرص الأسرة كثيراً على تعليم أبنائها.
0: لذا فإن أباه أرسله إلى القاهرة كي يتعلم في مدارسها الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيظه القرآن الكريم.
1: وتفوق الطالب وقرأ الشعر العربي القديم، كما قرأ للبارودي ولشوقي، وقرأ أيضاً للنديم وغيرهم من الكتاب.
0: وفي عام 1911 أرسلته أسرته إلى باريس للدراسة من أجل الحصول على الماجستير والدكتوراه.
1: وهناك احتك بالثقافات الأوروبية، قرأ لجان جاك روسو، وقرأ الروايات العاطفية الشهيرة خاصة غادة الكاميليا.
0: كان معه في باريس في تلك الآونة المخرج السينمائي محمد كريم، الذي جاء إلى عاصمة النور من أجل دراسة الطب، فاتجه إلى الإخراج.
1: وكان محمد كريم من أوائل من قرأوا هذه الرواية التي كتبها فلاح مصري، قرأها بعيون كاميرا السينما، وقرر أن يكتب لها السيناريو وأن يحولها إلى فيلم.
0: بعد عودته إلى وطنه، بدأ محمد حسين هيكل يمارس نشاطه، حيث التحق للعمل كمدرس في الجامعة الأهلية، وصادق الكثير من الأدباء والمفكرين على رأسهم الدكتور طه حسين.
1: كتب هيكل الرواية والمقال والدراسة الأدبية والبحث والكتب الإسلامية، وكان عضواً بارزاً في حزب مصر الفتاة.
0: تمتع هيكل بثقافة واسعة وعلاقات وطيدة في مجال التعليم، وألف العديد من الكتب أبرزها منزل الوحي.
1: كما ألف هيكل كتاباً ضخماً عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل نفس العنوان، دافع فيه عن الرسول وكشف جوانبه الإنسانية المتعددة.
0: كان الدكتور هيكل بالغ السعادة حين عرض الفيلم الصامت زينب في عام 1930 من إخراج صديقه محمد كريم.
1: الفيلم من بطولة بهيجة حافظ وسراج منير وزكي رستم، ومن إنتاج فيلم رمسيس الذي كان يملك شركتها الفنان يوسف وهبي.
0: زينب هو أول فيلم عربي مأخوذ من نص أدبي عربي، وقد تم إنتاجه مرتين. الثانية كان ناطقا في عام 1952 من إخراج محمد كريم. أيضا
1: ألف الدكتور هيكل رواية ثانية عام 1956 تحت عنوان ليتها تفعل، وهي رواية تدور في الأوساط الاجتماعية الراقية من وجهة نظر إحدى السيدات.
0: رغم اختلاف التجربة الروائية عند الدكتور هيكل، فإن الشخصية الرئيسية في روايتيه هي المرأة، وكان الرجل دوما هامشيا، وهذا شيء يدعو للدهشة والنقاش.
1: بعيدا عن الإبداع الأدبي، فإن الدكتور هيكل كتب المقال السياسي في العديد من الصحف، وقد صدر له في هذا الشأن كتابه المهم في السياسة المصرية.
0: رحل الدكتور هيكل قبل تأسيس الجوائز الأدبية بعامين، لذا فهو لم يلحق بموسم الجوائز الأدبية، ولم يحصل على الجوائز الكبرى التي حصل عليها أقرانه فيما بعد.
1: نحن نقرأ الآن واحدة من الروايات الأولى في الأدب العربي الحديث، فقبل صدور رواية زينب لم يكن هناك إبداع روائي حقيقي.
0: كانت هناك ملاحم قصصية، لكنها لم تكن أبدا روايات، مثل حديث عيسى بن هشام من تأليف المويلحي.
1: يبدو أن هيكل قرأ بإمعان الرواية الشهيرة غادة الكاميليا، فربط بين مصير بطلته زينب ومصير مارغريت غوتي.
0: ماتت كلتا العاشقتين من مرض السل الرئوي أو الدرن، الذي كان يحصد أرواح المرضى بقوة في تلك الآونة.
1: زينب رواية ريفية تدور أحداثها في الريف. الريف في هذه الرواية أقرب إلى مثيله الأوروبي وليس إلى الريف المصري.
0: إنه ريف العاشقين الذين يلتقون بين الخمائل وأشجار الفاكهة، وليس ريف الفقراء الذين يعيشون في ظروف اجتماعية بالغة القسوة.
1: لذا فإن المخرج محمد كريم عندما أخرج فيلميه عن زينب

0: كان حريصاً على تجميل الريف وغسل الحيوانات والأماكن من أجل إكساب المشهد جمالاً.
1: إذن فالريف الرومانسي يختلف تماماً عن الواقعي الذي نعرفه.
0: زينب تعيش في عام 1905، فلاحة جميلة بسيطة تعمل أجيرة في موسم جمع القطن والمواسم الأخرى.
1: دوناً عن بنات القرية، فإن الخولي إبراهيم ناظر الزراعة يقع في هواها، وذلك في الأرض التي يمتلكها الباشا.
0: إنها أرض واسعة مليئة بالخمائل والحدائق الغناء.
1: إبراهيم شاب معدم، ليس لديه إلا وظيفته ومرتبه الشهري الضئيل، لذا فإنه عندما يتقدم لخطبة زينب فإن أباها يرفض ويقف في طريق الحب.
0: الأب وزوجته لديهما رأي مختلف، فهما لا يعترفان بالعواطف بل يؤمنان بما يمتلك الشاب المقتدر حسن، إنه شاب ثري. أمام الضغط النفسي الذي يمارسه الوالدان على ابنتهما، فإن الفتاة تجد نفسها في حيرة وترسل إلى حبيبها إبراهيم إنها تريد مقابلته.
1: ويلتقي الحبيبان تحت شجرة الجميزة الشهيرة في القرية، وتبلغه بأمر الخطبة التي يجهزها لها أبوها وأيضاً أمها، وتفكر في الهروب معه.
0: إلا أن إبراهيم لديه خبر غير طيب، ففي صباح هذا اليوم جاءه طلب كي يؤدي الخدمة العسكرية.
1: يعني هذا أنه في تلك الآونة، فإن من يذهب لأداء الخدمة العسكرية المعروفة باسم الجهادية فإنه لن يعود قبل فترة طويلة جدا.
0: قد يتم إرساله إلى السودان وقد لا يعود.
1: وبكت زينب وهي تسمع الخبر، ومنحت حبيبها منديلها الأبيض كي يتذكرها في أي مكان يذهب إليه.
0: ووافقت زينب بعد رحيل حبيبها أن تتزوج من حسن الشاب الثري، وسرعان ما تبدأ مأساة حزنها الذي يتفاقم ليخلق النهاية المفجعة.
1: لم يكن حسن زوجاً غليظاً، بل هو مفعماً بالحب، وقد عامل زوجته في البداية معاملة طيبة، إلا أن هذا لم ينجح في أن تنسى زينب أمر حبيبها الغائب.
0: وازدادت مشاعر الحزن لدى زينب فأصابها المرض، وتصبح عالة على زوجها وأهل زوجها.
1: وتتغير معاملة حسن لزوجته، ويتصرف إزاء زينب بتسلط واضح وقسوة ليست لها مثيل، وهي الزوجة التي أصابت العلة صدرها.
0: ترى كيف عاش إبراهيم في الغربة في الجهادية؟ في رواية زينب، تأليف الدكتور محمد حسين هيكل.
1: لقد وصل به الأمر أن عمل مراسلة لأحد الضباط ويمارس عمله وهو يتألم بسبب فراق حبيبته.
0: يعود إبراهيم إلى قريته في إجازة قصيرة ويفاجأ بمرض زينب، ويعرف أن زوجها لم يدفع بها إلى العلاج.
1: تعارض أسرة حسن التي تتسم ببخل شديد مسألة علاج زينب، كما أن حسن يرفض فكرة أن يطلق زوجته.
0: يعود إبراهيم إلى الجهادية دون أن يرى زينب التي يشتد عليها المرض مجددا، وتتشبث بالمنديل الأبيض الذي أهداها إياه إبراهيم.
1: وتموت زينب دون أن تنعم بثراء زوجها المفروض على قلبها من أبيها. لقد ماتت ضحية الحب والظروف.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي. ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. تصعيد لجيش الاحتلال وانتهاكات للمستوطنين في الضفة الغربية، وتحذيرات من كارثة صحية غير مسبوقة في قطاع غزة. تبادل الهجمات بين موسكو وكييف، وصواريخ أوكرانية بعيدة المدى تستهدف منشآت للطاقة وقاعدة جوية روسية. زلازل قوية تضرب إندونيسيا، تودي بحياة العشرات وإصابة وفقد آخرين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: لا لا لا، شلون ما تدري؟ لازم تدري اليوم قبل باكر، لازم تثأر الكرامته.
1: يا يمه يا يمه، الله يهداك، احنا اول شيء لازم نتاكد من الخبر.
0: شن تاكد منه اكثر من كذي؟ الصوره قدام عيونك بعد تبي تاكيد؟ كاهو قاعد رسه وانطفح حسه، قول امين. ومقعد البومه يمنا، ومقعد البومه يمنا، بعد ايش تبي اكثر من كذي؟
1: يا يمه يا يمه، يمكن الخبر يكون مدسوس.
0: ها؟ مدسوس؟ مدسوس يعني شنو مدسوس؟
1: يعني يعني يعني ملفق.
0: وملفق يعني شنو بعد؟
1: يعني عاري عن الصحة.
0: ها؟ استح على وجهك، ايش هالحكي اللي تقوله؟ هذا حكي تقوله قدام امك يا جليل الحياة؟
1: يا يما عاري عن الصحة.
0: وهم رد قالها.
1: يا يما انا اقصد ان الخبر مو صحيح.
0: وليش ما تقولها من اول كذي؟ عاري وماري وما ادري شنو هالحكي هذا المستورد هذا اللي لوع الكبد بحلوجكم يلوج، ليش؟
1: المهم يا يما، احنا لازم نتحرى الدقة ونجمع.
0: شنو؟ ها؟ انت بعدين معاك؟
1: ايش فيك يا يمه؟ الله هداك، شنو بعد؟
0: حاجني شعبي، فهمني، انا بفهم شو تقول. انت حر الدقه وما ادري شنو ومردود، هالحكي ترى انا ما احبه.
1: حاضر حاضر،
0: يلا اشوف. قول اللي عندك.
1: اسمعي، احنا لازم نتاكد الزواج هذا صج ولا لعبه لاعبها صالح علينا، وبعدين نقول حق نادره. هاش قلتي؟

0: لعبة؟
1: إيه نعم لعبة.
0: وشلون اكتشفت انها لعبة يا كولومبو؟
1: واضح من الصورة.
0: من الصورة؟ يعني حضرتك ما عندك دليل قاطع على انها لعبة، مجرد قمت تخمن تخمين فقط لا غير.
1: اثبت لي ان الزواج هذا زواج حقيقي.
0: من قالك ان احنا تزوجنا بالله؟
1: ها يعني انا ما كذبت، كلامي في محله.
0: لا كلامك بعيد، مو في محله ابدا.
1: يعني شلون قصدك تقول لي متزوج ومو متزوج؟ بتلعب علي يعني؟
0: يبا لا العب عليك ولا شيء، كل ما في الامر اني انا خاطب.
1: خاطب؟
0: اي خاطب.
1: يعني ما تزوجتها للحين؟
0: لا.
1: شلون عايل الجرايد كاتبه تم قران صالح على الانسه منال؟ اعتقد هم بعد بتقول لي هذه مو لعبه.
0: لا مو لعبه. هذا خطا مطبعي.
1: هين هين. اسمع يا صالح.
0: نعم.
1: يكون في علمك اختي نادره للحين ما تدري عن الموضوع هذا. لا قلنا لها ولا قرت الخبر في الجرايد.
0: ليش ليش ليش منعتها؟ ليش منعتها لما تقرا الخبر؟ لا خلا تقرا، خلا تقرا. ايش حق ما خليتها تقرا؟ لازم تخلونا تقرا الخبر وتشوف الصوره.
1: اعتقد مو من صالحك انها تقرا الخبر.
0: ليش وا؟
1: ها انت عارف شي بيك منها ومن الوالده لو الخبر وصل لها.
0: ايش يبيني يعني؟ صاروخ ارض ارض.
1: لا وانت الصاج، الا بتعيش مع الزوجه الجديده بجحيم وسعير.
0: بضحك بملئي فيه، بملئي فيه. الجحيم اللي تقول عنه عندي مثل الجليد على قلبي. بوضه ايس كريم يا خمرتي.

0: يعلى ما يربح، يعلى يتجمد إن شاء الله الدم بعروقه، يعلى يتجمد في مكانه إن شاء الله.
1: تصور يا يمه، ولا هام الكلام اللي قلت له.
0: معلوم ما يهتم، مدام قاعد يشوفنا واقفين له مثل المطمشين لازم يسوي كذي وأكثر من كذي بعد.
2: خير؟ صاير؟ شفيكم؟
1: ها لا لا لا، ماكو شيء يا نادرة، ماكو شيء.
2: ما يصير ماكو شيء، أنا دشيت عليكم وسمعتكم تتكلمون، بس إش عنا كنتوا تناقشون ما أدري. وأعتقد لما تقول لي ماكو شيء معناته إن أكو شيء، وهالشيء هذا يخصني أنا، يعني الكلام كان يعنيني أنا.
0: إحنا كنا نتكلم عن
1: يمة ماكو داعي.
2: لا أكو، قولي يمة إش عنا كنتوا تتكلمون.
0: والله يا بنيتي ما أدري شو أقول لك.
2: إذا كنتوا تتكلمون عني بخصوص قاعدتي عندكم، أنا عارفة إنها طالت، وإذا كنتم مضايقين مني أنا مستعدة أروح أسكن أي فندق على حسابي.
1: إيش هالكلام اللي قاعدة تقولينه؟
0: يلا زين عاد كذي، زين كذي، عاجبك الكلام اللي قاعدة تقوله؟
1: يمة أرجوك تخليني معاها بروحنا.
0: ليش؟ إيش معنى بروحكم؟ ليش أنا ما تبوني أقعد معاكم؟
1: يمة الله يهداك بس.
0: ها؟ تبي تفر راسها بكلمتين وبعدين تودها من ايدها وسيرة توديها بيت ريله؟
1: يمه واللي يرحم والديك، خليني اتفاهم معاها.
0: وانا ايش فيني ما اتفاهم بعد؟
1: انت عقب ما نتفق على راي واحد انا ديك واخذ رايك بعد، ورايك راح يكون هو القرار الاخير.
0: اوف زين، اذا كذي انا موافقه، بس ها اتفاق سري من تحت لتحت بينكم. لا ترى إذا اتفقتوا على شيء من وراي لا تلومون إلا نفسكم، أنا قلت لكم وانتو كيفكم.
1: على أمرك، إن شاء الله ما يصير إلا الخير.
0: إيه أنا ترى عندي الحاسة السادسة، أسمع من ورا الطوفة.

0: ليش؟ ليش قلت لك ذي ليش؟ انت الحين خربت وهدمت كل اللي بنيناه وعمرناه كذلك، لاحظ كيف؟
1: زين زين هد اعصابك خالي، انت راس مالك صوتك، راس مالك هالصوت اللي عندك ما ادري وين يطلع.
0: لا.
1: انا سويت اللي كان المفروض اسويه قبل لا ينشر الخبر.
0: وشنه اللي قبل لا ينشر الخبر؟ وضح ونورني كذلك.
1: نورتك احترقت. انا لازم اقول اني ما تزوجت واني خاطب فقط لا غير.
0: يا سلام، علشان التامل منه انه يرجع لك زوجتك.
1: معلوم عيل، انا سويت هذا كله من علشانه.
0: الله الله الله، يا سلام يا سلام. والمصاريف، المصاريف اللي انا صرفتها ودفعتها هذه تروح بوش وخساره كذلك.
1: يعني بلا شلون تروح بوش؟
0: يعني انا ادفع حق هالحبربش هذيله اللي يو ومثلوا مسرحيه الخطوبه الكاذبه والملفقه كذلك، مقابل انك انت تاخذ امرتك وتروح وانا اتم واقف هني لا لي لا ناقه ولا جمل كذلك. واقف طرطور طرطور وطرطنجي كذلك، ها؟ لاحظ كيف؟
1: خالي، في باب في القانون الوظائف يسمونه باب النثريات،
0: إيه؟
1: أو القوانين المالية، باب إيه؟ النثريات.
0: شنو باب النثريات؟
1: اللي أنت قاعد تسويه هذا،
0: إيه؟
1: يدخل في باب النثريات، المساعدات والخدمات لذوي القربة. وأنا طبعا من ذوي القربة، أنا قريبك، أنا مو بعيد، أنا ولد أختك.
0: لا لا،
1: نعم، وحق الأقربون في الانتفاع من خيرك.
0: من خيري؟ خوش خوش حكي وخوش كلام، يعني حضرتك مخروش وطاح بكروش كذلك.

0: لا يا عامر، لا، أنا مهما كان لي كرامة وكرامتي ما تسمح لي إني أتقاضى على اللي سواه فيني وأروح أعتذر له بعد.
1: يا نادرة يا نادرة، أنا واثق إن اللي سواه هذا مجرد تمثيلية.
0: إن شاء الله يكون فيلم سينمائي بعد، مو تمثيلية. مستحيل أعيش معاه مرة ثانية، مستحيل. والأفضل إنه يدزني ورقة طلاق وخلاص.
1: ها،

0: هذا هو الحل المناسب يا صالح، ولا تسوي هالخرابيط هذه، ترى ما هي في صالحك.
1: يا أبو جميل، اللي سويته هذا هو التصرف اللي يناسبهم.
0: على أي أساس بنيت حكمك هذا؟
1: على أساس التجربة اللي مريت فيها معاهم. ناس يعاملوني معاملة سيئة، ما كني نسيبهم، ما أخذ بنتهم. وأكثر من مرة حاولت أني أرجع زوجتي، كانت أمها توقف لي بالباب وبالمرصاد وتطردني هالسعلوة. وآخر مرة أخوها سمعني كلام لو سامعه من واحد كان كريته.
0: يعني أنت الحين تبعت معاهم أسلوب المعاملة بالمثل. السياسة هذه يا صالح تذكرني بالحرب العالمية الثانية وما وصلت له من نتائج سيئة عادت بالضرر على البشرية كلها.
1: لكنها يا أبا جميل في النهاية أعطت ثمارها المطلوبة، شالت غيمة السودة كانت على رؤوس البشرية.
0: النتائج يا صالح في كل الأحوال بتكون في النهاية نتائج طيبة، لكن مثل ما يقولون ماكو حلاوة من غير مرارة ولاكو مرارة من غير حلاوة. وانت علشان توصل لنتيجة طيبة معاهم قاعد تدفع الثمن غالي، وهذا من وجهة نظري مو في صالحك.
1: ايش تبيني اسوي يا عيال؟ تبيني انذل؟ تبيني اكون من غير كرامة؟ تبيني اركع علشان يعطوني زوجتي؟
0: مو شرط انك تركع، اقعد معاهم ويه بويه وتفاهموا.
1: يا أبا جميل، يا أبا جميل، قلت لك هذول مو مال تفاهم، هذول مال طراقات، مال ترفس، مال بوكسات، هذول طلبت مشاكل، كم مرة مجررين المحاكم، وبعدين الحرمة نفسها عاصية، وأسلوب التفاهم اللي تقول عنه ما يفيد معاها. هذه محتاجة للحزم، للقوة، علشان تلين.

0: انا حطيدي بيدها وايدها.
1: شلون تايدينها؟
0: ايه
1: تايدينها على طلب الطلاق من زوجها؟
0: ايه
1: لا بالله خوش، هذا الخراب بعينه. هذه الام المثاليه اللي لازم تكون قدوه حق بنتها وعيال بنتها. انت حسبالك الطلاق زين؟ تبين الناس باكر يقولون كاهل مطلقه، راحت المطلقه ويت المطلقه، ونصير كلنا علج بحلوج الناس؟ لا يا يمه لا، نادره لا يمكن تتطلق من صالح.
0: واللي بتقول لك انا بطلقها شو تقول انت؟
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار، يكتبها للاذاعه مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات احمد سالم.

خريفي أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، هذه الدولة المختلفة تماما عن الكثير من الدول حول العالم، التي تقع بين دولتين عملاقتين بين الصين وروسيا. واليوم سنستكمل الحديث أيضا عن هذا البلد بشيء من الإيجاز، و يعني فيما يتعلق بالجانب البيئي بشكل كبير جدا. من جبال ألتاي إلى سهوب الشرق وصحراء غوبي، هذه هي منغوليا في قلب آسيا بين روسيا شمالا والصين جنوبا. تمتد منغوليا على مساحة 1,500,000 كيلومتر مربع، وهذه المساحة تعادل يعني 48% من مساحة شبه الجزيرة العربية، أي أن منغوليا تقارب نصف مساحة شبه الجزيرة العربية، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 4.5 مليون شخص، ويصل امتدادها من الشمال إلى الجنوب 1,259 كيلومتر، ومن الغرب إلى الشرق 2,392 كيلومتر. ولا تتشابه إقليميا في أقاليمها، لا تتشابه إطلاقا، ففي الغرب ترتفع جبال ألتاي وتنتشر الأودية والبحيرات الداخلية، وفي الشمال تظهر الغابات الباردة والبحيرات العذبة، ثم تتسع سهوب العشبية في الوسط والشرق، وبينما تسود صحراء غوبي الجافة والمناطق شبه الصحراوية في الجنوب. والسهوب هي أراضي مفتوحة تغطيها الأعشاب والنباتات القصيرة مع ندرة الأشجار. أما التايغا في الشمال فهي غابات باردة من الأشجار الصنوبرية تمتد جنوبا من سيبيريا. ويعني لهذه التنوع الجغرافي أيضا ترتبط به الكثير من الاختلافات في أنواع الكائنات الحية، ففي كل منطقة على حسب وفرة الماء الارتفاعات تظهر كائنات حية مختلفة. الجبال ألتاي يعني تعد منغوليا بلدا مرتفعا في الأصل، متوسط ارتفاعها يصل إلى 1580 متر فوق سطح البحر، وأكثر من 80% من أراضيها يقع فوق ارتفاع 1000 متر، وتقع عدنا نقطة فيها على ارتفاع يقارب 562 متر فوق سطح البحر، بينما تصل أعلى قمة في جبال ألتاي إلى 4374 متر. وتعد سلسلة ألتاي ذاتها يعني تمتد لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وتحتفظ قممها العالية بالثلوج والأنهار الجليدية التي تغذي الأودية والبحيرات والمراعي الواقع أسفلها. هذه جبال ألتاي بشكل عام منغوليا مرتفعة، المتوسط 1500، الغالبية فوق 80% فوق 1000 متر فوق سطح البحر، وهذا سبب البرودة القارية في هذا البلد. جبال ألتاي تقع في الغرب في الجانب الغربي، وتوجد أيضا بحيرات ضخمة في هذا المكان وتنوع حيوي مناسب لهذا الموقع. هذه الدولة الحبيسة لا تطل طبعا لا على بحر ولا على محيط، لذلك يسودها مناخ قاري شديد، والمناخ القاري هو مناخ المناطق الداخلية البعيدة عن البحار، حيث تسخن اليابسة سريعا في الصيف وتفقد حرارتها سريعا في الشتاء، فيها تطرف وتباين في المناخ، لهذا تنخفض الحرارة في الشتاء إلى 40 تحت الصفر، بينما تتجاوز في بعض أيام الصيف 40 درجة مئوية، ففي فارق يصل إلى 80 درجة، تباين كبير جدا في المناخ القاري، لأن البحار والمحيطات تساهم في تلطيف الأجواء وفي تخفيف التباين بين درجات الحرارة المختلفة، وهذا لأن البحار والمحيطات تساهم بشكل فعال في تلطيف درجات الحرارة وتخفيف هذا التباين بين درجات الحرارة الدنيا في فصل الشتاء والعليا في فصل الصيف، وحتى على مستوى الليل والنهار أيضا يوجد تباين كبير يتغير طول النهار بوضوح. ففي أولان باتور عاصمة منغوليا يصل في بداية الصيف إلى نحو 16 ساعة، ثم ينخفض في ديسمبر في الشتاء إلى نحو 8 ساعات و20 دقيقة فقط. ورغم منه فصل الصيف يمتد حتى 3 أشهر، فإن فترة النمو الخالية من الصقيع لا تتجاوز 110 يوم بالكثير، وخلال هذه المدة المحدودة تستفيد النباتات من النهار الطويل فتنمو وتزهر وتنتج بذور قبل عودة الصقيع مجددا الذي يستمر بقية العام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن بحيرات منغوليا، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضاً عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. قبل أن يذهب محمد إلى بيت التاجر نارويتم، كان يجلس مع رفيقه أحمد بن محمد بن راشد على صخرة، وهما يتأملان بحزن قلعتي الميران والجلالي والسفن البرتغالية وهي ترسو مطمئنة في الميناء الكبير.
1: أتعرف ما يؤلمني أكثر من احتلال البرتغاليين لبلادنا يا أحمد؟
2: نعم يا محمد،
1: منظر بعض العمانيين وهم يتعاونون مع هؤلاء الدخلاء، يفرغون لهم السفن وينقلون بضائعهم ويستسلمون للتفتيش كأنهم غرباء.
2: لا تلومهم يا محمد، فلديهم أسر وعيال يريدون إطعامهم، ولكني واثق إن شاء الله بأن كل شيء سوف يتغير. أتعرف من أين أستمد عزمي عندما يضعف؟ من هذه الجبال الشامخة التي تحيط بنا.
3: الله أكبر، الله أكبر.
1: إنه أذان المغرب، هيا بنا يا أحمد.
3: الله أكبر،
2: انظر انظر كيف حولوا الجامعة الكبيرة إلى كنيسة.
1: إنهم لم يحترموا حتى مقدساتنا الدينية.
2: هيا بنا، هيا هيا إلى جامع والجات، فهو أقرب جامع.

أدى محمد وأحمد الصلاة، ثم استمع إلى الشيخ محمد بن محبوب وهو يقرأ بعض فتاواه على الناس. وحين عم الظلام المدينة، ودع محمد صديقه واتجه إلى بيت التاجر نارويتم.

0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. إنها لفرصة سعيدة أن تزورونا يا صديقي.
1: شكرا لك، لقد زرتك لنتحدث أولا عن شؤوننا، وثانيا كي نطمئن على تشاندرا وأمها أن لا خوف عليهما من شيء.
0: شكرا لكم، شكرا لكم على هذا الاهتمام.
1: هذا واجب علينا.
0: أنتم أهل لهذا الواجب،
1: ونحن أيضا نريدك أن تؤدي واجبك تجاهنا كما وعدت.
0: واجبكم على الرأس والعين.
1: نريدك أن تصارحنا بما يجري، نحن نخوض معركة مصيرية يا عم.
0: لم يحدث أي شيء جديد، صدقوني.
1: ولماذا تكثر إذن من شراء المؤن الغذائية؟
0: أنا تاجر وعلي أن أسعى لمصلحتي وتجارتي.
1: ألم يطلب منك باريرا ذلك؟
0: باريرا؟
1: نعم باريرا، أرجو أن تخبرني بصراحة ووضوح.
0: وماذا تريدني أن أقول لك؟
1: الحقيقة، ما يمليه عليك ضميرك ويتناسب مع عهودك لنا.
2: وأنقذ نارويتم من ارتباكه وحرجه دخول والدة تشاندرا للسلام على محمد، فهب واقفا للسلام عليها.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أنت محمد بن هميد أليس كذلك؟
1: نعم نعم أنا، هل تعرفين والدي؟
3: لقد زارنا هنا أكثر من مرة، كما رأيته في دكان زوجي، وكان يسألني دائما عن تشاندرا، وكما يقول المثل صداقة الآباء تنتقل إلى الأبناء. شكرا لاهتمامك بنا.
1: الشكر لك يا سيدتي.
3: تشاندرا، تشاندرا أو
4: نعم يا أمي،
3: أهدري شراب الورد لضيفنا.

0: تفضل.
1: بوت شكريا.
0: كيف حالك سيد محمد؟
1: الحمد لله.
2: أوه. هل تعرف لغتنا يا سيد محمد؟
1: تعلمتها في مسقط منذ صغري، وقد سافرت أكثر من مرة إلى الهند.
0: واو واو واو، أنت سافرت إلى الهند؟
1: نعم، وقد أحببتها وأحببت أهلها كثيرا.
2: وما كان الغرض من سفرك؟
1: استأجرت سفينة من طيوي وملأتها بالبسر والنسيج العماني الذي ندعوه الخضرنج، والوزرة العربية، والحلوى وبعض اللآلي. فبعت البسور واللآلي في الهند.
0: وماذا فعلت بعدها؟
1: أبحرت غربا باتجاه زنجبار، حيث بعت ما بقي لدي من بضاعة، وبقيت فيها 3 أشهر.
2: واه واه واه، أنت تاجر كبير إذن يا محمد.
1: أنا تاجر صغير بالنسبة إليكم يا سيد ناروتيم.
0: يار، وماذا تعلمت في زنجبار؟
1: تعلمت السواحلية.
3: ما رأيك لو قلت لك يا محمد إن تشاندرا تتقن العربية؟
1: هل هذا صحيح؟
0: نعم نعم صحيح، لقد تعلمتها من مربيتي شريفة، وقد علمتني طريقة صلاة المسلمين.
2: تشاندرا هندوسية، وهي تحافظ على زيارة المعبد والصلاة هناك.
4: ساد الصمت، ورنا محمد إلى تشاندرا يتأملها بعين المحب المعجب. قامة فارعة، عينان واسعتان، سمرة صافية أقرب إلى البياض، فم صغير، سحر غامض يحيط بها. ولم يخف على الفتاة تلك النظرات التي اخترقت أيضا شغاف قلبها، ومضت تقارن بألم بين الشاب الوسيم الشجاع محمد العاشق لوطنه وبين القائد المتغطرس الدخيل باريرا.
2: لقد زارني محمد لأمر هام، أرجو أن تسمعها لنا بإكمال حديثنا.
1: إنني سعيد بالتعرف عليكما وأدعوكما لزيارة بيتنا، فما رأيكم؟
3: نحن غرباء يا بني، وعلى أهلك أن يزورونا أولا.
1: يا خالة، لستم غرباء، فقد أمضيتم عمركم في مسقط.
0: أنا ولدت هنا، فهل تعتبرونني أمانية؟
1: بالطبع، أنت عمانية، على شرط أن تبرهني عن حبك لعمان وولائك لهذا الوطن.
0: أعدك يا محمد على ذلك.
2: اتركان الآن، هيا نريد إكمال حديثنا.

0: لقد جاءتنا أخبار مؤكدة بأنك تشتري كل أنواع البضاعة، وقد أرسلت أيضا إلى المدن الأخرى من يشتريها لك، كما استأجرت عددا من المخازن الكبيرة. فماذا تقول؟
1: باريرا هو الذي طلب مني ذلك.
0: وقد دفع لك 100,000 محمدية.
1: ولكن من أخبركم؟
0: وحولك إلى المكتب السياسي للقوة العسكرية.
1: هذا صحيح.
0: اسمع، نريدك أن تعرف أننا يقظون ونعرف كل ما يجري هنا، ولا نعتمد عليك وحدك في إخبارنا بما يجري.
1: أنا تحت تصرفكم. أطلب يا ولدي، أطلب.
0: تابع شرائك للبضائع.
1: لقد اكتفيت وامتلأت مخازني.
0: ومع ذلك فعليك متابعة الشراء.
1: ولكن سوف يرفعون أسعار البضائع التي سوف أشتريها.
0: أطمئنك بأنك لن تخسر، وأحب أن أعلمك بأننا أيضا مستعدون للشراء منك.
1: وما هي مصلحتكم في ذلك؟
0: مصلحتنا تأمين المواد الغذائية لشعبنا.
1: وما علاقة هذا بالثورة؟
0: هذا أمر يفهمه السياسيون. أتدري لماذا حولك باريرا في العون المادي إلى المكتب السياسي؟ لأنه يريد أن يحاصرنا اقتصاديا، حتى يسخط الناس على حكم الإمام ناصر بن مرشد ويثورون ضده.
1: لقد برر لي باريرا بأنه يشتري البضائع ويخزنها خوفا من حصاركم له.
0: باريرا قائد وسياسي بارع وماكر، وأعتقد أن خطته الحقيقية هي احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار وتجويع الناس لينقموا على حكم الإمام ناصر.
1: هذا يعني أنكم منتبهون لخططه الخفية.
0: نعم يا سيد ناروتيم، ولهذا نريد منك أن تشتري لحسابنا كل ما تستطيع جمعه، وسوف نعطيك ربحا جيدا عليه.
1: حاضر.
0: أستودعك الله.
1: أهلا بك، أهلا بك يا محمد، البيت بيتك.
0: لا أستطيع أن أزوركم في أي وقت خشية إثارة غضب باريرا. سوف تزوركم والدتي إن شاء الله في القريب العاجل، وأحب أن أخبرك بأنني مسافر إلى الهند.
1: متى؟
0: بعد أسبوع.
1: هل في تجارة؟
0: نعم في تجارة.
1: أتمنى لكم التوفيق دائما.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، يا مرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا يعني المواضيع الصحية دائما لها يعني شغف في القلب والعقل والروح، وخاصة لما أناقشها وأوجه الرسالة لكم يعني. لكن في بعض من المواضيع الصحية يكون لها كذا قرب من النفس، وما أعرف حقيقة أسباب ذلك. من ضمن هذه المواضيع الصحية رعاية المسنين. كنا بإذن الله مولاي، أتمنى لكم طولة عمر بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، وطولة عمر في الصحة وعافية وسلامة، وإنه بإذن الله سبحانه وتعالى نوصل لهذه المرحلة، ونحن يعني قادرين على يعني القيام بمسؤولية أنفسنا والاستمتاع بإذن الله سبحانه وتعالى بحياة طيبة ذات جودة بإذنه سبحانه وتعالى. فرعاية المسن بالنسبة لي أنا يعني أحب كثير أتكلم في هذا الجانب، كثير أوضح مواضيع مهمة مرتبطة بفئة المسنين، سواء كان تعريفها، سواء كان بماذا تختص وما هي الصفات العامة لهذه المرحلة، أو كيفية الاهتمام من ناحية تغذوية صحية، حتى من ناحية السكن وغيرها وغيرها. اليوم يعني حقيقة أنا كثير مستمتعة لهذا الموضوع، وكمان مستمتعة لوجود أختي أستاذتي أستاذة جوخة الفارسية. طبعا ما أقدر أقدمها إلا أنها ما شاء الله يعني جهودها، أو طبعا من أقدم الكفاءات صراحة في وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية والتثقيف، لكنها كمان رئيسة جمعية إحسان لرعاية المسنين. أستاذة جوخة أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
6: يا هلا ويا مرحبا ويا هلا فيك، وأنا سعيدة جدا أيضا أن أكون معك اليوم في حلقاتك هذه الجميلة الرائعة الهادفة، وانت اضميتي برنامج او موضوع كبار السن من ضمن حلقاتك، هذا شيء رائع وليس بجديد عليك دكتورة فنانة، ايضا من محبينك ومن متابعينك دائما. اسال الله لك التوفيق يا رب.
5: اللهم امين، ويزاك الله الخير. وهذه شهادة انا حقيقة باذن الله سبحانه وتعالى اعتز فيها، خاصة اذا جات من يعني استاذة قديرة مثلك استاذة جوخة. اللهم امين. استاذة جوخة، انت يعني ما شاء الله ذات باع طويل وخبرة طويلة في مجال تعزيز الصحة للمجتمع وأفراد المجتمع، فئات مختلفة، هنالك الأطفال، هنالك الشباب، مراهقين، هنالك كبار السن والفئات الأخرى. أستاذة جوخة، إيش تعرفين فئة كبار السن من نظر الأستاذة جوخة؟
6: والله كبار السن هم أحلى شيء في الدنيا هذه، أنا أشوفهم هم الأساس الحياة، يستحقوا أن نحن دائما كأبناء أن نرد ولو شيء القليل من الهمة سووا لنا ونحن كنا صغار. أحس أن هم نور البيت، نور الحياة. كبار السن يعني تعايش معهم، الاعتناء فيهم، تحس أنك أنت دائما محصل يعني أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ودائما هم قريبين من الله. فدائما حتى الله قال يعني وبالوالدين إحسانا، والله قالنا أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف كيف تقرب
5: من الله العلي العظيم. نعم نعم،
6: فأنا دائما يعني أحس ما كل شيء في حياة الإنسان إذا بغى يكون سعيد في هالدنيا ينظر إلى والديه، ويكون يعني الضلع أو الغصن المنحني برضاهم.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك، أشهد حبيبتي. ويعني اسألوا من فقد مسن، اسألوا من فقد مسن عن قيمة المسن، هذه يعني همسة، همسة شخصية أنا أقدمها للي يستمعنا. سألوني أنا، يعني عدم وجود مسن، مش يعني المسن بركة، سبحان الله، يعني كبير السن بركة في المنزل، بركة في الأسرة، بركة في ذلك المجتمع. مجرد أنك أنت ترجع وتشوفهم تحس أن الدنيا يعني سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، ما أحلاها. الله يرحم اللي توفى منهم ويعطي الصحة والعافية باللي موجودين، اللهم آمين آمين. طيب أستاذة جوخة، الرعاية، شوفي الصحة دائما احنا نعرفها ان هي عملية تكاملية، ما هي فقط خلو من مرض، وانما هي عبارة عن يعني محددات مختلفة أساسية، إذا حافظ عليها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يصل إلى مرحلة انه يكون كبير في السن، يعني ما شاء الله يكون أفضل من غيره. دكتور الأستاذة جوخة، إيش هذه العوامل يعني في وجهة نظرك، يعني فنة مثلا أمامك، أنا لا أتحدث معك، إيش العوامل، إيش الأشياء اللي أسويها في مرحلة الشباب لما أوصل تساعدني إنه أوصل مرحلة نوصل كبيرة سن وأكون بإذن الله سبحانه وتعالى في أفضل حال؟
6: والله العوامل جدا مهمة اللي هي التغذية، الرياضة،
5: نعم،
6: انك انت ما تشيلي هم، ما تحاولي انك ان الانسان يعني يشغل باله باشياء، يتوجه الى الله اكثر،
5: الله سبحانه وتعالى
6: اكثر. ممارسة الرياضة والتغذية الصحيحة جدا جدا مهمة. الحالة النفسية يعني لما انت يعني ملحوظة اني 8-8 كملت 59 دخلت 60،
5: فذكرتيني
6: وأنا أقولها لوالدي، أنا دخلت 60 وأتمنى أكون قدة. تعرفوا شو يبدأ علي ماما تيتو؟ اهتمي أكثر في عمرك، لا تفكري فيني، بمعنى قال رسالة، اهتمي في أنك أنت تاكلي زين، تمارس الرياضة، واهتمي بأعمالك اللي أنت فيها، لا تهتمي بأن أنت تنتظري يكون لك حفيد، أو أنك تنتظري أني أنا أتزوج، بل انظري أنك أنت تكوني كيف بخير علشان أنا أقدر أكمل معاش المسيرة. فمعنى هنا الرسالة اللي قال لي إياها أني لازم أنا ما أقل وجباتي وأقلل من مشروباتي، يعني أشرب القهوة وأقلل الماي، لا، أشرب الماي وأقلل القهوة. فالتغذية يعني ممارسة الرياضة، تقول في الستين أنا ما أقبل عز، أنا سوينا برنامج رياضي مع وزارة الرياضة لكبار السن النسوية، يعني اتفاجأت ونحن جمعنا 50 امرأة وهي تمارس الرياضة، يقولوا لي كيف هي سعادتهم. فممارسة الرياضة ما شرط أيضا تكون تنادي في الحوش، تركوب ونزول الدرج في البيت، ممارسة الرياضة على الكرسي، هذه الأشياء الخفيفة اللي هي على أدب تغذية. اللي في ناس مثلا تقلل من أكلاتها، فكرة أهمية الإفطار الصحي اللي متكون من سلطة وفواكه وشرب الحليب، هالأشياء كلها مهمة جدا قبل كل شيء، قبل نعم. أي حاجة ثانية تفكر فيها.
5: نعم نعم، بارك الله فيك، أتفق معك.
6: وأهم طبعا يخلي أنا أني أنا أستمر وأهتم هو مراعاة أبنائي،
5: صح،
6: يعني مثلا أنا لما أنهض الصباح وأفطر بنفسي عكس لما أنا أنهض الصباح وأفطر مع أبنائي،
5: صح،
6: وأحسسهم بمحب، يحسسوني بحبهم إلي وحبي أنا لهم. فمعناته المسن هنا محتاج الحب والرعاية والاهتمام أيضا من الأسرة.
5: نعم نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني سبحان الله، هي يعني متبادلة، عناية ورعاية متبادلة، وهي مثل ما ذكرتي أستاذة جوخة، هي دين، يعني أنت تهتم بكبيرك بإذنه مولاي سبحانه وتعالى سيهتم بك صغارك عندما تصل إلى هذه المرحلة بإذن الله سبحانه.
6: طبعا تعرفي اللي كان دائما يؤذيني لما أشوف مثلا، نحن طبعا عندنا سيارة نقل المرضى،
5: نعم، بارك الله فيكم،
6: سريريا اللي هم ما يقدروا يدسوا السيارة العادية،
5: نعم،
6: لما يجيني المتصل يقول لي نحن أبوي عنده موعد الساعة الفلانية، لما يروح المتطوع إلى بيتهم يحصل اللي بيرافق المريض العامل أو
5: يا
6: العامل
5: الله.
6: طبعا نحن رفضنا باتا أن ننقل هذا العامل معاه، يا أنت تركب يا أحد أبنائك أخوانك، لكن ما ممكن ناخذه مع العاملة هذا. طبعا هم يحتجوا لا تحتاج. نحن هنا هدفنا مو ننقل بس الوالد، هدفنا أيضا نرسل رسالة لك، هذا دورك تكون مرافق للوالد.
7: نعم.
6: فكثرة هالأيام يعني تشوف في المستشفيات أو المرافقة المريض في المستشفيات، المرافق يكون العامل أو الوافد. فهذا هذه النظرة أنا أتمنى أنها تزول من الأسر، يعني أنا أفرغ نفسي علشان أكون رفيق والدي أو والدتي في المستشفى.
7: نعم.
6: أفرغ نفسي أني أنا أكون اللي آخر والدي للمستشفى وأمسك يده. هذا المسكة الحانية والنظرة الحانية والنظرة المحبة تخلي الوالد عنده إحساس كبير بلمة العائلة وحب أولاده له. عدم التخلي عن الأب عن الوالدين في الكبر جد مهم، جدا مهم. وهنا أيضا أنت كأنك تسوي رسالة لأبنائك.
7: نعم.
6: أبنائك اليوم لما يشوفوا أنك أنت اليوم طلعت من الدوام وخطت إجازة علشان راح تنقل أبوك أو أمك لموعد المستشفى، وراكب ومركبنا، أو إذا كان في الإسعاف رفيق معه، أو إذا كان نقلنا بسيارتك أنت رايح معه بنفسك. هذا الرسالة بتسويها أمام أبنائك ترجع لك.
7: واضح واضح.
6: ترجع لك بكل سهولة وكل أكيد. لكن لما أنت تعود أن العاملة أو العامل هو المرافق للوالدك للعلاج أو لأي طلعة، أو أن الجلوس معه أكثر منك منه، هذا أنت تسوي رسالة حق نفسك، بكرة راح يصير لك نفس اللي جالس أنت تسوي.
7: نعم.
6: فاحذر.
7: بارك الله فيك.
6: للقادم إن شاء الله.
7: نعم نعم نعم. وهي مثل ما ذكرتي أستاذة جوخة، هي دين، يعني بعض الحقوق يعني سبحان الله، يعني سواء كانت بإذنه سبحانه وتعالى يعني حافظت عليها ترجع لكم بطريقة طيبة، وبعض الحقوق سبحان الله لو لا قدر الله ما قمت بها بالطريقة الصحيحة كمان ترجع لكم. طيب أستاذة جوخة، لما نتكلم عن فئة كبار السن مسنين، هناك احتياجات مختلفة. لما نعرف كبير السن طبعا يعني تغير عضوي فسيولوجي نفسي في جسده أستاذة جوخة يحتاج عناية. خلينا ناخذ من الناحية، أنت تكلمتي عن البداية النفسية، تكلمتي عن الناحية النفسية وتعزيز هذا الجانب، خلينا ندخل فيها أكثر من ناحية خلط المسن مع الأسرة. تعرفي في بعضهم يقول ليش لا با أنا بسوي عنك، لا خلوه نايم لا تقومه، ودوا له أكله جنبه، ما بعدوا الأطفال عنه عشان ما يزعجوه. كيف هذه طرق التعامل مع المسن رأيك فيها؟
6: أنا في رأيي طالما المسن قادر ينهض، قادر يوصل للمطبخ،
7: نعم،
6: لا توقفه. ليش؟ لأن هم هنا يحسوا بقوتهم وبتشجيعهم إليك، وما يكون متكل على اتكالية تامة. أنت لما تجي جايب له كل شيء عين عنده،
7: نعم،
6: وهو قادر يسوي، هذا يخليه هو
7: معتمد.
6: يعني معتمد،
7: نعم،
6: وهذا يخليه هو. يعني أنا في ناس تجي تقول لي أنا أريد دورة مياه متحركة مع عجلة، بحيث أني أنقله من سريرة لدورة المياه وهو إلى دورة المياه بالكرسي. هل هو قادر يمشي؟ يقول لأي وقت. لا تعوده على كذا.
7: نعم صح.
6: امسك يده وامشي معه خطوة بخطوة لحد ما يوصل دورة المياه.
7: صح. آمين.
6: هذا يخليه هو يحس انه هو قادر وقادر يعمل نفس الشيء، نوع من الرياضة.
7: صح.
6: بتحريك قدمه ودورة دموية تمشي. لكن لما تجي خلاص انت تحسسه انك انت غير قادر، انت كأنك جالس تموت على السرير.
7: واضح.
6: فنحن ما نريده يكون كذا، بالعكس آخر لحظة نوصل ان نحن نحط له الكرسي بالعجلة يتوصل للمكان اللي باغنا، لما نحس انه فعلا خلاص غير قادر.
7: نعم.
6: لكن طالما قادر خطوة خطوة، كن انت السند اللي يقف جنبه ويوصله لهذيك المكان. في منهم من المسنين وكبار السن الله يحفظهم يحبوا المشغولات اليدوية، مثلا يسوي هذه السفة مال القفير، يحب يسوي حبال مثلا، يبغى يسوي خياط شيء. بس خلي طالما قادر خلي مارس، وبالعكس شجع انك انت تشتري هذا الشيء اللي هو سواه. ونحن سوينا التجربه وكثير نجحنا فيها. يعني في ناس مثلا ما من مسقط ووالديهم من مناطق، ولما يجي يعيش في مسقط يعني نوع من الستايل كذا، انه لا لا لا توسخ المكان لا تسوي، فنفسيته تتعب. فلما رحنا زيارته وخليناه يمارس اللي هو كان يحبه، نفسيته تماما تغيرت. عادي عندك عامله تنظف، انت تنظف المكان، بتخليه يشتغل مشغوله، يبغى يحب الزراعه خليه يلعب في التراب ويسوي الزرعات او كما كان يسوي، هذا يشجعه على انه هو ما زال منتج. ودائما نحن كجمعيه احسان اي نعمل فعاليات مثلا يوم مفتوح في استراحه نجمع كل الامهات اللي هم قادرات وصلا وقادره تجيب مع بنتها او تجي معنا وتجيب معها مشغولياتها ونشوف ايش هي الاشغالات يسويها، مثلا ما شاء الله من عليهم شيء صنع عن بخور، صنع عن عطر، يعرف انه صنع عن الاشياء اللي ما الاول اللي هو الغسل يعني اشياء جميله، فلما نحن نشتريها منهم يحس كثير بسعاده يعني ان هي انتجت شيء. فنحن المفروض ما نوقف عن هذا، خليهم يستمروا في طالما قادرين يستمروا وقادرين يتحركوا ما نوقف عليه، نوقف بالعكس نشجعهم.
7: نعم بارك الله فيك،
6: في الاستمرارية يعني.
7: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قليل مستمر خير من كثير متقطع، خاصة في نعم. الممارسات الحياتية يعني اليومية
6: جدا تسعدهم لما خاصة يمارسوها ويحصلوا من اللي يقف معهم. يعني انت رايح تمشي تعمل رياضة مشي والوالد في البيت قادر، ليش ما أكون أخاوي
7: الله
6: تطلع مع بعضنا ويا نعمل رياضة؟
7: نعم.
6: أو مع أمي أخذ لها قوتي. أنا إحنا أذكر الأيام اللي سوينا الأسبوع الرياضي نسوي كان يعني فرحانات يقول لي نحن أول مرة نلبس قوتي رياضي. أول مرة نلبس قوتي رياضي، فكان أول يوم تعبانات علي، بعدين شاف إن عمرها متعة قال إن نحاف نتحرك وخلاص دائما أروح أمشي. فهذا التشجيع يخليهم هم الاستمرارية، يعني ما نجلس نضحك عليهم إن هم لبسوا شيء ما متعودين، لا بالعكس نشجعهم ونمارس معهم هذا الرياضة ونمارس معهم هذا النشاط اللي هم يحبوه عشان يكونوا معطائين. تعرفي لما تكون أول نحن من يسوي لنا الإفطار الوالدة
7: صح
6: خبز الرخال
7: صح
6: في حالات ريحة خبز الرخال. الحين لأمي ما زالت قادرة وعندها قدرة وتحت إشرافي خليها تمارس، وكون سعيدين بأنها هي سوت الخبز الرخال هذا اللي هي تتمنى تحب تسويه. فيعني هذه الأشياء بالعكس شيء مشجع لهم. أنا جدا أشجع الأبناء وأحمس الأبناء اللي هم يشجعوا والديهم على ممارسة أشياء هم يحبوها وعدم تعويدهم إن هم كل شيء جاب عندهم طالما هو قادر يطلع يجيبه ينهض بنفسه يجيبه. أنا أشجعه. وفي حاجات مثلا مشاية مثلا أحيانا ما يقدر لازم عكاز، ففي مشاية يمكن يمسكها وفيها عجلة صغيرة أو من دون عجلة يقدر هو يستند لها للوصول للشيء اللي هو باغنا.
7: بارك الله فيك. وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى ما حد ما يعرف هالكلام، تعرفي أستاذة جوخة يعني، لكن هي سبحان الله إحنا قد يعرف المعلومة ونعرف أهمية المعلومة هذه، لكن تطبيق هذه المعلومة سبحان الله يعني ما أعرف هل تيسير من الله سبحانه وتعالى حقيقة. ما أقدر أقول
6: هو انشغال أحيانا بعض الناس واتكالية على العامل، فأنا ما أشجع أبدا أي إنسان يتكل على العامل في تقديم خدمات والدي. فلا تتكل اتكالية تامة على العامل. يعني أنا أنزعج جدا لما تكون خلصنا الجمعية الساعة 8 نحن بالليل نخلص نغلق يجي واحد اتصل بالساعة 10 أو 10 ونص أرجوش أنا بغى حليب، تو العاملة خبرتني إن الحليب مال الوالد مخلص.
7: نعم.
6: يعني جدا تزعجني هذه الحركة. ليش أنت متكل إن العاملة أو العامل هي اللي تجيب تشرف على كل شيء على والدك وأنت بس من بعيد؟ هذا دورك.
7: نعم.
6: عامل مشجع لك أنت، بس أنت الأساس اللي تصير يعني تشوف الغيارات ماله أدواته مخلصة ولا لا، عارف أوقات الجمعية. نحن الحمد لله الحين كجمعية إحسان يوميا بشكل يومي من 4 إلى 8 نحن يعني متطوعين فيها لتلبية احتياجات كبار السن ومساعدة الأبناء وإعانتهم على شراء الاحتياج. نحن ما أريد أعودهم على أني أنا أعطيهم، لا هم يشتروا وأنا أبحث مع المتبرع في إحضار الاحتياج بسعر يكون في متناول الأبناء عشان يستمروا في رعاية والديهم. لأن هذا درس، أنت لما أشوفك ابنك طالع من البيت جاي الجمعية تشتري له غيارات ومنظفات الحليب وهو معك، يعني في شباب يجيوا الجمعية وقابلين معاهم أولادهم، ممتاز. لأن هنا الولد يشوفك أنت مو قاعد تسوي، قاعد تشتري غيارات حال جده، يعني بكرة هو بيسوي نفس الشيء عشانك. فلا تخلي العامل يجي العامل جاي العامل يشتري أغراض لوالدك وأولادك ما عندهم خبر بهذا الموضوع، لأن بكرة راح تكون أنت نفس الشيء راح يتطبق عليك. فإحضار الابن مع ولده الصغير ويشوفه هو يشتري أغراض لجده هذا درس كبير قد تعطيه لأبنائك لبكرة.
7: بارك الله فيك. ومثل ما قلنا أستاذتي الكريمة، نعم دين، والله دين، دين بإذن الله. وانتبهوا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى القبول في الأعمال، اللهم آمين.
6: ونحن ما في حد إنسان دكتورة فنة ما يعرف عن بر ورعايه.
7: إيه والله تصور، وتدرس يعني من مراحل مبكره صراحه. أيوة. لكن هي نصيب كمان اختي. نعم. يعني هي التسهيل
6: مثل ما قلتي ان النصيب، في ناس الله ما رزق لهم انهم يبرروا.
7: صح.
6: شوف احيانا تجيني واحده تقول لي انا امي ما تبى حد يسبحها ولا يغير لها ولا اي شيء الا انا.
7: يا الله
6: حظش.
7: نعم
6: يا حظش. قالت لي ليش؟ تقول نحن خمس بس تبغاني انا، لان انت الله رازقنش الاجر العظيم.
7: نعم.
6: انك تخدمي والدتك وتقومي بالواجب اتجاهها، هذا الله رازقنش ذا الاجر العظيم، فانت تكوني فرحانه انك انت قاعده تقدمي ذا الشيء لامك من زد اخوانك يا تباش انت.
7: لان
6: التمست فيك الحنان والتمست فيك الحب والتمست فيك ان الشيء بسويه اياها تسوي لها اياه تسويه بحب.
7: ترى الام
6: تحس ان دي بنتي جابت لي كوب ماي عشان هي جابت لها من قلبها ولا جابت لها مال دفرة. فما تبغى ديك وتجيب لها مال دفرة تطلب منها شيء ثاني، لكن ديك بقايبة الحب وقايبة بالكافة انت يقولهم محظوظة عند ربش ان الله جالس يعطيك ذا الأجر العظيم.
7: أشهد حبيبتي أشهد. الحمد لله رزقنا الله وإياكم أستاذة جوخة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني خير هذا الفعل، اللهم آمين، وكل من سمعنا. طيب اللهم آمين. من ضمن الاحتياجات الصحية اللي هي الزيارات الدورية، تعرفي ما شاء الله تو الأمراض الغير معدية ما شاء الله، وتخيلي كمان بالإضافة إلى أن الإنسان لما يكبر في العمر فطبيعي المسن يعني نسبة عالية حقيقة، الواحد يكون واقعي في هذا الجانب، قد يكون يعاني من أمراض مزمنة أو شيء. فأستاذة جوخة كيف نتعامل مع المسن اللي عنده مرض مزمن ضغط سكر؟ كيف أنه الطريقة الصحيحة؟ هل أنه فقط أنه نعطي الدواء ولا هنالك فحوص وطرق متابعة مع المؤسسات الصحية؟
6: الحمد لله بفضل من الله الحين نحن كوزارة الصحة يعني أن برنامج المسنين والبرنامج الزيارة المنزلية للممرضات قيمات بدور كبير خاصة للناس اللي هي مقعدة وما قادرة تتنقل من سريرها. أيضا نحن كجمعية إحسان المساندين لهذا البرنامج بتوفير سيارة نقل المرضى تنقلهم لأقرب مركز صحي. لكن التدريب الأسرة على كيف تعتني بهذا المسن المقعد السريرين، يعني مثلا دائما بعض الممرات اللي يتكلموني انه لما يروحوا البيت عشان يغيروا القروح يحصلوا مثلا القرح اللي غيروه اليوم مثلا الممرضه عنده اكثر من حاله فيبقى كما هو لحد ما ترجع الممرضه ثاني يوم ثالث يوم، فرغم الممرضه دلته كيف هو يسوي تغيير القرح. فهنا اذا في تقصير من الابناء واعتماد واتكاليه على الممرضه اللي تجي مره او مرتين في الاسبوع هنا فيها اساءه للمسن. فاخذ الادويه مواعيدها، تغيير وتقليب المريض كل ساعتين يقلبوله من جهة إلى جهة، تغيير قروحه، هذا تخليه إنه هو يعني يحس المسن نفسه براحة نفسية إن هذه الخدمة تقدم له من أبنائه. في نفس الوقت اهتمام أبنائه في إحضار الممرضة أو إبلاغ المركز الصحي في تقديم هذه الخدمة يحس بالأمان وحس إن شاء الله
7: خصوصية.
6: ايوه خصوصيه،
7: يعني. نعم حبيبتي والله يعني استاذه جوخه يعني خصوصيه، يعني عرفتي الواحد في هذه المرحله العمريه يحبذ انه خصوصيته تكون يعني اهله يعني ستره. نعم حبيبتي نعم.
6: يعني ما في اي انسان مثل انا وانت الحين لو مرضنا نبغى بناتنا اولادنا هم اللي يعتنوا فيه، بس ما ابغى العامله تتكشف علي.
7: صح.
6: فحاول شويه هنا ان الابناء ينتبهوا لهذه الحركة.
7: صح.
6: يعني كما أنت تخجل أن تورع عورتك لأحد، أيضا الوالد والوالدة في كبرهم وعندما يكونوا غير قادرين لرعاية أنفسهم ما يفضل أن الوافد أو العامل هو
7: يتكشف عليه.
6: يعني واحد من المسنين كان يقول لي يا بنتي يا جوخة أنا نهكت يعني شخصيتي.
7: يا الله
6: صبري يعني
7: خصوصيتي.
6: أيوة لأنه هو ما راضي إن العامل هو اللي يغير له ملابسه، لكن الأبناء حاسين عمرهم من مسوين شيء شغل شيء جميل لوالدهم إنه جابوا له عامل. لا هذا ما ما ما ما عمل جنجال. انت عملت تدمير وقلت حل امرك الذنوب، لان والدك العامل يكون مساعد لك انت، اللي ينقل ملابسه واشياء او ينظف الغرفه من بعد ما انت تقوم بتنظيفه. انت كابن يعني، انت كابن تنظف والدك وتغسله وتكتشف على عورته، والعامل ينقل المخلفات اللي بقت من بعد ما تسوي هذا الشيء.
7: واضح حبيبتي،
6: مش هو اللي يتكشف، كثير يؤذيهم هذا الشيء. فانا نبه على الابناء، لا تفتخر انك انت جايب معامله او عامل لوالدك، افتخر انك انت اللي تقوم بهذا الدور عشان الله يرجع لك اياه في اولادك ويرجع لك. يعني حتى لو الانسان قال انا ما متزوج ما عندي اولاد،
7: نعم،
6: بيرجع لك الله، في يسخر لك شخص من في اسرتك او من غير اسرتك بيرعاك كما انت راعيت والديك.
7: اشهد
6: ان الله بيتخلى عنك.
7: اشهد حبيبتي، اشهد الله سبحانه وتعالى. ما أحلى الكلام، ما أحلى الكلام، وخاصة إذا كان من إنسان ذات خبرة في هذا الجانب، ما أحلى الكلام. همسات أستاذة جوخة يعني تلامس الروح مش العقل، والله تلامس الروح، تلامس الروح. جزاك الله كل الخير.
6: أنا دائما دكتورة فنة أهمس في آذان الكبار السن، قولي كيف؟ لأن في من الأبناء يقولوا لي نحن نبغى نسوي كذا ونشيل الوالد أو نشيل الوالدة، لكن الوالدة ما تشجعنا، الوالدة ما تبغى ترفض.
7: يعني إيش ما تشجعنا؟ يعني ما فهمتها.
6: أو لما تكون يعني أنا باغي أروح مثلا اليوم نطلع جلسة على البحر، هو طالع هو زوجته وولاده، هنا الكبار السن تعرف إيش يقول؟ هو طالع هو وحرمته، ما حلو أنا أجلس في وسطهم. أنا أقول لا، روح، لأن هو حدد اليوم لك أنت والأحفاد وأولاده، تروح معاه، ما تقول ما أروح. لأن الأبناء كل ما جيوا قالوا لك با خلق أو ما خلق وقلتي لا، خلاص بيتحول في عقلهم إن أمنا ما تبى تطلع وأبونا ما يبى يطلع، ويطلعوا عنك بعدين بتحس بالألم. فكل ما طالما الأبناء عندهم الرغبة ومجهزين كل شيء علشان يشلوك معهم، روح شجعهم. دائما نقول حل الآباء، شجع أبنائك على برك وعنهم على دخول الجنة برضاك.
7: الله،
6: جدا أهمسة في إذن الأبناء الآباء، لأنك أنت تبغى ولدك يدخل الجنة، أعينه على رعايتك، لا الله. تقول لا، خلي ساعد معاه وخليه وتلمس يعني، خلي دائما هذا الإحساس يشجع أنه هو يستمر في أخذك. أنا مرة تعرفي دكتورة فإنك كنت في مركز تجاري وشفت شاب جدا ما أخذ، أنا لما أشوف شخص جالس مع والدي بك الطريقة ما أقدر أرد نفسي. شفت شاب شال والدته على كرسي متحرك، تخيلي، يوديها عند يقربها عند الصحون وعند الفناجين وهي تختار وهو يحط في السلة. فوقفت أتابعه، والله رحت له قلت له كم أنت سعيد، كم أنت محظوظ وكم هي محظوظة فيك. قال لي أنا شهريا أجيب أمي لأن هي تحب الصحون والفناجين، وأجيبها تشتري لها هذه الأشياء وما أردها، ويسعدها بشيء بسيط إنه هو يأخذها إلى المحل ويخليها تشتري بنفسها. وهذا شيء جميل، ما نتعود خلاص أبوي كبر في السن أو أمي كبرت في السن لا لهم شور ولا مشور، لا، لازم نرجع لهم المرجع الأساسي والخبرة الكبيرة اللي موجودة في كل بيت، واللي ما موجودة في ذا البيت خسران.
7: أشهد حبيبتي، أشهد بارك.
6: عندهم المرجع اللي ترجعي له وقت لما تكوني أحيانا تكوني تفتقدي أحلى حضن دكتورة فنة، لما تكوني جاية من الدوام ومصفعت لك الدنيا برا، تبي ترجع البيت وتبغي كذا ترمي نفسك في حضن أمك،
7: صح،
6: وما تحصليه. هذا هذا هذا هذا بدل ما أنا أخليه اليوم اللي يجي وأنا ما قادرة أشبع. أنا دائما أقول حال أبناء، اشبعوا من أحضان والديكم، باكر لما يتركوا الدنيا تبحثوا عنه ما تحصلوه، ما يتعوض أي حضن عن حضنهم أبدا. وخلينا نقول أنا وأنتي حاسين بدل هذا الشيء، يعني كم هم فقدانهم عزيز وغالي. فطالما موجودين في الحياة نقول حال كل الأبناء اشبعوا حب وحنان واشبعوهم ذلك، يشبعوكم أبنائكم فيما بعد.
7: نعم نعم، بارك الله فيك، ما أحلى الكلام أستاذة جوخة، يعني لامس الروح والله كلامك، بارك الله فيك والله. طيب أستاذة جوخة، من ناحية السكنية عرفتي يعني كبير السن قد تكون عنده مشكلة في الإبصار، عنده في السمع، عنده مشاكل قد تكون مرتبطة بالحركة. يعني من ناحية السكن احنا ما نقول ان اشتروا لهم او سووا لهم يعني غرف اللي هي لا، لكن هنالك اساسيات هذه ضرورية تكون بإذن الله سبحانه وتعالى موفرة للمسن من اجل انه هو يكون قادر على التأقلم بظروفه بسبب الكبر مع الظروف اللي حواليه.
6: صحيح. والله شوفي، نحن دائما وانا من خلال تواجدي بالجمعية ومع الناس، ولما يجيني شخص يقول أنا اشتريت الكرسي لكن ما قدر يدخل في دورة المياه. نحن للأسف لما نبني بيوتنا نبنيها ونحن شباب، ما نتذكر نحن لما نكبر إن نحن محتاجين، بنكون عندنا كبار في السن ويكون محتاجين يعني الكرسي بيكون متحرك داخل البيت، فتكون دورة المياه أبوابها صغيرة، مداخل البيت أبوابها صغيرة، ما في سلايدر للدرج، كله نسوي درج خارج. أنا أتمنى يعني من وزارة الإسكان لما يسوي كذا تخطيط للبيوت تكون مهيئة أيضا لكبار السن، وكل من يقدم على البناء يكون فكر أنه هو يهيئ البيت اللي هو لما يكبر في السن. ليش؟ لأن كثير الحين يعني في كثير شباب مروا علينا في الجمعية اضطروا أنهم هم يكسروا الأبواب مال دورة المياه،
7: والمدارج والدرج
6: والمدارج، يسووا لها سلايدر اللي ما كان خطر على بالهم أول، فالحين بدوا يسووا هذا الشيء. فأتمنى إن شاء الله المراحل القادمة لما الواحد الشباب الحين قاسين يبنوا ما لازم يقول أنا ما عندي أم، أنت يمكن تكبر وتصير كذا إذا الله أعطاك طول العمر، فلازم يكون مهيئ البيت بداخل البيت والسلالم، يعني تكون غرفة النوم. يعني احنا احيانا ينادينا واحد ان ابوه مقعد سريريا وساكن في شقة، او ساكن ابوه في طابق الثاني وما في لفت. تخيل الصعوبة اللي نحصلها مع الشاب المتطوع اللي ينزل المريض الى سياف الاسعاف، فنطلب منهم يغيروا الموضوع. يعني الغرفة اذا كانت فوق الحين خلاص لازم غرفته تحت، يمكن يلغوا المجلس او يخلوا المجلس هو غرفة هو مجلس، مو منه ما يكون الطابق الثاني. ليش؟ لان ما كان عامل حساب، لا ابوي غرفته فوق، خلاص ابوك الحين لازم ينزل تحت، لان الحين هو محتاج سياف الاسعاف دائما. فتهيئه المكان جدا ضروريه. حتى انا عملت نموذج لغرفه خلونه صيره عندنا في الجمعيه، تدريبيه تعليميه تعريفيه لكل ابن زائرنا يتعرف ايش فيها الغرفه،
7: نعم،
6: ايش مطلوب، ايش ممكن يكون فيها.
7: نعم.
6: يعني ما نقسم نقوله هو خلاص كبير سن، لا راديو لا تلفزيون ولا شحيته. واذا نحن فاضينا، والحين الحمد لله والشكر اغلب الابناء عيونهم في التليفونات، حتى لو رايح يزور امه وبعد التليفون في ايدينا، فالحين لازم نحن نتذكر ان هذيله كبار السن محتاج من يونسهم. سماع المذياع وسماع يعني اذا كان بصره موجود التلفزيون، لازم تكون غرفته 2 in 1، تكون هي غرفه وهي مجلس في نفس الوقت، يكون فيها شاشه تلفزيون، في عنده مذياع، في مجلس كراسي يجلس معاه ضيفه، يتقهوي معاه ضيفه، ما نخليه هو ضيفه ونحن بعد رحنا المجلس وخلينا هو وحده. فالغرفة سايرة جميلة جدا، وكثير ما طبقت في بيوت كثيرة، طبقت في بيوت كثيرة لأنها كانت فعلا هادفة إن كبير السن لما يكون ما يقدر يتحرك من فوق السرير وقا ضيف سلم عليه بعدين وديت المجلس، أنت كأنك قطعت صلة. لكن لما يكون يجي ضيف ويجلس معاه في نفس الغرفة وعاملين جلسة كراسي في غرفة نومه للضيوف، هنا تبقى صلة الراحة والنفسية لكبير السن إن الضيف اللي جاي لنا جالس معه ويزورف معه ويتقهوى معه. أيضا فكرة القلص، لما يحتاجنا يضرب القلص يستمع في الصالة يجينا، لأن اليوم كنا مشغولين، يكون هو يعرف إن أبونا وأمنا تريدنا. فحطينا أفكار جميلة.

0: الغيارات ب10 لجمعية إحسان ب5 وخمسة ونص، يسهل
1: طيب
0: الأبناء على أنهم
1: بإذن
0: يطيروا.
1: الله. طيب أستاذة جوخة، لما نتكلم كمان عن رعاية المسن نتكلم عن تغذية المسن،
0: نعم
1: وإحنا أول شيء نبدأ بالتغذية المنزلية، الأكل، أكل البيت يعني هذا المسن. وإحنا طبعا على حسب تعريف المنظمة الصحة العالمية بأنه في مثل ما يكون كذا عمر معين يقطع، هذا هو منه هو يكون هذا الشخص كبير سن، فهذا الشخص يعني يمكن من سنة سنتين كان يأكل الأكل العادي والأكل البيت واللي هذا وهذا. كيف نتدرج من ناحية الغذاء للمسن أستاذة جوخة؟
0: طبعا بالنسبة للغذاء، هو كبير السن طبعا بنثار وكبر فوق 70، غير على لما كان قبل، فتقل تغذيته،
1: صح.
0: تقل يعني نسبة الأكل اللي كان يأكل أول. لكن لازم نحن نكون هنا نفتكر إن هذا أبوي أو هذا الوالد أو المسن اللي معي في البيت الحين أصبح ما عنده أسنان، ما قادر يمضغ الأكل زين هنا، بس في هناك يعني أشياء تساعدني على تسهيل له هذا الشيء، خلط الأكل، ويعني عمل الأكل بليونة ونعومة وسهولة المضغ لهذا كبير السن، بس يكون متنوع.
1: نعم
0: يعني ممكن ما إذا هو عنده السكري نقلل السكريات ونعطيه أكل متنوع يكون بكمية قياس المعدة اللي هو أصبحت اليوم صغيرة.
1: نعم
0: أيضا لا ننسى هناك الحليب، لأن فيه نوع أنواع من الحليب، يعني هي أيضا مغذي متكامل لكبار السن ومتوفر معنا في الجمعية. هذا الحليبات أيضا مساعدة له مع التغذية. دائما نعطيه السوائل، يعني شرب الماء وشرب الحليب والعصير الطازج، هم يساعد على أنه هو يستمر في التغذية. ما نخليه يقول خلاص ما طاع ياكل، يعني نخليه لا، يكون هو مثل الطفل الناعم اللي هو تو تعلم الاكل، هذا الكبير السن يتعود كذا. فلازم يبقى له طولة البال والصبر والاحساس بحب وعاطفة الابناء اتجاهه وتشجيعه على انه هو يمارس التغذية، ياكل اكله الصحي الجميل. فالحمد لله رب العالمين، في عندنا فئة كبيرة من الابناء يجوا يسألوا عن انواع التغذية وانواع الحليب في الجمعية. طبعا نحن كجمعية ما بس جمعية توفر الأغذية، أيضا نوفر التوعية والإرشاد والتدريب والتعليم على كيف أنه هو يراعيه في داخل البيت.
1: نعم بارك الله فيك. وبالتالي هو أنه عدم تغيير الأنماط المتعود عليها الإنسان،
0: لا أيوة،
1: ويروحه تدريجيا بإذن الله سبحانه
0: يعني
1: وتعالى.
0: مثلا إذا هو يحب أكلة معينة عادي ياكلها بس بكمية أقل،
1: نعم
0: ما نخلي شيء يكون يعني فوق طاقته أو أقل من طاقته،
1: صح
0: يكون في معتدل.
1: صح بارك الله فيك، صح أتفق مع هذا
0: الله
1: الشيء
0: يحفظك.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أختي الغالية، هي سبحان الله يعني هي مفاهيم وممارسات تنطلق من هذه المفاهيم. وإحنا يعني
0: نعم.
1: أستاذة جوخة يعني نتذكر يعني أبائنا أمهاتنا أهالينا الكبار كذا كانت حياتهم يعني فيها اختلاط، فيها يعني تجمع، فيها يعني كما تقولي قدوة يعني
0: نعم
1: نسرع لهم في
0: تقديم
1: حالة حاجة.
0: الزيارات.
1: إيه حبيبتي
0: نعم
1: يعني في حاجتنا إلى يعني بالفعل على فكرة ترى من ضمن المكونات الأساسية لحياة صحية الدعم النفسي، والدعم
0: صحيح
1: النفسي يجي عن طريق
0: بالضبط.
1: الألفة والمحبة ما بين أفراد الأسرة، وإنه احترام وتوقير الكبير في السن وإعطاء
0: نعم
1: قدره حقيقة،
0: نعم
1: لأن هي هذه مفاهيمنا احنا العمانية القائمة على ديننا الإسلامي الحنيف. ويعني فأتوقع أستاذة جوخة جزاك الله خير يعني على جهودك وهذا الكلام الطيب اللي قلتيه. طيب
0: واجب علينا، واتمنى ان شاء الله الله يكون بس في عون الابناء، وانهم يكونوا صبورين كما هم صبروا علينا نحن نصبر عليهم ان شاء
1: وهذا
0: الله.
1: واجب حقيقة أستاذة جوخة، يعني حقيقة ما أحسه شيء، ما بالعكس أنا ما أحسه يعني جزء بسيط من أداء الواجب لهم. طيب أستاذة جوخة، تكلمنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع مهم جدا كمان، اللي هو موضوع الترفيه عن كبار السن. في ناس واجد تقول كيف هذيلا ما يحسوا أو ما يعني ما بيفيدهم هذا هذا يعني الترفيه.
0: بالعكس
1: فرأيك أنتِ؟

0: بالعكس الترفيه جدا مهم، حتى لو هو مقعد، حتى أنا بحثت حد ما حصل كرسي يتحول سرير، بحيث إنه يوم يكون يفكر ويطلعوا مثلا إلى صلالة الحين الأجواء الجميلة، ما يقول إن أبوي ما يريد أو أمي ما تريد، الكرسي ما لا يتحول سرير، يعني وقت ما يتعب يتمدد عشان بس يستمر في الرعاية. بالعكس ما يحبوا يشوفوا أحفادهم، بس يكون هناك في نوعين من الأسلوب، بين خلبة وبين با، ايش رايك تروح معنا مع الحضن مع الكلام الجميل، يحس ان هو ولده باغنه ما جاي لنا بشور قحا.
1: صح
0: فيعني
1: صح
0: الطريقه اللي انت تاخذه لازم تكون فيها احساس من الحب والراحه، مش شيء ما البس على يقول ما قالوا لي.
1: العرض لازم تكون طريقة يعني فيها نوع من المحبة
0: اكيد
1: والاحترام.
0: اكيد.
1: نعم نعم أنت
0: يعني
1: تخيلي.
0: شوفي دكتورة فنة، أذكر مرة كان في عندي حالة لمسن منوم في العناية، واتصلوا فيني من المستشفى إن ما حد يجي يزوره، فأعطوني العنوان ورحت أزور أم أبنائه بيتهم، أقول لهم أبوكم في المستشفى ليش ما تروح تزوره؟ قالوا ترى ما نروح نسوي، ترى هو نايم على أجهزة ماشي فايدة، نسيوا إنه هو عنده إحساس حتى لو تحت الأجهزة. أنت لما تمسك إيده وتضغط على ايده كذا بحب، يشعر هو ان هذا اللي جاي ماسك ايدي هذا ولدي،
1: صح
0: ما قادر يتكلم بس احساسه موجود. فدائما لما تبغى شيء من والديك او تبغى شيء تسويه بحب، تلامس الحب العاطفي اليدوي، يعني باللمس ما بس بالنطق، التقرب مع اللمس مع الاحتضان مع الاحساس بالحب الصادق يخلي الوالدين هذيل يستجيبوا لرغبتك بكل حب، لأنهم عرفوها إنه جاية بحب مش جاية بكذا بس أي كلام، إنه هو يشعر.
1: واضح
0: فدائما لما نكون مع والدينا نلامس معاهم الحبين، اللمسي والنطقي، يعني فهمتيني، لازم يكون فيه لمس، يعني لازم فيه حضن،
1: التواصل
0: لمس،
1: قصدش.
0: التواصل باللمس
1: واضح حبيبتي
0: مو
1: التواصل
0: بالكلام.
1: الجسدي. نعم واضح
0: جسدي. أيوة
1: واضح.
0: بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الرحمن أستاذة جوخة، وأكرر أقول ما أحلاك وما أحلى الحوار معك وما أحضني اليوم صراحة أستاذة جوخة.
0: حبيبي
1: طيب
0: قلبي الله
1: أستاذة
0: يحفظك.
1: جوخة، في نقطة كمان، يعني قد تظهر بعض العلامات حقيقة على المسن تكون علامات خطورة حمراء كذا، ريد فلاج ساين احنا نسميها، إن هي تنبئ أو تخطر القائم بالعناية بالمسن إن هنالك في خطر عليه على صحته المسن.
0: تقلقات.
1: كل شيء عرفتي، حتى لو كانت المسن امرأة مسنة،
0: نعم
1: يعني عرفتي هنالك يعني أمراض قد يعني يصابوا بها، هم قد لا يكونوا سبحان الله على دراية بها.
0: نعم
1: فالذي يقوم بالرعاية بهم ماذا عليه أن يعمل؟ هل في هل مرت عليكم يعني سيناريوهات إنه ما أقدر أقول لك إنه يطنشوها ما يعيروها اهتمام ولا كيف؟
0: ايوه طبعا، مثلا هي تقرحات السريريه، يعني التقليب المريض خاصه اللي ما يقدر يحرك نفسه، فما تتخيلي كم البيبي حديث الولاده
1: نعم
0: ما يقدر يروح يمين ويسار، فتحصلي اذا جلس على جهه معينه يبقى راسه جاي على جانب كذا
1: صح
0: لانه ما حد يحركه،
1: صح
0: ما يعمل له المخده الخاصه مع الاطفال
1: صح
0: كذا، يصير كبير السن بعدين. اذا هو اصبح مقعد سريريا ما خلاص ما قدر يحرك نفسه، فهو تاكل على الله ثم لأبنائه اللي هم ينقلوه من يمينا ويسارا مع وجود الزيوت المرطبة لبشرته الناعمة،
1: نعم
0: تصير حساسة جدا، يعني مع الجلوس الطويل يصير احمرار، من ثم تصير مصيبة الكبيرة الجروح اللي هي مؤلمة. يعني أنا كنت جالسة مع قريب مع ممرضة المجتمع تراويني يعني جروح مسن على الفراش، يعني تؤلم
1: لا إله
0: تؤلم،
1: إلا الله.
0: يعني تقول وين هذه لعنا أولاده، ليش ما كانوا يقلبوه، ما كانوا لما يشوفوا خلاص كبر يروح يبلغوا المركز. بالعكس أول ما تشوف أي احمرار معناته هذه علامة الخطورة، لازم تتجهز إنك أنت تعالجه قبل لا يكبر. حتى في ناس ما كانت تعرف عن الفرشة الهوائية اللي هي تعمل نوع من التحريك الدموي للمريض اللي مقعد سريريا، جبناها وجبناها بسعر متناول الايدي علشان بس اي مريض ما يتحرك فوق الفراش يجب ان تفرش تحت هذه الفرشه، تحرك الدوره الدمويه مع التحريك التقليب المستمر من كل ساعتين للمريض. أيضا لازم الأبناء ينتبهوا لقدم كبير السن.
1: نعم.
0: أحيانا مع الكبر ما يحس حتى بلو شوكة أو عنده صار جرح ما يحس. فلازم أنت تكأنك جالس تلعب معه، تقلب أصابعه أو أصابع قدمه وتشوف قص الأظافر وما بين الأصابع هل في جرح هل في شيء. ودائما هناك حط زيت زيتون، زيت لقمان، زيت يعني زيوت اللي هي تخلي المكان رطب ونظيف ويكون ما يتعرض لجروح. يعني التقريب المستمر، متابعة قدم المسن، متابعة يعني الأماكن اللي هي وراء الإذن. يعني هذه الأشياء اللي هي صعب هو يشوفها، أنت شوفها، أنت كون عينه،
1: صح،
0: أنت كون يده،
1: صح،
0: علشان يتابعتها ومعالجتها قبل ما يوصل شيء كبير
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: عشان كذا لما أقول دائما كون أنت اللي تتابع وليس العامل، لأن العامل ما بيسوي ذا الشيء.
1: نعم نعم نعم نعم أشهد، بارك الله فيك. وفي كمان إنه همسة حلوة إنه كتبوا هذه الأشياء، يعني دائما هنالك كذا مفكرة يعني للمسن، معدكم إن اليوم اشتكى بكذا واشتكى بكذا، وما شاء الله يعني يعني وزارة الصحة الموقرة بمؤسساتها قائمة بدور قوي جدا صراحة، يعني في توفير العناية الصحية.
0: ودائما انا حتى دكتورة فنيش اقول يعني ما تشوف شيء وتسكت. يعني الحين
1: نعم.
0: الحمد لله المثقفة الصحية وفنية التغذية والأطباء والممرضات، المركز الصحي ما بس للمعالجة أيضا للسؤال. إذا هناك في شيء عندك ارجع لهم،
1: صح،
0: اسأل، لاحظت أبوي كذا في كذا، إيه هذا طبيعي إيه ما طبيعي، ما لازم هو تشله، حتى
1: نعم
0: أنت تروح بنفسك وتقابل المثقفة الصحية في المركز الصحي، اسألها هذا أنا شو كذا كذا شف أبوي إيش هذا، إيش اقتراحك، إيش تريديني أسوي، بترشدك بتنصحك، بس ما تصمت وتسكت وتشوف ذاك الشيء تخلي لحد ما يكبر وبعدين يكون ياخذ يعني وقت طويل لمعالجته ومؤلم جدا لكبير السن اساسا. يعني
1: نعم نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. في نقطة كمان مهمة، الأدوية، إعطاء كبار السن الأدوية، يعني هذه نقطة أرجوكم انتبهوا لها. قد يكون كبير السن مثلا عنده حالة السكر وياخذ أنسولين مثلا، أو حتى ياخذ إنه الأدوية يعني مخفضة للسكر، هذا يعني كمان مسن ما جاي يقول لك إن أنا أحس بنوبة مثلا انخفاض مستوى السكر، فكمان ما تعطوهم أو إنه تسمحوا للعامل ليقوم مقام العناية بالرعاية لكبير السن إنه تعطوه بدون مراقبة. كم من كبير السن راح بسبب خطأ يعني في أخذ الأدوية، وشفناهم صراحة أستاذة جوخة، وأكيد أنت لامستي قصص
0: أكيد.
1: كثيرة.
0: نعم صحيح. لا بالعكس أنا ما أشجع أبدا هذا الشيء إن نحن نعتمد على العامل. في الحين حتى علب يعني صغيرة كذا للأدوية
1: نعم
0: منظمة صغيرة للأدوية، يعني حتى ممكن إذا أنا أجبرت إني أنا أروح الدوام وما قادر يعني أجي وقت معين أعطيه دواء، أنت حضر هذه المنظمة مال الأدوية خليها معك،
1: نعم
0: بحيث ان هذاك العامل لما يجي يعطيه الدواء يكون انت خلاص حاط له كل مربع كم هو المفروض متى الساعه كم يعطي هذا الحبوب، خلاص جاهز ما يغلط هو في اعطاء ادويه غير ما هي الدواء المفروض يعطيها. فهمتيني؟
1: نعم
0: اللي هي المنظمه مال الادويه،
1: نعم
0: في منظمه علبه فيها حواجز بين كل بين كل مربع ومربع، هذا
1: نعم
0: تحط داخل الدواء قياس مثلا هذا حبوب مال العصر، هذا دوية مال الظهر، وهو بس يعطيهم وهي جاهزة
1: نعم
0: تكون. يعني هذه الحالة ممكن تسويها إذا ما ثاني وأنت مقبر أن العامل، بس جهز له الأدوية له ويعلمه وأنت تتصل في ذاك الوقت كيف أعطيت بابا الدواء. عشان على فكرة أنا دائما أنصح أيضا بوجود كاميرا داخل غرفة كبير السن،
1: اي والله
0: خاصة للمسن اللي ما
1: سبقتيني والله استاذه جوخه،
0: خاصة
1: تفضلي.
0: للمسن اللي ما يقدر يتحرك.
1: نعم حبيبتي، نعم
0: جدا ضروري تحطوا الكاميرا، لان الكاميرا هذه عينك الثانيه، تقدر تتابع ايش جالس يسوي العامل مع ابوك. يعني احيانا كبير السن يخاف يشتكي من العامل لانه عارف ان باك بيكون هو وحده معاه ويأنبه
1: وممكن
0: وقارته،
1: يسيء
0: معاملته.
1: معاملته.
0: معاملته فعلا يعني حدثت هذه معي، يعني رأيتها مع احد كبار السن. يعني كنا رايحين زياره منزليه وجالسة جنبها عند السريفة، حطيت إيدي على رجلها فتألمت. مالك خالتي؟ تقول لي ماشي. بعدين لما فتحنا على رجلها وارمة، طلع ويش؟ العاملة اللي تتحميها طبعا تقفل الباب والجس تحميها، وهي ذيك الصارخ منها تقرها تعنفها وما حد حاس فيها مسكينة. فلازم تكون الكاميرا موجودة، ولازم يكون التنظيف والتغسيل هذا كما ما خبرتكم تكون تحت إشرافكم ووجودكم، علشان يكون بس ما يحس العامل إنه ينفرد بالمسن ويأنبه ويعندبه فهو في هذا العمر. فرجاء رجاء ثم رجاء، الكاميرا وعدم الاتكال لكبار السن ضروري انتبهوا ليها يعني.
1: نعم، بارك الله فيك. وهي مثلا إذا أقدر أقول هذا الوصف، يعني أنه سلم واستلم، تهتم سيهتم بك، يعني سبحان الله. يعني
0: يا تدور
1: دين دين دين أستاذة جوخة، دين دين. نعم نعم نعم نعم وسبحان الله. يعني دائما يقول لك يعني التعلم عن طريق الممارسة، عن طريق
0: واليوم
1: الممارسة.
0: الحمد لله كل شيء متوفر، وفي
1: نشهد.
0: أشياء كثيرة متسهلة لكي تراعي يعني. عندك يا تذهب للمركز يا تدخل على جوجل ولا شات جي بي تي أحيانا يعني، هذا كل هالأشياء يعني تساعدك إنك تجاوبك على أي سؤال أنت صعب عليك تعرفه،
1: نعم نعم
0: أو إنك
1: بارك الله.
0: أي جهاز أنت باغي إنه يساعدك تحصل عليه بكل سهولة يعني.
1: نعم بارك الله فيك. طيب أستاذة جوخة، الملابس كبار السن تعرفي،
0: نعم
1: يعني بسبب العمر، واحنا لما نتكلم ملابس كبار السن يعني الفئة اللي قد تكون، يعني عرفتي حبيبتي،
0: عادي.
1: يعني أيوة. فإيش تنصحي هذا الجانب؟ أنا أعرف أن هذا
0: طبعا نعم،
1: نوعا حساس.
0: هذا مهم جدا. انا دائما ضد ان نحن يعني نشتري له سرير طبي، ضد ان انا اسوي له كل شيء لونه ابيض.
1: يا الله.
0: دائما اقول لهم خذوا لهم للشراشف العاديه واللبس، واللبس حتى تعاملت مع واحده خياطه الله يذكرها بالخير، يعني هي اعطيتها النموذج للنفس نوعها وهي تخيطهم، والنموذج هذا انه يكون مفتوح من ورا مع نفس اللي في المستشفى بس بملابس ملونه، يعني اللبسه تكون مفتوحه من ورا وفيها اشرطه ازرار كذا يسكرها، تكون مفتوحه كامل وفي ازرار او في تك تك هذا كذا اللي يربط اللبسه. فهنا بدل ما تكون اروح اشتري ملابس ورقيه او اني اسوي ملابس من المستشفى، خليتهم ياخذوا التهداشه ماله او القلابيه ماله
1: ويقصوها.
0: ويقوع يقصوها، بحيث
1: مرحبا.
0: انها تتهنى بملابسها يعني، ما نخليها تحس ان هي كنا طول 24 ساعه كنها في المستشفى،
1: بارك
0: يكفي لنا
1: الله
0: السرير
1: فيك،
0: مثل المستشفى.
1: بارك الله
0: وخليتهم
1: فيك.
0: اللي يجيني يسال باغي شراشف بيضاء على طول اوعيهم ان لا خذوا شراشف ملونه، وخليت هذه الخياطة الله يحفظها تسوي لي نموذج في غرفة خلونة صغيرة، نوع الشراشف اللي يكون من الأربع حواجب الجوانب يكون في بلاستيك، بحيث أن لما تلبس السرير ما يتبطل الدوشق عشان أنه هو يتحرك، فهمتيني؟
1: واضح.
0: يكون في يعني بلاستيك من أربع الحواجب ويكون ملون، وتكون التهداشة نفس تهاديشة، وحاطة نماذج هناك في غرفة خلونة صغيرة اللي يبي يشوف فيجي، والخياطة مستعدة تخيط. وهي حبت كثير فكرة هذا مال كبار السن، وهي دائما
1: بارك
0: أي
1: الله،
0: سن أحول عندها.
1: بارك الله فيك أستاذة جوخة
0: الله
1: الفارسية،
0: يحفظك.
1: رئيسة جمعية إحسان، لك كل المحبة والاحترام والتقدير.
0: بارك الله فيك أنت، والله يعطيك الصحة والعافية، ودائما متنوعة في مواضيعك، ودائما عندك أهداف
1: أحسنتي.
0: توصل المعلومة الصحيحة للناس، وربي يوفقك وربي يقويك وربي يبارك لك في أولادك يا رب. آمين،
1: اللهم آمين.
0: يجعلهم بارين فيك أيضا.
1: اللهم آمين ولكم جميعا بالمثل. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا بكم. في حلقة هذا اليوم نتحدث عن روايات عمانية كتبتها النساء ليتحدثن عن رؤيتهن للعالم والصراعات التي يواجهنها في المجتمع، إلا أن الباحث قرر فحص هذه الروايات من زاوية الدراسات الثقافية، تحديداً منهج النقد الثقافي. نتناول في هذه الحلقة كتاب الرواية النسوية في عمان 1999 وحتى 2016، الأنساق، المرجعية، الهوية، للدكتور خالد بن علي المعمري، الصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2023.

0: مرحبا دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا أمل.
0: دكتور، ما الذي يعنيه أن تكون الدراسة أو تنضوي تحت مفهوم النقد الثقافي، وخصوصا فيما يتعلق بدراسة الأنساق الثقافية؟
1: نعم، أولا يعني يجب أن نفهم ماذا نقصد بالنقد الثقافي. ثانيا ينبغي أيضا أن نفرق بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية.
0: نعم،
1: مفهوم الدراسات الثقافية هو مفهوم أوسع. مفهوم الثقافات الدراسية ظهر مع مدرسة برمنغهام في ستينيات القرن الماضي، واهتم بدراسة الخطاب وأوجه الثقافة المتشكلة في العالم، سواء كان ثقافة مقروءة أو ثقافة مسموعة أو فن تشكيلي أو ما شابه ذلك. لكن مفهوم النقد الثقافي بالتحديد، يعني خاصة يعني الذي أصل له الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي، يهتم بأوجه الثقافة، نعم، بتحليل الخطاب داخل الثقافة سواء كانت مقروءة أو مسموعة، لكن يفصل الدكتور عبد الله الغذامي هذا الجانب بأنه من وجهة نظر الأنساق. الأنساق المتشكلة داخل الخطاب وقراءتها وإعادة دراستها هي مصطلح للنقد الثقافي. لذلك النقد الثقافي
0: يعني مقصود بها الطبقات الموجودة داخل النص.
1: في حقيقة الأمر يعني واحدة من الإشكالات التي واجهت النقد الثقافي ومفهومه، وحتى يعني كتاب عبد الله الغذامي ما أخذ عليه والسجال القوي.
0: نعم،
1: الذي دار
0: لأنه قال بأنه هو جاي ليقتل النقد الفني، وحصل جدل حول.
1: نعم،
0: هذا وأنت تشير.
1: نعم،
0: إليه.
1: نعم. نعم، يعني أنا أنطلق في الحديث عن هذه النقطة التي ذكرتها.
0: نعم،
1: من جانبين. الجانب الأول ما أخذ على عبد الله الغذامي النقاد، طبعا في تلك الفترة أول ما صدر في عام 1999 أو 2000، كانت مفهوم النسق.
0: نعم،
1: الدكتور عبد الله الغذامي وضع يعني آراءه النقدية في الأنساق وكيف نكتشف النسق والجملة النسقية، لكنه لم يقدم للقارئ أو الناقد مفهوم واضح للأنساق، ما هي الأنساق.
0: نعم،
1: فلم يقدم، وبالتالي أنت يعني هذه من زاوية رؤية النقاد الآخرين.
0: نعم،
1: الذين قاموا بدراسة الكتاب قالوا أنت تقدم مفهوم شامل أو تحاول أن تقدم مفهوم شامل من خلال وصف للنسق، لكنك لم تقدم مفهوما أو تعريفا واضحا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرتها أنت موضوع النقد الأدبي والنقد الثقافي.
0: نعم،
1: طبعا الذي يقرأ كتاب الغذامي يرى أنه هناك دعوة إلى يعني الاهتمام بالنقد الثقافي على حساب النقد الأدبي، كون النقد الأدبي يهتم بالجماليات
0: والتقنيات. نعم،
1: نعم، والنصوص الجيدة.
0: نعم،
1: والنصوص الرديئة. أما النقد الثقافي في دعوة عبد الله الغذامي له أنه لا يهتم بكل ذلك.
0: نعم،
1: سواء كان نص قوي أو ضعيف، جمالي أو غير جمالي، يأخذ النص ويدرسه دراسة ثقافية. وهذا هذه الدعوة يعني هوجم عبد الله الغذامي هجوما عنيفا في هذا. كيف تطالب بالتخلي عن النقد الأدبي وهو منهج طويل ومستمر لسنوات طويلة؟ فهو حتى في دراساته الأخيرة، حتى في مقابلاته وفي حواراته، قال أنا لم أدعو إلى التخلي عن النقد الأدبي.
0: نعم، ربما السجال الأخير اللي حدث حول روايات المسلم في السعودية، وهي روايات موجهة تحديدا لليافعين أو حتى للشباب، ربما حدث بينه وبين سعد البازعي حتى.
1: نعم،
0: سجال في هذه المسألة. وهذه فرصة حتى نقول بأن النقد الثقافي، بما أنه لا يهتم إذا كان العمل جيد أو لا، وإنما يدرس الخطاب داخل داخل الروايات، هو بالتالي استطاع أن يذهب إلى الأقليات، إلى المهمشين.
1: نعم، المجالات النقد الثقافي عديدة.
0: نعم،
1: يعني واحدة مما ذكرتها هذه الأقليات، المهمشين، دراسات الصورة، دراسات الثقافة بكل أشكالها، دراسات المرأة على سبيل المثال، الهوية، المرجعية، كل هذه يعني النقد الثقافي يهتم بها.
0: نعم،
1: ويقرنها في الدراسة بمناهج أخرى ويقيم العلاقة في تحليل الخطاب بينها.
0: جميل. وربما يعني كتابك هو يعني تطبيق لما ذكرته قبل قليل دكتور. هناك كتاب آخر في النقد الثقافي تحديدا للرواية العمانية وهو ميزان الرواية العمانية للأستاذ خالد البلوشي، لكنك تقول بأن دراستك هذه تختلف عن دراسة دكتور خالد البلوشي، فما الفرق بينهما؟
1: يعني النقد الثقافي كما قلت نقد يعني واسع.
0: نعم.
1: ويضم مجالات عديدة في الدراسة، لا يمكن حتى يعني ربما أنت تخرج من الإطار الأدبي مثلا وتدرس إلى أشكال الثقافة، الصورة، التشكيل، النحت، كل هذه مجالات يعني تستطيع أن تطبق عليها النقد الثقافي. دراستي يعني ربما الدكتور خالد نحى منحى واحد معين في دراسة الرواية العمانية، لكن أنا تطرقت في الرواية النسوية بالتحديد في كتابي هذا إلى يعني ثلاثة اتجاهات. درست الأنساق، ثم بعد ذلك درست المرجعية، ودرست الهوية. فهي يعني مجالات يعني أحاول الغوص فيها، ونحن نعلم أنه ربما يعني لم أجد تلك الدراسات الكبيرة في هذه المجالات الثلاثة بالتحديد. خاصة في كتابات المرأة بالتحديد، كيف كانت تعالج المرأة قضية النسق تنطلق منها في كتابة رواية، وجدنا يعني نماذج قوية في هذا الجانب. أشكال المرجعية التي وجدت في الكتابات الروائية النسائية كانت عديدة وأشكالها متنوعة على فكرة، يعني يعني مرجعية سياسية، مرجعية تاريخية، مرجعيات عدة انطلقت منها الكتابة. فبالتالي كنا بحاجة فعلا إلى أن نطبق اتجاه أو المجال النقد الثقافي في دراسة هذه الاتجاهات. لذلك أظن أن الدكتور خالد البلوشي، أنا قرأت كتابه، هو سابق لهذا الكتاب. قرأت كتابه وجدته أنه ينحى منحى آخر في دراسة الرواية النسوية.
0: نعم جميل. طيب دكتور، هنالك خطأ ربما شائع وبعض الناس تعتبره غير بريء، يخلط بين مفهوم النسوية والنسائية والأنوثة، على اعتبار بأنه لما تقول نسوي وأنت تحتكم للجندر يعني النوع الاجتماعي، فأنت تتخلى عن حمولات سياسية وثقافية مرتبطة بمفهوم النسوية والنسائية وحتى الأنوثة. كيف عالجت هذه المسألة في الكتاب؟
1: نعم، يعني هو الشائع خلاف كبير بين النسوية والنسائية.
0: نعم.
1: يعني وهما مصطلحان مغايران لبعضهما. الرواية النسوية هي الرواية التي تنطلق من قضايا أيديولوجية.
0: نعم.
1: سواء قضايا المرأة أو أي قضايا أيديولوجية معينة، تعالج هذه القضايا، تناقش، تبرزها إلى القارئ، هذه نطلق عليها رواية نسوية، وهي الكاتب فيها سواء كانت امرأة أو رجل.
0: نعم.
1: نطلق عليه كاتب نسوي.
0: نعم.
1: لأنه يناقش أو يعالج أو يتطرق إلى قضايا من هذا النوع.
0: نعم.
1: الرواية النسائية أو الكتابة النسائية بالتحديد هي الكتابة التي تقوم بها المرأة.
0: نعم.
1: وتعالج أي قضايا تراها مناسبة في كتابتها. لذلك الفرق، لاحظتي أنه نسوية يختلف عن
0: بالضبط.
1: النسائية.
0: نعم.
1: سيقول البعض يعني في اختياري للعينات، هل وأنا ذكرت في الكتاب، هل عينات التي اخترتها هي نسوية بالتحديد؟ أنا أجبت بعد ربما رجوعي إلى عدد من الحوارات لعينات البحث هذا، يعني ما وجدت أن هؤلاء ممكن أن نطلق على عينات بحثية بأنهن نسويات بالدرجة الأولى. ولكن أنا وضعت مصطلح النسوية كواجهة للدراسة. كون العينات التي اخترتها كانت تناقش قضايا. وهي قضايا أيديولوجية، مثل الطبقية. مثل التهميش، مثل السلطة الذكورية، مثل قضايا المرأة، التعليم والحب وغيره. فلذلك يعني وضعت مصطلح النسوية مع أن الكاتبات لسنا
0: نسويات بالمعنى طبعا الثقافي والسياسي.
1: نعم. نعم.
0: طيب دكتور، ما هي الأعمال التي قمت باختيارها في هذه الدراسة؟
1: طيب الدراسة هذه يعني توقفت عند ست عينات. طبعا مختلفة النشر في الزمن زمنيا، بدءا بأول رواية نسائية في الأدب العماني وهي رواية طواف حيث الجمر لبدرية الشحي الصادرة عام 1999، وانتهاءا في تلك الفترة التي كنت أشتغل على هذا الكتاب كانت رواية الباغ لبشرى خلفان. هاتان روايتان أضفت لهما رواية جوخ الحارثي
0: سيدات القمر.
1: نعم. أضفت حفلة الموت لفاطمة الشيدي، أضفت أيضا غالية السعيد صابرة
0: وأصيلة.
1: نعم. أضفت أيضا
0: الأشياء
1: ليست في أماكنها لهدى حمد. نعم. وجميع هذه يعني العينات التي أخذتها انطلقت منها في دراسة النسق، الأنساق المتشكلة في هذه الروايات، درست فيها قضية المرجعية. وفعلا وجدت أن هذه يعني الروايات تهتم بالمرجعية وأيضا قضايا الهوية.
0: نعم دكتور، أنت أشرت قبل قليل لأول رواية عمانية لامرأة وهي 1999 لبدرية الشحي الطواف حول الجمر، وهي بالمناسبة صدر فصل منها في مجلة نزوة في العدد السابع 1996، يعني هي نشرت كاملة بعد 3 سنوات. أيضا يعني أريد أن نفكر معا لماذا تأخر نشر هذا العمل مثلا، وأيضا مقارنة بالأعمال التي كتبها رجال بعيدا طبعا عن عبد الله الطائي، ما موقع الكتابة الروائية النسائية؟ يعني تجربة الطائي ممكن نقول إنها خاصة لأسباب موضوعية، منها عمله الثقافي في الخارج، خلفيته الاجتماعية وهكذا. بعيدا عن عبد الله الطائي، أين هو موقع الرواية التي كتبتها المرأة من تاريخ الرواية المعاصرة في عمان؟
1: نعم، فيما يتعلق بالكتابة السردية تحديدا النسائية في عمان تأخرت كثيرا، فعلا تأخرت. يعني أول رواية نسائية صادرة في 1999، في نفس العام أو بعدها بسنة صدرت أول مجموعة قصصية، يعني تأخرت بما يقارب 50 عام عن أول رواية أو أول قصة في الأدب العماني. عبد الله الطائي في الأربعينيات كتب قصصه.
0: نعم.
1: فالكتابة السردية النسائية تأخرت كثيرا، ربما لأسباب عدة متعلقة بالمرأة نفسها، قضية مواجهة المجتمع، قضية النشر، قضية حتى التعليم نفسه اللي تأخر كثيرا، قضية نحن مجتمع يعني بين قوسين مجتمع يهتم بالشعر أكثر من يعني أقصد في تلك الفترة من ما قبل 70.
0: نعم، المرأة نظمت الشعر في نعم ظفار مثلا هنالك
1: بالتحديد. نعم بالضبط. نعم. فكان اهتمام المجتمع كاملا منصبا على الشعر بالتحديد، فهذه كلها أسباب يعني ربما أخرت. يعني حتى احنا ذكرتي أن مجلة نزوة نشرت الفصل الأول من طواف حيث الجمر بمسمى مغاير على فكرة.
0: نعم.
1: الهروب أو ما شابه ذلك اسم يعني فصل من رواية الهروب كذا تقريبا في عام 96 تقريبا، هذا الكلام أو 97. نعم. أتوقع أنه فنشر العمل جاء متأخرا بعدها بسنتين تقريبا. هذا أيضا يعطيك انطباع أنه أيضا مسألة النشر في حد ذاته للمرأة يعني يحتاج إلى خطوة أولى ستتلوها خطوات بعد ذلك، وهذا ما حصل. طبعا بدرية الشحي لما قدمت العمل ونشرته صارت يعني تلته بعد ذلك كتابات وأصدرت المرأة يعني روايات.
0: يعني هناك شيء مثير للاهتمام بأن الرواية صدرت في 1999 وأنت تشير وتقتبس من فاطمة الشيدي في مقالة هوية الكتابة الأنثوية في عمان نشرت في مجلة نزوة عام 2000.
1: نعم.
0: يعني بعد عام واحد من نشر الكتاب، وحتى خيارها في اختيار الأنثوية تحديدا في هذه المسألة. طيب دكتور، نتحدث قليلا عن الثيمات التي عالجتها هذه الروايات وتحدثت عنها وقمت بدراستها. يعني مثلا نجد مسألة العنصرية بسبب اللون، ناهيك عن العنصرية نتيجة مفهوم الأصل، انتماء لقبيلة، الطبقية التراتبية، وهي حاضرة في معظم الأعمال المختارة، لكنها أيضا حاضرة بالقدر نفسه في روايات كتبها رجال. وتقريبا يعني أنا أتحمل ربما هذا القول بأنه يعني نستطيع نقول بأنه غالبية الأعمال الروائية التي كتبها رجال أيضا تتناول هذه الموضوعات، ربما أمثلة عليها عبد العزيز الفارسي، حسين العبري. يبدو بأنه هذا هاجس بالنسبة للكاتب العماني.
1: نعم، هو مثل ما ذكرتي كل هذه الموضوعات حاضرة في أدبنا العماني بالتحديد سردا يعني قصة ورواية. أنا قصرت الرؤية على الكتابة النسائية لأني أريد أن أقف على يعني رؤية المرأة في نظرتها لهذه الموضوعات. حقيقة يعني أدهشني أن الرواية الأولى للكتابة النسائية في عمان قائمة على هذه الصورة. صورة الألوان، التمييز، الفصل. ألفاظ الرواية الأولى طواف الجمر مثلا كانت تتعمد يعني النبش في هذه الصفات اللي هي العنصرية بالتحديد.
0: نعم.
1: وعلاقة هذا ابن الأصل وهذا ابن ليس من أصل.
0: نعم.
1: في مواجهة يعني الآخر الذكوري، كانت زهرة في مواجهة مثلا ربان السفينة كانت ألفاظها عنصرية جدا، لدرجة أن هناك دراسة لغالية السعيد تكلمت عن هذا الجانب، أن الرواية جميعها يعني مغطى باللون الأسود بالتحديد.
0: نعم.
1: ليست رواية طواف حث الجمر فقط، فيها تفصيل عنصري
0: تقريبا جميعها يعني.
1: جميعها. نعم. يعني حتى سيدات القمر وإن لم تعطينا ذلك المفهوم مثل طواف حث الجمر،
0: بس شخصية من كان اسمها شريفة كانت مركزية.
1: نعم.
0: شخصية الامرأة التي طبعا كانت تعمل
1: الخادمة معها.
0: نعم. نعم.
1: وظهرت فيها ألفاظ أن هذه يعني ليست أصل وهذه.
0: نعم.
1: عبيد. حفلة الموت.
0: نعم.
1: يتخلى عن ابنته بسبب أنها أمها ليست ذات أصل.
0: نعم.
1: يعني ما يعترف بها وقدمها طعاما للسحرة بسبب هذا يعني. فالعينات اشتغلت على موضوع مهم مستمد من الواقع.
0: نعم.
1: وهذا ناقشته أيضا في الفصل الثاني في موضوع المرجعية، إن المرجعية مرجعية الروايات التي استندت إليها قائمة من الواقع نفسه.
0: نعم.
1: الواقع يتحدث عن العنصرية، عن تهميش دور المرأة، فلجأت الروايات إلى هذا الواقع واستمدت فكرتها منه.
0: نعم. هنالك من يقول دكتور بأنه صحيح بأن الكثير من الأعمال التي تكتبها النساء هي ظاهريا تتحدث عن القمع الذكوري، عن البنى التراتبية في المجتمع، لكنها عندما تطرح ذلك تطرحه من منظور ذكوري وتعيد صياغة إنتاج البنى نفسها الذكورية أو الثقافية التي ظاهريا هي تنتقدها. يعني دعني أعطيك مثال من الدراسة التي نتحدث عنها الآن. معايير الجمال مثلا تتفق مع معايير الجمال السائدة اللي فرضها المجتمع، واللي طبعا مرة أخرى نقول البنى الأبوية أو الذكورية. حالة مثلا حالة في رواية الأشياء ليست في أماكنها مثلا لهدى الجهوري، الشخصية التي تقف أمام المرآة تقول أنها تحظى بخد ناعم، أنف مستقيم كالسيف، والشفة السفلى غليظة، وهي امرأة جميلة لكنها مهانة بسبب انتمائها الطبقي الأقل. لكنك لا تقول شيئا عن مسألة مقاربة الكاتبة للجمال بهذه الطريقة، وتختار أن تتحدث عن ختام هذه الفقرة اللي أشارت للإهانة بسبب الموقع الطبقي.
1: لا.
0: يعني ربما يعني كان هنالك أكثر من فرصة سانحة للحديث عن مسلمات، دعني أقول عند النساء الكاتبات.
1: نعم.
0: وهي تخفي طبقات مرة أخرى، بما أننا نحن نتحدث عن النقد الثقافي، بحمولات ذكورية أو بمنظور ذكوري. بالضبط. ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، كلام صحيح.
0: نعم.
1: الكاتب عندما يعرض فكرته ونحن ننظر إليها من زاوية النقد الثقافي نحتاج أن نقدم مقارنة بين النظرتين، ربما لم تكن النظرتان مباشرتان في العمل. يعني مثل ما ذكرت الآن، الكاتبة تتحدث عن عنصر جمالي عند الفتاة، ومن جانب ومن زاوية أخرى تتكلم عن عنصر طبقي.
0: نعم.
1: هي الكاتبة عرضت الفكرتين. طيب.
0: نعم.
1: نحن الآن من زاوية النقد الثقافي إذا كنا نريد عقد المقارنة، فإذا نقيم مقارنة بين الصورتين. لكننا كنت بالتحديد في هذه الفكرة التي طرقت هنا أريد التركيز على الجانب الذي متجذر في المجتمع. أيهما متجذر أكثر؟ طبعا الجانب المظلم هو الذي يطغى على الجانب المضيء. في المجتمع ما أحد يقول لك فلان جميل، لكن يقول لك فلان ما في أصل.
0: نعم.
1: إذا إذا أردت أن تسأل عن شخص ما يقولك إن فلان جميل وعيونه كذا وشعره كذا، لكن يتحدثون عن ماذا؟ إنه هذا.
0: ولكن يعني أنا من وجهة نظري،
1: لكن حتى لا أقطع هذا، النقد الثقافي يقدم يعني فكرته، ويجعل للقارئ أن يحور ويدور فيما قيل.
0: يعني أنا بالنسبة لي أرى بأنه حتى هذا الربط، الربط بين مسألة الجمال السائد والأصل أو الطبقة الاجتماعية، بأنه كأنه يعني هي جديرة بهذا باهتمام معين لأنها جميلة، ولكنه ينقصها الطبقة. يعني أريد أن أتوقف مع هذا دكتور، لكن الوقت يعني ما يسمح
1: لنا. تحتاج دراسة أخرى.
0: نعم نعم.
1: لعقد المقارنة بين الصورتين تحتاج دراسة أخرى، أيضا دراسة ثقافية.
0: نعم.
1: دراسة ثقافية.
0: نعم. يعني أريد أن أتوقف مع هذا الموضوع بعيدا حتى عن هذا المثال. كل الأعمال تقريبا تتكلم عن الحب كلها، تحديدا العلاقة بالرجل، وتظهر كأنها هي الخلاص. شخصية في رواية صابرة وأصيلة تطلب العوض بعلاقتها مع رجل اللي هو يدعى شهم. بالنسبة أيضا لأدبيات النسوية، هذا تمثيل ذكوري صرف، وذكوري حتى أقصد بالمعنى السياسي، وشفناه يتكرر مع كل شخصيات، أنه فعلا الرجل هو الخلاص حتى من هذا المأزق الذي تهرب فيه المرأة من الرجل ومن البنى الأبوية.
1: نعم، هو يعني ليس بالمفهوم الشائع الرجل هو الخلاص، ولكن
0: نعم.
1: الحب هو الخلاص.
0: نعم.
1: لكن في النهاية ماذا حصل؟ هل نجح الحب؟
0: نعم.
1: الكاتبة هنا تبين لنا أن الحب هو الخلاص.
0: نعم.
1: ولكن داخليا لم تنجح هذه العلاقة. يعني الطواف حيث الجمر كانت تحب سالم، لكنها لم تحصل بما تريد.
0: نعم.
1: فذهبت خلفه، هي لم تذهب خلف سالم وذكريات سالم، ولكنها هربا من ماذا؟ من الواقع. هل نجحت؟
0: نعم.
1: من هزيمة إلى هزيمة، من زواج بحار كبير في السن، بعد ذلك اضطرت أثناء الثورة أن تتزوج شاب معه يعيل أسرته كاملة. أيضا في ما ذكرتي صابرة وأصيلة كانت تحب المعلم.
0: نعم.
1: شهم، هل كانت علاقة الحب هنا إلا خلاصا من واقعها التي تعيشه في البيت؟ هي كانت تبحث عن الخلاص، فالحب كان هاجس الخلاص. لكن الروايات التي عرضت ثيمات الحب لم تجعل الحب قيمة يعني واسعة تخلص المرأة من واقعها التي يهيمن عليها التهميش والفصل العنصري أو الفصل الذكوري. ظل الحب هاجس عند المرأة، لكنه نهاية يعني صعبة على

0: نعم. ما رأيك في ذلك؟
1: قد يكون منطقيا كلامك يعني.
0: نعم.
1: لكن في النهاية نحن نقيم دراسة في النقد الثقافي ونحاول ربط معايير هذه الدراسة بالواقع أو المجتمع. فعندما أقول إن جسد فضائحي مثلا على سبيل المثال فهو من زاوية رؤية الآخر لها. فنحن نتكلم عن جسد المرأة، إذن نربطه بماذا؟ هل الجسد في المجتمع جسد المرأة محرم أم غير محرم؟ بغض النظر عن زاوية رؤية النسوية مثلا. فنحن الآن نحاول ربط هذا الجسد بالمفهوم العام للمجتمع أو رؤية المجتمع لهذا الجسد. فعندما تتحدث مثلا في إحدى الروايات عن الجسد واشتهاؤه مثلا، هنا نحاول ربط هذه الصورة وهذا المشهد بالواقع المجتمع الذي نعيش فيه، وليس من زاوية الرؤية النسوية. لذلك أنا أقول أن النقل الثقافي واسع، فما أدرسه أنا من زاوية تدرسينه أنت أو تقرأينه أنت من زاوية مغايرة، وبالتالي هذا السر، سر توهج النقد الثقافي في السنوات الأخيرة، لأنه يشتغل على معايير وأطر مختلفة يعني.
0: جميل. طيب دكتور، هنالك أيضا قسم مخصص للعلاقة بالقرية والمدينة، وفي مسألة القرية تحديدا أنا لفت انتباهي أنه تظهر في الأعمال تصورات ومسلمات تقليدية جدا، في يعني المدينة تمثل المكان اللي فيه قدر عالي من الحرية، ما في تقاليد. القرية مثلا أحد الأعمال كانت كاتبة تصف الرجال في القرية بأنهم أجلاف، علاقتهم بالنساء لا تبتعد عن الاستخدام والاستغلال وتخلو من الحنان. يعني حتى هذه الكتابة فيما يتعلق بالقرية والمدينة تكرس ما هو يعني متعارف عليه وكأنه مسلمات. يعني ربما هنالك من يقول أرق الرجال هم الرجال القادمون من الأرياف. ما رأيك في حضور القرية والمدينة في الروايات التي قمت بدراستها؟
1: هذه أعتقد أنها جاءت في الفصل الثالث فيما هو مقترن بالهوية. مفهوم الهوية في القرية مقابل المدينة. كما قلت قبل قليل إن أنا أنطلق من دراسة نصوص.
0: نعم صحيح.
1: ربما تقولين إنه فعلا في القرية ناس أرقوا طباعا.
0: نعم.
1: لكن نحن الآن أمام نص.
0: بالضبط.
1: فهي لما تقوم مثلا زهرة على سبيل المثال في الطواف حيث الجمر بوصف مكانين مختلفين، القرية في الجبل والبلدة أو المدينة داخل زنجبار مثلا.
0: نعم.
1: تصف أولا تعقد المقارنة بين الأهل هنا أهلها، وأنهم مثلا طبائعهم قائمة على كذا، عنصريين، فصل بين الذكور وبين الإناث، وتصف أن الناس في المكان الآخر يلعبون مع المرأة مع الفتاة مثلا، يسمحون للفتاة بالخروج، فهي عقد مقارنة هدفها إظهار هوية المكان
0: داخل هذه النصوص،
1: داخل هذه النصوص فقط.
0: نعم.
1: لكن خارج النص لا، ربما يكون الأمر مغاير لما نتكلم به.
0: نعم. يعني أنا كان قصدي بأنه نعم نحن نوثق ما يظهر في النص، ولكن يعني ما يتوقع من النقد الثقافي أن يرى ما يقف وراء تصور الكاتب.
1: نعم.
0: ربما الذي لا يعي.
1: نعم.
0: ويكون عنده مسلمات.
1: نعم.
0: بالحديث عن الهوية دكتور، في قسم خاص بعنوان الراوي المنحاز لهويات شخصياته تتحدث عن انكشاف الشخصيات على هويات وطنية متباينة. كيف ظهر ذلك في الأعمال المختارة؟ العلاقة بالسلطة تحديداً وبالهوية الوطنية.
1: نعم. وهذا يعني ربما كان أكثره في رواية الباغ.
0: نعم.
1: لبشرى خلفان، وكون الرواية تنطلق من رواية يعني تأخذ من الجانب التاريخي السياسي بالتحديد في فترة معينة من عمان، تظهر لك مجموعة من الشخصيات. هذه الشخصيات على قدر ربما نقول معين من التربية، من الحياة الثقافية يعني، لكن في النهاية كل شخصية تميل بفكرتها إلى الآخر. يعني علي ابن أو خاله بالتحديد هو جندي في الجيش ويقهر الثوار ويحاربهم، وعلي ابن أخته اضطر أن يلتحق بالثوار. هنا العلاقة يعني الراوي، علاقة الراوي في ميله إلى إحدى الشخصيات أو في اتجاه فكرته إلى إحدى الشخصيات. هل يذهب مرة تحسي أنه يقف مع علي؟
0: نعم.
1: ورؤيته في مواجهة الظلم الواقع على المجتمع مثلا، ومحاولة النهوض

0: ضد هذه السلطه في مره اخرى، وخاصه لما يذكر تاثيرات امه ووصف الحاله الشعوريه للام والاب وانكسارهم لحظه معرفه ان ابنهم واحد من الشيوعيين، فخاصه لما يكون الحوار بينه وبين اخيها وتقول له ولدي ما كافر، ولدي ما كافر، يعني ما شيوعي انا، علي ربيته ما كافر. فهنا الراوي ياخذك الى مناطق، يعني ياخذ القارئ الى مناطق، نعم، يجذبه الى شخصيه معينه، انه علي صح هو الان مع الثوار لكنه لديه نظره
1: مختلفه
0: في مواجهه الاخر. ايضا العم خاله وهو جندي له نظره اخرى مغايره في مواجهة الآخر.
1: طبعا يعني الدراسة ثرية جدا دكتور، لا تسع يعني 30 دقيقة للحديث عنها. سريعا في أقل من نصف دقيقة، وأنا يعني آسفة لنفسي وللجمهور بأنه لم أستطع طرح كل الأسئلة، أنت كباحث رجل لماذا تصديت لعمل عن روايات متعلقة بالمرأة وبالنساء؟
0: هذا موضوع مهم جدا،
1: نعم،
0: يعني ربما لم تدور حوله كتابات عديدة، مجال خصب،
1: نعم،
0: وإلى الآن يعني حتى هذه الدراسة ربما ستأتي بعدها دراسات أخرى في هذا المجال ستكون خصبة أيضا. الكتابة النسائية تحتاج إلى دراسات أخرى مختلفة ومن مناهج أخرى، يعني الوقوف على زاوية فكر هذه الكاتبة أو زاوية نظرة المجتمع إلى عالم المرأة بالتحديد.
1: يعني نحن نتطلع للمزيد من الدراسات هذه دكتور، وحتى أنت توقفت 2000 ورواية الباق كانت 2016، نعم، من 1999 إلى 2016، ونحن نأمل الآن أن تقدم طبعا دراسة عن بعد ذلك، لأنه طبعا هنالك تغييرات كثيرة فيما يتعلق بالروايات خصوصا التي كتبتها النساء، وحققت جوائز على مستوى العالم، ومقارنة حتى بحضور الروايات التي كتبها الرجال. شكرا جزيلا دكتور، استمتعنا كثيرا بهذا الحديث، ونتطلع دوما للحوار معك عن إصداراتك
0: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على هذه الاستضافة، شاكر لكم، وحقيقة يعني وقت جميل قضيناه في مناقشة هذا الكتاب.
1: إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها كتاب الرواية النسوية في عمان من 1999 وحتى 2016، الأنساق المرجعية الهوية، للكاتب خالد علي المعمري، والصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان، مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

بس قلبي ما على قد الشوق.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: العدوان والعدوى.
2: العدوان هو الذي نراه ونسمعه ونطالعه في الصحف والمجلات، هذا يعدو على ذلك وذلك يعدو على هذا، فكل منهم عدو يريد أن يعتدي على الآخرين، أي أن يتجاوز حدوده، فهو معتد عليهم بكل ما في كلمة الاعتداء والعدوان من معنى. ونظراً لمعاني الجذر فإن العدوى فرع منه، وكأنها اعتداء على الآخرين، إذ ينتقل المرض من المريض إلى الأصحاء. ونرى أن الربط بين العدوى والعدوان له وجه لغوي مقبول، فالمعتدي يحاول أن ينقل إلى المعتدى عليه أمراضه وعلله، أو قيمه وعاداته وعقائده وما إلى ذلك. لغوياً ثمة علاقة وطيدة بين العدوان والعدو بتشديد الواو، والعدو أي الركض والعدوى المعروفة، وقانا الله وإياكم شرها. فالعدو لغة دال على تجاوز في الشيء، وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه، بمعنى أن يتجاوز الحدود التي يجب أن يقف عندها، لأن أي تجاوز لها عدوان على الآخرين. وقوم عدة أي أعداء، ويوصيك شاعر جرب العيش من أعدائه فأفاد تجربة مرة فقال: إذا كنت في قوم عدة لست منهم، فكل ما علفت من خبيث وطيب. ولما كان الركض محاولة تجاوز الآخرين فهو عدو، أنت تعدو أي تركض، فأنت عاد، والعادي أيضا هو المعتدي أي الذي يعدو على الناس ظلما وعدوانا، والتعدي مثله، كما في قول أبي نخيل الراجز: ما زال يعدو طوره العبد الردي، ويعتدي ويعتدي ويعتدي. وقد أحسن الراجز بالجمع بين العبد والاعتداء، وما سمي المعتدي بذلك إلا لأنه يعدو على الآخرين وكأنه يركض وراءهم بقصد إيذائهم. ومنه قالوا للفرس عدوان بفتح العين والدال، لأنه سريع الجري في الحرب وحلبات السباق، غير أن اللفظة ذاتها تطلق على الذئب لا لجريه السريع فحسب، ولكن لعدوانه أيضا. وتعادى الناس أي تباروا في الجري، ولكنك ترى أن تعادي الناس يحتمل معنى انتشار العداوة بينهم. ومنه قول المتنبي: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، أي أن يفني بعضنا بعضا. ويرتبط المعنيان فيما بينهما ارتباطا وثيقا، فالتباري في الجري تنافس للحصول على المركز الأول في السباق، وكذا التباري في الحرب أن ينتصر هذا على ذاك. والعدي بفتح العين وتشديد الياء أول الخيل التي تعدو، والعادية أول الرجالة في الحرب، أي المشاة الذين يتقدمون غيرهم. ومنه اسم عدي، فأما ضم العين عدي فخطأ شائع، إذ أنهم يقولون: رأيت عدي القوم مقبلاً، أي الذي يحمل على الأعداء سابقاً الجيش برمته. ومنه الاعتداء والتعدي والعدوان الظلم. ومن الطريف أن تدري أن العربية تقول: أعداه بالجرب أي نقل إليه المرض المعروف، وليس من الصحيح أن تقول عدا فلان فلانا بالجرب، بل عليك أن تقول أعداه، أي جاوز المرض المريض به إلى السليم، وهذه هي العدوى. وللعدوى وجه آخر، منه قول الشاعر لمست بكفي كفه أبتغي الغنى.